0: كذلك انه نجموا حتى اللوم نوجهه كذلك للمجتمع، لمثلا مؤسساتنا التربويه، لعلاقتنا كيفاش ولات خاصه داخل المؤسسات التربويه اللي هي البيت الثاني لهذا الطفل.
1: بالضبط، يعني هو تلخيص ممتاز جدا للحصة الأولى. ثم اليوم يعني فكرة المجتمع هي فكرة يعني في الأساس المفروض نبدو بها، لأنه يعني احنا في العادة نبدو بالطفل. اليوم رو إيمان مهما تبلغ درجة الفرد في الوعي، مهما يكون درجة الوعي لدى العائلة، أن هذه العائلة ستكون يعني هي أيضا تحت وطأة وشدة يعني اللي نجم يعطيه الشارع وتعطيه البقية وتعطيه الأقران على الطفل ولا على الشاب وحلا حتى على بعض الكبار. اليوم يعني ما بين الأشياء اللي عمري ننساها، أنا وقت اللي أنا طالب في سنواتي الأولى في الأشهر الأولى في علم النفس الاجتماعي، وثم تجربة في علم النفس الاجتماعي، تجربة بسيطة جدا ولكن الوقت ذاك يعني بدلت لي حتى طريقة تفكيري. وتجربة بسيطة جدا يعني تعرف ب إيفياش، ويجيبوا معناتها 6 من الناس متفاهمين معاهم، والسابع هو اللي باش يقوموا عليه التجربة. 6 الألوان باش نعطوهم احنا 3 ألوان مختلفين على السبورة وهم باش يجاوبوا. بطبيعة الحال احنا طالبين منهم يجاوبوا بالغلط، يعني الأحمر يقول لي أزرق والأزرق يقول لي أكحل، ما يعطوا نفس الإجابات. في نسبة 90% السابع اللي هو معناتها هو اللي باش قام عليه التجربه وما عطيناش حتى تاثير، جاوب كيما جاوبوا المجموعه، تخلى على قناعاته، تخلى على تشوف فيه عينه، تخلى على تشوف فيه البصر نتاعه، واجاب كما تجيب المجموعه. وهذا يعني يعطينا فكره على مدى تاثير الجماعه ومدى تاثير المجموعه. من بعد فهمنا أن المجموعه تقريبا الجماعه تلغي الوعي الفردي وتلغي الفكر الفردي وتلغي القوة الفردية. وهنا يأتي المشكل، يعني أحيانا أنت تعطي ابنك أحسن تربية ممكنة ويكون استبط النموذج ويكون جيد وهذا عمل حماية في حد ذاته، لكن من بعد تأثير الأقران يكون تأثير سلبي جدا، خاصة إذا كان الطفل هذايا ولا الشاب هذايا من بعد ما لقاش التأثير اللازم وما تمتش الرقابة اللازم على العلاقات متاعه. ثم انه حتى اللي معناها المعهد او المؤسسه التربويه هي بدها ما قامتش، انه اليوم وين تتكون المجموعات هذه؟ اليوم كيفاش انه يقولوا لي ثم مجموعات معناتها تكونت ولت معناتها تعمل في معناها تعمل في المخدرات مع بعضها الكل وقالت تمارس حاجات اخرى كل فين صار هذا معناتها؟ تحت رقابه شكون؟ شكون المسؤول؟ يعني احيانا يلزمنا نردوا بالنا راهو مش مسموح مثلا التلميذ على الحبال هو، والمؤسسة التربوية تبقى مؤسسة تربوية فيها حدود. واليوم راهو عملية الإشعار راهو عملية، خليني نوضح معناها للي يسمعوا فينا من المتدخلين التربويين بصفة عامة، راهو فيها ظرف تجديد بالنسبة للي عملت معناها بالنسبة لإطارات التربية واللي يعملوا في التربية بصفة عامة. من الشدة ظرف التجديد في القضايا، يعني أنك إذا كان العبد العادي يسأل مرة تسأل مرتين، لأنه أنت وقتها مناط بعهدك الإشعار، مناطب بعهدك الرعاية، مناطب بعهدك الرقابة، مناطب بعهدك التأثير والمرافقة. هنا اليوم ما نفهمش إيش معناها أنه تصبح معناها بعض المؤسسات التربوية تصبح بؤرة، معناها قبل ما تصبح بؤرة وين اليقظة، وين الإشعار، وين المسؤول، وين الناس اللي هي تخلص تخدم الخدمة هذيك. اليوم رو نستنوش أن البؤرة ذيك تنجم من بعد تخلق خلل كبير حتى في المجتمع، مش سهل. الحاجات هذه نحسبها بالفرد ونحسب تأثيرها بالفرد، وهنا الأب اللي هو الأم اللي هما سهروا وقدموا وضحوا وعطوا أحسن تربية ممكن للأسف شديد تنجم ببعض الأهمال، يعني في بعض المؤسسات الأخرى يذهب ذلك سدى. وهنا نرد بالنا كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، يعني أنت كداخل الفضاء وحتى ما حول الفضاء، يعني كمساحة اللي هي معناها أمام المعهد راهي مساحة تبعتك، ما تنجمش تخلى لها، ما تنجمش تقول مش تبعتني. واليوم الكلام اللي نسمعوه يقول لك أنا ورا الباب ما نعرفش حتى شيء، هذا تنصر من المسؤولية، هذا أصلا يعني لا يصدر عن عن عن مربي وعن حامل الرسالة، لأنه هذوك ما همش ولاد الثبات برك، هذوك ولادك أنت زاد، هذوك ولاد المجتمع وأنت مسؤول على حمايتهم أينما كان. يعني مش كيبدا قدام اللي سيبرك حتى كي تشوفه بلاصه اخرى. من المفروض انك تحمل الرساله كما ربونا اساتذتنا قبل المعلمين، ما يربوناش فقط في المعلم في داخل السور المدرسه، ولكن وين يشوفونا مغالطين يتدخلوا ويقولوا ربونا وامنا ويطلعونا غدوه ويعاقبونا. فهذا مهم جدا باش نفهموا انه المسؤوليه هنا ده مسؤوليه كبيره. نرى المجتمع تو اليوم واضح اقل حاجه يعني ابسط حاجه اللي هي واضحه للعيان وما نجموش نناقشوا فيها برشا، قديش توزن المحفظه نتاع التلميذ. اليوم انا قاعد نساهم في تشوه العظام ومرض العظام والمفاصل لدى النشأ. ما تهمنيش، ما تحكيش ليا اليوم تقول لي انا راني شنو القرايه ذيك الكل، معناها كلها مهمه ذيك كلها بيداغوجيا مهمه وكلها باش تخرج لنا نماذج غدوه. اليوم سيدي اذا كان لزم نقرا ذاك الكل ما ثمش طريقه اخرى خويا، مؤسسه تربويه ما نعرفش تخلي الكتاب غادي ما الكتاب جميل. المهم اليوم المحفظه ذيك مش معقول، انا اليوم راه نحكوا على محفظه وزنها يعني يتجاوز احيانا حتى وزن الطفل بيدو، ونشوفهم كيف شادوا يتكركروا بهم، وهو شيء يدمي القلب. المشكله انه ما ثمش احساس يعني حد لا تهمه. من بعد يعني هالتوقيت المدرسي وهال معناها الزخامه الموجوده فيا والتعب والخوف الشديد بتاع احيانا يعني نشوفوا موظفين سايبوا خدمهم ويتبتلوا ويجيبوا في الصغار. هي شكون باش يخدم شكون باش يقدم الخدمه، وانت تمشي ما تنمش تطلع مضمون وتمشي باش تطلع تعمل ورقه مهمه برشا لخدمتك ما تلقاش كي نعمل لك التعريف بالامضه، وتمشي لمؤسسه اخرى ما تلقاش الورقه هذيك لانه السيد هذاك بده منهمك في حمايه ابنه. مع المجتمع كامل ندخلوا في دوامه كبيره جدا. علاش؟ خاطر اليوم الطفوله نلقوه في وزاره المراه، نلقوه في وزاره الشؤون الاجتماعيه، نلقوها في وزاره التربيه، ونلقوها في ملفات اخرى متفرقه عند وزاره العدل. اليوم توحيد ملف الطفوله لدى جهه واحده، ثم الاجابه عن سؤال اي طفل نريد وما هي الحقوق الاساسيه الحقيقيه المدستر، ولكن اللي صدقها الواقع مش فقط تبقى غادي حبر على ورق للطفل اللي نحبوه. الطفل اللي نحبوه سعيد، نحبوه ياخذ احسن نوع من التربيه، نحبوه يكون منفتح على عصره، نحبوه يؤدي طاقاته الى اقصى درجات التنميه نتاعهم، نحبوه مرتاح في عائلته، مرتاح في الحي نتاعه، نحبوه معناها يقدر ويثمن، نحبوه ثم عداله بيداغوجيه، نحبوه ثم عداله لدى الأطفال بيد. اليوم أنا كيجي نخلق حتى هو بين الأطفال، أطفال ينجموا يقروا القراية الكل وأحسن أساتذة وأحسن معلمين وأحسن كتب، والكلام الآخرين يمشوا 14 كيلومتر معناها يمشوا سبعة يروحوا سبعة. إذا نجاوبوا على الأسئلة دي قبل ما نعملوا حتى فيه قبل ما نحكوا. إذا كان ما جاوبناش عليها من غدوة باش نلقوا عندنا فراغات كبيرة، باش نلقوا عندنا ناس متميزة وقمة في الـ في الـ تتصوري انت الكل، لكن مش تلقي زاد جزء كبير برشا على الهامش. اللي على الهامش هذاك شو باش يعمل؟ مو اشتر باش يمشي الحرقه، واشتر باش يمشي الاجرام، واشتر باش يمشي البراكاجات، واشتر باش معناها باش نفهموا احنا اليوم كيفاش قاعدين نساهموا في هذا التبني الاخلاقي، هذا الانحدار الاخلاقي، وكيفاش قاعدين نعملوه كمؤسسه. لانه اليوم هالطفل هذا اللي احنا ما جاوبناش وما عطيناش الاجابه واضحه وتعريف واضح ليه وشنو نحبوا منه غدوه، اكيد غدوه باش نلقوا واحنا في مطب كبير وقاعدين نجدوا فيها اليوم. اليوم يعني انت حكيت على الطفل السنه الثالثه، هذا راهو ماهوش استثناء ايمان، هذا يكيد يكون القاعده اليوم. يعني اللي سمعتي انت هذاك يكيد يكون القاعده. هذاك كله منين جاي؟ جاي كما قلنا ربما تاريخي اسري، ربما تاريخ الاب والام، ربما مؤثر مدرسي، ولكن ايضا المساله المجتمعيه. الطفل هو اكثر حاجه اكثر من اكثر الفئات اللي هو هشاشه بحكم السن. مازال ما عندوش قدرات باش يفهم، مازال ما عندوش قدرات باش يدافع على حقه، مازال ما يفهمش معناه هو فقر وتباين طبقي وغيره. الطفل يعني يجي حتى يعيش ككل الاطفال. لانه احنا اليوم موفرين البلاتفورم هذه، معناها عاطين ما يكفي لاطفالنا باش يعيشوا هذا الكل. اليوم يعني الهوه كبيره، والهوه لدى الاطفال هذه راهي ماهيش هوه بسيطه نتاع اختلاف مجتمعي ولا ما تبين بين الجهات وكهو. يعني احيانا لو تحس بفارق كبير برشا. وقاعد يخلق لنا فيه هو كبيره برشا، وخاصه انه بعض الاطفال اليوم يعني نرى في الرياف اليوم للاسف يعني باش تفهمي انت كيفاش المنظومه نتاعنا الاقتصاديه، الامهات اللي كانت في الريف تربي صغيرات، وكان تقريبا يعني الاسره تعتمد على عمل الرجل والام تساهم بما يمكن ان تساهم به ولكن في المحيط القريب، معناتها تربي حاجات اليفه بسيطه باش تترزق منها، تعمل بعض الاعمال المنزليه الى اخره. اليوم معظم النساء جبتهم العمل الفلاحي، الجهات هذه لا فيها لا روضه لا فيها كتاب لا فيها حتى شيء، الطفل وين يقعد شكون يامن له السلامه نتاعه، وثم انه الطفل ذاك معناها شنو حقوقه هو في الحقوق ما التربيه ما قبل المدرسي، وحقوقه مش حتى هو يمشي للروضه، وتم التعب معناها نسموه الاثاره الحسيه الحركيه، وانه يبدا يتعود بشويه بشويه على المفاهيم البسيطه باش يتعلم الى اخره. دونك هذه كل الاسئله احنا نجاوب عليها، والمجتمع اليوم لازم يوحد نظرته للطفل. خاطر انت تحكي على البره، تحب ولا تكره، من اليوم يعني كما قال الغزالي ذهبت فرأيت الإسلام، رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام، معناها راه عباد يعني قمة في الأخلاق، قمة في التحضر، قمة في الاحترام، ثم وعي جمعي، يحترم الصف، يحترم حقوق الآخرين، الخدام كي يخدم يخلصوا، معناتها تجي البشاشة وقت في عند الباعة وفي مختلف يعني المحلات إلى آخره. اليوم هم ما جابوهاش هكاك من عدم. أنا المسألة مجتمعية كاملة، تربية الطفل تخضع إلى معايير وإلى مقاييس، هناك ضغط للرأي العام، وهناك تشكيل لوعي جمعي خلى الأخلاق ومجموع السلوكيات اليومية المعتادة اللي تصدر من أي مواطن تقريبا كوديسي، يعني تقريبا يتعلموها كما يتعلموا السياق أو كما يتعلموا حاجة أخرى. هذاك خلاهم اليوم في رخاء، خلاهم بلدان مصنع، خلاهم بلدان يعني عندهم المعايير، المعايير الدولية في كل شيء. شنو هي المعايير هي؟ المعايير هي أحسن الطرق اللي تدار بها الأشياء، واللي هي في في في في عمقها أخلاقي، اللي هي معناتها القدرة أنك تنجز كما يجب، تنجز بأحسن طريقة ممكنة، أنك معناها تعطي بضاعة تكون سليمة، أنك تكون قد الكلام اللي تقول فيه وهو ما يعبر عنه بضمان الجودة إلى آخره. اليوم احنا بعيد معناها عندنا كاين وعندنا شويه بعد عن هذا الكل. اليوم افه المخدرات اللي احنا اليوم الناس فهمتها، الناس تو تفهمت لها، حكينا برشا مرات احنا في برنامجنا منذ سنوات، معناها منذ صدور مد سباد الاولى في 2013، ثم من بعد ثم يعني مد سباد هي الدراسه اللي تقام على بحث الطب المتوسط فيما فيها تونس، تقام على استهلاك المخدرات لدى شباب التلميذ، يقوم بها خبراء، وهي دراسه معناها قيمه جدا وتمثل عينه تمثيليه للمجتمع التونسي التلمذي كما قلت. يعني اليوم الظواهر اللي نشوفوها هي ظواهر حتميه لبنيه المجتمع، لرؤيتنا احنا للطفل، لرؤيتنا احنا للفضاء العام، لرؤيتنا احنا للشاب، وهذا كله يخلي عندنا بعد خلل كبير. اليوم يعني التنمر المدرسي، المخدرات، العنف المدرسي واللي اليوم الناس كلها تحكي عليه انطلاقا من الكتاب على جدران المؤسسات التربوية، كأنه ثم نوع نتاع تشويه للفضاء، كأنه ثم نوع من الإساءة، لأنه حتى الكلام اللي تكتب على الجدران كلمات نابية، كأن هناك عنف مصل هذا يعني أنه الكتب غادي مش مرتاح، الكتب غادي ما يحبش البلاصة هذيك، الكتب غادي يحب يقلق كما هو قلق. معناها منين جاي هذا الكل؟ هذا يخلينا نطرح أسئلة أخرى. اليوم معناتها مثلا المجلس الأعلى للتربية، شنو هو الحلول باش يجيبها لنا؟ إنه عندنا برشا مشاكل في الزمن المدرسي، في المضامين، في بعض العلاقات، دروس خصوصية اللي اليوم معناها ضرت التلامذة وضرت الميزانية نتاع الأسر، ثم غلاء وثم تضخم وثم غيره. يعني بهذا نحكي اليوم تقريبا يعني لو كان تحسبي أنت الرقم نتاع نسميه اقتصاد الدروس الخصوصيه، اقتصاد كامل. اقتصاد لكن شكون يدفع الكلفه نتاعه؟ راه مش فقط مكتوب الولي. راهو اليوم نحكوا على الاساتذه تقري نهار لحد. معناها ما لقيتش حتى وقت تقري نهار لحد. راهو التلميذ مش اهل، راهو التلميذ مش مسؤول على ترميم الوضعيه الماديه للمربي. وهذا يعني هذه نداء الى وزاره التربيه وزاره المراه والى من بحمايه الطفوله، رجاء معناتها اليوم راهو ثم وقت اقصى نجم يقرا فيه التلميذ. اليوم ما ثمش حتى موظف يخدم 8 سوايع، اكثر من 8 سوايع، وهذا التلميذ مازال ما عندوش القدرات الكافيه باش يمشي، وراه من حقه يلعب، ومن حقه يشم هواء نظيف، ومن حقه معناها يمس حوايج بيده، ومن حقه يتفاعل تفاعل تلقائي. ما نجمش نحطه انا رهينه لوضعيه مجتمعيه. واليوم نجم نقول لك ايمان يعني اللي احنا نشوف فيه اليوم علاقتنا بالطفل وعلاقتنا مع المؤسسه التربويه وعلاقتنا مبنيه على الخوف. هتو نحضر لي ولدي وهتو يهبط في النوت والنتيجه المدرسيه هي معناها دليل على التفوق الاسري والنجاح الاسري. هذا ايضا ترميم للنرجسيه الاسريه، لانه اليوم ما تنجمش تخبي انت اذا ما كنتش متاح في فيس كفايه وما بذلتش الجهد وما عملتش التضحيات اللازمه، اكيد ثم حوايج فايتاتك ما تنجمش ترممها خاطر ولدك جاب 19 تقول امور امور. هذا مش صحيح. اليوم انا نحكي لك يعني اللي يجوني من المعاهد النموذجيه ومدرسة النموذجيه للدعم النفسي تسمع حاجات ما تصدقهاش. يجيك شكون في بعض النموذجي كاره القرايه، كاره روحه، كاره نمط دراستك، كاره نظره والدين ليه، كاره العلاقه الشرطيه. يعني وهذا نحكي لك من صميم الواقع الاكلينيكي، واقع الممارسه الاكلينيكيه، باش نفهم روحنا احنا اليوم فين. معناها الكلام اللي نقول فيه هو كلام وقاعد ماشي وقاعد ماشي ويستفح لشيء. ذاك علاش وقت نوحدوا موضوع او ملف الطفوله واللي ساهرين على الشان هذا اليوم يلزم معناتها القانون يكون واضح وصريح ومفعل. كان عندنا صغير ضعيف دمه هذا الزمن المدرسي ما عطاش اكله بتقييمات وزاره التربيه. وهذا يتطلب منا اليوم نشوف الممارسات الفضله. عندنا بعض النماذج المتطوره جدا اللي اعطت نتائج رائعه جدا. مثلا النموذج الفنلندي نحكوا عليه برشا، ثماش لعمل منزلي لدعم مدرسي لدروس خصوصيه، هذوما كلهم ما يلعبوش. وما ثماش عمليه في اقسام معينه، ما ثماش عمليه ما يسمى بالتقييم العددي. والتقييم حسب المجال. وثم خدمه كبيره برشا على القدرات الفعليه للطفل، وعلى الشغف نتاعو، وعلى الميولات نتاعو. عطاه بلد قمه في النجاح المدرسي، أما في النجاح الجامعي وفي العمل الجامعي بصفة عامة. النموذج هذا معناها مش نبعد عليه في تونس. نجموا نعملوه ونجموا نقنوه ونجموا نوصلوا له. نحافظوا على الصحة العقلية لأبنائنا. اليوم الصحة العقلية مثلا إيمان، بعض الدراسات تشير أنه الوضعيات العقلية اللي تمثل مشكل، إيش معناها مشكل؟ إما ثم ألم عند الشاب، ألم حقيقي يعني ألم نفسي. أحيانا حتى جسدي وقت تكون ثم أعراض نفسية جسمية كما أوجاع الرأس، أوجاع البطن، أوجاع القولون العصبي وغيره. تشير إلى أنه حتى 12% ينجم يكون عندهم مشكل على مستوى الصحة العقلية. مشكل إيش معناها مشكل؟ يعني مانيش نحكوا فقط على بعض الصعوبات، نحكوا على حاجة ولت عندها تأثير سلبي وذات دلالة على الدمج الاجتماعي، على الدراسة، على العلاقات، على النوم، على الصحة، على غيره. وهذا يعني اليوم يخلينا قدام سؤال كبير. ال 12% ذم معناها شنو عمل لهم المشكل هذاك؟ هل أن الأسرة؟ هل أن المجتمع؟ هل أن المؤسسة التربوية؟ هل أنه نسق بصفة عامة؟ هل أنه إحنا ما فهمناهمش؟ إيه والآخرين اللي ما عندهمش مشكل ما عندهم صعوبات. اللي معناتها متقلق، اللي عنده انحناء الظهر على خاطر الكتاب لا تزن اكثر منه، اللي مشوش ومش فاهم حتى شيء لانه يعدي 10 سوايع خدمه كل يوم، معناتها ما ثمش حتى الوقت باش ينجم يفهم المعلومات هذيك ويتعاطى معها. هذه كله اسئله ترجعنا الى موضوع حصتنا الليله، وهو ليس يعني في علاقه بفقط الوضع المدرسي. هذه الاخلاق اليوم تحتاج الى وجود مقدم رعايه متاح فيه الكفايه الى الطفل، تحتاج الى مؤسسه تربويه تقوم بالوظيفه التربويه جانب الوظيفه التعليميه، وفيها التلميذ هو محور العمليه التعليميه والتربويه. ما عادش نحكي على حد شيء لا قدره شرائيه ولا راحه. الوحيد اللي نرعوه هو الطفل الوحيد. باقي كله تخدم وتتقاضى اجر، ويعني جايه باش تقدم الخدمه هذيك للتلميذ هذاك باش نرعوه باش نرعوه معناها صحته النفسيه وغيره. الزمن المدرسي معناها اليوم انت تبني مجتمع متخذر كان للوجه لو مجتمع، معناها ثم اب ثم ام ثم وظائف اخرى مهمه جدا. انت اليوم كي تشدني انا معناها نهار كامل وما ثماش معناتها مرافقه كما يلزم، والمدرسه بعيد عليا والروضه بعيد عليا ومخي في شويه في الخدمه وشويه غادي، مانيش تقدمه كمجتمع. معناها هنا باش ديما تبدا خدمه ناقصه، ديما ما عندناش انتاجيه ما فيهاش كفايه، ديما ما عندناش الفكر الابداعي ما فيهاش كفايه، وهذا ما يخليناش ان نخلق القيمه المضافه على شعوب اخرى. وهذا يخلينا يعني زاد نطرح السؤال، معناها هل زمننا ذا تم تقييمه والا يعني كوبي كلي ونعدوا؟ اليوم بعض التقييمات لازم تكون تقييمات معناها تمشي الى نتائج فعليه، نتائج تصلح المجتمع، تصلح الاسره، تصلح وضعيه الطفل، تصلح وضعيه المجتمع. مش نجموا نحن اليوم نسهر ولا نشأ تكون نشأ. شوفي لو لا ياكل بالغذاء، لا يرقد بالغذاء، معناها اللي يقرا اكثر من اللازم، ساعات مش فاهم شنو اللي يقراه. اليوم نحكوا على المعامله في مختلف المؤسسات، معامله ماهيش احسن ما يكون. اليوم هذا الصراع اللي نتبناه احنا كمجتمع تجاه الاطفال هذوما والشباب هذوما هو صراع احيانا مفتعل، ويمكن تجاوزه ويمكن يمكن استثماره في الاحسن. وثم الف طريقه، يعني انت اليوم الطفل اللي انت معه في صراع، احنا جربناه، جبنا شباب اعطيناهم الفرصه باش هم يقوموا بتأطير اطفال اخرين جايين معناها من المناطق اللي هي مهمشه. الاطفال هذوما قضوا اسابيع في المناطق هذه، دونك الى جانب انه الترفيه والبحر وغيره، قاموا بعده انشطه اخرى، الرسم، المسرح، السينما، التعرف على المناطق الاثريه، المهارات الاساسيه، يعني يلبس وحده، يقفل صباط وحده، ينظف صباط ويحطه غادي، ينظم فرشه. هالاشياء هذه اللي تعملت في اسبوع الاسر بقات اعوام ما عملتهاش. هنا ثم نفع مزدوج، النفع الاول للطفل اللي يتعلم مهارات جديده ومشى شاف فكر جديد وخيال جديد وعباد جدد، هذاك حتى كي يروح هو للمناطق اللي هي تكون نائيه شوي يكون عنده في الخيال نتاعو نموذج اخر لحياه اخرى، لحياه اخرى ممكنه، ثقافه اخرى. وهذاك نجم يخليه حتى كان يمشي المدرسه معناها مسافات طويله يزيد يكبش باش يوصل باش ينجم يخرج من الواقع اللي هو فيه. والنفع الثاني الشاب اللي هو ما كانش عنده حتى قيمه، يسبح راقد، مصبح، يلعب، يحس روحه على المجتمع خارج، مش بالنسبه ليه قضايا المجتمع ما تهموش، اصبح في صميم قضايا المجتمع، يؤطر الطفوله، يساهم له تاثير ويشوفوا التاثير يلمسه. ثم شباب روحوا يبكوا، ثم شكون سنه خامسه طب ضحى بعمر خمس باش يكمل، قال لك انا اليوم المهمه الانسانيه بتاعي اكبر برشا من انه معناها مستقبل ينجم يستنى شوي، مش حاجه كبيره. لكن انا الاشهر اللي عديتها مع الاطفال هذوما علموني معنى الانسانيه، علموني حاجات مستحيل شفتها قبل ولا تعلمتها حتى في الطب. هاكا وقت تعطيه، وقت توفر الفرصه تنجم تعمل اخلاق. تعرفي يحكونا يعني بعض الاشخاص يعرضوهم الاولياء في الشارع يقول لهم شنو عملتوا للاطفال هذوما؟ شنو عملتوا للشباب هذوما؟ يعني معناها يقول لك لو كان ما يشارك في حتى شيء، روح ولا يفيق بكري ولا ينظم فرشه ولا يشارك ولا يهز الصحن نتاعو ولا يمشي يقضي ولا يمشي معناها يجيب على بوه الحاجه الثقيله. هاي كشفت الاخلاق كيفاش بالممارسه بالتثمين، وقت اللي تعطيه فرصه حقيقيه، وقت اللي يحس انه يقدم في وقت ثم الاعتراف شو تنجم تعطي. احنا اليوم الطبقه العريضه نتاع الشباب شنو حضرنا لهم؟ شنو اعطيناه؟ قديش اليوم المجتمع المدني حللهم ايده بالحق وعطيهم فرصه بالحق؟ قديش اليوم هالنوادي اللي موجوده في الحياه المدرسيه بالحق تستوعب هؤلاء وتدغدغ الشغف وتدغدغ الخيال عندهم؟ حلول ممكن.
0: هو يعني كي نفهموا انه مثلا نقص الفضاءات في بالنسبة لي نحن سواء الترفيهية أو اللي مش تثقف كيف دور شباب دور ثقافة، نقص هذه الفضاءات تنجم تساهم في تردي ونجم يعني توصلنا إلى أزمة الأخلاق.
1: نقص الفضاءات ولكن أيضا مضامين التكوين في هذه الفضاءات هو تصورنا لهذه الفضاءات. خاطر انت اليوم إيمان نعطيك فكرة بسيطة، أنا المساحة احنا خايفين منها، واليوم عندنا مشكلة كبيرة وهذا المجتمع كبير في هالتلامذة اللي ما نحبهمش يخرجوا في الساعات اللي هي ساعات معناتها ما يقروش فيها. أولا لأنه ما كانش بالإمكان إنه ما يكونش ثم ساعات فرق، وهو أسوأ ما يمكن أنك تعمله للتلميذ. هذا يخلق ما يسمى بتأثير الأقران السلبي، وهذا يخلي ألف حكاية وحكاية تظهر فيك ساعة الفراغ. علاش؟ ما عندكش قاعات مراجعة بما يكفي، ما عندكش إطارات التأثير بما يكفي، وما عندكش تصور أصلا أنه أنت اليوم كان باش تخليه وتستقبله في حاجة أخرى تعلمه. والله صح، بالعكس مش تعلم وانت معناها حاجات يكونوا عندنا سادة باهين، اخذ الكلمة في مجموعة وثقة في النفس والتدرب على الخطاب واشياء يعني ما نقربهاش، لكنها مهمة جدا من بعد، يعني الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي، وهذا برشا خصائص نفسانيين واجتماعيين وطب وغيره، ونجم يكون متطوعين، نجم يقدم الخدمة حتى عن بعد. واللي كان المهم يكون عندي حاجة اطرب شارك فيها. الحاجة الثانية
0: وهذا حكيناه قبل، خاصة وأنه كان ثم مبادرات من بعض المؤسسات التربوية أنها تكون ثم حصص معينة يكون فيها يعني مهنة معينة، هاوكا تحكي على مهنتها، تحكي في إطار أنه ثم أشخاص مثلا ونعرفوا هذا يحبوا يكونوا طب، ثم أشخاص تلامذة يحبوا يكونوا مهنتهم المستقبلية كل واحد وطموحه أكيد، ولكن كيف يكون ثم هالشخصية اللي مش تحكي لهم بمحبة على المهنة متاعه، مش تحكي له إنه كيفاش وصل، شكون قدوته، إنه هذايا الكل يساهم زادا يعني.
1: يساهم بالجذاب ويعطي القدوة، هذا فيما يخص الحصص، ولكن أيضا في استثمار
0: هو
1: ساعات
0: حتى في ساعات الراحة انه ما هي كي يكون ثم هالتأثير هذا او الاتفاق والتوافق مع شخص ينجم يكون موجود وبرشا متطوعين في المجال هذايا، فهذا مهم زاد.
1: هذا مهم جدا، وهذا يخلي حتى المؤسسات تحكي لي منتي يجوا شوف شنو هي الفلسفة، هو الاستقطاب وتأثير الشباب هكا، ولا الشباب اليوم عاد جاني انا يعني الفضاءات الكلاسيكيه واللي يجي يعني هما شويه الاعظم معناها شاد الشاشه نتاعو منغمس فيها، الله اعلم اي سموم يتم تجرعها يعني من هذه الشاشه. اليوم الكشاف والجون شامبر ايكونوميك والسواس والهلال الاحمر والمجتمع معناها المنظمات الوطنيه الكل عريقه، من المفروض انها تقرب، المفروض انها تمثل الحزام الامان اللي هو يغلف الفضاء ورحاب رحاب المؤسسات التربويه بصفه عامه، حتى الجامعات. اخويا انا نجيب ستون تاعي ونقعد ونمري ونعطي التحسيس مره وسنين وثلاثه ونقرب ونعطي معلومه. اليوم برشا شباب ما يعرفش، برشا شباب ما يعرفش انه ثم فضاءات مخصصه دي، الفضاء الصديق للشاب مثلا، الاسره العنوان البشري اللي يقدم توعيه على الصحه الانجابيه، توعيه على الهيجين بصفه عامه، على اسئله يمكن يطرحها المراهق وما يلقاش الاجابه نتاعها العلميه والاجابه الصحيه. هناك فضاء مخصص ما بدا تعرفوش انك اسره عنوان بشري، نمشي من ثم التجمعات هذه. شوفي في كل الحالات بشي حتى كان ثم ريزيستونس مره اثنين ثلاثه بعد باش يجوا باش يوالفوا بينا باش نعملوا انشطه غادي وباش نولوا نفتكوا، خاطر المؤسسه التربويه كلها فيها تقريبا يعني نتحدث على نصف يوم موجه الى الترفيه والى النوادي بصفه عامه. يا خويا ننشط اليوم راهو نحكي لك ايمان، مثلا المبيتات نتاعنا، المبيتات اللي هي في معاهد ولا غيره، تلاقيهم اللي يجوا من مناطق بعيدة. نجم تكون المشروع نتاعنا هو ادخال الفرحة على التلاميذ هذم، مؤانستهم انه نوفروا لهم الحاجات اللي هما يعطيهم

ورسم وغيره، معناتها هذا كل ينجم يدخل صالح على أمان الذكم، تكون أنت استفدت من الحركة ذيك. اليوم الحرائق اللي صارت والتشجير اللي نجم يكون، هذا كله يجي يربط الأخلاق، واللي يحبونه نحن يكون فعل أخلاقي، فعل أخلاقي عملي، أنك تكون فصل المجتمع من المجتمع عايش فيه، أنه نقربوا لك، أنه نعطوك النموذج، النموذج عطاك بوه احنا نكملوه في المدرسه، احنا نكملوه لامك، نكملوه في الفضاءات الكل، واللي ما كانش عنده فرصه باش ياخذ نموذج باهي احنا نعوضوه، نعطوه خير العوض. هكا نكونوا احنا يعني ساهمنا، مش بالمعنى الاخلاق وانك تكون طيب، لا، انك تكون فاعل، انك تكون فاهم، انك تكون واعي، انك تكون عندك احترام للاخر. مش احترام برك، انك يكون عندك خاطر الاخر لازم يكون في وعيك انه ثم اخر، والاخر لازم يكون مختلف عليك، عنده حقوقه. وقت تعرف اللي ثم اخر، وقتها تنجم شفت اللي تحسب اقل الاشياء، معناها تنجم ما عادش تحل تليفونك كما جاء مثلا في وسائل النقل العموميه، ولا تلبس توك كاسكروت كما جاي وسائل النقل العموميه، ولا تسمح انه تكون معناتها ماكش مهتم بالنظافه الشخصيه نتاعك وتنجم تقلق الاخرين. هذه كله يكرس عندك الوعي بانه ثم اخر، عنده حقوق، انه ثم فضاء عام فيها ناس عندها حقوق، واذا كان التزمنا بثنائيه الحق والواجب ويصبح الفعل الاخلاقي هو فعل واعي بالضروره، هو فعل يستهدف انه ما يعتديش على حقوق الاخرين، ويكون معناتها فيه برشا هذه المقاربه الحقوقيه، كما انت متربي في عائله وقدروك واحترموك واحترموا حقوقك وانت بدك احترمت واجباتك، الفعل هذاك انت بعد تصدر المجتمع وتشوف المجتمع، هذا ما يسمى بالاخلاق. غير ذلك كل شيء ورد. رو المشكلة يا إيمان إنه وقت نخلوا الأشياء الاحتمالات، معناها أنت غدوة قدام فعل معين عندك احتمال تحبه، أنت تحب تضرب اضرب، تحب تعفو اعفو، تحب تقول كلام تقول اللي تحب أنت. أدرك هو في المجتمعات الراقية حتى في صورة الاعتداء عليك، فإنه أنت باش تقاضي الشخص، سماش شريعة الغابة أنا باش نقص حقي بدي، ولا باش تولي فوضى معناها وكل حد يعمل اللي يحبه. الصف مثلا مش وانا خاطر محترم مشد الصف، لا، مفروض عليه يشدوا اصلا، تصير ادانه كليه باش اذا كان انت ما تنجمش تجرأ تعملها. معناها وهنا الفعل الاخلاقي هذاك، تعرف اللي مثلا نسبه الفساد في الفضاء العام قليله برشا عندهم، هو اللي تشد يخلص. احنا معناها غياب الفعل الاخلاقي قد يكرس وجود الفساد، فساد لو حتى في أنفسنا ظاهر ساعات. طب إذا أنت تخدم الدخل في مئات الملايين وتمشي معناها الديكلاري على فورفيتير معناها على 120 دينار هذا يعني أنه أنت الكياس تعمل فيه، وعاون الأمن اللي يحمي فيه، كل جيش اللي يحمي فيه، كل يقريك في صغيرك، هذا كل ما يخدموا بلاش عندنا معناها، هذا كل نحن نموله في الوحدة بتاعها مزارع اللي حضرت جنيه ما تحبش خلصها. تعرف اللي في بعض البلدان طواعية ظهر لي أعتقد في البلدان الاسكندنافية توصل حتى 74% ويعطوها طواعية، أما شنو الباقي ما نعمل بها حتى شيء، معناها مضمون صحيا، مضمون نفسيا، الشوارع باهية، المواصلات باهية، مجتمع كامل متكامل متناغم يطيب فيه العيش. علاش؟ لأنه كل يقوم بواجبه. هذا المغزى من الفعل الأخلاقي العام، وانت تلقي انت الجريمه منتشره. توا تمشي مثلا لبعض البلدان ظهر لي معناها يذكروا انه ثم حوادث صارت في فيفا. حادثه صارت في اليابان، قص الضوء مده معينه، العباد ما هزت كان الحاجه اللي حاجتها بها وخلصت، تم دبو زما والحكايه. صارت ظهر لي في شيكاغو ولا وين، المدري قص فيها الضوء، مدينه رحلت. هذه حضارة مبنية على الأخلاق والتربية، مبنية على احترام الآخر واحترام الواجب، وأنه معناها اللي يكون الفعل الأخلاقي فعل كلي، وذيك مبنية على الحضارة الأقوى والأقوى واللي نجم صحة دي. على احنا الأولى أنه نتبنوا فعل أخلاقي يكون مستبطن، وأنه معناها تكون عيير الأخلاقية عالية، وأنه يكون الفعل الأخلاقي فعل يهدف إلى نمو ورخاء المجتمع، مش فقط العائلة، مش فقط بيقولوا لك أنت متربي، وليكون فعل أخلاق قوي بمعنى فقط الطيب على أهميتها القصوى. هذا يتجاوز ذلك بكثير إلى عمل يعني إلى معايير مجتمعية تحفظ كل المجتمع. يعني هنا ما تسماش احتمالات، تسماش احتمالات أنت

0: حاجه مش بتاعك مش تهزها ولا ما تهزهاش. ما تسميش احتمالات انت مش تقوم بالعمل بتاعك وتغش فيه. ما تسميش احتمالات انت مش تبني كياس وتبني جنطره وتغش فيها. ما تسميش احتمالات، تسمى احتمال واحد انك تقوم بواجبك كافضل ما يكون.
1: به هو بالنسبة لنا احنا زادا ثم الإعلام ودوره خاصة في التثقيف في التوعية وأهمية تكريس الأخلاق الحميدة بالنسبة للمجتمع.
0: هو الله يعطيك الصحة في السكة ذاته، الإعلام من برشا مرات قلناها، مثلا تعامل مع ظاهرة الانتحار وظاهرة الاغتصاب وظاهرة راه ثم أشياء حتى نخوض فيها نرد بالنا منها بالإذاعة. لأنه أحيانا إشاعة الخبر والتأكيد على الخبر والتركيز على بعض جوانب الأخبار هذا يتفه ويحدث نوع من التراخي ونوع من التطبيع مع بعض الظواهر. معناها انت اليوم انا ثم اخبار تتسال علاش تنقلها العباد، والا ثم مثلا ركزوا مع حاله والمحلات. يعني احيانا اشاعه الخوف واشاعه معناتها هذا ما ينجم كان يضر. اليوم بطبيعه الحال الاعلام وخاصه الاعلام العمومي دوره كبير جدا، وهنا ديما نقول لك ايمان، يعني انا امنيتي انه في وقت الذروه وقت اللي يكون ديمات اعلى ما ثم في الاذاعات ولا في التلفاز نجيبوا خبراء التربية، نجيبوا الناس اللي هم اليوم في الجامعة الهامات القامات نتاعنا، هذوك اللي عمال تسمعهم راه عندهم ما يقولوا، عندهم النصائح وعندهم الحلول. أعطيه نص ساعة، أعطيه نص ساعة في الوقت هذاك، هذاك واجبه هو حق المجتمع. ما تخليش مراقد في الرفوف، لأنه اليوم ستكون الأزمة الكبيرة للإنسانية في المستقبل هو موضوع حصك الليلة منه، موضوع الأخلاق. لأنه في المستقبل معناها بوجود الذكاء الاصطناعي وبوجود الهجمات اللي مش تبنى على حاجة، مثلا الهجمات السيبرنية وغيره، اليوم يعني دون تأثير أخلاقي ودون الوعي بالمسألة الأخلاقية راهو المجتمعات تكون فيها مشاكل كبيرة في المستقبل، مشاكل أكبر من الثورة احنا برشا. لأنه الفعل الأخلاقي راهو من الأشياء اللي حافظت على المجتمعات، حافظت على وجود الإنسان في حد ذاته. وبالتالي الإعلام دوره كبير جدا في نشر الوعي ونشر الثقافة وفي إعطاء أي كلمة للناس اللي هم اليوم عندهم يقولوا. وتأكدي أنه عندنا في الجماعات نتاعنا خيرة الخبراء اللي اليوم ينجم، خاطر الأولياء في تعطش راهو. اليوم وقت نحكي نحن على الوسائل التربوية وناس زمان، ناس زمان هذاك هو يعني المجتمع كان قليل، الأسرة كاملة تربي، ثم رقابة كبيرة، دونك فعل الرقابة يعني الانفلات صغير. لكن اليوم يعني ما عندكش انت هالسهوله ذي والاريحيه ذي، تبقى الخبر هذا شنو الحلول باش يعطوهم، شنو هما التكييفات اللي باش يعطوهم. اعطيهم صوت، اعطيهم الزمن نتاعهم، اعطيهم الوقت نتاعهم وهما سيعطيك الدرر، على عكس ما تجيب انت يعني برشا حصص وبرشا حاجات نسمعوا فيها يعني ماهيش ما عندهاش قيمه كبيره برشا اعلاميه. دونك اعتقد ان الاعلام دوره كبير ومهم ومحوري، خاصه في اعطاء كلمه لمن لديه الحل، لمن لديه التشخيص الصحيح، ولمن يستطيع ان يؤثر في الاولياء. لانه اليوم الاولياء بيدهم ليس حتى اسئله بسيطه، من وقتاش نعطي المصروف للصغير، من وقتاش نتحمل المسؤوليه، الصغير يزعمك يقول الحكايه دي في الوقت هذايا زعما هذا يجي ولا ما يجيش. الاسئله دي معناها بالتفاعل مع الخبراء حتى الاولياء نجموا يرتاحوا. وقتاش نقريز، وقتاش هذه تجي ولا ما تجيش، معناها شفت الخبر وقت يحكوا الناس هذوما نعم
1: أكيد مهم جدا الحديث اللي تحكي فيه، وخاصة وأنه مهم جدا أنه يكون ثم خبراء في الوسائل الإعلامية، هكاك تنجم تتحقق هذه التوعية والتثقيف ونحسن من جودة الحياة بالنسبة لنا احنا، كذلك نحسن حتى من الأخلاق ونرجع أخلاقنا اللي تربينا عليها احنا كأبناء. يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف لبادي على كل المعطيات والمعلومات والتفسير اللي قدمته هنا. هكا نوصل ختام مساحتنا، مقاكن نقول لكم تصبحون على محبة.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي. استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، جدد معكم المواد في الاستشارات القانونيه، مواد نهار الجمعه كالعاده يبدا معكم التوا على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المثلثة على موجات راديو الكيف، تسمعونا وتتابعونا في موعدنا لليوم الاستشارات القانونيه. اليوم ان شاء الله باش يامن هذا الموعد وحصه اليوم الاستاذ حبيب الشعابي كالعاده من جندوبه ينضم لنا مباشره على الهاتف، من بعد شويه ان شاء الله يكون حاضر معنا على 78 227 700. هذا هو رقم التليفون اللي يتكلمون عليه باش نستقبلوا استشاراتكم واستفساراتكم القانونية، 78 227 700. بعد شوية إن شاء الله نبدأ في استقبال تليفوناتكم واستشاراتكم القانونية، ويكون حاضر معنا كما قلت أستاذ حبيب الشعابي. مرحبا بكم الناس كلها في المتابعة والاستماع والتفاعل في لقاءنا لليوم من برنامج الاستشارات القانونية.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، نبدا معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا الاستاذ حبيب الشعابي، اليوم يرافقني في هذا الموعد. عسلام ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك اخت خير، ومرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف.
0: شكرا لك استاذ، بارك الله فيك. اذا موعد جديد، حصه جديده من الاستشارات القانونيه. نذكر تليفوناتكم، نستقبلها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه. نمشي مع التليفونات، كان حاضرة نبدأ في استقبالها مباشرة. ألو، مساء الخير. ألو، عسلامة، مرحبا. شكون معنا؟
2: معك شكري من الولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك شكري، تفضل. تفضل شكري.
2: نحب نستشير الأستاذ.
0: يسمع فيك الأستاذ، تفضل.
2: فلاح متضرر من أهمال المسؤولين الجهويين لمن في الحياة، هل يمنحني الدستور أو القانون حق مطالبة السيد رئيس الجمهورية بإيقاف مسؤول جهوي أو إعفاء مسؤول إداري في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: تفضل
0: أستاذ.
2: انعدام مسالك الفلاحية، مسالك موجودة في الرسم العقاري، لكن المسؤولين ما يحبوش معنا يحلونها ولو حتى ممر واحد.
1: الأرض نتاعكم سقوي؟
2: لا، ماهيش سقوي.
0: شكرا، انت طلبتنا الاسبوع الفارط على ما نتذكره. طلبت تقول فما مشروع لي خاص بالمسالك الفلاحيه، الاعتمادات نتاعو موجوده، يظهر لي على ما نتذكره. تقول الاعتمادات نتاعو موجوده، تبقى ما صارش انجاز المسالك الفلاحيه هذا.
2: ما صارش. هذا موضوع اخر.
0: بيه استاذ، ما نعرفش استاذ شعابي، كان تفضل استاذ، كان عندك.
1: لا والله هو شكري سؤاله، يحبوا يكون دقيق وصحيح سؤاله. محاسبة مسؤول او عزله او ايقافه او اعفائه مش من انظار الناس الحقيقي، من انظار سلطة الدولة.
0: طبعا
1: سلطات الدولة وهي التي تراقب على كل حال اثناء الجواب.
0: شنو الضرر اللي حاصل سي شكري بالنسبة ليكم؟ شنو الضرر؟
1: معناها بالياس من خلال كلامك تم طرق ومسالك يقعد تتبعها
0: استاذ
1: وصول
0: الحق. شنو الضرر؟ شنو يا سي شكري، سي شكري، نعم. شنو الضرر اللي حاصل ليكم؟
2: انا عندي منطقه ريحيه،
0: اي
2: ارضنا دي محاصره عندها تو 7 شهور ما فيهاش مسالك. المسالك موجوده في الرسم العقاري، مهيئه كل شيء، لكن ما يحبوش يحلوا المسالك. 7 شهور وحنا نجري من بلاصه لبلاصه ما لقيناش حل.
1: أسي شكري، ماكش وحدك، أنت معاك مجموعة.
2: إحنا مجموعة من فلاحين ما لقيناش حل.
1: يعطيك الصحة، علاش قلت لك التحرك في إطار مجموعة يكون أحسن وأفيد وأنفع من التحرك على المستوى الفردي، هذه حاجة.
2: فماشي معناها نحبوا نشكو معناها بالمسؤولين لدى القضاء أو مش عارف كيفاش.
0: باهي.
1: لا ابقى معاك شكرا. انه انت اذا كنت تحب تفتح ممر لارضك لارض الغير، ثم مساله هذه ونجاوبك عليها من الناحيه القانونيه البحته. الارض المكتنفه من جميع الجهات، وانت تحب تفتح ممر للطريق العام، حاجه
2: موجوده
1: في الدوله في الاحياء في المنطقه، هذيك حاجه اخرى. وانا فهمت سؤالك في شكرا، تبعنا تسمع الجواب ان شاء الله.
2: وشتيت
0: نختصروا سي شكري، فما تليفونات قاعده تستنى، رجاء انها يتفضل. شكري، نسمع فيك، شنو عندك ملاحظة؟ تفضل.
2: المنطقة هذه الدولة التونسية صادقت عليها وصابت لها فلوس اعتمادات، لكن ما صارش الفلوس مشت معناها في جيوب المسؤولين السابقين.
1: لا ما مشتش. شكري، ابقى معنا تو نجاوبك.
0: تبعنا سي شكري، تو تسمع الاجابه، واكيد كل كلمه تقولها تتحمل فيها مسؤوليتك بطبيعه الحال. هذه كلامك وانت مسؤول على كل ما تفضلت به سي شكري. لو بعد الاستاذ يجاوبك ان شاء الله. نمشي مع مكالمه اخرى، نذكر مره ثمانيه، مره اخرى 78 227 700. الو، مساء الخير.
3: الو،
0: عسلامه. شكون معنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: صافي،
0: شكون بربي عاود لي الاسم؟
3: احمد الصافي.
0: مرحبا، تفضل سي احمد. اي مدهماني قلت لي
3: اخت. نعم
0: مدهماني سي احمد.
3: اي
0: مرحبا، تفضل.
3: عندي استفاره.
0: تفضل، يسمع فيك الاستاذ.
3: زراعه العمريه، ترفع القانون يرفع فيها وإلا لي
1: هاي هذا هو السؤال معناه يمكن الترفيع في الجرائم العمرية أم لا
0: هذا هو سؤالك سي أحمد ظهر لي هذا هو أستاذ مش يسمع فينا يظهر لي بي.
1: لا يقول لك عنده الحق
0: أي بي نجمه
1: هو راجل وتابع للجرائم العمرية يمكن ترفيعها يمكن هو معناها متضرر من جرائم ولا عنده شؤون في العائلة مستفيد
0: أي واضح أستاذ هل يمكن الترفيع فيها قانونيا وإلا لا بي.
1: طبعا
0: بعد أكيد تجاوبوا أستاذ نواصل فما تليفونات نمشي مع مكالمة ألو مرحبا
4: ألو عسلامة
0: عسلامة شكون معنا
4: جلول صغيري مدام خيرة
0: مرحبا بيك تفضل جلول
4: سلمين على سي الحبيب
0: يسمع فيك سي الحبيب يسمع فيك
1: يسمع فيك جلول وبارك الله فيك
4: يعيش كبر فيك سي الحبيب
0: تفضل
4: قضية عملتها قضية استعجالية عند محامية لكن المحامية كلمتك عليها قبل أول رئيس جلسة في واحد في عطلة أو ما تميش أو كذا أو كذا مشيت لها المده اللي فاتت قالت لي ما عادش تجي للديرو خلاص وما عندكش عندي حتى شيء. باهي
1: نجاوب انا سالي انا فقط
0: جلول. اي
1: جلول.
4: نعم. انتم ايش عملتوا؟ عندي 4 شهور تو.
1: 4 شهور. وكل واحد موضوع نتاع القضية
0: جلول. شنو هو الموضوع نتاع القضية جلول؟
4: قضية متاع عارف بيني انا
0: وخوك كيف ايه؟
4: قضية متاع عارف بيني انا وخوي
0: قضية عارف بينك انت وخوك
4: اي
0: استاذ يظهر لي استاذ شعابي سمحني اما يظهر لي فما مشكل في التليفون استاذ تسمع فينا أيه استاذ شعابي؟
4: مشكلة
0: التليفونك انت جلول هذا؟
4: لا تليفونكم انتم فيه الواحد يعني
0: تسمع فينا استاذ؟ استاذ شعابي استاذ شعابي تسمع فينا ولا
1: نسمع نسمع
0: استاذ يقول لك القضيه هي معناتها تتعلق بارض بينه وبين خوها استاذ
1: اي وقت حبيت نسمع الامر يا ترى الامر ما تحمر في الجهه اللي تستفيد ولا تتكلم ولا لا تحمر هي دعوه مدنيه عاديه ما تقول حتى امين
0: كيفاش استاذ بربي تعود لي خلي لي فقط الاستاذ خلي لي فقط الاستاذ على اي كيفاش استاذ
1: يا اخي تسمع بكذا
0: اي
1: هو في جلول كان عمل قضيه تجاريه عندي 4 شهور والمحامي ما جاوبش مع ذلك كان علينا
0: استاذ استاذ شعابي نعلقوا ونعاودوا نكلموك مره اخرى استاذ بربي نعلقوا ونعاودوا نطلبوك خاطر الصوت مش واضح نشوفوا كان الاستاذ معرش بحذاه راديو لا محل الاستاذ يعرف الحقيقه يعني بطبيعه الحال لانه ليه مش ممكن انه يكون فما راديو ولا على كل حال نحاول نفهم شنو طبيعه الإشكال هذية باش نجموا نتواصلوا ويكون الصوت أوضح من هكا ونكملوا بقية الحصة ما نعرف جلول كان مازال معانا ولا لا جلول مازال معانا
4: أي
0: جلول
4: أي مدام خير
0: أي يقول لك طبيعة القضية شنو مع خصام على فتح ممر على شنو
4: لا مدام خير قسمة في الأرض
0: قسمة أرض أي
4: بي أنت كلمتني مرة أخرى على المحامية هذه وما
0: بيه. عندك 4 شهور تقول لي جلول
4: اي مدام خير اي
0: انت المشكل انه توا منذ 4 شهور ما صار حتى شيء معناتها ما فماش جديد فيما يتعلق
4: تعمل لي رئيس المحكمه كونجي نمشي لها نرجع او في كونجي او في كونجي كذا قلت له اعطيني شنو تحكم لي في المحكمه وشنو الاوراق نتاعي اللي باقيين عندك ترجعهم قالت لي ما تجيني للبيرو جمله
0: بيه. تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك جلول خليك في الاستماع واضح
4: لا نسمع فيك مدام خير معاك حتى يرجع الاستاذ
0: حاضر معنا استاذ شعابي ولا ما رجعش الاستاذ به ما نعرفش شنو المشكل على كل حال واضح جلول حاضر الاستاذ يخليه نستقبله معنا مره اخرى مرحبا استاذ شعابي
1: مرحبا
0: اي به تو واضح 5 على 5
1: مرحبا
0: تفضل استاذ جلول يقول لك
1: القضيه جلول صغير
0: قضيه قسمه ارض هي مع اخوه استاذ يقول لك
1: يعطيك الصحه ولهذا ما نعرفش عاد نجاوبوه تو ولا بعد
0: ليه بعد اكيد في الجزء اللي باش نجاوبوا فيه استاذ شعار
1: قسمه ولا قسمه باش يكون الامر يختلف ماهيش استعجاليه في جلول اسمعنا تو نجاوبك
0: واضح جلول، خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك. هو خاطر يقول لك المحاميه نمشي ونجي، تقول لي ما فماش حتى ما فماش، معناتها في فما كونجيات في كل مره، معناتها تعطيه سبب. وعلى كل حال باش نحاولوا من بعد تجاوبوا استاذ،
1: اي
0: هل المده هذه معقوله ولا لا؟ تو بعديك اكيد تجاوبوا استاذ. نواصل كان فما تليفون. الو مرحبا.
5: الو
0: على السلامه. مرحبا، شكون معانا؟
5: معك لطفي العبيدي. كيف؟
0: مرحبا بيك، تفضل لطفي.
5: استشارتي للأستاذ حول بعض الناس يهدوك، والله ما نعمل لك، والله ما نشكي بيك. هي هل ترى التهديد هذا يعاقب عليه القانون وإلا لا؟ موجود هذا في مجتمعنا، يجيك إنسان ساعات على بونتويت ولا حاجة صغيرة يبدأ يتوعجيك أنه ما يدخلك الحبس وما يدبر لك مكيدة والله كذا، هل ترى تشكي بيه الإنسان هذا تلقى روحك مع القانون وإلا لا؟ وشكرا.
0: واضح استاذ،
1: يعطيك الصحة في لطفي. سؤال قانوني جدا ودقيق، وان شاء الله نجاوبوك بقدر ما تنتظر ان شاء الله.
0: خليك في الاستماع لطفي، اكيد مع بقيه الاستشارات وان شاء الله الاستاذ يجاوبك على السؤال نتاعك. نمشي مع تليفون. الو مساء الخير.
6: مساء الخير الاخيره.
0: مرحبا.
6: يهنيك، تحيه ليك سالم حمدي من عند
0: رمضان،
6: تحيه ليك تحيه للفريق السقني، تحيه لاستاذنا العزيز، تحيه لكل من يستمع لدارتك. بربي الخير يعني طلب بكل لطف. ماذا بيكم ترجعون الابليكاسيون خاطر الاتصال عبر يعني الموزع يقلقنا شوي ويقلقكم انتم، هذه طلب بكل لطف
0: ان شاء الله
6: منكم الاداره ان شاء الله. السؤال، أنا الحقيقة مات والدي تقريبا عنده 25 سنة الله يرحمه، خلالي قطاع أرض نتصرف فيها هنا بالكلمة مع أخوتي، لأن أخوتي فما يعني متفرق العائلة، فما في الساحل، فما في تونس، فما في أمريكا، فما في عندرا. الحقيقة نلقى القسمة، ولكن واحد من اللي يقسموا مع والدي يعني اللي هما يعني معنين بالأرض هذه نلقى يعني قسمين بالكلمة من عام 1983 أنا منش موجود، هذا التوضيح وبره راه. فقمت بقضيه بالقسمه، والقضيه امتلاه حاله امتلاه كما نقول عملناها في محكمه الناحيه عند راه، محكمه الناحيه عند راه خلت عليها وحالتها وسالنا عليها احنا قبل، وحالتها للمحكمه الابتدائيه في جندوبه، وهي الان ما زلت ما باتتش فيها القضيه. لكن السؤال وين؟ هو السؤال. واحد من اولاد اختي يحب نعطيه قطعه ارض يعني باش يبني فيها، ولكن الارض هي محل نزاع. وقت تقريبا توا عام من زمان يعني سكنت في دار الوالد تقريبا 8 سنين، اللي هي يعني ملك للناس كلها، الارث هذا ملك للناس كل اولاد محمد صالح عمارة هذا اللي انا هو الوالد الله يرحمه. في المده الاخرانيه تغشش عليا برشا، واخويا واحده من اخوتي تغشت عليا، واحد من اخواتي اللي يعيشوا في الساحل كيفاش ما نعطيوش قطعه ارض. انا مانيش ما دام ما عنديش حصر مخلف وما عنديش شهاده وفاه الوالد، وانا المتصرف يعني بحاجه كتابيا في يدي ما نجمش نعطيه حسب القانون، هذا حسب القانون اللي نعرفه انا حسب معرفتي المتواضعه. انا نسال الاستاذ باش ما يطولش برشا، هل عندي الحق باش نعطيه قطعه ارض باش يبني بها ولا؟
0: استاذ تفضل، كان عندك ما تسأل.
1: والله يا اختي يا طاهر، سبق وانا طرحنا السؤال خاصه بالنسبه للدعوه اللي كانت منشوره من محكمه الناحيه اللي عندها، ومن بعد كانت تجاوب عليه. بقى يا طاهر ولد اختك امه تونس، باباك ما تونس ولا؟
6: تونس، هي تونس بطبيعه الحال.
1: يا اخي صح
6: تونس،
1: وعندها منابات يا سيدي،
6: عندها منابات
1: لكن من عرض عندها اكثر من عندها. يبني دار هاك ولا؟
6: عندها لكن يعني تو شنو سؤالي وين يا استاذ؟ سامحني معك من احترامي شخصك، الارض محل نزاع. هالقسم ما زلت نحب نطلب القسمه انا لاني ماشي مقسومه على على على
1: باهي باهي.
6: نعم
1: طاهر، اذا كان نقول لك تو تعطيه ولا ما تعطيش، وجاوبت على سؤالك وما اعطيتكش حقك في التفسير، ونجاوبك على القضيه اللي شرطوها وفي ناحيه عند راهم وتخلى عليها حاكم الناحيه في عند راهم المحكمة الابتدائية في جندوبة هاك ولا؟
6: أي نعم سيدي، نعم هذا
1: هذيك ماهيش قضية قسمية ستار، هذيك قضية جناحية في الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
6: هاي هذا
1: شاكي بالأطراف وبحثوكم الحرس وتعددوا على حاكم الناحية، محكمة الناحية كلفت خبير لقيت محل النزاع يتجاوز مرجع نظر حاكم الناحية أكثر من 7000 دينار، خلت عليها المحكمة الابتدائية.
6: صحيح صحيح،
1: ابقى معنا ستار مال وانت مستمع وفي وتسمع الجواب ان شاء الله.
0: تابعنا، شكرا ليك على التواصل معنا. بعد ان شاء الله تسمع الاجابه مع بقيه المستمعين. نمشي مع التليفون، كان حاضر معنا مكالمه اخرى ناخذها معنا. الو مرحبا.
7: الو عسلام.
0: عسلامه، شكون معنا؟
7: قيس من الكاس.
0: مرحبا بيك، تفضل قيس.
7: عايشك بالله استاذ، نحب نسال الاستاذ.
0: تفضل.
7: عايشك، عندي حكم انا من المحكمه في تنفيذ نفذته في فتح ممر. بالله نحب نسال، نجم نقيده في نسجله في القباضه والا عادي؟ معناها ما فماش مشكل، خاطر انا نحب نسجله في القباضه كاني مش نضمنه معناها. نحب نسال معناها عادي نسجله والا ما نسجلوش؟
1: وشنو اللي باش تسجل الحكم؟
0: الحكم
7: نحب نسجله
0: ولا تنفيذ الحكم؟ انت نفذت الحكم هكا ولا قيس؟
7: لا منفذ انا الحكم. وصحيح نفذته بالقوه العامه، اما حبيت نسال الاستاذ معناها نجم نسجله في القباضه والا
0: كضمان؟ تقول انت كضمان ربما.
7: يعطيك الصحه استاذ، كضمان هذاك عليك.
0: تفضل استاذ زيد، تفضل خلي الاستاذ يسالك يا قيس.
1: ممر ولا حكم استحقاقي في تمكينك من ممر بمقابل؟
7: اي بمقابل، يعطيك الصحة. اي سي خلصت وخذيته.
1: ايه انت ديجا سي قيد، او انت جاوبوك مرة واحدة، انت ديجا الحكم هذاك سجلته في القباض وخلصت عليه مبلغ مالي 50 دينار 60 دينار، انت والمبلغ اللي عوضت به للراجل هاك ولا
7: لا؟ لا لا استاذ، انا نفذت القانون نتاعي، نفذت الحكم نتاعي وخذيت المستحقات نتاعي اللي صرفتها، فهمتني؟ أكهو أملي أيه. حبيت أنا نفهمه تويك معناها
1: اللي حبيت نفهمه أن الحكم ديجا مسجل في القباضة قبل ما تنبذه، كنت سجلت وعملت تام ب 60 دينار أو لا. خلصت عليه معلوم نسبي، ليش تبعت للراجل؟ ليش عطاك الراجل فلوس؟
7: لا سي خذيت عن طريق عادي
1: المنفذ. قيمة الممر، قيمة الممر قديش؟
7: قيمة الممر محسوب
1: فلوس
7: محسوب مليون هكاك.
1: مليون دفعت عليه 60 دينار ولا 70 دينار؟
7: لا ها معناها خلصت واعطيته معناها.
0: ما قمتش باجراءات في القباضه قيس؟
1: ما سجلت الحكم في القباضه. ما كنت القباضه بنت المدعي.
0: اي الحكم ما سجلتوش في القباضه في الاول، ما خلصت عليه
1: وقالوا لك برا.
7: لا خذيت الحكم نتاعي من المحكمه ومعناه ما سجلتوش في القباضه، هذاك حبيته علاش انا النجم
1: تاع السجل. لا ما تنجمش تكون الامر، ما ينجمش يكون هكاك، ولهذا انت تبقى تستمع.
0: اي
1: قيس يجاوبك ان شاء الله. حبيت نسهل عليك، هو الحكم تسجيل الحكم في القباضه قبل تنفيذه، ما يمكنش ننفذ حكم قبل ما نسجله في القباضه نخلص المعلوم نتاع المبلغ المالي ولا تامبل ب 60 دينار.
7: لا خذيت الحكم نتاعي وما سجلتوش في القباضة وقمت بالتنفيذ الحكم، ما حبيت تويك معناها على ندرا معناها نجم نسجله وما يقلقش، ولا حبيت كضمان انا ذاك علاش.
1: ليش عنده الحكم؟
7: عنده توعني
1: عمي ابقى معانا في
0: قيس. تبعنا قيس ان شاء الله الاستاذ يجيبك به. شكرا ليك، خليك في الاستماع، بارك الله فيك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا. عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
8: فتح من البابوش.
0: مرحبا بيك، تفضل فتح.
8: بالله حبيت نسأل الأستاذ.
0: اي
8: واحد يكري دار فيها أشجار مثمرة، فيها رمان، زيتون، كرم، المهم أشجار مثمرة. هل ترى الكارية ذيك الأشجار تبع الكارية ولا الدار الدار وحدة والأشجار تبعتها؟
0: به واضح أستاذ؟ سي الحبيب واضح أستاذ؟
1: لا واضحه بارك الله فيه. اذا كان دار في قطار وفيها 100 زيتونه ولا 50 زيتونه، الكاري ماوي ماك الزيتونه هذاك خلط الكراء، قديش فيها من زيتونه تي بس؟
8: زيتونه مش ياسر، مش 4 5، فيها رمان وفيها كرم وفيها المهم اشجار مثل
1: هكا. كريتو كريتو بعقد ولا بشفاهي؟
0: فتحي الاستاذ يقول لك كريتو بعقد ولا كراء شفوي؟
8: لا هكاك تحت الحيط هكاك
0: تحت
1: الحيط، وما قلتلوش تحت الحيط كذلك هكا.
8: قلت لهوش
1: الرمان راني نجي نحاهم رمتاعي.
8: لا ما تفهمنا حتى على شيء.
1: وكيفاش عندك كارثة بس؟
8: ما 5 6 شهور 7، المهم اقل من العيمة.
1: توا جاء وقت الرمان تحب تدس، يا ترى تدخل عليه في الحوش تنحي الرمانات ولا؟
8: يعطيك الصحة ربي يبارك فيك.
1: وانت اهميتك واش تقول سي فتح؟ خلينا من القانون.
8: نعم
1: انت همتك انت سي فتح يا رجل طيب، وسهلت نقبل على بيع الدار لمرتك وكذا معك ولا؟
8: اي
1: انت كليون معروف. ايه انت سوى انت كويس تقول انت كاري للدار وفيها برجانة وانا قاعد نفطر ونشرب كسيف الحوش وانت تنحي وكذا وتروح، هذه تقول هك ولا
8: لا؟ ما تقولش لا انحى وخير
1: وانا عذلك ما نصير خاطب فيك بابوش راي بلاد به ياسر طيبين. ابقى معانا نعطيك المقترح، المقترحات كلها بالحق هذه راني من باب الدعاء بس
0: طيب.
1: انا نعطيك الجواب القانوني
8: أستاذ.
0: أي
1: بابا
8: يوم من النهار الاثنين ساو نزورك في المكتب.
0: شكرا لك
1: مش توعى خليت برومان
0: شكرا لك يا فادي. شكرا شكرا لك شكرا لك. نواصل كان فما مكالمة تكون آخر مكالمة. أي تكون آخر مكالمة معنا. ألو مرحبا. عسلامة. مرحبا
9: عسلامة أختي.
0: نسمع فيك شكون معنا. مرحبا
9: فوزي. فوزي بربي
0: من يتكلم فينا فوزي؟
9: متويرف.
0: متويرف مرحبا بيك تفضل يا فوزي.
9: ما دام اخيتي الاستاذ سؤال هذايا.
0: اي
9: انا عندي حكم متاع البيع في شركه في تونس.
0: حكم
9: اي حكم متاع الشركه اللي كان البيع يخدموا في تونس. خرج.
0: تسمع فينا فوزي؟ كان فما تليفون ما نعرفش انقطعت المكالمه. باهي ما نعرفش فوزي
1: الباريو خير يقولوا انا عنده بنيات
0: خدموا في ما في شركه وعلى ما يبدو يمكن تم تسريحهم استاذ وعندهم حكم يمكن بالتعويض.
1: هو نفس المشكله تاع صعوبه في التنفيذ.
0: اي صعوبه في تنفيذ الحكم ربما. اي نجاوبوا على الاساس هذايا استاذ. نجاوبوا على الاساس هذايا. نختم استاذ بسؤال يجيني في الكواليس. نختم به يقول لك صاحب الاستشاره نجموا نغيروا مقر القضية. مثلا هو رفع قضية في ولاية من الولايات يقول لك النجم نبدلها إلى ولاية أخرى. علاش أستاذ؟ يقول لك يمكن
1: لا هي صحت الجواب في السؤال بقى ياخو وقت. أنا كذلك في الجواب طبيعة الدعوة اللي هي جزائية أم مدنية.
0: يظهر لي طليق يظهر لي نفقة حاجة يظهر مدنية أستاذ. مدنية مدنية
1: هي تحكمها مبادئ تغيير القضية.
0: قضية مدنية هي أستاذ. هي قضية مدنية.
1: قضية مدنية. القضايا الجزائية أو المدنية يقع استجلابها من مكان إلى آخر ما هوش بموجب القانون هو استثناء تو نحكوا عليه في الجواب ان شاء الله.
0: واضح استاذ جاوبوا بعد ان شاء الله. خليك معنا استاذ حبيب شعابي. اكيد هذه الجزء اللي ياخذينا فيه استشاراتكم القانونيه اللي غالب البقيه ما نجموش ناخذوا كل التليفونات باعتبار ما عادش عندنا برشا وقت. باش نمشي استراحه صغيره وبعد نرجع مع ماتر شعابي ان شاء الله باش يجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم. إنيس الكل، نرجع نواصل معكم مستمعينا الكرام في لقائنا من الاستشارات القانونية. مرحبا من جديد أستاذ حبيب شعابي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أختي.
0: شكرا لك أستاذ. نبدأ إذن مع شكري، يقول من ولاية الشمال، أحد ولاية الشمال الغربي.
1: نعم،
0: تفضل أستاذ، نخلي لك الإجابة.
1: بالنسبة لشكري أختي، هذا عندي سؤال كما يقولوا باللغة الأعجمية، سؤال إبريق، سؤال هجين بين الدعوة المدنية والدعوة الإدارية. في الحقيقة باش نكونوا موضوعيين، في شكري صحيح من حق كل مواطن أن يتمتع بخدمة الدولة لجهته وله، الدولة ما تخدمش شخص واحد وأنا ما تخدم المجموعة، هذا قطعة دوار منطقة فلاحية الدولة ما أحدش فيها ممرات فلاحية. أولا ساحة نسحب النبس في شكري، الممرات الفلاحية هذول اللي بيست بتاع الأراضي الفلاحية تحدث وجوبا في الأراضي السقوية، المناطق السقوية العمومية هي اللي تعمل بها الدولة دي بيست تسهل تفصل بين الأراضي، بطبيعة الحال باش الأرض الفلانية على ميك فلاني يفصلها عن القطعة الأخرى الممرات هذه الفلاحية والطرق الفلاحية، وإنما وكذلك تحت ثم قنوات المياه وما إلى ذلك. وبصفة استثنائية الدولة كذلك تعمل ممرات توصل الناس من الطريق العام إلى أراضيهم وتسهل استغلال أراضيهم، هذه رأي استثناء. ولكن خلينا نقول لك في شكر، وإذا كان المندوب الفلاحي بجهة جندوبة أو الكاف أو باجة وأنت عندك اطلاع اللي ثم برنامج جعلت عليه الدولة وموقعش الاستجابة له وتنفيذه بسرعة، ما عليك أن ننصحك، أنا ماهوش ننصحك، نقول لك أنت والمجموعة اللي معك نعملوا مكتوب للسيد المندوب الجهوي الفلاحة ونهزوه للإدارة وناخذ فيه إشارة وننتظروه شوية، ما جاوبناه السيد المندوب نتعدوا للسيد الوالي ونعملوا كذلك رسالة تشكي للسيد الوالي. وإذا كان السيد الوالي في ظرف شهر أو كذا لم يجاوب على تلك السؤال ولم يستجوب السيد المندوب فتقوم بشكاية كذلك سيد وزير الفلاحة، وزير الفلاحة بالتدرج إلى وصول إلى سيادة رئيس الجمهورية اللي بطبيعة الحال ما تكون أنت عملت الأمور هذه تكون الأمور اتخذت في هذا إذا كان ثم أمور مبرمجة. أما أنك أنت تقول في شكري تقول هكذا نعزل مسؤول أو نعاقبوه أو نقلوه، هذه مشات بكري، عاش تحكوا في شكري سامحني بالعبارة، المسؤولين ليسوا بعمل عندي حديقة فلان وفي هذول موظفي الدولة. وموظفي الدولة تحاسبهم الدولة فقط وتراقبهم الدولة وبناء بطبيعة الحال على بعض تشكيات المواطنين. ما نقولوش في شكري تحب تاخذ حقك واللين باهي والسياسه باهيه نتبعوا الطرق السلميه جدا وبحول الله يقع الاستجابه الى مطالبكم، تبع اللين اعمل المكاتيب تلو المكاتيب تبع التدرج الايجابي من مندوب الفلاحه الى وزير الفلاحه.
0: هذا هو استاذ، واضح الاجابه بالنسبه لشكري. احمد مدهماني استاذ تاو.
1: سيدي احمد مدهماني اللي قال بكلمه وانصرف قال هل يمكن الترفيع في الجراية العمرية؟ نعم سيدي، ونحب نعمم من قرى الجراية العمرية الشهرية التي يحكم فيها بمناسبة حكم طلاق هي تعويض على الضرر المادي الذي يلحق الزوجة، الزوجة غير الموظفة يحكم لها بجراية عمرية شهرية بقدر معناها مدخول زوجها بقدر هو العبارة شكور نص بقدر ما تعودته من عيش في ظل الحياة الزوجية. إذا كان الزوجة هذه رجلها كان يسوق في سيارة فخمة وله وظيفة كبيرة وأراضي فلاحية وهي تعيش تمشي البحر في الأوتيل وكل شيء، بتاعت الحال 200 دينار ما توفيهاش 1000 دينار على كل حال. وإذا كانت حسنت وضعية زوجها وهي حاجتها إلى المعيشة ازدادت فأن ذلك المبلغ يرفع فيه بحسب حاجتها، كما يخفض فيه الزوج اللي محكوم ضده وأصبح لا يمكنه دفع تلك المبلغ لإعارة ما وأن أصبح ضعيف الحال كذلك يمكنه أن يرفع دعوة بتعديل ذلك المبلغ، لأنه يعني النص شو يقول؟ يقول تعدل بالترفيع أو التخفيض. ولهذا جواب على سي أحمد الصالحي نقول له رأي الجراية العمرية قابلة للتعديل بالترفيع والتخفيض.
0: نعم واضح أستاذ. نواصل توا مع جلول فيما يتعلق
1: بجلول
0: بسؤاله.
1: سؤال ومش سجلوا بما عودنا، وقال قبل وعند مدة يمكن أكثر منها، قال اتصل بأحد المحاميات بأين يسكن ورفقوا كلفها باش ترفع له قضية استعجالية في القسم. لا يتجلون، قضايا القسمة هي من القضايا التي ينظر فيها في الأصل، ينظر في أصل الحق يقسموه قضية استحقاقية، المحكمة تعدي برشا جلسات على الجواب بين المحامين فيما بينهم، ثم تصرف المرافعة، ثم المفاوضة، ثم تأخذ حكم تحضيري في تكليف خبير أو خبراء. أنت وطبيعة العقارات كان بنايات أراضي فلاحية كذا، خبير أو اثنين أو حتى ثلاثة باش يعدوا مشروع قسمي، نجم يبقى ثلاثة أربع شهور خمس شهور الخبير يعد في القسمة، يعرضوا ذلك الاختبار على المحكمة وعلى المحامين للنظر فيه، يوافقوا عليه يطلبوا تعديله، وما ناخذ شريك ناخذ هذيك قد تاخذ عامين وقت. ولهذا في جلول ان ترفع الدعوه استحقاقيه في الاصل وليس قضيه استعجاليه، هي استعجاليه بمعنى انك مشيت لها المحامي اليوم هزت لها الاوراق وضعتها في الاستدعاء، هي استعجلت العقد قدمتها بارك الله فيها بغير السرعه، وعندما ما طبيعه الدعوه ليست
0: استاذ استاذ خاطر الصوت هرب شويه. سي الحبيب الصوت مش واضح، سي الحبيب متقطع الصوت نشوف. اي تفضل استاذ، يظهر لي تفضل استاذ تسمع فينا.
1: نسمع
0: اي تو نحن بدنا نسمعوا فيك. اي تفضل استاذ.
1: باهي باهي باهي. قولي هذا سجلون، معناها السؤال اللي طرحه في الحقيقه ان اللوم سجلون للاخت المحاميه، ما توفتوش وما خذتلوش من حقه، بالعكس معناها قضيته مازال جاري 4 شهور، هو اجل عادي جدا.
0: واضح هذا بالنسبه للجلول. لطفي ملكيف توا استاذ.
1: في لطفي ملكيف سؤال، وهو يتدخل ديما، انتم عندكم لطفي ملكيف واحنا عام قطار الحندي من عند راهم، سؤال قانوني يقول ما جزاء بعض الناس الذين يتصلون بك عن طريق الهاتف ويهدوه، يقول لك نشكي بيك ولا نعمل لك ولا تو نوريك. لا انا حاب ان نلفت نظر في لطفي، نقولوا راهو القانون يعاقبه على التهديد بما يوجب عقاب جنائي. اذا كان اتصل بك واحد وسجله يقول لك والله ما نبتي، والله لا نعمل لك ونفعل لك، هذاك يعاقب عقاب جنائي، هذاك تهديد معاقب عنه. اما التهديد اللي يقول لك تو نشكي بيه، نشكي يا اخي انت كي تشكي معناها انت شكيت منه الحاكم حطني في الحبس منه ولا حكم مالية ولا كذا، لا، التهديد بممارسة حق دستوري لا يعاقب عليه. انا نقول والله ما نشكي، نشكي في دي مرحبا، مش حتى مشكلة، هذاك تهديد لا يعاقب عنه، يعاقب الا على التهديد الذي يوجب العقاب الجزائي، معناها واحد يقول والله ما نسرق لك دارك، والله ما نخطف لك ولدك، والله ما نعمل، هذاك التهديد يعاقب عنه.
0: نعم واضح استاذ. نواصل مع طاهر تو من عند رهم.
1: هي طاهر الحمدي اللي طرح سؤال سابقا الحقيقه، وهو سؤال واضح. في طاهر يملك ما بعض اقاربه اخوته قطاع ارض فلاحيه مخلفه عن والدهم، ويقول وانا رفعنا قضيه في القسمه امام محكمه الناحيه بعند رهم، تخلت عليه الى المحكمه الابتدائيه. ولا يا طاهر، القضايا القسمه اختصاص مطلق للمحكمة الابتدائية واللي تكون بواسطة محامي وتبلغ للسلعوات على طريق قاضي منفذ. لا، انت هبطت للسيد وكيل الجمهورية او للسيد قاضي الناحي بعد رام ورفعت دعوة جزائية ضد احد الاطراف واثنين ولا ثلاثة من اجل استيلاء على مشترك قبل القسم. الخبير المحكمة كلفت خبير لتقدير قيمة المشترك، مشاو قالوا لا المشترك هذا قيمته 100,000 دينار، وحاكم الناحية ينظر في حدود 7,000 دينار، ولا تخلى عليها للنظر للمحكمة الابتدائية، هذاك علاش ماهيش قضية في القسم. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالي، يقول راهو ولد اختي يحب يبني دويرة، هل يسمح القانون باش يسمح له القانون، مش يسمح لك انت، يسمح له القانون باعتبار وانه وارث.
0: ايوه.
1: الام اذا كان مازال تعيش امه وارثة يبني بحقها هي، واذا كان هو وارث، اذا كان امه متوفية من حقه يتصرف معاكم على الشياع الى ان يقع الفصل في قضية القسم اللي باش تقدموها. إذا كانت قسمته فأن اللي بنا فيه ولد أختك الدويرة نتاعو هذيك تعود عليه بالملكية، وإذا جات في منابه فما عندك حتى مشكلة معناها، وبرا راهي الأرض في النزاع، ماهوش نزاع استحقاقي بقدر هو نزاع حول القسمة، وبالتالي يا سيطان مكن ولد أختك من مكان ليبني به محل سكناه.
0: نعم يعني القانون يخوله بتمكينه من قطعة الأرض
1: طبعا طبعا يخول له باش يبني دار في منابه على الشياع،
0: نعم
1: يبني دار في منابه على
0: على
1: الشياع.
0: الشياع. أي به واضح
1: نعم
0: أستاذ قيس من الكيف توا.
1: انت قايس من كيف اللي سؤاله اخت خيره، وانت فهمتني مؤكدا.
0: أي
1: قال انا استصدرت حكم في فتح ممر، هذا حكم استحقاقي في تمكينه من الممر يوصلوا الى الطريق العام، يربط بين منزله والطريق العام عبر ارض جاره، حكم استحقاقي وقع تنفيذه. قال هل يمكنني نسجل ذلك الحكم ويخبيه تحت؟ انا حبيت نقول له الحكم ديجا مسجل، انت ما تنجم تنفذ الحكم، ما تاخوش ورقه من المحكمه ومحلات بالصبغه التنفيذيه الا بعد ان تمشي للقباضه. اذا كان المبلغ اقل من 3000 دينار فانك تعمل له تامبر ب 60 دينار، هذاك الخلاص تاع الحكم. واذا كان اكثر من المبلغ هذاك يولي خلص مفعول رسمي، مثلا على كل 1000 دينار 60 دينار، بمعنى معناها وانك انت تنجم تخلص عليه 300 دينار او اكثر.
0: أي
1: وتنفذوا الحكم نتاعك بموجب القانون بموجب الاجراءات، هو مسجل في القباضه، احتفظ به واحتفظ بمحضر التنفيذ، حتى انه اذا شاغب واحد من الاخر يقول له لا هذا حكم اتصل به القضاء ومسجل في القباضه ومنفذ، معناها ما عندكش طريقه اخرى بتسجله الحكم. راهو هو حب
0: هو
1: يقيس
0: هو يقول لك استاذ هو ما مشيش ما قامش باجراءات التسجيل هذه وما خلصش يقول
1: لا
0: لك
1: لا
0: الفلوس.
1: معطى المحامي، لا لا اخت خيره كتبت المحامي، والمحامي خذا من عنده المبلغ المالي ومشى تنبره له وخلص المبلغ وهو ما يدريش اختار تسجيل حاجه اخرى. هو
0: واضح
1: وشنو حب يقيس بين تسجيل عقد شراء وتسجيل حكم؟ تسجيل الحكم قبل ما يتنفذ يقع تسجيله، اما
0: واضح
1: عقد الشراء تنجم تخبيه تحت وما تسجلوش لان ماكش باش تنفذ. وديجا قانون الماليه
0: ناي
1: يقول لا يمكن استعمال الصكوك والعقود الا بعد تسجيلها. انت حكم تنجم تنفذه الا بعد
0: بعد
1: تسجيله،
0: التسجيل
1: حكمك راهو مسجل. فهمت نقطة خيره؟
0: واضح
1: هو مشى،
0: أستاذ.
1: هو مشى اعطاه المحامي وكتبت ولا كاتب ومشى سجله في القباض واعطاه مبلغ مالي ويعتقد هو شنو قالوا له خلصوا عليه في القباض، يعتقد انه مش هذا التسجيل. لا سيدي التسجيل هو الخلاص تاع القباض،
0: واضح.
1: المبلغ البسيط جدا.
0: يعني هو
1: لا لا
0: التنفيذ اللي عنده محضر التنفيذ هذاك يحتفظ بيه معناتها.
1: يحتفظ بيه لانه
0: واضح
1: حكمه ديجا مسجله.
0: مسجل واضح استاذ به. فتحي من بابوش استاذ.
1: فتح من بابوش سؤال طريف وكثير، واحنا
0: اي
1: على
0: اي
1: باب الدعابه عقد. هو انا نقول لك المبدا هو انك سوغت دارك وفيها جنينه حديقه وعناصر الملكيه ثلاثه ليزيس تريستيس ابيزيس، انت كريتها له بمنافعها. ما تقول له اخويا ما تستعملش بالك الماء، ما تستعملش الضوء، الطاقه الشمسيه، الجنينه ما تقعدش فيها. لا انا راهو انه المبدا هو انا سوغت له الدار فيها شجرتين رومان، فجارة، زيتون، كذا، يجنك الزيتون، إلا إذا، إلا إذا كتبت عقد واتفقت وأنه لا يمكنه مساس شجرات التين ولا الزيتون ولا كل الرومان، هذوك لم يبقوا لي، صحيح العقد شريعة المتعاقدين، وإنما إذا كان العقد شفاهي لفتحي ونحن ناس البر ريف، ما نجمش أنا كريت داري فيها شجرة نتاع برتقال نمشي نحل باب الراجل واللي جات يخذ ونطلع النحاه مره واحده ما نشوف. معناها اخلاقيا القانون الاخلاقي يمنع ذلك تماما. واماما او نقول المبدا هو انه كريت له الدار بجميع منافعها بما فيها من الجار، حتى اذا كان عندك كرسي خشبي معمول البر يقعد فيها في سينس كلها ما تعومش نجي نعومناه، هذا مش معقول. ولهذا في فتحي رجل لطيف نقول له لا لا الاخلاق ولا المبادئ نتاعك ولا الدين كله تسمح لك وانك تدخل دار الراجل وتنحي تجني حبات الرومان عيبات الرومان هذوك، لا رغم ان السيد هذاك ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
0: واضح استاذ بي.
1: وانت اخت خيره راهو بالياس انت يا ادرى مني وتفهم في الامور الاجتماعيه اكثر مني، هل معقول انا نكري لك داري وفيها شجره زيتون نجي نحاها وانت تخت؟ ما انت مأتك هذه.
0: اللهم صار اتفاق اول معناتها مبدئي قبل حتى ما يسكن الدار،
1: نقول لك
0: ثم
1: اخويا
0: اتفاق
1: الدار
0: صار
1: برضه الشجرات رمليه، انا
0: اي
1: طالما كليت وسكت على
0: اي
1: روحي الشجرات
0: واضح.
1: تدعيني.
0: واضح استاذ واضح به. فوزي
1: نعم.
0: من التويرف توا.
1: الفاتوره
0: هي
1: بالسؤال
0: قطعت
1: التقليدي
0: المكالمة،
1: وكل
0: أما احنا
1: البلايات
0: باش
1: وكذا.
0: أي باش نجاوبوا بناء تقريبا على اللي فهمناه يعني أستاذ من
1: نعم،
0: أي
1: مؤكد جدا وأنه بناته يخدموا في شركة، تلك الشركة أفلست تصدر أحكام، ما لقاش كيفاش ينفذوا بواسطة على التنفيذ، نقولوا له راهو سي فتحي تصبر تصبر إلى أن تحيا الشركة من جديد، تحيا بمعنى وأنها ترجع إلى نشاط أو ترجع بشكل ثاني، أو صاحبها يصبح ذو مال تبع، والعدل المنفذ يتبع الراجل أينما كان وينفذ عليه، إذا كان مثلا مش ينفذ فهذا هو ما يجب يعمل حتى سواء

0: الاستثناء، الاستثناء إذا كان هناك، أن نبدأ في التدرج،
1: اي تفضل
0: إذا كان
1: استاذ.
0: هناك خوف على أنها منشورة في دائرة بتاع الأحوال الشخصية، مثلا الزوجة هذيك أخوها هو رئيس دائرة أو
1: اي
0: أختها عضو بالدائرة، بطبيعة الحال هنا مبدأ حياد القاضي غير متوفر، ما نجمش أنا كقاضي ننظر في دعوة طلاق أختي طرف فيها، ما
1: ولا
0: هوش
1: قريب من
0: حتى ولو أنا
1: الأقرباء يا
0: سجلت
1: أستاذ،
0: وكذا، مبدأ الحياد غير متوفر.
1: ولا قريب
0: فأنا
1: معناتها، يكون قريب، قريب معناتها من
0: قريب
1: الشخص،
0: للمطلوبة، أي نعم،
1: خوه،
0: فهنا
1: أخته، بنت، بنت خاله، بنت عم، ولد عم،
0: أي نعم
1: في زيادة،
0: من عم قريب
1: هذايا
0: قريب.
1: يخول بتغيير معناتها، هذايا الاستثناء
0: لا
1: معناتها.
0: هنا السيد
1: أي
0: رئيس المحكمة
1: أي
0: يغير الدائرة التي تنظر في القضية بصفة تلقائية، أو
1: آه.
0: رئيس الدائرة أو رئيس الدائرة الشخصية اللي هو يتخلى من تلقاء نفسه لفائدة الدائرة الأخرى بنفس المحكمة.
1: واللي يكون
0: كان أخويا
1: الشخص في حد
0: قضية
1: ذاته هو اللي يخدم في المحكمة مثلا،
0: إيه
1: مثلا
0: نعرف
1: اي
0: نعرف نعرف
1: اي
0: أخت خير
1: اي
0: نعرف إيه ما هو يخدم في المحكمة،
1: واضح.
0: وقريبه يخدم في المحكمة حياد القاضي معناه مشكوك فيه، رئيس المحكمة الدائري يغيرها، ولا يولي المطلوب في الدعوة، المطلوب في الدعوة يرفع مطلب في استجلاب الملف، استجلاب الملف، ولا استجلاب يرفع إلى محكمة تعقيب من غدوة، ولا مجريات هي لأن استثنائية، يمشي إلى محكمة تعقيب، يا لأن فلان الفلانية متزوجة من سيد يخدم في المحكمة وقريبه يخدم في المحكمة، وأنا أخشى ونعرف اللي سيد رئيس المحكمة يمكنه أن يغير القضية من دائرة إلى أخرى، ومع ذلك فأنا متخوف أن يقع معنا المساس في حقوقي نتيجة شكوك حول الحياد
1: اي
0: بالنظر لقضيتي، ومحكمة التعقيب هي التي تجيب على ذلك المطلب،
1: يعني
0: يمشي
1: مطلب الاستجلاب
0: مطلوبة
1: هذايا،
0: هذه
1: مطلب
0: تعمل
1: اي مطلب
0: مطلب
1: الاستجلاب،
0: استجلاب ملف، يقع
1: مطلب
0: استجلابه
1: استجلاب
0: من
1: الملف
0: محكمة إلى
1: هذايا
0: أخرى،
1: بمحكمة التعقيب يتم التوجه
0: محكمة
1: بيه استاذ.
0: تعقيب نعم،
1: باهي واضح.
0: يعملوا مطلب في محكمة تعقيب، محكمة تعقيب تدرس الملف وتجاب عليه بالنفي والإيجاب، تقول
1: واضح.
0: نعم هذه امرأة تستاهل، وأن ملفها يجي مثلا من جندوبة إلى باجة، من باجة إلى
1: مثلا
0: الكاف أو
1: اي
0: إلى
1: واضح.
0: مدنين إذا ينظروا فيه، كذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الجزائية هي
1: واضح.
0: نفس الشيء، أما في هذه راه تعمل مطلب استجاب حفاظا على حياد القاضي وحفاظا على مصلحة المتقضي.
1: واضح استاذ، واضح. شكرا لك استاذ شعبي، بارك الله
0: شكرا
1: فيك،
0: أخت خيرة،
1: بارك الله
0: حبيت
1: فيك.
0: نحيي فقط
1: تفضل.
0: بعد
1: اي
0: إذنك السادة سواق التاكسي بولاية جندوبة اللي في الحقيقة يحرجوني بما يشكر البرنامج، ويسلموا عليك، هم يسمعوا هم
1: شكرا لهم
0: يسلموا
1: اكيد،
0: عليك
1: وتحية،
0: ويشكروا
1: تحية
0: البرنامج
1: لهم،
0: حب الحياة من خلال هذا البرنامج.
1: بارك الله فيك استاذ، واكيد تحياتنا ليهم وتحياتنا للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في البرنامج. شكرا لك استاذ حبيب شعابي، بارك الله فيك. شوي اخر زميلنا رفيق القاسمي يكون حاضر معاكم في موجز الاخبار. شكرا زميلنا فيصل محيمدي، الفا بوعشة، هند اليونسي، زملائنا في الغرفه الهاتفيه، تحياتي لكم الناس الكل، والى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد من برنامج بين ثنايا الذاكرة، اللي في كل مرة ننبش في الذاكرة وبين ثناياها وأزقتها وشوارعها، بين حنايا تفاصيلها، في منعطفاتها وفي طرقاتها وفي أماكنها الجميلة، ومع أشخاصها ومع أحداثها ووقائعها ومع ما تجود به علينا الذاكرة. إذن نواصل في هذا المشوار في هذا السمر الليلي، وسعيد جدا أنه يكون معي في كل مرة يأنسني ورفقني الدكتور محمد ليلي. أهلا وسهلا بك دكتور. مش نحوالك
1: لباس
0: لباس عليك
1: لباش.
0: صحة بخير.
1: وفي
0: الصيف وفي التسخنة نورمال مور رجعنا للمارشة بشوي بشوي.
1: محواسة
0: حتى محواسة معنا
1: أي متحمل يعني نجم حدي باهي
0: الخريف في كل الأحوال
1: بما باهي معتدل
0: معتدل وهو عكس ما يظنوا برشا ناس. وكل الصورة القديمة القاتمة هك على الخريف
1: انه الخريف يعني كيما خريف العمر
0: خريف العمر وتساقط الأوراق. هو في الحقيقة
1: تجدد، هو
0: البداية لكل شيء جميل. شوف
1: صحيح.
0: انت معناها العام الدراسي يبدأ مع الخريف.
1: الكلام
0: ده ما يحبوش الكلام هذا. معناها
1: الزرد
0: الأرض باش نرجعوا للزرد. الأرض تتجدد مع الخريف، تتحرف وتتقلب الأرض
1: وتتحرف.
0: معناها حتى مشاعر الإنسان تتجدد بعد ما تكون كالحة في الصيف وغامقة وهبط عليها كل الصهد بتاع الصيف، 50 سخانة
1: ناقص مية
0: ناقص مية وذوي قص ودنيا
1: بالحق صيفنا هذا كان
0: سعيد برشا
1: سعيد ونجينا نحضر روحنا للصيف الجاي.
0: أكيد
1: يجب أن نجملوا في الدباب
0: باهي دكتور خليني معاك توا في بين ثنايا الذاكرة. نسألك معناها على الصحة لباس
1: الحمد لله.
0: ما خرجتش في وسط الأسبوع ذا، معناها ما عملتش زيارة لمائة
1: يوغورتا؟
0: مشيت مائة يوغورتا؟
1: اي مشيت
0: لازم تعمل زيارة على الأقل مرة.
1: هذيك كل الحاجة يعني تتحرك لي دمي وتحرك لي برشا أشياء يعني وتنشط لي مخي وهام روح ديما يبدأ عنده نشاط جسدي.
0: أكيد
1: خاطر نحن الكي نكبروا نمشوا نصدوا نولوا تتزيطوا
0: يشحم
1: ديما نتحركوا
0: هكا التشحيم والتزييت
1: وحتى تتكلم مع الناس
0: تناقش
1: تخزر البعيد فهمت خاطر الحياة تواصل يعني فهمت توكل التكلس هذاك يعني هو بداية لازم نقول رو معناتها نجم نقول شوف علاش هما الكبر البرة يتحملوه خير منا نحن
0: البرة معناها في الخارج
1: في الخارج
0: ثقفين
1: ليه ثقفين ليه قال هنا بالقراءة
0: يقروا
1: فهمت ما يقلقوش نحن الكبر يولي كانوا معناتها كارثة يولي مسكين يبدأ متوحد ويمشي ويلف القاوي معناتها البلايس الكل ولت معروفة بصحابه اللي ماتوا فهمت يبدأ مقمر هذيك يقول كفاه فلان وهذيك تطيح لوحده ليه يزم الكبر يولي فيها فن عيش فن عيش وهذيك ترجع للثقافة يعني ثقافة نحن نتحضروا باش نعيشوا كبرنا بمستوى حضاري إنساني راقي مش معناتها الترذيل كما نقولوا سي تريز ابوطور
0: هذه
1: كلها ترجع للثقافة.
0: وهذا معناها تشوف نحن على الأقل مع أبائنا ربي يرحمهم معناها اللي توفى منهم وربي معناها يشد في صحة اللي مازالوا معناها على قيد الحياة هاو يقول لك خرجت في
1: التقاعد
0: سيئت واخت وش مازالوا الواحد
1: هذيك فكرة مش شبه
0: هذيك خيب ماهيش باهي
1: سلبية لاخر دقيقة في الحياة لازم يبقى واحد يعني قايم على حتى قال له نظافته هو رؤيته منطقه كلامه علاقته مع الناس خطر تعرف ما انت رو
0: معناها قلت انت في الخارج معناها نحن طاغي علينا الثقافة الفرنسية ونتبعوا قبل معناها القنوات الفرنسوية وكنا نتبعوا فك برامج الألعاب وبرامج الفكرية وبرامج غيرها معناها تشوف انه الناس معناها عندهم كيفاش الحياة تبدأ مع الثقافة
1: بالضبط يعطيك حياة أخرى ويولوا ينظموا أمورهم في
0: سفر ورحلات
1: معناها هب ياسر هذيك
0: وكنا نسمع انه مثلا فرانسيس ما يكسبوش الديار معناها ما تلقاه ما يكسبش علاش يعمل فيه ايش يعمل فيه باش يكسبها ويقعد
1: هو يعطيك الصح تبقى فهمت عبا بالعكس يعيشوا يعني كلي روندوني كل معناتها نهار حد ينموا بعضهم يمشوا يحوسوا كذا فهمت على رجليهم
0: اي فعلا
1: 80 سنة ومازال يتحرك ومازال
0: هي معناها كانت لي تجربة معناها هكا بالصدفة تعرفت على معناها فرنسي هو وزوجته زاروا معناها لهنا الكيف وفي حديث هكا قال لي راني معناها في فرنسا يوميا هو عمره تقريبا 74 أو 75 سنة قال لي يوميا نعمل 35 40 كيلومتر بالبسكليت معناها بالبسكليت معناها
1: يعني حاب يقول يبقى
0: انه مازال مستحفظ على صحته يعني
1: ويمكن
0: اختار على الكل لباس
1: هذا
0: مهم جدا
1: هذا مهم جدا وذيك راهو تنشط شو تنشط الفكر تنشط المورال عرفتك القابلية على العيش رو كي تبدأ بكش مريض بكش مثقل بالهموم بكش مثل واحد كذا تبدأ شره تولي تحكي تولي تضحك تولي تحب تحوس تعمل أشياء تنتمي مجموعات تحب تعمل نشاط خين تشوف عزيز معناته لازم كيفاش يسطحوا كذا شيخين مش مني خلاص هاي خرق العاد تحدي لك أكل شبه يعني خطر الحياة مرات شرسة فهمت فيها جوانب ما ترحمش يعني
0: صحيح
1: اللي فهمت كيفاش كيفاش أنت كنت تبدأ عندك الثقافة هذيك اللي هي بتاع التفائل أنه معناتها الحياة دي مواس هذيك راهي عندها دور على المجتمع يبدأ مجتمع عنده قيمة يعني للنظافة للنشاط للمنتنوس فهمتك كل ما هي علامات حياة يبقى ديما منتبه لها ما يمشيش يقول كاني في مقبرة أنا خالي ومش مزال لي مش مزال في العمر وكذا مش وباهي
0: يعني. معناها فما حتى اللي يمشي معناها الأقصى
1: السوداوية
0: السوداوية وهو شريك فن وهو عمل معنا عشنية وبش نحفر ما كذا ونتوى ونحضر
1: ايه مش وباهي
0: رب سبحانه هو خلقنا باش نحيو لكي نحيا والقرآن أنزله الله على الأحياء ليس على الأموات
1: صحيح
0: باش نحي وباش نعيش
1: يخروه على الأموات لبحاء
0: هو عكس معناه
1: العكس عند الوقت باش يخروا علينا الوحد
0: وهو معناه كي نجي نشوفه كذلك دكتور أنه من بين الحاجات اللي تخلي الواحد معناها أنه ينجم يقدم في العمر وعلى قد ما يقدم به العمر يلقى روحه كما نقوله انه يستحفظ على صحته وهذا مهم جدا
1: هذه شوف كمال انا اكتشفت باهي واحد وقت لي كي يكبر وهو يفكر ويعتبر وياخذ العبرة انا وهذه يلزمنا تولي ثقافة اصل في المجتمع يلزمنا كما الانسان اللي يقتصد في المادة
0: المعيشة
1: في المعيش يقتصد في صحته
0: أي
1: الأشياء اللي تطيحوا على بكري وتعبوا وبعد تتحول له أدوية والمصاريف ويكره روحه هذيك يبدأ من توه يلزمنا معناتها نعمله ثقافة أكل التعهد وعرفتك المنتنوسك الإنسانك تبدأ ديما يعني فهمت كيفاش خاطر كل ما يعملك التعهد ذاك إلا يلقى روحه يصرف أقل في آخره ويحب ويبدأ مرتاح يرقد بالقدام يأكل لباس فهمت
0: ما يتحرمش
1: يعطيك الصحة
0: ما يتحرمش من حتى شيء
1: هو يلزمنا نحن نتربوا تربية اللي الحياة راهي باهية وراهي مواصلة وروح حتى كل وسط بتاعك وليداتك وليدات وليداتك يحبوا يشوفوك
0: ديما مسحقين
1: في حالة جيدة
0: مشوفوك
1: مريض وانت هكا تعادي وانت ديما في مآسي وكذا هذيك الكل بشوفوك يزيلوا الجرس
0: ديما
1: مرايب بالعكس يمشوا يعملوا رحلة مع بعضهم ويضحكوا ويفدكوا ويعملوا
0: صحيح صحيح لأنه واقع ذلك وللأسف أنه واقع ضح يكون كلبوكا يقول المعري ولا المتنبي ضح يكون كلبوكا
1: يعني يلزمنا شوف أنا حسب رأي كل شيء في ثقافة زين
0: صحيح
1: نحن
0: العقلية
1: ولا ما نعطوش قيمة لكلمة الثقافة الثقافة هو كتعود على أشياء بسيطة ولك بشوي بشوي تخلق لنا عادات وكل عادات هذيك يلزم نلقوا فيها توازناتنا وراحتنا وخاصة أمنا معناتها الجسدي والمعنوي والروحي والواوى يعني التو نحن مزلنا شوية هكايا يهزنا كتيه في فترة معينة وثم طبيعي أن الناس تحب تخدم وتلم الفلوس وتكسب وتبني وتعمل وفهمت وتريح في برشة بعدها وبعد يجي وقت الحساب يتربوا بتربية بتاع ما يسمى بك الاعتدال الاعتدال يعرفوا اللي يروا كل شيء
0: الاعتدال في كل شيء
1: بفرنساوية بك المحلو ياسر والكيفو فواياجي الوا مناش سامونتور اللي مش يسافر لبعيد يستحفظ عاك الدين
0: باللي
1: هو بده
0: همت
1: يستحفظ عليه
0: بالضبط بيه دكتور يعطيك صحة هذه دخلتنا لليوم وبطبيعة الحال ننصحوا رواحنا وننصحوا غيرنا نبدو برواحنا وننصحوا غيرنا نستحفظ على الصحة نستحفظ على ماشية تو الطب معناها يقول لك رو الحكاية مش صعبة برشا نصيف ساعة كل يوم معناها ماشي ويكفي انك تتحرك في عمر معين مثلا
1: بالضبط
0: 60 فما فوق معناه يكفي انك تتحرك وتمشي وتجي
1: وثم ريجيم في الباكله الباكله الباكله احنا راهي ماكلتنا في الاصل باهيه ونظيفه ومش ملوثه وكذا يلزمنا نستغلوها ناس اخرى يحسدون عليها
0: صحيح
1: راهو خضره حاجه بسيطه تشوف فيها الواحد كذا الخضره ذيك في بلايص صغرى غاليه وما تلقاهاش بك الطبيعه ذيك وكل هذه كلها معناتها حتى من طريقه تغذيتنا والواحد هذه كلها تدخل فيها اسمنا نعاود نصيغوا برشا خاطر نحن مشينا ضحيه نتاع كل الاستعمار على كل المستويات بما فيه الاستعمار الذهني الاستعمار الثقافي والاستعمار يعني ديما معناتها كل شيء نواصله فكل يلزمنا نعملوا قطيعه ونعاود ونرجعوا نثبتوا نشوفوا في امكانياتنا علاش واحد مرات شوف كيفاش العائلة بكري كنت تحط برشا وقت مع بعضهم
0: صحيح
1: ما عادش
0: مهم جدا
1: مثلا
0: هذاك مهم جدا
1: هذه توا قاعدة تقضي عليه معناتها المجتمع يعني توا حتى يبدو مع بعضهم مش مع بعضهم تراهم شتى كيفاش ومشوا قلوبهم شتى تراهم جمع ومشوا قلوبهم شتى فهمت تشوفهم مع توا لينا هكا فهمت عيلة كاملة بمشاهدة وغادسة فكل الواحد
0: صحيح
1: كل واحد مربوط بخط
0: ايه صحيح ساعات نسافر ومعناها كل واحد على روح في الكرهبة اربع من الناس كل واحد على روح واحد حاط الكيت ويسمع في حاجة والاخر من غادي حاط الكيت في وجهه
1: يعني
0: حاجة
1: دفي
0: وانت معناها شاد ثنية هكا على الفولان ولا قاعد فهمت ولا وكل واحد على روحه وهذا خايب معناها
1: لا وعائلات عائلات مع بعضها قاعدة معناتها يحكي لي شكون قال لك قال لي راه نحب نطلعهم للواحد نقص عليهم الضوء يطلعوا
0: بالضبط
1: يعني كل واحد داخل شاشه
0: من الحاجات الطريفه معناها اللي يقولوها كانه كت واحد قال قصت علينا الانترنت.
1: أي.
0: قال والله مشيت باش نشرب من الفريجيدير بالدبوزة ما عرضني خويا والله ناس طيبة والله لقيتو ناس طيبة تعرف عليه الوقت ذاك معناها نسيه اي معناها هذا نوع من الاغتراب اللي نردوا بالنا منه
1: وش يردوا بالنا هذا اف اف معناتها حال معناتها فما وبرا توا باش تدخل الامور اللي تتبع على الذكاء الاصطناعي كذا وفي القرايه وفي الحفظ
0: وكيفيه استغلاله على الاقل
1: في التدريس وفي التكوين راهو هام جدا بكري يعمل لك 12 سنه ما بين كما نقولوا التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي باش يوصلوا للبكالوريا بمستوى معين اللي كي يدخل غدوه للجامعه ويلزم يكون اليوم قرات الشيء هذا لازم يخلط لك الوحده ذيك حاطب احنا نعرفوا تو ديجا عطب في
0: صحيح.
1: في النظام القديم
0: صحيح
1: يدخل الجامعه وهو مبرور وتعب فهمت فما بالك تو زيد حاب يقول كنا امام تحديات كبيره
0: صحيح باهي دكتور يعطيك الصحه تحيه لكامل الفريق العامل معنا الليله يهندس هذا اللقاء خيري محمد أمين من القاعة الفنية المركزية دكتور محمد ليلي من أمام ميكروفون كمال الزديري يحدثكم ويحييكم انطلقوا مع نغم لول وبعد نرجع الموضوع حصتنا الليلة بإذن الله.

Segna já que cego, rachurei, Segna já que cego, rachurei.

0: نرجع بعد ما سمعنا صالحة وسيق نجعك سيق يلا دكتور وين بشي سوقنا تول نجع وين بش نمشو معناها المدينة العتيقة اللي تتطور واللي معناها تكبر مؤسساتها وتكبر أسواقها ومعناها وتتنوع خدماتها إلا تولي معناها تتجه نحو التمدن أكثر والتحضر أكثر وهك المزيج متاع الناس معناها الوافدين على المدينة يلزمهم قوانين ويلزمهم مصالح ويلزمهم معناها فتجي البلديات بشوي بشوي معناها دكتور فتشهد المدينة العتيقة نوع من من التنظيم الإداري
1: أي نوع بتاع بكر هو اللي معروف
0: خذك الميكرو
1: بقدر يقول لك بكري كانوا البربر معروفين في القرى والمداشر كانت عندهم ديما مجمع بتاع الكبارات عندهم الشرعيس هذاكم يتقابلوا وهذاك يسموهم الجماعة
0: أيوة
1: يتلموا هذاكم هم المشهورة كل شيء غادي كما أتاك
0: الكبار هم اللي قروا شني اللي بشي تعمل
1: صحة
0: عروسات وكذا يعطيك صحة الموسم الفلاني وموسم الحصار
1: هاي سيدي عندك هنا في الكيف كانت عنا مؤسسة قبل من البلدية البلدية جات مع الفرنسيس يعني عامرها 1884 أما قبلها كيف شو كنا عايشين بالجماعات يسموهم الجبهيات منهم جبهية راس العين هي أصلا كانت معتها تقام على مبدأ توزيع الماء
0: بالضبط
1: راس العين كان معتها بعد ما تكتمل وظائفها يعني العادية البقية الكل معتها كتروب لايت يوزعوها على كسونية حسب يعني معتها مبدأ بتاع منابات
0: تكافؤ الفرص
1: بالضبط وذيك طبعا يعني تقع ديما نزاعات وخصومات
0: أكيد
1: بداية يعني القرى هذه البربري وخاصة اللي هي مقامة على الماء توزيع الماء وتخلق هي في حد ذاتها معتها روح البلدية روح المسؤولية وروح الجماعة روح هاب جدا معتها المدن والقرى والوحدة رأيت قاس قيمتها مش بالكبر والتوسع ولا ليها
0: ندم التنظيم
1: اللي نوعية معتها العلاقات والمواطنة
0: وجودة الحياة فيها
1: يعطيك الصحة كيفاش الإنسان يعيش مع أخيه كيفاش يحترمه كيفاش يقدره كيفاش يقعدوا مع بعضهم كيفاش يفرحوا مع بعضهم فهمت يتضامنوا مع بعضهم شفتك نوعيتك الحياة هذيك تجعل أنه الفرد مش كيما توا مطيش في غاب بعد كما جاتش الدولة عملت له هكا ضمانات شوية معناتك ماء والعجز وكل واحد يريح يمشي بكري ما يريحش مستحيل
0: جبهية راس العين
1: جبهية راس العين هذه كانت معناتها الكبارات بتاع هكا الحي هذاك هما يشرفوا يسهروا على احترام هكا قانون توزيع الماء كان عنده في جامعة بتاع السيدي أحمد غريب ثم كل مقيلة تعطي بالضبط
0: أيوة.
1: أي الأوقات وكذا والحصص ومش وقت
0: كانت مقيلة
1: وإلا مقيلة يعني هي ثم المزولة هذيك بتاع الصليات موجودة تمشي مع الشمس هذيك مع الظل كانت موجودة وأنا موجود تو طلعوها للمتحف الفوق نمشوا للمتحف بتاع
0: عادات والتقاليد
1: هذا سبب في الحوش الثاني موجودة مع تمزولة أيوة. وكانت عندنا في الجامع الكبير مزولة هذيك هي رخامة فيها سطور وفيها نقاش فيها كتابات وفيها أرقام
0: دقيقة دكتور
1: دقيقة ما الخطر نحن مربوطين بالظل ومربوطين بالشمس ومربوطين تعطي معناتها مزولة
0: من الزوال
1: الظل والوحدة وكذا وكل شيء رخامة هكي وفيها هكا كيما يقولوا أشارة معناتها حديد هكا ثم خيط يعملوه هذاك يعطي الظل وكالظل هذاك يتحول حسبك النقائش هذيك
0: فهمت
1: معروفة معناتها حلوة ياسر المزولة هذاك خاصة بالصلاة ولكن وقت الماء يختلف لأنه فهمت كيفاش يعني أكثر معناتها كذا وحسب العدد بتاع المنتفعين والأوقات بتاعهم، والصيف مش كيما الشتاء والنهار مش كيما الليل، هذاك علاش ديما ثم تداول.
0: دقيقة يعني المسألة معناها ابن الشبات معناها يوصل
1: للجهة هو بين وجل كيف يعني، ونحن ماخذين على نظام قديم يعود حتى للقانون اللاتيني، واللي فهمت كيفاش نلقوه بعد في الآثار نلقوا بقاياه في الرخامات مع تبقوش وكذا هذاك يعدل الوقت
0: تنظيم الماء
1: ويهيكل الحياة اليومية والعمل والأشغال والعلاقات شفت يعني يعني شفت المجتمع يتكون من الأشياء معناتها بسيطة ولكن مهيكلة.
0: معناها نحن كي تحدثنا مرة هكا على المدينة العتيقة وقلنا أنها منظمة روحها وحامية روحها ومعناها ونظامها
1: وعاتية روحها نشق
0: بالضبط معناها
1: يمشي مع الصلاة بالنسبة للمدينة الإسلامية فهمت يعني تعطي الأذان هذاكم هم اللي ينسقوا يعني يعطوا الدفع بتاع المدينة في وقت خدمتها في الصباح في العشية فهمت كيفاش يعني كل شيء عنده معناتها معنى وعنده
0: بالضبط وظهور البلدية معناها دكتور مانيش باش نحكوا على البلدية معناها 1884 لا معناها
1: هو وجدت معناها من وقت قرطاج
0: من عهد قرطاج
1: نحن رد بالك تونس راهي تعتبر من أقدم معروفة يعني القوانين اللي توجدت بعد في تنظيم مجتمعها توجدت في كرتاج وهي جاية من الشرق أنا ما ننسوش اللي نحن خذينا من بلاد
0: الرافدين
1: اللي هي كانت بلاد القانون وبلاد التقسيم والجيومتري
0: حمورابي
1: بالضبط ومصر كيف كيف هذا كله ما يسمى بالمجتمعات السقوية اللي هي فهمت تنظم حياتها على السقي وعلى ومرات يسمى فيضانات هذه كلها تتردم يلزم ترجع كثما من بكري يعرفوا الحسابات والهندسة
0: بالضبط
1: يعني ثم علوم
0: الهندسة
1: يعني
0: الزراعية
1: بالضبط ثم علوم يعني عملية يعني يتعلموها باش يضبطوا بها المجتمع والإنتاج بتاعه وعلاقاته فيما بينه فهمت وبالتالي يطور ثانا في نفس الوقت القوانين
0: القوانين
1: اللي نلقوها نحن في مثلا في مجموعتنا في القوانين مثلا مع الشرع كيف يقولون نلقوا برشا الفتاوي وكل شيء كبير
0: أكيد
1: باب الماء بركة شيء كبير يعني يهمني ياسر خاطر تبع الفتاوي ذا بتاع الونشريسي وكذا موجود شيء كبير معناته على أقل جزئية في توزيع الماء ولا في مشاكل الماء ولا ماء هامل ولا ماء متسرب ولا فهمت كيفاش ولا يكتشف ماء في بلاصة خاصة وهي مثلا تنجم تنفع إلى آخره يعني كل شيء
0: مقنن
1: وبالتالي معناتها تصرفك القوانين وجملتك القوانين هذيك كلها تستدعي المعرفة والحكمة والعدالة وبرشة معناتها أشياء معناتها مش اللي يجي يعني فهمت هذاك يولي معناتها كما القاضي كما الإنسان اللي يحكم يعني ما بين في خصمين يعني ويلتجي إلى العرف وكيفاش كانوا معناتها يفضوا مثل هك النزاعات هذيك وإذا مثلا مش يعملوا الفتوى ويكون يعني يلزم يكون عالم إنسان مش يفتي مش اللي يجي يفتي في حك راسك
0: المسألة تتطلب معرفة
1: ويقارن ما بين هذا وهذا وثم كل حاجة عندها تبعاتها ربما تخلق كما جيريسبريدونس تخلق حاجة وضع اللي معاه يولي هو بيده قانون وذيك تولي مشكلة يتكون عليها معناتها كسر حقوق مثلا ولا هضمان حقوق ولا فهمت كيفاش يعني حب يقول المجتمع ولا والقانون ونحن ما هوش سهل
0: اي صحيح
1: يعني قضية معقدة ياسر وذاك علاش هاك المجلس هذاك هو دوره باش يسير هاك هاك الحياة هذيك وكوتيديان كيما يقولوا فهمت وهذه كانت تخلق معناتها تولي معناتها ثم اختصاصات. لو مثلا في وقت الرومان في الكيف عندنا اماكن اكتشفناها كانوا ذاكم يعملوا فهم وقت اللي تجي ازمات بتاع ما يكونوا فهم رصيد بتاع ما وبعد ذاكم يعدلوا بهم يعني كل التوزيع شفت
0: التعديل تعديل على مستوى العرض والطلب وباش في وقت الازمات معناها تلقى المخزون
1: هذه كنا نلقوها في روما فهمت نلقوها في كارتاج نلقوها فهمت يعني كيما نقول واحنا توا شركتنا توزيع الماء فهمت كيفاش كانت موجوده معناتها تلقى في فهمت كيما الغذاء معناتها التغذيه والامور الصحيه فهمت برشا اختصاصات هذيك بشوي بشوي تفرض روحها هذاك علاش قبيل تقول كلمه انه كل ما مدينه تكبر وتتعقد تتعقد في تسييرها وتكثر فيها الاختصاصات وتكثر فيها المشاكل وكذا وبالتالي يلزم ضروري انه ثم مجلس معتها يراجع معتها اكل الحياه هذيك اليوميه
0: ويلقى فيها الحلول
1: ثم ثم ثم ثم وهذا اللي بعد ما تتكون في البلديات هي الرؤى استراتيجية معناتها الناس اللي تعمل حساب يقول لك راه العام الجاي مثلا مش يكون عام صعيب في هي يعملوا حساب مش وكيك نبدو نستنوا حتى الجيل الكارث شفت توا يعني اكل مجلس هذاك انا عنده اي عنده المواسم يعرف اللي ثم موسم تاع معالجة نوع كل الحشرات نوع كل فهمت الى اخره ثم لا قدر معناتها وباء هكا انتشر وكذا ثم فهمت يعني يلزم ثم مهاب ما ينجمش يقوم بها واحد بركة
0: أكيد
1: يلزم مجموعة متضامنة منظمة عندها معناتها حد أدنى من قوة القانون ولا الإمكانية التنفيذ إلى آخره وهذا معناتها اللي هو بشوي بشوي لأن نحن ما نقولوش المؤسسة البلدية دخيلة على لا نحن موجودين من بكري من وقت كارتاج وسواء في كارتاج ولا عند البربر في الدواخل ثم بعد جات القبيلة في حد ذاتها هي هذا كتبنا هي عندها يعني مجلسها فهمت كيفاش وتنظر في المشاكل وفي الاشكاليات وفي هكل ويحكم
0: نظام كامل وتنظيم كامل القبيلة
1: يعني المجتمع المدني بصفة عامة ما بقاش يستنى في دولة منظمة باش تسير الأمور هي الدولة كانت مشاكلها مشاكل حرب سيادة شوية معناتها أداءات ما ثمش ما تمشيش حتى التعليم والأمور هذية والصحة كانت على حساب المجتمع المدني بكر التعليم يعني الناس تقرن بعضها فهمت تلقى خاصة كانت عندنا نحن جمعية لعبت دور كبير ياسر ياسر ولتو ما خذتش حظها اللي نوقع فيها عبث وهي الأحباس جمعيات الأوقاف والأحباس هذ كانوا عندهم أدوار كبيرة ياسر ثم ناس شخصيات كبيرة قررتها كالجمعيات بتاع الأحباس هذيك
0: صحيح
1: جايتيم وكذا وكل شيء ولكن هو عنده حظوظ باش ينجح في الحياة وكل شيء تقريه كالجمعية هذيك
0: مهم جدا هذيك
1: الجمعيه
0: الاجتماعيه
1: نقول الخيريه الجمعيه الخيريه وكذا كانت موجوده وذي كانت عندها مداخيل قاره تقعدش تستنى في ميزانيه الدوله بس اعطيك فكره
0: هاي
1: كنا نحكي على قوه معناتها شو اسمه ذاك يوسف صاحب الطابعه بعد ما رمى بالاسوار بتاع الكيل
0: بالضبط
1: حبس عليها وكيله بتاع الزيت المرابيح بتاعها هي ما مش تتعهد كل الاسوار فهمت ما نقعدوش نستنوا حتى معناتها الدوله تتمز علينا وتصب لنا ميزانيه باش الواحد كيما توقع علينا مع المعهد ولا كذا كانت عندنا معناتها مداخيل
0: زيت اللي انا عهد بقت دكتور تقريبا
1: اخلطت على وقت فرنسا اللي سموها بعد الدكيه الدكية هذه
0: الدكية بدل
1: اي بدل اي الدكية هي كانت يعني عبارة عن مؤسسة كلمة تركية راي مشي عربي أظن كلمة تركية ومش حتى تركية، وكنت توصل حتى يونانية بيزنطية تمشي. هي هذه كانت معناتها دورها تعاون أكل قلالة وكل محتاجين تضمن لهم حد أدنى من الماكلة، فموجودة عندنا
0: معناها. وكالة الزيت تبدل معناها،
1: أي هذيك احنا خلطنا عليها، كان خلطة ولد تدكية هكا أخذتها الولاية. والولاية معناتها كانت وقت تجي كانت مش كيما توا، كانت تجي عوام يعني صعيبة ياسر، عوام تاع يسموها حتى بالجراد وعام الجراد وعام الشر وعام فهم، يلموا هكا الناس اللي هما في وضع معناتها قليل لو بعد الجماعة ويوفروا لهم يعني حد أدنى من الماكلة ومن الواحد كذا،
0: هذيك ضمان الاستمرار
1: بالضبط، هذيك التكية. وبعد تسيبت الامور ولا يعني نقولوا نحن في الكوري فهمت، ولو يبيتوا فيه الحيوانات الى اخره
0: دواب وغيره
1: بالضبط، وبشوي بشوي لين معناتها تحلت الوقت فهمت كيفاش، وتو هو لما حاله خرب وكذا ما بكري كانت
0: اللي هي معناها تبعثت لهدف كبير برشا معناها صاحب الطابع معناها ويكون معناها
1: مناعة المدينة مناعة المدينة اي خطر
0: اسوار المدينة
1: خطر عام يعني عام 1800 اظن 21 اخر حرب تمت والكيف معناتها منعت باك الاسوار اللي تربط
0: بالضبط
1: تمت ضرب وضرب، وعندنا الاثار بتاع القصف موجود على جدران القصبة معناتها تقول الشكل تاع على راس هالبلاد هذه،
0: اي معناها لولا
1: المناعة الاسوار هذيك والجدران
0: والجدران الكبيرة
1: بكري هذيك معناتها تدخل في التدبير في الانسان اللي يحكم يعرف
0: ماشي
1: يضمن مناعتك الشعب بتاعه وماليه وبلدانه الاساسيه
0: مهم جدا
1: والكيف كانت معناتها عندها منعتها وعندها حرمتها ويتبركوا بها برا يقول لك شيء لرجال الكيف مدينه قويه مدينه ثابته فهمت
0: مهم جدا هذه المهم معناها بشوي بشوي المدينة العتيقة معناها ما عادش تنجم تكون حاضنة لعدد متزايد من السكان
1: أي ما تحملش المدن شوف
0: أي
1: المدن يعني التقليدية كانت عندها توازنات
0: أي بالضبط
1: حلوة ياسر لأن هي في داخلها ثم نوع من الطبقية ما مخفية ما تبينش العائلات اللي عندها بعد الديار الكبار واللي هما برجوازية
0: الوسطى
1: والقلال القلال اللي هما ثاني يعيشوا ما بين هكا الناس هذاكم يعني في مهن بسيطة ولا كذا ولا وبالتالي القوة بتاع المدينة هي قوة هضمها وقبولها وفرضينها لتوازنات ما بينك ما ثمش يعني كما يقولوا هذا حي خاص كان بالقلال وهذا حي خاص بالماركتية كانوا كلهم دير اللي طيحوا المدينة العربي الفوق والأحياء بالمصلة والتهابط وحاولوا يعوضوها في هنا في جهة حسين عملوا فيلات مضخمة بجاك المغادي كامل كله مضخمة وعملوا الفيلات العاديين المتوسطين بتاع الطبقة
0: هو
1: حي حسين والحي اللوطاني اي هذاك معتها لك الامور فهمت يعني تفضحوا يعني حب يقول وقت اللي جاوا للتعمير العصري ما عندهمش
0: فرقوا ظهرت الطبقية
1: يعطيك صحة
0: اللي هي ما كانش تظهر
1: يعطيك صحة يعني المدينة العتيقة كانت ذكية وعندها حس تعديلي
0: هو معناه يقول لك من بين ما يتحدث معناها ابن الرامي معناها يقول انه معناها في المدينة وقت اللي تبدأ تمشي تتعدى على الابواب في نفس النهج ما تدريش
1: ما تعرفش
0: شكون الداخل
1: مش ما تقعش استفزاز
0: بالضبط
1: لان تو نحن
0: علي غني ولا فقير
1: نحن مدننا للاسف
0: بعد كي تدخل تعرف مولا الدار غني ولا فقير
1: شوف تو الفرق مع المدن الحالي
0: بالضبط
1: الاستفزاز
0: ما استفزاز
1: يبدا يبني وطلع الرخام وطلع على الهم وكذا. هذيك بكري كانت ما تعملش يتجنبها القضية. القضية أن الولد الله يرحمه
0: لا يرحمه
1: بتبينش قضيتك ثم ناس تلقاه مسكين ما عندوش يعطيك الصح
0: ما عرفش كون معناها يقول له ما تعطينيش معناها الجزار يقول له ما تعطينيش من هك المعلق ذاك اللي شافته قديش من عينه واشتهيته
1: تعطيني
0: من حاجة أخرى معناها
1: عندها رقة وعندها ذوق وعندها بيسبب عفة يعيشوا بالعفة وحتى اللي يبدأ لابس عليه وفي كذا دي ما يحاول باش يتعايش مع الآخر ما يعملش معاه ما يسمى تصدعات ولا خطوط مواجهة ولا
0: تخلقش
1: تبدأ عند الكرهبة في الواحد الجديد يمشي فرعس لك فهمت يزم تجنبه. شفت المدينة قديش فاهم الحكم كلها حكم يعني عاشت استوعبت تجاربها باش تعمل منها قواعد معناتها تعيش الناس مع بعض. شفتها
0: يا دكتور نواصلوه الحديث هذايا بعد هذا النغم في جزء البرنامج الثاني مع مستمعينا الكرام. ابقوا معنا.

0: نواصلوا اذا دكتور، نرجع للجزء البرنامج الثاني. تحيه لكل من تحقنا الان في الاستماع. انتم معنا في برنامج بين ثنايا الذاكره في هذا السمر الليلي برفقه الدكتور محمد التليلي. نرجع معك دكتور، وكنا نحكي على البلديه واهميه التنظيم نتاعها، معناها باعتبارها انها معناها خلف لي سلف سابق ان صح التعبير، منظومات قديمه، ولكنها كانت منظمه وتدير حياه الناس، معناها سواء كانت معناها اللي سميناها الجبهيه، اللي سميناها القبيله، اللي سميناها كذا
1: الجماعه.
0: لكن بعد جت التنظيمات البلديه
1: العصريه
0: بمؤسسات بضوابط بوثائق وغيره، معناها وهذا معناها أعطى نموذج جديد أو روح جديدة للمدينة. أي المدينة مثلا توا مدينة كيف البناء بتاع قصر البلدية، هذاك الأول أول بناء.
1: لا لا لا, لا, لا, لا أول ما بدت بلدية الكيف بدت في دار البي، في ثمة توا النادي الضباط.
0: هاي
1: هاك البطحة هذيك كانت فيها بنية كبيرة ياسر وممتازة وحلوة،
0: فما وثائق فما تصاور.
1: اي اي فما تصاور فيها بلونات وفيها دار البي مشهورة. دار البي كان قصر كبير غديكة وكانت دريبة وصباط وشي عالم كامل غديكة معناتها فهمت. وهذيك هي اللي احتوت على البلدية الأولى.
0: أيوة.
1: وكان فيها حتى متحف متاع أثار قديم اللي هو كان النواة الأولى متاع باردو بدأ من ثم. كون وذايا سرطان برنار روا. مدينة الكيف كانت مدينة استراتيجية حضروا منها يعني نجم نقول يعني من الجزائر، هي المستعمل كيف يقولوا الباساج ما بين الجزائر وتونس. هذاك علاش راهنوا عليها وخدموها خدمة معناتها حتى استعلامية وكذا
0: بالضبط،
1: وعطوها معناتها دي بريفيليج منها، هذه معناتها ستاتو بتاع بلدية. وهي أكثر منها عملوها باش يشجعوا كل الجاليات الأجنبية باش تبقى هنا، ومنهم اليهود خاصة والطلاين والفهمت كيف عملوها مركز استيطاني كبير ياسر، لأنه إلى جانب يعني القيمة هذه الاستراتيجية
0: ولعبة الدور هذه
1: حكاك لعبة الدور معناتها الاستعمار الفلاحي ثم المناجم الاستغلال المنجم
0: بالضبط.
1: يعني حاب يقول يعني مدينة الكيف من الأول فهموا قيمتها وركزوا عليها وهذاك علاش المؤسسة البلدية هي باش يشجعوا المجموعات الأوروبية تجي تعيش هنا على الطريقة الأوروبية.
0: الطريقة الأوروبية
1: هذاك علاش معناتها عملوا لها التنظيم هذا
0: عصرناها
1: بالضبط،
0: تعصرنت معناها المدينة.
1: ولكن هي في تقاليدنا يعني ما هيش حاجة جديدة وثورية هكا يعني
0: صحيح.
1: حضور المجتمع المدني ديما موجود، يختاروا ديما الأعيان. الأعيان اش معناتها الكبار ماهوش بالضروري ناس أغنى ناس، لا ربما أعقل ناس ناس رزان ناس تحترمهم الناس بالأخص.
0: صحيح
1: كلمته يعني تبدأ مسموعة،
0: مهم جدا
1: ماهوش بالضروري يكون غني يعني المقاييس كانت تختلف. وكل الناس هذاك حكماء
0: اي مش بالضروره يكون غني
1: بالضبط. وكل حكماء هذاك هما اللي معناتها يبتوا في شؤون الوقت. وكان معناتها بالنسبه للمجلس بتاع الفتره الاستعماريه كان فيه معناتها تناصفات، اهمها معناتها هو وجود الجاليات الاجنبيه وجانب معناتها تونسي وهذاك كان عندهم
0: وكان دور عنده دور معناها
1: دور
0: تعديلي معناها
1: دور توازن في كل ما يهم مخطط وتخطيط وتطور وبني والوعد بتاع المدينة اللعب ليه هو الكل ثمش ما يدورش الدولة ما عندهاش حتى دور
0: مهم جدا هذا مهم
1: معناتها مالي البلاد
0: ناي.
1: هذيك كانت بكري ثم فكرة مالي البلاد بالمفهوم الإيجابي، أن الناس يعني غير وعامة دينتهم، ما يحبوش لها الشر، ما يحبوش لها الفساد، ما يحبوش الحاجة حكاية النظافة، حكاية الرياضة، حكاية الجمال، حكاية التهية، حكاية الإضافات بتاع. شوف أنت وقت تشوف مدن كيفاش نمت كما سوسة وصفاقس بالغيرة بتعمل لها، فهمت؟ وحتى الكاف في فترة معينة كانت معناتها تثبت في كل بني مش تبنيها إلا وتقع فيها نقاشات
0: ودراسات
1: وكذا، مش اللي يجي يحك راسه ويبني يبني يبني. ما كانش الوزارات هذية معناتها تتعامل بعمايلها، كان ثم صح قبل كل شيء، ومالي البلاد ومالي هك المدينة هذاك، هما اللي قروا من خلال مجلسهم البلدي في كل شيء، وش يتضاف وش يتبنى وش هو القوانين وش هو. وهذيك مرحلة هامة هامة ياسر، كانت من المكاسب الكبيرة للمدن،
0: لأنها
1: قربت معناتها إدارة المدن من المواطن القاعدي، ما يسمى معناتها هذيك هي معناتها التجمع.
0: مهم جدا معناتها. مهم جدا.
1: لهنا معناتها ولا المواطن من خلال لجان الأحياء يحضر في نقاش طرقات ولا أخذ قرارات، ما عادش يقرر فيها شخص ولا مجموعة ضيقة، لا ولا حتى من ما يسمى
0: حكر على مجموعة أخرى
1: ولا يعرفوا هذه المناسبة. ذكروا برشا مواطنين في برشا معناتها مشاريع جماعية قرها المواطنين، قرها لجان الأحياء وفهم حاضر جلسات. وإحنا بدينا وقت لو كنا في المجلس معناتها عندنا جلسة خاصة نستدعو فيها المواطنين باش نسمعوهم هم، إحنا ما نتكلموش باش نسمعوا صوت القاعدة وهم ياسر.
0: مهم مهم جدا.
1: اليوم وقت تفقدت الناس بدأت تفيق بقيمتها، يعني علاش يقولك من كان في نعمة ولو ناس خرج منه، هو أنه معناتها هك التدبير الشؤون الداخلية وكذا رأي كسب كبير ياسر. بلدية الكافة من 1884 أكثر من قرن واش، فهمت كيفاش؟ يعني كيفاش التجارب هذيك كلها تمشي سبها لله؟ بالعكس معناتها ذاك كيما الإنسان عنده تجربة وعنده فهمت طريقة بتاع فهمت كيفاش يقود بها أموره ويدبر بها شؤونه، فهمت برشا برشا
0: بالضبط. أنت معناها باش نوازنوا في الحديث بين الماضي والحاضر، ونحن ديما معناها الهدف من البرنامج بتاعنا والهدف من الموضوع اللي نطرحوه انه ناخذوا من مما علق في الذاكره من الاشياء الجميله، من الاشياء معناها اللي ممكن انه نبنوا عليها. انت قلت معناها الجماليه،
1: اي
0: وتو معناها غياب تام للجماليه، معناها انه تو معناها حتى ديما نرجع بالليم على المواطن دكتور، باش ما نكون معناها موضوعي لا بعد حد، انه مواطن يتعدى في الحي متاعه التراكتور اللي كل يوم يهز معناها اكل الفواضل تاعها، يخلي التراكتور ما يتعدى ويخرج يخرج الساشي يحطها في النهج ولا في الشارع.
1: تربية ذيك ووعي،
0: معناها
1: تربية ووعي.
0: اللي يجي قص شجرة، اللي يجي قص شجرة
1: قدامه
0: وكذا، باش ما تظللش فيها الناس، ما يحطش كرهة تحتها.
1: جرائم يتعاقب عليها، يتعاقب عليها. كان جاء ثم معناتها هنا ثم ما يسمى شوف تبدا ثم حضور القانون البلدي، مش سهل تقص شجرة.
0: اي
1: شجرة تتقص معناتها بعد استشارة وتراخيص شو شجرة تضرب
0: بقيمتها
1: 150 جيت تقص بواحدة
0: بجرة قلم ولا برغبتك انت،
1: برغبتك انت وشكونك انت والكذا. وهذيك للأسف لأن ما ثمش قانون محترم. نهار اللي نولوا صاهرين على احترام القانون والإنسان اللي يغلط يتحاسب. هذا هو اللي نحبوا نوصلوا له. راه ما يلزمش اش معناتها تقص الشجر. انا صدقني كان نهار بعد روحي هو حكايه السجر جن من عندي شبه اليرجي.
0: اي
1: كلنا بالنسبه لعينيه السجره تبقى ديما معناتها ذخر معناتها وحاجه
0: كائن حي، اعتداء على كائن حي مهما يكون الكائن هذا.
1: تجي انت معناتها تقصه هذيك معناتها ما فيهاش تسامح، ويلزم يرجع القانون يطبق على، ومش سهل تقص شجره ولا تعتدي على
0: وهذه. فما شكون يعتمد معناها يعمد انه يقتلهاك الشجره ذيك انه يصب فيها مثلا جبال ولا كذا.
1: كل شيء يقع فيه البحث، ومعتها وتعتبر هذيك جرائم ما تقلش معتها خطورة على جرائم يعني في الحق العام في الوعد، لأن ذاك معتها حرم حي كامل وحرم بنشور كذا بنصيف شو باش الناس ما
0: تتظللش معناها الناس معناها تو نشوفه نحن انه حتى في الدول الأوروبية معناها تشوف انه يستعملوا برشا الخشب معناها للتدفئة. وتقول انت معناها الى اي مدى الغابات متاعهم معناها، وبرغم انه معناها شجرة تتقص على كل ما نعرفش قديش من متر مربع، عندك الحق في شجرة معناها انها تتقص، ويلزم مواصفات معينة معناها.
1: ثم قانون وسميهولي ادارة الغابات. عندها ديبلوم دو كوب وتعرف انها من السجارة هي بداية باش حتى تتجنب الحرق
0: الحرائق بالضبط،
1: ولا تنظم الوعده. عندها علم كامل الغابات، شو راهي مهندسين يعني ناس قد الدنيا، راهو قارين ويعرفوا كذا وانا مرات نقابل بعض منهم يبدو يتاسفوا على بعض الاعتداءات، سيرتو الحرائق كل سميهو الوحشيه وكذا، معناتها راهو هذه الكل اذا
0: تدمي القلب راهي.
1: شفنا السنه معناتها كان لنا عبارة عن كنا ما عادش عندنا وجود كيان كل تحرق. أنا ماني طلعت مع إذاعة الكاف وعينت معناتها الغيب
0: التطوير فوساقي فرجنا في الفيديوهات معناها صراحة مؤسفة.
1: تعرف بالحق يعني عشت تجربة
0: مريرة
1: مريرة بالحق، لأبعد حق. قول شوف أنا معناتها اللي ولد غابة، لأن تربيت في الكشفية، والكشفية معناتها الغابة هي
0: الموطن الأول معناها
1: يعني فهمت. والكيف بصفة خاصة مستقبلها وهواها طبيعتها مناخها مطارها سياحتها الخضراء
0: صحيح.
1: تنميتها
0: مرتبطة بالغابة،
1: الصيد البري كذا، معناتها الحياة في الغابات شيء كبير، اقتصاد كامل يعني ومجتمعات. أنا أعطيت مثل لما كانت الناس الغيب في جيت ساقي مستوعبة معناتها المواطنين، معناتها كان ثم ساقي في الوقت ذاك كانت 7000، بعد وقت تأزمت الغابة من خلال بعض معناتها الأحداث كل شيء الساقي ولت 14000 برا شوفة تولت صعيبة معناتها وتعقدت المشاكل وكذا، لأن الغابة كانت هي في حد ذاتها مرتحة على المدينة وثم خارقة معناتها بيئة وخاصة أمان اللي تمشي تلقى المعمورة فهمت كيفاش. نحن نتكلموا عن ناس توا معناتها اللي عايشين في تونس يفهموا قيمة الغابة ويجوا هنا ونظموا رحلات ويطلعوا سواء بالبسكليتات سواء على رجليهم سواء بالحصن سواء بكذا، معناتها حاجة خارقة للعادة خارقة للعادة.
0: تفكر مرة في ملتقى طلابي معناها الرياضة المدرسية والجامعية هكا، جوت الوفود من الولايات الكل معناها من تونس كل مشاركة معناها وقت اللي تنفسوا الهواء عصبح بكري وخرجوا يعملوا فك الجاريات متاعهم والانترين موخيروا معناها الناس دهشة
1: نشوة
0: ونشوة
1: وصحة
0: وصحة معناها إلى بعد حد.
1: احنا في فترة معينة المرحوم الدكتور بن بشير كان عنده مشروع للكيف يعني يحب يعمل فيه يعني بصحة كبيرة يعني خاصة بالأمراض الصدرية الكيف يعني احنا عندنا قصص مع حتى زعيم بورقيبة معناتها كان يجي معناتها يسترجع صحته في الكيف معناتها هي هذاك مش رصيد كبير ينجم تتبني عليه اقتصاد كامل نتاع صحة ونتاع رياضة نتاع الستاج نتاع السبور وهكا
0: صحيح.
1: هي هذا الكل شنو احنا قاعدين نشوفوا فيه كيفاش قاعد يفسد وقاعد نضربوا فيه في الزباله في الفضلات معناتها البني او نقصوا فيه مرتها مع جهه الوحده
0: اعتداءات على الغابه على الشجره
1: يلزم يلزم يلزم نفيقوا ارواحنا وبشنو بالاستجداء هو بالعقاب يلزمنا نعاقبه يلزم نكونوا فكره العقاب انه الناس هذم يتعاقبوا
0: اللي يعتدي على البيئه يعتدي على الشجره
1: فهمت وما فيش لا شفقه ولا رحمه ولا سامحني ولا كذا ما عادش عاود صرت اللي عمل اعتداء على شجره يتعاقب
0: بالضبط باهي دكتور واصلوا بعد شويه هذا نغم وبعد النغم نحاولوا نحوصلوا معناها هم جاء في موضوع حصتنا الليله ان شاء الله.

0: نواصلوا فيما تبقى من الوقت. نرجع معك دكتور. اسباب اختيارنا للموضوع هذا ويظهر لي مازلنا باش نكملوا فيه. نحن مازلنا عندنا ما نتحدث معناها
1: برشا نقاش.
0: اي فيه برشا تفاصيل وبرشا نقاط.
1: بصيري.
0: اي لانه البلديه هي كرجع صدى للتطور اللي تشهد المدينه معناها.
1: بالضبط.
0: ما تنجمش تبقى المدينه بك الأسوار القديمة
1: يتيمة ويتيمة بلا روح وبلا ضمير وبلا مسؤولية.
0: نحن شفنا كيفاش أنه الأسواق معناها كيفاش انزاحت
1: بالضبط
0: عن أماكنها وبعدت بشوية بشوية عن قلب المدينة النابض اللي كان معناها نأخذ الكيف معناها نتحدث على كيف كانت بومخلوف وسوق أربعة وغيره. كيفاش أنه انزاح إلى بشوية بشوية معناها ونحضر معناها السوق إلى
1: متعزمة توا هاي حطت اللوطة سوق الخميس هذاك
0: بالضبط.
1: فهمتوا متعزمة البلاصة هذيك فهمت فيها برشا مشاكل فهمت يعني ستادير لي بروبليم كونتينيو هذاك علاش جوستومون يلزم استراتيجيات الكبرى اللي هي تاخذها الناس مع بعضها مش شخص هكا ولا لا باش معناتها دي كونسي اسمهم كونسي مجالس تاع حكماء تاع ناس يعرفوا ناس مختصين باش يقول لك هالمدينه هذه كيفاش انا معناتها 50 سنه
0: حلو
1: فوالا نلقى لها حلول خلي يطيب فيها العيش فهمت معناتها ما يلزمش الواحد يعيش فيها الجحيم فهمت
0: تو المستعمر وقت اللي معناها قرابة حساب مصلحته بطبيعة الحال
1: طبيعي
0: وانه معناها هيكل المدينة بالشكل اللي يخدم مصلحته بطبيعة وانه باش ينهب ثروات الجهة وخيراتها وغيره معناها وشجع الناس على الاستيطان معناها على البقاء ووفر لهم أسباب البقاء وضمن لهم معناها كل وسائل الراحة معناها فما شكون يقول لي راه كان فما ملعب تنس لهنا وكان فما ملعب كذا وكان فما هكا وكا
1: وبيسين
0: وكان فما معناها
1: نادي فروسية
0: بالضبط
1: ودوسين وكل شيء
0: ومن جهة اللاجروت معناها غادي
1: للجنجات منظمين حياتهم باش يعيشوا في المدينة هذية ويجبدوا منها أحسن ما فيها
0: بالضبط
1: كما في الجريسة شوف انت الجريسة سمينا لبتي باري عاملين صارت فيها كل شيء يعني حب يقول تعدي فيها الويكاد لا تمشي لتونس لا حتى تبقى في الجريسة غادي ترتاح وهم جدا هي شوف كيفاش علاش هو عنده هال القدرة والرؤية والإرادة باش يرد الوسط بتاعه جميل ونحن نردوه جحيم هاي المصيبة فيه هي هذا هو واقع يجب تكلمه بصراحة هي كيفاش نحن نقلبوا المعادلة ونصبحوا نردوا مدنة معتها باهية وشرها ويتيب فيها العيش أخي نحن لهنا الناس يعرفوا كان الناس تخرج في العشية في الصيف تبدل وكذا يطلعوا الجهة القدرية اسمه الشيوخ بتاع المالوف وكالنافورة معناتها وكن الورد وكذا ويسمعوا في المالوف وكذا هي شبيه نحن بعاد على
0: مش بعاد على هذيك
1: أمور كل النجم نعملها ما ثمش حتى مشكل فهمت يعني بس بتاع إرادة وتنظيم
0: بالضبط بالضبط باي دكتور باش نتوقفوا لهنا بالنسبة لليلة الجمعة جاي إن شاء الله نكملوا في الموضوع ذايا لأهمية الموضوع ذايا في الحقيقة لأنه نحن اخترناه أنه المدينة العتيقة مدينة الكيف عرفت العمل البلدي بعد ما معناها وكان ذلك اضطرارا بالطبيعة انه تزايد عدد السكان الوافدين معناها خاصه الجهات منه ومنا وانها مدينه معناها جالبه ماهيش طارده مدينه جالبه تجلب معناها السكان ويستطاب فيها العيش وقلنا معناها اللي هي مدينه كانت محاطه معناها بالمزارع والاشجار المثمره الحدائق والزيتون وغيره معناها والمياه وكانت فيها
1: معناها
0: وفرة كبيرة من المياه
1: حلوة ياسر
0: نحبزوا هنا الليلة جمع جاي نكمله إن شاء الله دكتور وجمع جاي نتقابله وتقول لي راك عملت مارش وعملت كذا. لا باس ان شاء الله. شكرا لك دكتور، بيتك سعيدة، صباح الخير خيري جميع السادة المستمعين، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: القدوس
1: منزه عن كل أمر يشين، معظم عن شبه المشبهين، ليس له كفء يدانيه، أو صاحبة أو ولد أو قرين. عقولنا تعجز عن وصفه، والوصف بين أمثلة العاجزين. ما خاطر يخطر في بالنا إلا وجاف الظن فيه اليقين. أعظم به ربا عظيما، ومن يسير العالم والعالمين، ويوقظ الوردة في غصنها، ويفتح الأبواب للخائفين. تبارك الرحمن لا تنتهي آلاؤه مهما مضت من قرون. جاهدت فيه النفس حتى ارعوت، ودخلت في زمرة المؤمنين. السلام.
0: منك السلام على الدوام، أنت المنزه في الأنام من كل عيب كان أو نقص، ومن خلل وذام. أنت المعظم كلما نادى المنادي في الظلام، في القول أو في الفعل أو في العلم أو لفظ الكلام، أو في الإرادة حين تدفع بالحكيم إلى الأمام. أنت الغني ودون جودك ما يضاف إلى الغمام، فلك الثنى والحمد ما هتف الحمام إلى الحمام. حمدا على نعماك في بدء الحديث وفي الختام.

0: المؤمن.
1: أيا مؤمن والإيمان نور منك في القلب، وأنت الله دفء الروح في البعد وفي القرب، تصدق كل من أرسلته بالحق في الكتب، وتمنحه العناية منك والغفران للذنب. أيا هادي الهداة ويا منير الليل بالشهب، أتيتك والهوى سبب وحسبي حبهم حسبي، أداريه وأحياه وأشربه على نخبي، وأمشي منه بين الناس طيرا خارج السرب. المهيمن.
0: أنت المهيمن والعليم والبر والرب الرحيم، أحصيت ما في الكون مما كان يمكث أو يقيم، وعرفت سر الكائنات وما يقر وما يحوم، ما يستقل به السكون وما يحركه النسيم، علم قديم قد أحاط بسره رب قديم. يا مانحي طيب الكرى والليل تسهره النجوم، ومفيض حبي وهو أسمى ما ملكت وما أروم، إن كنت مني في صميم القلب فالقلب الصميم.

0: العزيز.
1: عزيز، ومن لا يحتفي بجلاله، وكل فقير طامع في نواله. له العزة القعصاء مهما تطاولت ذراها، وما باه غني بماله. به أحتمي ما دمت حيا، وألتجي إذا ضاق هذا الكون يوما بآله. أراه بقلبي وهو أقرب من يدي إلي، وقلبي عالق بسؤاله. طريقي فسيح ينتهي حيث يبتدي، طريق تحار العين وسط مجاله. دعوت به من لا يرد الذي دعا، ومن جاءه مستمسكا بحباله. عفو، ومن لم ينله بعفوه؟ جميل، ومن لم ينبهر بجماله؟ أناديه في عسري وفي حال يسري، وما هل شهر قادم بهلالي.
2: تسبيح.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: بإمضاء نورة الهمامي.
1: صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الأعصار، فهل تقبل؟ حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، نهاركم زين، توكلوا على الله، قولوا بسم الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.

اللهم إنا نسألك مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وشربة هنية مرية من يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا الموت ونحن ساجدين لك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا، يا رب نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم قوي إيماننا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر أخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمنا وارحمهم في كل مكان وزمان.

اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وادخلهم فسيح جناتك وبارك لهم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنت القريب وأنت المجيب.

جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة. ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيلا. وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد.

ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك أخفاقة. ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواق. أحبك يا رسول الله وليس الحب تعبيرا عن التقوى أو الإيمان، وليس لأنني المسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن، فحبك داخلي نوع من الظمأ من الحرمان. أنا الماء على شفتي ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحب محمد الإنسان، أحب محمد العدل طليق الوجه إذ يعفو، أحب محمد الصادق إذا ما قال، أحب محمد البر بكل الناس يعطيهم بغير سؤال، أحب محمد الأخلاق، أحب محمد الإشفاق، أحب محمد الجار الذي يكرم، أحب محمد الأب الذي يحنو، أحب محمد الميثاق، أحب محمد الزوج الذي يعدل كما الميزان إذا قسم، أحب محمد الصدق إذا قال وإن أقسم.

أحب محمد الواثق، أحب محمد المكسور للخالق، أحب محمد الطاهر، أحب محمد الصابر، أحب محمد القائد، أحب محمد الزاهد، وأحب محمد الرحمة، أحب محمد الطيب الذي ينضح، أحب محمد الإنسان إذ يأس وإذ يفرح.

وتذهب إلى الطائف يا حبيبي، يا شفيعي يا رسول الله، عليك الصلاة وأزكى السلام. تذهب إلى الطائف لتخبر عن رسالة المولى عز وجل، فيهينوك ويؤذوك ويغروا بك السفهاء، يقذفوك بالحجارة، يرمونك بكلمات السفه، يرجمون ساقيك حتى يختضب نعلاك بالدماء ويسيل دمك الشريف. وزيد بن حارثة يلقي بنفسه عليك، يحاول أن يقيق الأذى حتى تشج رأسه، يلجؤك إلى حائط فتركن إليه بظهرك، قلبك مليء بالحزن والكآبة. بأبي أنت وأمي يا حبيب الرحمن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

وتدعو دعاءك المشهور الذي ندعو به كلما أصابنا هم وغم ولم نرى ما رأيت يا حبيبي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتب حتى ترضى، ولك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، كونوا مع الله يغفر ويرحم ويعفو. قولوا بسم الله، دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ الستار. إلى السلام.

0: السادسة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. احتضنت أمس مدينة الكاف يوما إعلاميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة أمس بغردمة تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي وتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أمس خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة إسماعيلية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سريانة، اطلعت على مكونة مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، يضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وأنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته أمس، بحثت توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من السنة الجارية، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وفاد الكاتب العام والمساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي بأنه قد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في عملية إطلاق نار وقصف جوي صهيوني مساء أمس استهدف عربة وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا ومدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 5 شهداء. أعلنت جماعة الحوثي أمس أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو النفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة نفط في الرياض. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله، إلى اللقاء.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب وين ما كنتم. مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكاف في نهار اليوم، نهار الخميس 15 أكتوبر 2026 ميلادي، الموافق لأربعة جمادى الأولى 1448 هجري. نذكركم مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا إذاعة الكاف على موجات الأف أم وبحساب الميجاهرتز كالآتي: تستمعونا على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر الفجر كان في حدود الخامسة ودقيقتين، الظهر إن شاء الله بيكون مع نص نهار وثمانية دقائق، العصر مع 3:22 إن شاء الله، المغرب مع 5:56، والعشاء في تمام 7:19. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. أصبح الخير عبر موجات إذاعة الكاف، إن شاء الله نتواصل معكم حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. شان نهاركم دقلة وحليب وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا.

0: ولا عشق.
1: أنا أحب اللي كلياتنا سوا.
0: الحب ولا عشق والنور. أنت يا رسول الله والخير والسعد.
1: نحن بس عم نسمع من الصغار، أنا أحب اللي كلياتنا صغار وكبار.
0: الحب

0: نهنيك سمعان هنا نهنيك سمعان
1: على حب النبي كلها سوا على حب النبي
0: الحب والعشق والنور

إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف تستمعونا في هذا التوقيت 6:16 مع بعضنا، نستقبل نهار جديد إن شاء الله، نهار يكون كله فرحة وكله خير وكله بركة بإذن الله، وخير ما نبدو به أصبحنا هو الدعاء. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك بعظمتك أن أختال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا أرحم الراحمين.

نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر. يتسم الطقس اليوم بسحب قليلة، ثم تكون مغيمة جزئيا على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار، فيما يكون البحر قليل الاضطراب ثم متموج بمنطقة سيرات. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 25 و 29 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. في انتظار يكونوا معنا بالطبيعة أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم إن شاء الله والأيام القادمة. وإن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار، إن شاء الله أمطار تكون غيث نافع على تونس الكل إن شاء الله.

إن شاء الله نهاركم زين مبروك، كل ما كنتم مستمعين مستمعاتنا، ولضمان حقوق المعتمرين بالطبيعة والحفاظ على مصالح الوكالات، دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظورها من وكالات الأسفار إلى إبرام ما يسمى بعقد المعتمر، كما قلت، لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وهذا في إطار متابعة سير موسم العمرة لهذه السنة، سنة 2026. جدت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة مؤخرا بحضور عدد من أصحاب وكالات الأسفار وممثليها الناشطين في القطاع. خصصت الجلسة وفق ما أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في بلاغ أصدرته أمس لمناقشة آخر مستجدات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وبحث المسائل المتعلقة بسير موسم العمرة وظروف تنظيم الرحلات وتوفير الخدمات للمعتمرين التونسيين. أكدت أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف ويحفظ مصالح وكالات الأسفار، إلى جانب إحكام الأطر التعاقدية مع شركات الطيران ومواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. كما شددت على ضرورة مواصلة الإحاطة بالمعتمرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في إطار الاستعدادات الرامية إلى تنظيم الموسم في أفضل الظروف، وأفادت بأنها تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع العمرة بهدف متابعة سير الموسم والعمل على إنجاحه. وهذه فكرة باهية، يعني الدعوة إلى إبرام عقد المعتمر، فكرة لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، هذا ما دعت إليه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.

صباح الخير، نهارك يبدأ خير مع إذاعة الكيف، أخبار وموسيقى ترد الروح كل صباح. خليك معنا إذاعة الكيف، ديما معك.

0: السابعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. احتضنت أمس مدينة الكاف يوما عالميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآلية الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة أمس بمعتمدية غار الدماء تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي وتأقلم مع التغيرات المناخية الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أمس خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سريانة. اطلعت على مكونة مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع عقدته أمس، بحثت توجهات مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من السنة الجارية، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. أعلنت جماعة الحوثي أمس أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات شركة أرامكو والسعودية النفطية في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات نفط في الرياض. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إلى اللقاء.

0: مباشرة الآن نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سيسليم بن ميلاد باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سيسليم نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير يا مينا، وصباح الخير كيف مستمعيناتك، كيف
0: عايشك؟ شكرا ليك. أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله.
1: نحن من اليوم مازلنا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي الاستقرار في العوامل الجوية مازال متواصل، والطقس اليوم يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد، والرياح من قطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، البحر يكون متموج في قليل الاضطراب، بينما الحرارة تتواصل في استقرار نسبي، وين تتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في جهة كيف سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. جندوبة 29 درجة، باجة 28 درجة، سليانة 27 درجة. بالنسبة للغدوة كيف تواصل الاستقرار في العوامل الجوية، بينما نهار السبت بداية من نهار السبت العشية فهم بشائر الأمطار بمنخفض لضغط منخفض علوي لضغط الجوي شيش من خاصة المناطق الغربية الوسط والجنوب، ونهار لحد يشمل الجنوب ومناطق الساحلية الشرقية، يكون مصحوب أمطار متفرقة والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
0: يعني أمطار متفرقة، مش أمطار يعني
1: لا حسب آخر مخرجات للنماذج العددية، منخفض علوي هو مش يدخل برشا على بلادنا، يمس شوية المناطق الغربية الوسط والجنوب، وبعد يطلع فوق بما أنه فم مرتفع الضغط الجوي متمركز على الجنوب الجزائري، قاعد يدز فيه الهواء سخون قاعد يطلع، فما تباين متاع درجات الحرارة.
0: سليم، إن شاء الله ربي ينعم علينا بالأمطار، إن شاء الله إن شاء الله ربي ينعم علينا بالغيث النافع الأيام القادمة، يعني في حاجة إلى الأمطار، وربي كريم ورحمته واسعة. شكرا لك سليم،
1: شكرا لك
0: وإلى اللقاء.

معكم مبروك سعيد مسامي إذاعة الكيف، وين ما كنتم 27 دقيقة تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس نهار 27 أكتوبر الجاري، بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينار خلال السنة الماضية. يعود هذا التراجع في السعر إلى الآلية التعديلية اللي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. وستتوفر اللقاحات بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدليات الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحة التابعة لوزارة الصحة. انعقد أمس الأربعاء اجتماع تنسيقي بمقر إدارة الرعاية الصحية الأساسية، ضم ممثلين عن وزارة الصحة والصيدلية المركزية وإدارة الرعاية الصحية الأساسية إلى جانب نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة وعمادة الصيادلة. ويندرج هذا الاجتماع السنوي المعتاد في إطار ترتيبات استباقية لإنجاح حملة التطعيم ضد النزلة الموسمية، ويهدف إلى إتمام الاستعدادات اللوجستية وضمان أعلى مستويات التنسيق المركزي والجهوي لتوزيع الجرعات وإجراء التلقيح في أفضل الظروف. يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أكدت أن اللقاح ضد الأنفلونزا بسيط وآمن وفعال، يحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن يعني 65 سنة فما فوق والمصابين بأمراض مزمنة كما القلب والجهاز التنفسي والكلى والسكري ونقص المناعة والنساء الحوامل زادة ومهنيي الصحة. وأشارت إلى أن الأنفلونزا تعود مع كل خريف وأن أفضل وقت للتلقيح يكون قبل الشتاء مع إمكانية استخدامه حتى شهر فيفري أو أكثر. هذا فيما يخص حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية واللي تنطلق نهار 27 أكتوبر الجاري، باش يكون التلقيح متوفر في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. أثناء سعر يعني جرعة التلقيح 24 دينار في عوض 38 دينار عم ناول أثناء 24 دينار.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
4: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
4: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
5: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اشهار.
6: السعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: حول الوضع، المجلس الجهوي بالكاف يعقد جلسة عمل حول الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية. دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية محور تظاهرة بغرض دماء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. اليوم حديثنا معاكم باش يكون على الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية وما تسبوا من حوادث على طرقاتنا. معنا سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
2: هيا ليك سي توفيق ومستمعي إذاعة الكيف.
1: يظهر لي الدراجات النارية وسواق الدراجات النارية هما الحلقة الأضعف إذا كان بالطبيعة نزيدوهم المترجل على الطريق في صورة الوقوع لا قدر الله حادث مرور. سي محمد
2: صحيح، الدراجات النارية والهوائية تولوا موجودين بكثرة في حركة المرور، أما الحماية المتوفرة للسائق أقل. هذيك علاش عند الاقتراب من الدراجة هنا فما حاجات نوجهها للسواق في يتصرفوا مع الدراجات النارية، كيف ما فما نصائح نوجهها للسواق الدراجات النارية. هنا السواق عند الاقتراب من دراجة ولا دراجة نارية لازم نكونوا حذرين، نحافظوا على مسافة جانبية كافية اللي هي في المشرع التونسي في مجال الطرقات ما تقلش على 1 متر، وما يلزمناش نفترضوا أن الدراجة بتبقى ديما على نفس الخط، خاطر كما نعرف الطرقات فما برشا حفر، فما رياح، فما عوائق، ينجم السائق يغير المسار نتاعه فجئيا ومن غير ما ياخذ الاحتياطات اللازمة. حاجة أخرى، الدراجات النارية هذه راهي تتخبى في النقاط العامية.

0: مسؤولية كبيرة يجب معناها ناخذوا الاحتياطات اللازمة. سواق الدراجات النارية وقت اللي يصير حادث ماهوش محمي، ما فيهش هيك، ذاك علاش يلزم أهم حاجة هو الخوذة، ويلزم يطبق قواعد الجولان، وخاصة يلزم يكون متحصل على رخصة سياقة. رخصة سياقة راهي لازمة بالنسبة للدراجة كان صغيرة ولا متوسطة، رخصة سياقة مصنف ألف ألف، ويقرأ كان كود فقط قواعد الجولان من غير ما يعمل اختبار تطبيقي. وبالنسبة للدراجات النارية الكبيرة فيها اختبار نظري واختبار تطبيقي.
1: نعم إن شاء الله في زينة للناس الكل، خاصة سواق الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية. شكرا لك سي محمد، وطريق سلامة لكم الكل، إلى اللقاء.
2: فنية زينة مع توفيق الشرعي.
3: هذه إذاعة الكيف، شهر نهاركم مبروك وسعيد، وما كنتم تستمعونا مستمعينا مستمعاتنا. 8 غير 4 توا اليوم 15 أكتوبر، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1963 غادر آخر جندي فرنسي مدينة بنزرت لتطوي تونس صفحة من تاريخ الاحتلال، وتستكمل سيادتها الوطنية من معركة بنزرت في جويلية 1961 إلى يوم الجلاء. بطبيعة تبقى تضحية التونسيين، تبقى شاهدة على مسيرة تعتبر طويلة من النضال من أجل الحرية والاستقلال. عيد الجلاء هو ذكرى وطنية خالدة في ذاكرة التونسيين.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر 2026. بداية أخبارنا بقرارات مكتب الرابطة الوطني لكرة قدم محترفة، واللي فيها البارح توبيخ وخطية مالية على فريق أولمبيك الكيف، خطية مالية ب 1500 دينار، والسبب هو رمي المقذوفات في المقابلة الماضية أمام قوافة القفصة. كذلك من العقوبات الأخرى، اتحاد بنغردين توبيخ وخطية مالية 7000 دينار، نفس العقوبة على النادي البنزرتي 5000 دينار على تقدم سقيت الدير توبيخ، و 1500 دينار على الترجي الجرجيسي النجم السياحلي توبيخ و 10000 دينار، نجم متلوي خطية مالية ب 5000 دينار، هلال الرضايف توبيخ و 2000 دينار، مكرم هدية توبيخ و 1500 دينار، ونفس العقوبة على فريق الشبيبة القيروانية. البارح كان على الصفحة الرسمية لفريق قوافة القفصة أنه الفريق قدم احتراز على فريق أولمبيك الكيف في شأن اللاعب حازم التونسي اللي شارك في اللقاء بينتهم يوم الأحد الماضي واللي فاز فيه أولمبيك كيف 3-2. السيد عمر الشيبوني كان البارح في حوار مع زميلتي حنان بن مصطفى حول هذا الاحتراز، نسمعوه شنو قال حول احتراز القوافة الرياضية بقفصة على حازم التونسي.
2: باش نرفعوا اللبس والبوليميك الكبيره اللي صارت على كيت احتراز نادي قوافة القفصة فيما يخص اللاعب حازم التونسي في عدم استيفائه معناه العقوبة الاقصال مسلط عليه في نهاية الموسم الفارق. أولا تم خلاص العقوبة في الأجل المحدد، ثانيا هو اللاعب تسلطت عليه العقوبة في الموسم الفارق في مقابلة نادي الدهمين. العقوبة تتمثل في 3 مقابلات، ماتش فريانة في فريانة، ومقابلة تالة في الكاف، ومقابلة قصور السيف في الموسم هذا. الموسم هذا معناه استكمل العقوبة كاملة نتاع 3 مقابلات. حازم التونسي أول ليسونس معناها طلعت في الملاعبية كل ليسونس تاع حازم التونسي.
1: أولمبيك كيف اللي واجه يوم الاثنين في الجولة الرابعة للبطولة فريق النادي الرياضي القربي في ملعب قربة. بالمناسبة طرح تذاكر افتراضية دعما لكأس الفريق بمناسبة هذه المقابلة، سعر تذكرة 5 دنانير تباع في مقر النادي وعند رئيس هيئة أحباء فريق أولمبيك الكيف. الأولمبي البيجي واستقالة أمين مال الفريق السيد خميس الرزقي ينسحب من مهامه، والفريق يواصل استعداداته لقاء مهم يوم الأحد 18 أكتوبر في ملعب بيجا أمام النجم الرياضي السحلية. المنتخب الوطني التونسي واجه المنتخب الليبي في الجولة الثالثة لتصفية كان 2027، لقاء بشكون نهار الجمعة 13 نوفمبر في ملعب التمهير بصفاقس اللي تم تأهيله البارح من الاتحاد الافريقي لكرة قدم لاحتضان مقابلات الأندية التونسية وكذلك المنتخب التونسي. لقاء بشكون في 5 متاع العشية 13 نوفمبر بإدارة الحكم حمزة الفارق من المغرب، ونهار 3-17 نوفمبر لقاء الإياب بشكون في ليبيا في نفس التوقيت 5 مساء. فريق جندوبة الرياضية ب6 نقاط في بطولة رابطة الثانية لكرة القدم في الجولة الرابعة يستضيف أمل بوشمة يوم الاثنين من أجل انتصار الثالث ولما لا صدارة ترتيب بطولة رابطة الثانية لكرة القدم، لأن الفريق عنده 6 نقاط من 2 انتصارات وهزيمة، وقصور السيف في المركز الأول برصيد 7 نقاط. في إطار تحذيراتهم لانطلاق بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول والمستوى الثاني، اليوم لقاء ودي في ملعب الكيف بين المستقبل الرياضي كافي بي برنوسة ونادي الدهماني، لقاء ينطلق في 2:00 ظهرا. النادي الدهماني اللي كمل البارح كذلك تعاقدوا مع ريان بن شرودة جناح أيسر والمدافع الأيمن مهدي المروينية. كأس تونس لكرة قدم نهاية الأسبوع، الدورة التمهيدي الأول الخاص بفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول يوم السبت 17 أكتوبر مضي ساعة أمل حفوز يستضيف النادي المجازي النجم فريانة مع اتحاد سليانة، وتالا الرياضية تستضيف الاتحاد الرياضي ببوسلم. في فريق العروسة الرياضية نهار السبت 17 أكتوبر انطلاق الاستعداد للموسم الرياضي الجديد في بطولة رابطة الثالثة أو الرابطة الجهوي لشمال غربي بالكيف، ومدرب الفريق هو حاتم العبيدي، تمارين تنطلق في 4:00 مساء. النادي الرياضي الكيف بيع الانخراطات للموسم الجديد، السعر 30 دينار ودعوة لكل أحباء النادي الرياضي الكيف لاقتناء الانخراطات هذه لدعم كاسة فريق النادي الكيفي اللي باش يبدأ الموسم الجديد في بطولة القسم الوطني ألف بصنف الأكبر. كرة السلة كذلك الجولة السادسة للبطولة المحترفة البارح الدفعة الثانية شبيت المنازه نهزم ضد النجم الراسي 66-58 نجم حلق الواد فاز على نادي سيغسي 82-71 اتحاد الأنصار نهزم ضد الملعب النابلي 67-57 الاتحاد المنستيري فاز على داليت غرومبيليا 75-58 ولقاء القمة النجم الساحلي نهزم في القيروان ضد الشبيبة القيروانية 87-72. إلى كرة اليد وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي لبطولة العالم ألمانيا 2027 تنطلق بدورة المرحوم الهاشمي رزقلة في تونس من 5 إلى 7 نوفمبر في الحمامات زوز مقابلات. المنتخب التونسي أقل من 21 عام يلعب ضد المنتخب الروسي نهار 5 نوفمبر في الأربعاء. في نفس اليوم المنتخب التونسي أكابر ضد اليابان في السادسة مساء. المقابلة الثانية بشكون أو الثالثة بين روسيا واليابان 6 نوفمبر الأربعاء متاع العشية، والمقابلة الرابعة تونس روسيا نهار 7 نوفمبر في الساعة الرابعة مساء. البارح ختام بطولة افريقيا الاندية البطلة رجال وسيدات في لواندا في انغولا، اللقب للاهلي في الصنفين. الاهلي في الرجال فاز على الزمالك 26-25 رغم انه كان متاخر في الشوط الاول 10-9، وفي السيدات الاهلي فاز على غروت اوت الانغولي بفوز 21-20 رغم انه كان متاخر في الشوط الاول 11-9. على مستوى دولي وعربي الشرطة العراقي يعلن القطيعة مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم دفعة ثانية فيها 46 هدف البارح، ومقابلات كانت فيها 6 أهداف و7 أهداف و5 أهداف في مختلف المباريات. أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي انهزم ضد البي جي الفرنسي 4-2، دوي دقيقة 13، ديمبيلي دقيقة 15، فيتينيا دقيقة 32، ثم هالاند دقيقة 53 ذل الفارق، بعدها كليوش دقيقة 63 سجل الرابع وهدف دقيقة 75 عن طريق هالاند مع إذاعة توريس ل ضربة جزاء للبي جي في آخر المقابلة. ريال بيتيس فاز على بورتو 3-2، عودة الريال أمام روما بعد ما كان متأخر 3-1، هدف أول عن طريق ديرون دقيقة 20، ثم مبابي عدل في دقيقة 25، مالين دقيقة 51 و57، عودة الريال في دقيقة 82، إس بي أندريك دقيقة 85، وروديغير في دقيقة 90، وفوز الريال 4-3. هزيمة أخرى لفرق إيطاليا بعد هزيمة الانتر البارح أولت البارح أمام بريش في ميدان 4-3. سلوفان براتسلافا انهزم ضد شتوتغارت 3-0. شختار من غير غرام اللي كان غايب عن المقابلة حتى على البنك مش موجود فاز على ياكاثينا 3-1. بودو غريمنت النرويجي فاز على دورتموند هدف مقابل 0. أستون فيلا يضرب بقوة أمام فينرباشي 6-0. لاس كلينز النمساوي انهزم ضد ليفربول 6-3 منها ثلاثية لباركولا. وفينورد الهولندي فاز على كومو الإيطالي 3-2. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
5: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال
5: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء. المجلس الجهوي بالكاف يعقد جلسة عمل حول الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحيي تونس اليوم 15 أكتوبر بكل فخر واعتزاز الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، وتحديدا من مدينة بنزرت في 15 أكتوبر من سنة 63 و900 ألف، وعلن استكمال السيادة الوطنية. وقد انطلقت معركة الجلاء يوم 8 من فيفري 1958 بعد العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف بالحدود التونسية الجزائرية. وفي 17 جويلية من نفس السنة قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، لأن الأوضاع عادت للتأزم في شهر جويلية من سنة 61 و900 ألف. ثم يوم 23 من شهر جويلية 61 و900 ألف تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وأخلاء القاعدة البحرية منها. وفي يوم 15 أكتوبر من سنة 63 و900 ألف غادر الأميرال فيفياي ميناد المدينة إعلانا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس. في الشأن الجهوي، انعقدت بمقر المجلس الجهوي بالكاف جلسة عمل خصصت لمناقشة الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار الحرص على تشخيص الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم خلال الجلسة تطرق إلى جملة من المشاغل والنقاط المشتركة بين مختلف البلديات، حيث أكد الكتاب العامون أن النقص في الموارد البشرية يعد من أبرز الإشكاليات التي تعيق حسن سير العمل البلدي، خاصة في ظل تعدد الاختصاصات. وتم تأكيد على النقص المسجل في المعدات والآليات الضرورية لتدخلات البلدية، وهو ما يحد من القدرة على الاستجابة لمختلف الحاجيات اليومية. كما تم تطرق إلى ملف المسالخ البلدية المغلقة في عدد من معتمدية الولاية وما ينجر عن ذلك من مخاطر صحية وبيئية في ظل غياب تنظيم عمليات الذبح ومراقبة اللحوم، بما يستدعي إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية واحترام الشروط الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين. ومن جهة أخرى تم تأكيد على ضرورة تحمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالكاف مسؤوليتها عند القيام بأشغال داخل المناطق البلدية، وذلك من خلال إعادة تهيئة وصيانة الأماكن التي يقع التدخل بها، سيما وأن عدم استكمال الأشغال يحمل البلدية تعباء مالية إضافية تثقل كاهل ميزانيتها وتؤثر على قدرتها على توجيه مواردها نحو مشاريع أخرى ذات أولوية. احتضنت أمس مدينة الكاف يوما إعلاميا إقليميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشمال الغربي، ويهدف إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية. مدير التجارة الإلكترونية بالبريد التونسي ورئيس المشروع يسري بشوش:
7: برنامج إيزي إكسبور هو تسهيل التصدير لفئة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. فما أن سيت ويب www.easyexport.com.tn اللي يلقى فيه المصدر معلومات كيفية الانخراط وشروطه بالبرنامج هذايا، يلقى البريد التونسي كناقل، ويلقى كذلك مصالح الديوان التونسية لتوجيه ونصحه بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات، يتمتع بتخفيض بقيمة 50% على كلفة النقل البريدية عند التصدير، طبيعة المنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية وصناعة الغذائية، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الناشئة على كافة أنواع المنتوجات.
5: نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بجندوبة أمس بغرض ما تظاهرة حول النساء والفتيات في الوسط الريفي وتأقلم مع تغيرات المناخية الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم مداخلات حول دور المرأة الريفية في التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معرض للمنتجات النسائية بالجهة وفق ما يوضحه المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني.
8: تظاهرة في فضاء بمعتمدية غار ديما جمعت في مجموعة من النساء من مختلف أرياف غار ديما، عدنا مجامع وجمعيات هم اللي جابوا لنا هذا. الأطراف الشريك: المندوبية الجهوية للفلاحة، ديوان تربية الماشية، الإدارة الجهوية للصحة، الأسرة والعمر البشري، الإدارة الجهوية للثقافة، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. مختلف اللخيان كلهم قدموا مداخلات حول التغيرات المناخية، كيفية التعاطي معها والتعامل معها خاصة بالنسبة للمرأة الريفية ودورها في المجتمع. عدنا حضور مكثف من النساء مع معرض لبعض المنتجات المرأة الريفية.
5: تقدمت أشغال تهيئة وتعبيد الأرصفة والطرقات بالحي الشعبي بوجليدة من معتمدية العروسة ب 75% وبكلفة جملية قدرت ب 3,600,000 دينار وفق عضو المجلس المحلي بالعروسة كمال الوسلاتي.
9: حي الشعبي بوجليدة تهيئة وتصريف المياه المستعملة، تكلفة المشروع ما يقال 3,600,000، بس الأشغال تو متقدمة حدود 70-75%، الأشغال ماشي بنسق باهي، ماشي تعطيل لباس. الجدوى الاقتصادية من المشروع كل تحسين مستوى العيش للمواطن، الحد من الهجرة والنزوح، تهيئة مثل في حي كامل تقع تهيئة متاعه، يعملوا له قنوات تصرف صحي. المشروع حاليا قاعد قائم الزيادة، هي بوجليدة كلها كعمادة فيها 3,500 ساكن، الحي هذا فيها 1,300 حتى أكثر شوي.
5: في متابعتنا الوطنية، شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف يوم أمس، شاركت في نقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح وبرئاسة السفير المندوب الدائم لليابان أوكي أوتسويوكي. وقد نبهت البعثة في بيانها باسم تونس إلى أن ما سجلته إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 25 و2000 من ارتفاع مستمر لعدد اللاجئين وتنام غير مسبوق لعدد النازحين عبر العالم يعكس الضغوطات التي تعيشها المجموعة الدولية والتي تضع النازحين عبر والتي تضع على المحك نجاعة الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين، وتختبر قابلية اتفاقية اللاجئين لسنة 51 و900 و1000 للصمود بفاعلية أمام هذه التحديات، والتي رغم تفاقمها تواجه بتراجع في القدرة على استيعابها واحتوائها. كما أكدت على أن واجب المساعدة والحماية يبقى واجبا أخلاقيا وإنسانيا فرضه الوعي الجماعي، ومن هذا المنطلق فإن تحمل المسؤولية بشكل جماعي والاستثمار في تعزيز الشراكات وتقاسم الأعباء بين الدول من شأنه أن يكفل استجابة أفضل وأكثر عدالة وإنصافا لأزمات اللاجئين. ودعت إلى دعم دول الاستقبال والعبور التي تواجه أغلبيتها تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى وملحة. كما عربت البعثة عن دعوة تونس إلى العمل على تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة في إطار شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي من أجل إيجاد حلول دائمة ومستدامة تضمن تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة التوطين في دول ثالثة ذات قدرات اقتصادية ونسيج اجتماعي تمكنها من استيعابهم بسهولة وتيسير إدماجهم ومنحهم فرص التعويل على الذات لتفادي إبقائهم عالقين دون أفق حقيقي. في متابعاتنا العالمية، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعديا مرفوضا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ومحاولة غير مقبولة لفرض واقع غير شرعي في المدينة المقدسة. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بها مما جاء فيها من عناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء. المجلس الجهوي بالكاف يعقد جلسة عمل حول الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد التزام تونس بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحق. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.
10: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
12: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم، ولولا مرة أخيرة

0: العيال تعبت كل الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك
4: نهاركم زين نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم هاي تيك لليوم واختبارات تكشف تفوق ايفون 18 برو في عمر البطارية و 18 برو في سرعة الشحن كشفت اختبارات أجراها موقع متخصص في أخبار التكنولوجيا أنه هاتف ايفون 18 برو ماكس يتمتع بأطول عمر للبطارية بين هواتف ايفون اللي اختبرها الموقع بينما سجل ايفون 18 برو أسرع سرعة شحن بين هواتف أبل واختبر الموقع أداء بطارية الهاتفين من خلال بث فيديو واختبار مكثف للاستخدام المتنوع إلى جانب قياس سرعة الشحن السلكي واللاسلكي بهدف مقارنة أدائهما بهواتف آيفون السابقة وأظهر التقييم الإجمالي للاختبارات أن آيفون 18 برو ماكس حقق أفضل أداء للبطارية بين هواتف آيفون اللي شملتها المقارنة مع الاستفادة من سعة البطارية الأكبر وكفاءة شريحة A20 Pro ونظام التشغيل iOS 27 بحسب تقرير لموقع تكنولوجيا. وفي أحد أيام الاختبار بدأ الهاتف عند الساعة 7 صباحا بشحن كامل واحتفظ بنسبة 14% من البطارية عند الساعة 11:45 دقيقة مساء رغم الاستخدام المكثف اللي شمل التصوير واختبار ميزات الهاتف. لكن النتائج اختلفت باختلاف طبيعة الاختبار إذا احتفظ هاتف ايفون 6 بلس اللي أطلق عام 2024 بالمركز الأول في اختبار التحمل المكثف لمدة 45 دقيقة واللي شمل تشغيل الألعاب وبث الفيديو تصفح منصات التواصل الاجتماعي وإجراء مكالمة فيديو. جاء ايفون 18 برو ماكس ضمن المركز الثاني في هذا الاختبار بفارق نقطة مئوية واحدة عن المتصدر بالتساوي مع ايفون 17 برو ماكس.
3: هاي تك
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل ليسور بريستيجيا دو 35 وات ب 35 دينار جاوز 59 دينار.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار
4: اذاعه الكاف
5: صوت الشمال الغربي في قلعه سنان على الذبذبه 88.6.
6: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف في هذا التوقيت مباشرة الآن. نمشيو إلى ولاية بيجة، وين موجود بالضبط نشوفه في ولاية بيجة زميلي ناجي الخلولي في أسعار السوق لليوم. ناجي نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: صباح الخير يمينة وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
6: اليوم متواجد في بيجة المدينة ولا وين بالضبط ناجي؟
7: اليوم في نفزة يمين.
6: اليوم في نفزة، أسعار السوق من نفزة من ولاية بيجة، تفضل ليجي.
7: شكرا لك. أكيد بعد جولة الحركية مش كبيرة برشا يمين. نعرف اليوم اللي هو عيد الاستقلال،
6: عيد الجلاء،
7: عيد الجلاء عفوا يمين، ما فماش برشا حركية، لكن موجودة السلعة الحقيقة، تزويد معناها عادي بالنسبة لل
6: معناها في السوق.
7: في السوق معناها تزويد عادي. باش نعطيكم فكره بالتفصيل، لانه فما الحقيقه ملاحظه يمينه كونه الغلال الحقيقه مرتفعه اسعار نتاعها،
6: اي الاسعار جت في الوسط، يعني ما فماش مازال، يعني حتى الرمان مازال يعني فيل كيما نقولوا، بقيت الغله العنب مش وقته غالي برشا، بقيت الغلال غاليه برشا.
7: غالية برشا، ولو تراجع تخفيف اللحوم البيضاء. على كل باش نعطيكم فكرة بالنسبة للخضر، اليوم البطاطا من 2400 ل 2500، الفلفل المسكي 1200 حتى، والحلو 2500. بالنسبة للبصل، البصل الأحمر من 1500، وفما الأخضر بدا يتيح يمينة توا، الربطة بالفيل. بالنسبة للطماطم من 15% حتى 2200، المصواب من 16% ل 3000، انت وجودة المنتوج بالطبيعه. القناويه من دينار حتى ل 16%، السفناريه ب 2500، اللفت ب 2000، والقرع الاخضر من 2200 حتى ل 3000. المعدنوس والكرافس السبناخ، الخضار الورقي بصفه عامه 600 ملي. بالنسبه لل السلايت الخس 2500، اللي تي 1500 مليم. الغلة وكما ذكرنا في البداية أسعارها حقيقة أسعار مرتفعة برشا، فما لنزات من 7500 حتى 12 دينار، فما العنب 6500-8500، التفاح 7500 حتى 8500، فما البطيخ الكيلو 1200، فما بالكعبة من 2000 ل 3000، الكريمة من 4000 ل 5000، والرمان من 2500 حتى لل 3000. كما قلنا فيه المزال يمينة الحقيقة، ومش موجود برشا ولو أنه الموسم انطلق لكن بطيء الموسم، ونعرفه خاصة أنه تواب داو معناه يحضروا المهرجان نتاع الرمان إن شاء الله باش يكون آخر الشهر من 27 حتى الواحد، يتزامن مع العطلة نصف الثلاثي الأول. وكما ذكرت يمينة تقريبا الرمان أسعار نتاعه مرتفعة في البداية، إن شاء الله يتيح شوية على الأقل الناس تلقى الكريمة والرمان تويكة يمينة.
6: وقت الكريمة فكهة الكريمة بالحق تو
7: كريمة في وشتيتها،
6: أما الأسعار نتاعها غالية
7: من 4000 حتى 5000 يمينة. إن شاء الله تيح الكريمة وتكون أقل شوية كما السنين اللي فات، حقيقة توصل على حتى 2000، أقل من 2000. نعطيكم بالنسبة للحوم البيضاء، اليوم الدجاج 8200، وفما بالكعبة 10000، الكبدة 17 دينار و200، بالنسبة للسكالوب 20 دينار و800، جوانح 5000، كويس داند 13 دينار و500، والعظم 1400 مليم. اللحوم الحمراء بالنسبة للعلوش 55 دينار، البرشني 45، أبرة بقري 50، بالنسبة للكرشة علوش 10,000، كرشة بقري 8,000، رأس علوش وإلا برشني 25 دينار، المرقيز 30-35، الهارق ما 15 دينار، والكبدة علوش وإلا برشني 60 دينار، الحوت الدورات زيادة، الحوت زيادة يمين الحقيقة الأسعار مرتفعة حتى المدة اللي فات، يعني ما لاحظناش كونه طايحة الأسعار، ورغم الحقيقة نقطة استقرار، رغم استقرار العوامل المناخية، لكن الأسعار غالية برشا، إن شاء الله تكون معناها في المتناول بالنسبة للفترة الجاية، على الأقل تكون في المتناول. بالنسبة للدورات 22 دينار 500، القاروس 27 دينار، سردينة 6800، شورو 5800، والشفريت 26 دينار. تقريبا هذوما هم المنتجين الأنواع الموجودين اليوم، اللي يحب خاصة باش يشري السنفضية من لحوم. إجماليا يمينة بالنسبة للأسعار تقريبا، وكما كان الغلال مرتفعة والخضر تراجع طفيف الأسعار بالنسبة لليوم.
6: هذه الأسعار كانت من نفزة ولاية باجة. شكرا لك ناجي، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، صباح النور، وين ما كنتم مستمعي مستمعات إذاعة الكيف، متواصلين معكم حتى للتسعة مباشرة. الآن نمشيو مع زميلتي رفقة العبيدي في ميكرو تروتوار اليوم. رفقة نهارك زين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الأنوار يا مينا، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا، تحية للفريق اللي معك اليوم.
0: اليوم وين بالضبط رفقة؟
1: إذن يا مينا اليوم حابين نحكيو على التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي، وقصص نجاح برشا نساء تمكنوا اقتصاديا وعملوا المشاريع نتاعهم، اما في شكل مجامع او بصوره فرديه، باش نسمعوا بعض الشهادات على تطور معناها الحياه نتاعهم نسبيا الاجتماعيه والاقتصاديه، ونرجعوا مع بعضنا يا مينا
0: ان شاء الله. تفضل نزار.
2: نحن 16 مرة ونخدموا في كل شيء، كنا في ديارنا صحيح، قالوا لنا تش تحبوا تخدموا مثلا باش نعاونوكم في حاجات، لا ميساش راني نخدم بطبيعتي، وبدينا في السواني نخدموا، معناتها شافونا في الفلاحة الكل وعاونونا شوي، ومن بعد ولينا هنا في الجمعية نخدموا الكل مع بعضنا. خير من تبقى في الدار وحدهم وتستفيد من برشا حاجات، تعلمنا كي مشينا في الفرماسيونات وتعلمنا برشا حاجات ما كناش نعرفوها.
3: قدمت انا مطلب في مورد رزق، في طلب مورد رزق، وكان مشروعي ناجح معناتها والحمد لله، مشي ونقدم وبديت نطور في روحي بشوية بشوية. بعد كنت أنا مثلا ما عنديش دعم المادي كمرأة ريفية بالأساس، معناتها بما أن عندي بنتي تقرأ حبيت نحسن، مثلا بنتي كانت مقتصرة أنها تقرأ أكها وتقرأ وتروح أكها، ولات عندها نشاطات أخرى، مثلا دخلتها للسبور، تعمل أون باراليل التكوين المهني مع قرايتها في العطل، وقرينا على التطرف العنيف ذات المرأة، ولات عندها فكرة أكثر أنها تطور مشروع كبير، لأنه العنف يجي من الفقر والخصاصة والعوز. نخرج حتى من لونتوراج نتاعي اللي أنا عايشة فيه، أن الريف ديما يكون مقتصر على حاجات تكون فيه دور المرأة غير مثمن وبعمق الريف،
4: وفرحانين به برشا، وماذا بين نعاونوا به ولادنا وماذا بين جيراننا، ويكبر المشروع بشوي بشوي ونكبروا ونجحوا ونوصلوا.
0: به برشا امرأة تقول في كل شيء تحسنت، في بنتي ولت عندها ديزاكتيفيتي سبورتيف، دخلتها للسبور ولتعمل تكوين مهني، يحكي وزيد على العنف ضد المرأة، يقول لك العنف راهو يكثر وقت لي ماديا المرأة، يعني الرجل يكون مستحق، تولي المشاكل بين المرأة والراجل حاجة به برشا. رفقك ولا لا؟
1: هما في مناطق ريفية معناها وحدودية، دونك اليوم شفنا نجاحات كبيرة بالنسبة من خلال دخول الجمعيات يمينا للمناطق هذيك، تمكينهم اقتصاديا، نحكيو حتى على التكوين، معناها اليوم برشا نساء يخدموا في مجالات فلاحية لكن
0: في فورماسيون،
1: يعطيك الصح، اليوم تقريبا نسبة كبيرة منهم تكونت ولا معناها تعرفت على حاجات جديدة، حتى على مستوى نعطي مثال بسيط، مثلا التقطير، قبل كانوا يقطنوا ويحطوا في مثلا دبوزة بلاستيك، ما تعرفش معناها قيمة البرودوي اللي تخدم فيه وكيفاش تعمله،
0: حط وين ما جاء.
1: يعطيك الصحة، اليوم معناها تبارك الله نشوفوا في تقريبا الخدمة كبيرة برشا على البلاج، تسويق، كيفاش تبيع المنتوج نتاعك، كيفاش تسوق له، دونك خدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها عن طريق كما قلنا هو الجمعيات ولا الهيكل العمومية، أيضا معناها كلك سؤال مندوبية المرأة، شؤون اجتماعية.
0: شفتوا فرفقة الفئة ذيك النساء الريفيات راهم عندهم تبارك الله ما يقولوا على يديتهم وصبعاتهم، كما كنت انت تحكي ناقصين في لي فورماسيون، في التسويق، في الامبلاج، يعني بالعكس حاجه باش تزيدهم، يعني ان بلوس، حاجه زياده ليهم هما، حاجه نقولوا نحن ايجابيه ليهم باش يطوروا المشاريع نتاعهم وباش تعاونهم ماديا بالطبيعه.
1: هذا هو نجحوا فيه هما من خلال معناها الاستقطاب الكبير بالنسبه للجمعيات.

0: النساء اللي عندهم، فما اللي عندها معناها المهارات هذه اليدوية بصفة عادية، وثم اللي ما عندهاش اكتسبتها. واليوم حتى على المستوى معناها ما عادش نحكي فقط كان على التكوين الاقتصادي، لا نحكي على التكوين الاجتماعي، التكوين الصحي، برشا خدمات تقدم لهم، وهذا عنده دور مهم جدا في التنمية المحلية. وشفنا برشا قصص نجاح على مستوى مناطق جبلية راولي فيها صعيبة برشا، وعندهم
1: صعيبة
0: برشا
1: برشا.
0: إشكاليات تنموية، ولكن تمكنوا من أنهم ينجحوا يفرضوا أنفسهم ويحققوا نسبيا معناها الاكتفاء الذاتي حتى على المستوى الشخصي والعائلي. معناها هذه حلقات اقتصادية صغيرة معناها في مناطق ريفية وجبلية، ولكن ثم نجاح لعدة نساء غيروا حياتهم. يمينة بالفعل غيروا
1: أكيد
0: حياتهم، وإحنا
1: أكيد.
0: عدينا في ضعف الكيف معناها تقريبا على خدمة يومية، معناها شفنا عدد كبير من القصص الناجحة، شفنا نساء تنقلنا لهم، هذوما عينة بسيطة من عدد كبير من النساء اللي حبوا يبدلوا في حياتهم ونجحوا، كانت عندهم الإرادة بالطبيعة من أجل ذلك.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليهم. شكرا لك رفقة، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في عين دراهم، وإلى اللقاء.

نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم الخميس 15 أكتوبر في ولايات الشمال الغربي. نبدأ بولاية جندوبة. بالنسبة لبوسالم، صيدلية مهدي وسلاتي، تبرقة، صيدلية خميس، رزقاوي، غار ديمي، صيدلية محسن، زقطني، عين دراهم، صيدلية نادية، مرزوقي، فرنانة، صيدلية هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية محمد الأحمر، جندوبة الشمالية صيدلية مهدي مهدواني، بلاريجة أحسان غزواني. بالنسبة لولايات الكاف، نبدأ بالكاف المدينة، صيدلية رضا حيوني، صيدلية محمد يحيى نصر، وصيدلية سمير اتبرسقي. بالنسبة لقلعة سنان، صيدلية منصف عاشور، تاجروين عبد الجواد حمروني، السرس بسبة مضياف الدهماني، صيدلية عمار جيزاني، نبر عمر الحناشي الكسور، صيدلية خالد تاني، سقيت سيد يوسف، صيدلية أمال بوغانوي. ولاية بيجا المدينة، صيدلية منير كريشان، نفزة، سونيا قدور، مجاز الباب، صيدلية وفاء، قزم، تبرسق، صيدلية تايم غديرة، تستور، محمد علي بن حميدة، سيدي إسماعيل، صيدلية نادي شلواتي، واد الزرقاء، فراس نسيري، واعتبار رفيق قزم. بالنسبة لولاية سليانة، نبداو بمكثر، صيدلية عصام بوزيان، قعفور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، بوعرادة، محمد رجب صفر، الكريب، صيدلية محمد تقية، سليان المدينة، صيدلية رشدي السعيدي، الروحية، صيدلية هنون حسني، برق وعصام بن جمعة، وكسرة، صيدلية يوسف مفداوي. تقريبا هكا وصلنا لنهاية لقنا معكم اليوم. من صباح الخير مع أجمل تحيات نزار هريغي، سعاد عباس، نجاح ورتاني، ويمين رزيك. إلى اللقاء.

صباح الخير.

0: إس بي.
1: صباح الخير.
2: تنس الكل أجرب. شبيك خويف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خويف.
3: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
5: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
5: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
5: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
5: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتحي الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
5: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
6: إشهار
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكونوا واحد من الرابحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: اشهار
9: صباح الخير، تمام 9 صباحا هنا على موجات اذاعه الكيف.
10: صوت الشمال الغربي الكاف.
9: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهو ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية وتحديدا عن مدينة بنزرت في 15 من أكتوبر سنة 63 وتسعمائة وألف، وأعلان استكمال السيادة الوطنية. يفتتح اليوم بمعتمدية غاردما من ولاية جندوبة موسم جني الرمان وسط تقديرات بصابة جيدة على مستوى الكمية والجودة. وفقا لعضو المجلس المحلي بغاردما عن عمادة الدورة منجي الجامعي الذي أكد أن الموسم يوفر مواطن شغل موسمية لعديد العائلات التي تتوافد على منطقة الدورة المعروفة بإنتاج ثمار الرمان. انعقدت أمس بمقر المجلس الجهوي بالكاف جلسة عمل خصصت لمناقشة الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار الحرص على تشخيص الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من المشاغل والنقاط المشتركة بين مختلف البلديات، حيث أكد الكتاب العامون أن النقص في الموارد البشرية يعد من أبرز الإشكاليات التي تعيق حسن سير العمل البلدية خاصة في ظل تعدد الاختصاصات. تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. اطلعت أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور ولاية سليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، يضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية بعد تدرج صاحبته في مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادية إلى مرحلة التمويل. شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرئاسة السفير المنتدب لدى اليابان. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعديا مرفوضا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة غير مقبولة لفرض واقع غير شرعي في المدينة المقدسة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في موجز العاشرة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، برمجنا المباشرة على موجاتنا مازالت متواصلة معكم. استوديو نيس ينطلق من توا يتواصل للأحداش، واليوم حصة فيها برشا خصوصية باعتبار اليوم 15 أكتوبر إحياء لذكرى عيد الجلاب. نخصوا فقرة مميزة للاحتفال بهذا العيد، نرجعوا خاصة على سياق التاريخ لأنه يعني مهم وليداتنا تونيش أو الشباب يعرفوا شنو اللي صار قبل عيد الجلاب، وأيضا تفاصيل هذا اليوم باعتبار أنه كان يوم زيدة يعني لا ينسى في تاريخ تونس. تونيخذوا التفاصيل المراحل التاريخية ورمزية هذا العيد إن شاء الله في القراءة. يكون حاضر معنا الكاتب الصحفي سي صبري الرابحي. أيضا اليوم 15 أكتوبر هو اليوم العالمي للمرأة الريفية، وحبينا نتحدث على هذا اليوم باعتبار أنه مهم جدا العودة على المرأة الريفية ومشاغلها، وأيضا جملة من التظاهرات تعيشها الشمال الغربي. تقريبا الولايات الكل عاشت على وقع مجموعة من التظاهرات بمناسبة إحياء هذا اليوم العالمي. في الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نرجع على مشروع نزرع المستقبل. المشروع هذا يتنفذ الكشافة التونسية وعندها مجموعة من الشركاء لتنفيذ هذا المشروع. الهدف الكبير هو زراعة 100,000 شجرة في غضون عدد من السنوات. مدير المشروع إن شاء الله يكون حاضر معنا سيمؤن مساعدية ويحدثنا عن المعطيات والإحصائيات الخاصة بهذا المشروع. أخبار الجهة تجيكم كالعادة مع زملائنا المراسلين. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن اليوم ذكرى عيد الجلي، باش نتحدثوا على التفاصيل وعلى الرمزية وخاصة السياق التاريخي. حاضر معنا الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري.
1: مرحبا أختي ضحى، مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف، تحية لك وتحية لكيف الفريق التقني اللي رافض في هذا البث.
0: أهلا وسهلا بك. إذن عيد الجلاء في تونس نحتفل به كل 15 أكتوبر، وهو محطة تاريخية حاسمة توجت مسيرة الكفاح الوطني. 15 أكتوبر له ما قبله، مراحل تاريخية أوصلتنا إلى هذا اليوم. نظرة لشبابنا لصغيراتنا اللي يسمعوا فينا يعرفوا السياق التاريخي وصولا إلى 15 أكتوبر.
1: فعلا أختي ضحى، لحظة 15 أكتوبر لم تكن وليدة لحظتها أو تاريخها بالفعل، وإنما كانت وليدة لسياق تاريخي كامل مرتبط بالاستعمار الفرنسي وصولا إلى مسار الحرر الوطني أو الاستقلال. لكن لابد في البداية من التطرق إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى هذا الاستعمار في البداية حتى نصل إلى لحظة 15 أكتوبر وتاريخ الجلاء. هو نعرف مليح مثل كل أختي ضحى أنه كلمة الحماية هو التعبير الذي اعتمدته فرنسا رسميا لتبرير توسعها الاستعماري على الأراضي التونسية، واللي كانت مرتبطة الحقيقة بمسألتين مهمتين. الأولى هي كانت الأزمة المالية وارتفاع الدين الخارجي اللي كانت تعيشه تونس خلال أواخر القرن 19، من كانت الإيالة التونسية في أزمة مالية حادة بسبب النفقات آنذاك، ودفعت المسألة الدولة إلى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة اللي أدى إلى إفلاس الخزينة التونسية عام 1869 وتشكيل الكوميسيون المالي اللي هي لجنة دولية متكونة من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا لمراقبة المالية التونسية، وهو ما مثل أيضا بداية للتدخل الفعلي في السيادة الوطنية. والسبب الثاني هو كان التنافس الاستعماري والتفاهمات الدولية، لأنه نعرف مليح أن تونس كانت محل أطماع العديد من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا باعتبار قربها الجغرافي، وأيضا أهميتها بالنسبة لفرنسا اللي كانت متواجدة في الجزائر واللي حصلت فيما بعد على الضوء الأخضر من بريطانيا وألمانيا للانفراد بتونس مقابل تخليها عن معارضة التوسع البريطاني في قبرص. أيضا جاءت المرحلة المهمة وهي مرحلة المعاهدات، نحكو على معاهدة 1881 ومعاهدة 1883، وإن استغلت فرنسا المناوشات مع قبائل الخمير على الحدود التونسية الجزائرية. قبائل الخمير كما نعرفه كانت انتصرت لحق الجزائريين في السيادة على كامل أراضيهم، ومن غادي دخلت القوات الفرنسية مما اضطر البي محمد الصادق بي إلى توقيع معاهدة باردو في 12 مايو 1881 واللي فرض الحماية الفرنسية. ثم طبعا عمقت هذه التبعية بتوقيع اتفاقية المرسى 8 جوان 1883 في عهد علي بي واللي منحت المقيم العام الفرنسي سلطات مطلقة لتمرير الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية، وتحولت الحماية إلى استعمار مباشر مقرنة. هذا تقريبا السياق التاريخي للاستعمار الفرنسي أختي ضحى، واللي وصل ربما فرنسا إلى وضع اليد على الأراضي التونسية. من بعد طبعا جاءت مرحلة مهمة وهي مرحلة النضال ضد هذا الاستعمار، ثم أتت مرحلة الاستقلال واللي بش تتبعها من بعد موضوع الجلاء اللي هو موضوع نجوم.
0: نعم، ما بعد الاستقلال عندما استقلت تونس معناها موقفش الأمر هناك، لأنه كانت فما مراحل نضالية أخرى، مراحل حتى يعني نضال عسكري وصولا إلى يوم 15 أكتوبر يوم عيد الجلاء. ما هي أبرز هذه المراحل التاريخية لمعركة الجلاء؟
1: هو الحقيقة أختي ضحى الحركة الوطنية التونسية مرت بعدة مراحل في إطار مسار نضالي مكتمل واللي قادها نحو الاستقلال. المرحلة ذي كانت قاعدة تتطور شاء فشاء، وتحولت من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال التام، وأيضا امتزج فيها العمل السياسي بالعمل النقابي والكفاح المسلح. نتحدث اليوم على عديد المراحل، يمكن المرحلة الأولى هي مرحلة ما بين 1907 و1920 وين ظهرت حركة الشباب التونسي واللي قادها عديد المثقفون في تونس، وطالبت بإصلاح التعليم وإشراك التونسيين في الإدارة والحد من النفوذ الأجنبي عبر الصحف أهمها جريدة التونسي. ثم أتت أحداث الجلاج ومقاطعة الترامواي سنتي 1911 و1912، واللي كانت أول مواجهة شعبية عنيفة ضد السلطات الاستعمارية للدفاع عن الأوقاف الإسلامية والاحتجاج على التمييز الاقتصادي. ثم أتت مرحلة تنظم وتنظيم العمل الحزبي والعمالي، وتأسس الحزب الدستوري الحر سنة 1920، وأيضا تأسست أول نقابة سنة 1924، نقابة جامعة عموم العمل التونسيين لمؤسسها محمد علي الحامي كأول حركة نقابية وعمالية وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق العمال التونسيين، وربط المسألة الاجتماعية بالقضية الوطنية. ثم أتت مرحلة انبعاث الحركة السياسية وتجديد المطالب بين سنتي 34 و45، وتأسس الحزب الجديد الحزب الدستوري الثاني، وحصلت في الأثناء أحداث 9 أبريل 38، واللي هي كانت محطة مهمة اللي من خلالها أصبح مطلب سياسي مهم، وهو برلمان تونسي وحكومة وطنية، واللي كانت واجهتها فرنسا بالرصاص وسقط العديد من الشهداء، واعتقلت السلطات الفرنسية قادة الحزب على رأسهم زعيم الحبيب بورقيبة. ثم أتت ربما مرحلة التدويل والنضال المشترك، وين ذهبت ربما كل التيارات الوطنية سياسيا نقابيا ومستقلين، وأعلن مطالبتهم بالاستقلال العام وتوجههم نحو التدويل لهذه القضية، واللي ربما كانت هذه الخطوة مهمة ومهمة جدا. طبعا استتبعها الكفاح المسلح، واللي كان أيضا معطف حاسم في اندلاع الثورة المسلحة في مطار جنف في 1952 بعد انسداد الأفق السياسي ورفض فرنسا للمطالب التونسية، وتم اعتقال بورقيبة مجددا. ومن هنا يعني أخذت ربما تونس طريقها نحو الاستقلال، واللي جعل ربما هذه المسألة هي مسألة حقيقية، أو مسألة يعني لم يكن بإمكان فرنسا المزيد من المناورة أمامها، لأنه نعرف مليح أنه حتى ضربات المقاومة التونسية وضغط أيضا الثورة الجزائرية، وهذه مسألة مهمة، جعلت من الرئيس الحكومة الفرنسي بيير مونديس فرانس يلقي خطابه الشهير بفرنسا بكارتاج، معترفا بالاستقلال الداخلي لتونس، وهو ما تم توقيعه في اتفاقية 3 جوان 55، واللي استتبعها طبعا الاستقلال التام في 20 مارس 56، واللي جعلنا اليوم ربما نتحدث عن سيادة مكتملة لتونس. لكن مع ذلك بقيت القاعدة العسكرية في بنزرت تحت الوجود الاستعماري الفرنسي، وما أوجب معركة الجلاء.
0: نعم، هذه المعركة التي راح ضحيتها عديد الشهداء، آلاف الشهداء، وخاصة أنه يعني التحقوا المتطوعين والشباب من مختلف جهات البلاد بالجيش والحرس الوطنيين، وكانت ثم ملحمة شعبية في هذه المعركة. ما الذي مهد لها معركة الجلاء؟
1: هو معركة الجلاء الحقيقة كانت ربما مسألة متعلقة بأن التوانسة أنذاك كانوا يحسون بأن استقلالهم كان منقوص، وأن هذه مسألة الاستقلال سواء الداخلي أو الاستقلال التام اللتين أمضيتا سنتي 55 و56 لم تكونا تعكسان بالوجه الصحيح لمفهوم الاستقلال أو مفهوم السيادة التامة، لأن الوجود الاستعماري الفرنسي لم ينتهي بمجرد توقيع هذه البروتوكولات، بل بقيت قضية قاعدة بنزرت العسكرية، وهي مسألة استراتيجية جعلت منها نقطة خلاف حادة وجرح في السيادة الوطنية، مما أدى إلى مواجهات دامية، واللي عرفت فيما بعد بمعركة بنزرت، لأنه نعرف مليح أن فرنسا كانت اشترطت الحفاظ أو الاحتفاظ بقواعد عسكرية، واللي كانت من ضمنها قاعدة بنزرت البحرية والجوية الأهم نظرا لموقعها الاستراتيجي في وسط البحر الأبيض المتوسط ودورها اللوجستي لفرنسا في حربها ضد الثورة الجزائرية آنذاك. إلا أنه ربما كانت المسألة بالنسبة للتونسيين هي مسألة، وذكاء التونسيين آنذاك كانوا من خلاله يفهمون أن بقاء فرنسا في هذه القاعدة يعني تأبيد الاستعمار، ويعني أيضا تأبيد الاستعمار حتى على بلد المجاور والشقيق وهو الجزائر، التي كانت تخوض نضالات مهمة في علاقة باستقلالها، وهو ما أودى فعلا إلى استقلالها تقريبا بالتزامن مع معركة الجلاء بعد سنوات قليلة، واللي أوجب اندلاع معركة بنزرت، وإن قامت السلطات العسكرية الفرنسية بتوسيع مدرج مطار القادة العسكري ببنزرت، و جعلتها تدخل حيز التنفيذ دون إذن طبعا من الحكومة التونسية، وهو ما اعتبره الرئيس بورقيبة آنذاك تحديا صفرا للسيادة الوطنية، مما أوجب التعبئة الشعبية والسياسية، وتم إعلان يعني فرض الحصار على هذه القاعدة ومنع تموينها، وجرى شحن همم المواطنين والمتطوعين وقوات الحرس والجيش الوطنيين واللي كانوا تقريبا في نشأتهم آنذاك، وجعلت من هذه المناوشات تتحول إلى معركة خط التونسيون بكل بطولة فصولها، وأوجبوا على فرنسا الانسحاب من هذه القاعدة وإعادة كل أرض تونس أو كل شبر من الأراضي التونسية إلى مستحقيه وهم التوانسة
0: نعم.
1: لاستكمال استقلالهم واستكمال سيادتهم على أراضيهم.
0: نعم، هذه المعركة دامت أيام سي صبري، وكان لها تأثير على تدويل القضية التونسية باتجاه تحقيق الجلاء التام عن الأراضي التونسية.
1: فعلا أختي ضحى، هي الحقيقة المواجهة كانت مواجهة غير متكافئة كيف تشوف الثلاثين العسكري الكبير لفرنسا. هذه المعركة دامت تقريبا عدة أيام، تقريبا 4 أيام، بين يومي 19 و 23 جويلية 61، وبدأت بمناوشات وإطلاق نار واللي ردت عليها فرنسا بقوة عسكرية غاشمة وطيران حربي قام بقصف أحياء مدينة بنزرت ومواقع للجيش والمتطوعين التونسيين. أيضا هذه المعركة كانت شهدت استعمال فرنسا لسلاح محرم دولي وهو النابالم، الذي قامت من خلاله بإحراق يعني المقاتلين التونسيين، وأسفرت هذه المعركة عن ملحمة بطولية واجه فيها المتطوعون بأسلحة بسيطة، والجنود التونسيون البواسل للحرس والجيش الوطني كانوا يواجهوا في آلة حرب فرنسية متطورة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 600 شهيد تونسي، وتشير بعض التقديرات التاريخية إلى أرقام أعلى وآلاف الجرحى. يعني يتحدث حتى الدكتور عبد الواحد المقنع عن قرابة 3000 شهيد، باعتبار أنه العديد منهم قد تم دفنهم في مقابر جماعية آنذاك. لكن ربما المهم في هذه المسألة وما يجب تسليط الضوء عليه أنه المسألة لم تتعلق فقط بالمعركة فقط، وإنما تعلقت أيضا بجانب مهم كان استتبع المعركة، وهو المفاوضات والضغط الدبلوماسي بين سنتي 61 وصولا إلى تحقيق الجلاء التام يوم 15 أكتوبر 63، لأنه تونس كانت نقلت المعركة إلى الوقت الأمم المتحدة، وكان زار الأمين العام للأمم المتحدة داغهيم مرشولد بنزرت لمعاينة الأوضاع، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يغلق من صالح تونس، مما سبب آنذاك إحراج وعزلة دبلوماسية كبرى لفرنسا، وتوج الصمود التونسي والضغط الدولي المتزايد، بالإضافة طبعا إلى قرب نهاية حرب استقلال الجزائر، وين أدرك شارل ديغول أن البقاء في بنزرت لم يعد ممكنا أو ذا جدوى استراتيجية، ومن هنا بدأت مفاوضات ضبط الجدول الزمني للانسحاب ليتم من نهار 15 أكتوبر 63 مغادرة آخر جندي فرنسي من رصيف ميناء بنزرت.
0: نعم، 15 أكتوبر 1963 أنزل العلم الفرنسي ليرتفع مكانه العلم التونسي فوق قاعدة بنزرت البحرية، وهكذا تنتهي حكاية الاستعمار الفرنسي للأراضي التونسية تماما. احنا مش نواصلوا الحديث عن عيد الجلاء، مش حثوا خاصة على دلالاته للسيادة الوطنية ومشاركة الشمال الغربي أيضا في المعركة، ونوصلوا أيضا كيفاش نجم نحافظوا على هذا الإرث التاريخي المهم اللي دفعوا آلاف الشهداء دمائهم ثمنا له لفائدة النيش أو الشباب التونسي باش يحافظوا على هذا الإرث وخاصة على رمزيته. نمشيو إلى نغم ومن بعد نواصلوا.

وطبرة يا تونس، طبرة لازم طبرة يا حبي يا تونس. جرحك يا برا يا خضرة وطبرة على قبميدة، واللي خونك يا حرة، واللي خونك يا حرة، واللي خونك

عيونك يا خضرا يا خضرا واللي يخونك يا خضرا يحفر قبر بيده يحفر قبر بيده يا تونس اللي يخونك يا خضرا اللي يخون بلادي

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: أهلا وسهلا بكم. 9:31 دقيقة، استوديو النيس مازال متواصل معكم، واليوم نخصوا حيز من الزمن لاستذكار معركة عيد الجلاء ودلالاتها ورمزياتها. وحاضر معنا الكاتب الصحفي سي صبري الربحي. مرحبا مجددا سي صبري.
3: مرحبا.
2: نواصل إذن حديثنا. كنا توقفنا عند نقطة معركة عيد الجلاء والمفاوضات وما أعقبته، يعني من يوم تاريخي في حياة التونسيين 15 أكتوبر 1963. بعد ذلك اليوم، ما الذي غير عيد الجلاء أو ذكرى الجلاء في تونس، وهل أثرت على السيادة الوطنية وأيضا على تنظيم المؤسسات في تونس؟
3: فعلا أختي ضحى، الجلاء كان له دلالات في استكمال السيادة الوطنية، لأن الجلاء كان حرفيا هو الانطلاق من أو الانتقال من الاستقلال القانوني إلى السيادة الفعلية على كامل الأراضي. لأنه كيف ما حكينا، أثبتت معركة بنزرت أن بروتوكول الاستقلال الموقع في 20 مارس 1956 كان استقلال منقوص على أرض الواقع، حيث أنه كان السؤال أنذاك كيف لدولة أن تدعي السيادة الكاملة وهناك جيش أجنبي يحتل جزء استراتيجي من أراضيها مثل قاعدة بنزرت ويتحكم في أجواءها ومياهها الأقليمية. لذلك كان جلاء آخر جندي فرنسي عن تونس هو النهاية الحقيقية للاستعمار والعبور الفعلي نحو السيادة التامة على كامل التراب الوطني. أيضا كانت المسألة متعلقة بأن قاعدة بنزرت العسكرية تستخدم من قبل فرنسا كقاعدة خلفية لوجستية لضرب الثورة الجزائرية وقمعها، وبتحرير بنزرت نجحت تونس في أنها أمن حدودها وأراضيها من أن تكون منطلق لأعمال عدوانية ضد أشقائنا الجزائريين. أيضا أكدت هوية الدولة الخارجية كدولة مستقلة ودعم لحركات التحرر في المغرب العربي والعالم بعيدا عن الإملاءات الفرنسية. وخاصة وذي أهم حاجة هو أنه أصبحت تونس بإمكانها أن تعبر على مواقفها سواء دوليا أو حتى موقفها الداخلي كان ينبني على السيادة التامة، كان ينبني على عدم تدخل أي طرف كان في المسألة الوطنية، وخاصة أنها أصبحت يعني تتخلص أو خلصت بالفعل من الاستعمار الفرنسي الذي كان يسيطر على جزء مهم من سيادتها وهو المياه والبحر. أيضا المهم أو الدلالات أيضا لمسألة الجلاء هي تعميد الاستقلال بالدم واللحمة الوطنية، لأن معركة بنزرت كانت أعطت دلالة رمزية بالغة الأهمية، وين كان يعني الجلاء نتيجة لملحمة دموية اختلطت فيها دماء جنود الجيش التونسي والحرس الوطني والمتطوعين والمدنيين من كافة جهات البلاد، وكان هذا تعبير عن الصمود الشعبي واللحمة الوطنية اللي عمت الاستقلال بالدم، وأيضا عزز شعور الانتماء والوحدة الوطنية لدى التونسيين في مرحلة ما بعد الاستقلال. أيضا هذه المعركة كانت تمهيد للتفرغ لمعركة البناء والتنمية، لأنه ما تنجمش تبني الأوطان في ظل وجود مستعمر يحتل جزء مهم من أراضيك ويؤثر في قرارك سواء الداخلي أو الخارجي، لأنه قبل أكتوبر 63 كان هاجس المواجهة العسكرية والأمنية مع فرنسا يستنزف جزء كبير من طاقة الدولة التونسية. كانت ربما حالة الترقب بين سنتي 61 و63 تؤثر على التوجهات الكبرى للدولة وسياستها العامة، وكان يتم حتى يعني تخصيص جزء من الموارد متاعها استباقا لما قد يحصل من مواجهات عسكرية أو أمنية أو عودة الحرب. لكن بمجرد تحقيق الجزاء تمكنت تونس من توجيه جهودها بالكامل نحو معركة البناء، وهي معركة بناء الاقتصاد الوطني وتعميم التعليم وتطوير الصحة والمؤسسات، ثم تأميم الأراضي الفلاحية اللي كان مسيطر عليها المعمرون الفرنسيون، واللي صار من بعد الجلاء الزراعي في 164، وهي خطوة اقتصادية هامة أيضا لم تكن لتتحقق دون فرض السيادة العسكرية أولا، ولم تكن لتتحقق لولا معركة الجلاء التي رفعت براثن الاستعمار عنها.
2: نعم.
3: أيضا كانت أحد أهم الدلالات هو انتصار الدبلوماسي التونسي، وهذه مسألة مهمة برشا، لأن تونس كانت قد أدارت معركة بنزرت عبر استراتيجية مزدوجة جمعت بين المقاومة على الأرض والمعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وهنا ظهرت يعني أهمية العقل التونسي، وحصلت من خلاله تونس على إدانة دولية لفرنسا وأجبرتها على الانسحاب، وشكلت هنا تحديدا شهادة ميلاد قوية للدبلوماسية التونسية في المجتمع الدولي، وأثبتت قدرة الدول الصغيرة والناشئة على انتزاع حقوقها من القوى العظمى عبر القانون الدولي وعبر الطرق الدبلوماسية.
2: نعم، هي في معركتها التحريرية تونس نجحت على يعني صعيدين، على الصعيد السياسي وأيضا في مرحلة النضال المسلح. أكيد هذا ما كانش من فراغ، كان بفضل الشهداء اللي قدموا أرواحهم وأيضا الجرحى اللي مازال منهم الكثيرين عايشين، ربي يطول في أعمارهم، ويحملوا جراح تلك المعركة في أجسادهم، واللي هي ذكرى ذكرهم بك اللحمة الوطنية اللي عمت تونس كاملة في أيام، نقولوش يوم فقط، وكانت معناها على امتداد أيام وصولا إلى اليوم التاريخي الكبير. دور الشمال الغربي ومناضلي الشمال الغربي اللي هبوا معناها من كل الأنحاء نصرة لإخوانهم في بنزرت.
3: فعلا أختي ضحى، هو كانت هناك مساهمة جبارة للشمال الغربي وسكانه في المعركة عبر العديد من الأبعاد، لأنه ما ننسوش أنه سكان الشمال الغربي شكلوا الخزان الأكبر للمتطوعين المدنيين، لأنه عندما فتحت الدولة التونسية باب التطوع لفرض الحصار على قاعدة بنزرت العسكرية، كانت شهدت مناطق الشمال الغربي تعب شعبية عارمة، تدفق ألاف الشباب والكهول من مدن وقرى باجة جندوب الكاف سليانة نحو بنزرت عبر الشاحنات والقطارات، وكانوا قد حملوا في أيديهم أسلحة صيد بسيطة أو هيروات للمشاركة في حفر الخنادق وحصار المعسكرات الفرنسية. أيضا الدليل على ذلك هو أن الشمال الغربي كان قد دفع فاتورة دم باهظة في المعركة، باهظة يعني لا لا لا لا لا ربما لا نستكثرها على تونس من خلال نسبة الشهداء المرتفعة، فمن بين المئات من الشهداء المدنيين والمتطوعين اللي سقطوا برصاص المظليين الفرنسيين وقصف الطائرات، كانت هنالك نسبة كبيرة من أبناء هذه الربوع اللي يدفنوا في مقابر الشهداء في بنزرت أو نقلت جثامينهم إلى مساقط رؤوسهم في هذه الجهات. أيضا معركة بنزرت كان التوتر العسكري فيها على طول الحدود التونسي الجزائرية، واللي من خلاله قام السكان الذين لم يلتحقوا أو لم يتطوعوا لمعركة الجلاء في بنزرت قاموا آنذاك بقطع الإمدادات الفرنسية على الوحدات المتمركزة على الحدود بين الجزائر وتونس، وخاصة في

0: من الغذاء والمستلزمات، وكانت يعني تقوم بجمع التبرعات وجمع المؤونة والأغطية والمواد الطبية، وتقوم بإرسالها بشكل متواصل إلى جبهات القتال في بنزرت لدعم صمود المقاتلين وأهالي المحاصرين. أيضا كانت لعبت دور مهم في استقبال الجرحى، استقبلت مستشفياتها ومستوصفاتها في مدن الشمال الغربي، خاصة ولاية باجة باعتبار قربها لبنزرت، كانت استقبلت أعداد كبيرة من جرحى المعركة لتخفيف الضغط الرهيب اللي ساد مستشفيات بنزرت جراء القصف الهمجي الفرنسي. وكان طبعا بالشمال الغربي في معركة الجزاء يعني دور مهم في تجسيد المفهوم الحقيقي للحمة الوطنية، وين كان هب أبناء هذه الجبال والسهول في تلك الربوع للدفاع عن مدينة بنزرت، معتبرين أنه استقلال تونس وسيادتها كل لا يتجزأ، وأن المعركة تعني كل تونسي موجود على تراب هذه الأرض، وليست المسألة متعلقة بمدينة بعينها أو بسكان بعينهم.
1: نعم، هذه الصور التاريخية الجميلة اللي جسدت ملامح ملحمة وطنية خالدة، كيف ننقلها؟ أول حاجة كيف نحفظها في الذاكرة الوطنية؟ وأيضا كيف ننقلها إلى الناشئة؟ اليوم هو يوم عطلة بالنسبة للتلاميذ، ويوم عطلة مدفوعة الأجر، ولكن رمزية هذا اليوم يجب ألا تخفى على وليداتنا وشبابنا وتلامذتنا. كيفاش نجمو أن نحفظوا كل هذه الحكايات اليوم تطرقنا لها، وهي شوية من برشة، لأنه فيما برشة تفاصيل أخرى تتعلق بما حدث في تونس وصولا إلى يوم 15 أكتوبر 1963.
0: فعلا أختي لوحاء، أنا أؤمن أنه لابد من نقل الذاكرة، لابد من الحفاظ على الذاكرة كي لا تنضب، وخاصة لابد من تمرير رسالة أو رسائل معركة الجلاء وتاريخ 15 أكتوبر للأجيال والناشئة. أنا الحقيقة أعتبر أنه اليوم اللحظة أصبحت سانحة لتجاوز مجرد السرد التاريخي الكلاسيكي والتحول إلى آليات معاصرة تكون تفاعلية وتكون مؤسساتية وتواكب اهتمامات الشباب والناشئة. اليوم لابد من رقمنة وإنتاج يعني تقديم إنتاجات سمعية بصرية متعلقة بهذا الحدث الفارق في تاريخ تونس وفي تاريخ يعني استقلالها. لابد من أن تشتمل المكتبة التونسية اليوم على أفلام وثائقية وسينمائية تكون تسلط الضوء على هذه القصص الواقعية للمتطوعين ولأهمية هذه المعركة في السيادة الوطنية. اليوم لابد أيضا من أن نتحول نحو البودكاست والتاريخ الشفوي اللي يتم فيه نقل يعني هذه المشاهد، وخاصة تسجيل شهادات حية لمن عاصروا هذه المعركة وما زالوا يعيشوا بيناتنا، إن شاء الله بيحفظهم ويطول في أعمارهم. وأيضا لابد من أن يكون للجانب التربوي والتعليمي أيضا حظه، من خلال أنه يتم إدماج أو إدراج نصوص ومحاور خاصة يعني متعلقة بمعركة بنزرت في المناهج الدراسية، وأن تكون أيضا هنالك نوادي مدرسية تفاعلية يعني تقدم مفهوم المواطنة ومفهوم التاريخ الوطني ومفهوم أيضا يعني التطوع لهذه الأجيال، باش نجب يعني تتنقل هذه الفكرة وتستحفظ عليها. أيضا لابد من أن يتم تثمين معركة الجلاء وأن يتم إيداعها في مسار الفنون والإبداع الثقافي، لأنه الحقيقة في المشهد ما رناش العديد من الكتب أو الروايات التاريخية اللي تحكي على معركة بنزرت وتستلهم أحداثها من واقع هذه المنطقة وواقع شجاعة الأهالي. وأيضا لابد أن يتم الأحياء الرمزي والمؤسساتي لذكرى 15 أكتوبر، بأن يتم تسمية المنشآت العامة وإطلاق أسماء كل الشهداء وخاصة المتطوعين منهم من أبناء هذه الجهات، لأننا نحكي على قليل على جهات الشمال الغربي. لابد من إطلاق أسماء شهدائها على الشوارع الرئيسية، على المدارس، على المراكز الثقافية، باش تبقى دائما أسماءهم حاضرة في وجدان التوانسة، وباش من غدوة الناشئة يتسألوا من هو ذلك الشخص الذي تحمل المدرسة والشارع وكل مكان اسمه، لأن نحكي لهم على معركة الجلاء في بنزرت ونحكي لهم عن بطولات هؤلاء الأشخاص خاص، وخاصة نرسخ داخلهم يعني هذه المسألة.
1: نعم، شكرا لك سي صبري الرابحي، نحيي أيضا أرواح كل الشهداء اللي سقطوا من أجل تونس أنها تبقى منيعة أبد الدهر. تحية كبيرة للناس أيضا اللي شاركت في هذه المعركة وما زالت على قيد الحياة، ربي إن شاء الله يطول في أعمارهم، وأكيد الذكرى ما زالت في قلوبهم، ذكرى الملحمة الوطنية اللي عاشتها تونس خلال تلك الفترة بعد الاستقلال.

وصولا إلى خروج آخر جندي من الأراضي التونسية، ذكرى ليوم مميز لا ينسى. شكرا لك على التفاصيل اللي قدمتها سي صبري، إن شاء الله تكون فيها الإفادة للناس اللي يسمعوا فينا وخاصة لشبابنا ونشأتنا، باش يعرفوا أنه عنا إرث تاريخي ونضالي مهم جدا، سياسي وأيضا يعني عسكري مسلح. تونس يعني عندما استقلت بأرواح ودماء شهدائها، وأيضا بفضل المسار الدبلوماسي والمفاوضات اللي صارت باش تمكن تونس انها تعيش اليوم، يعني تونس مستقلة، ونعيش هذه الذكرى. عيد اللاجلات 9:44 دقيقة على موجتنا، ما زلنا معكم. بعد شوية باش نرجعوا مع اليوم العالمي للمرأة الريفية اللي صادف اليوم ايضا 15 اكتوبر.

49 دقيقة لموجيتنا، مرحبا بكم. كما ذكرت اليوم باش نسلطوا الضوء على الاحتفالات والدلالات لإحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، من الأيامات الضروري جدا تسليط الضوء فيها على الإشكاليات والمشاغل اللي تعيشها المرأة الريفية، خاصة نحن في الشمال الغربي برشا مشاغل تتعلق بنقل وأيضا الأجرة، التمييز على مستوى الأجر بين المرأة والرجل، يعني برشا حاجات تعيشها المرأة الريفية، ولكن هذه ما يمنحش ديما صامدة وحاضرة وموجودة وتحاول ديما إنها يعني تكون فاعلة في المجتمع المحلي الصغير اللي تعيش فيه، وذي نشوفوها من خلال خاصة إنه المرأة وليت معناها حاضرة وبقوة من خلال المشاريع، من خلال وجودها في عديد البرامج اللي توفرها أيضا الوزارات ذات العلاقة وذات الإشراف، مش توفر للمرأة الريفية هذه مشاريعها الخاصة اللي تخليها تغنيها إنها تخدم أخرين ما يوفروش لها الكرامة الإنسانية. اليوم العالمي هذية هو يحتفل به كل 15 أكتوبر من كل سنة، هو يوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 بموجب القرار عدد 136 للاعتراف بالدور الحاسم للنساء، النساء الريفيات اللي حقوا الأمن الغذائي، اللي يحاولوا أنهم هما يكونوا حاضرين في مجال تطوير التنمية الريفية والزراعية وأيضا لاستدامة الموارد الطبيعية وتحسين سبل المعيشة للأسر والمجتمعات المحلية. نساء ذوما اللي شكلوا 43% من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، يوفروا تقريبا نصف الغذاء العالمي، توصل النسب في بعض الأحيان في الدول النامية إلى 80%، ورغم هذا يتقاضوا في مجال الزراعي والمجال الفلاحي أجور أقل مما يتقاضاه الرجل، رغم الدور المحوري والمهم والكبير هذية اللي كنا نتحدث عليه. بالنسبة لملكية الأراضي، النساء على صعيد العالم يمتلكوا أراضي بنسبة 15% فقط، يعني نسبة قليلة مقارنة بأن نسبة لفائدة الرجال. هذية يحاولوا من خلاله العديد الحكومات أنها تخدم على تمكين المرأة، على أنها تكون قادرة على الوصول للموارد الإنتاجية، وهذا يمكنها أنها تكون فاعلة، تكون حاضرة وبقوة في مجال أنها تبعث مشاريعها الخاصة وتوفر إنتاجيتها. هذا نشوفه من خلال ارتفاع لنسب خاصة حضور المرأة في المجامع الفلاحية، تقريبا أغلب المجامع فيها بورشانسي حاضرين ويحاولوا أنهم هما يوفروا المنتجات الفلاحية اللي تكون بجودة عالية، وهذا يحسب ليهم. لذا في اليوم العالمي للمرأة الريفية ضروري الاعتراف بدورهم بجهودهم باللي قد فيه، وهذه تحية كبيرة ليهم. حبينا سيدة رحمة الجويدي رئيسة جمعية المرأة الريفية تكون حاضرة معنا باش نتحدثوا، خاصة وأنهم اليوم عندهم تظاهرة خاصة بهذا العيد ومن خلالها يسلطوا الضوء على مشاغلها، وأيضا يحبوا يقدموا لهم تحية كبيرة للنساء هذوما العاملات في المجال الفلاحي، وإحنا من إذاعة الكيف أكيد نقدموا هذه التحية لكل النساء. وزارة الأسرة والمرأة والمسنين أيضا تقوم بدور كبير في هذا المجال وجهد لي، خاصة دعم المرأة وين ما كانت، مش فقط المرأة الريفية، دعم المرأة باش تكون رائدة في مجال بعض المشاريع. أمس كان فما إطلاق للخط الأخضر 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال، هذه غدوة إن شاء الله ينطلق رسميا العمل به، وهو آلية وطنية تعزيز الإدماج الاقتصادي لريادة الأعمال النسائية، وأيضا لتيسير نفاذ الرغبات في بعض المشاريع للمعلومة الصحيحة. المكسب هذي باش يكون أنه يساهم في إزداء النصيحة الفنية، تقديم التوجيه الميداني المباشر لفائدة الباعثات من مرحلة صياغة الفكرة إلى مرحلة ما بعد التنفيذ، معناها من قبل من اللي تبدأ المرأة عندها الفكرة متاحة وتحاول أنها هي تخدمها وتكون موجودة في سوق الشغل إلى
حين تنفيذ الفكرة هذه، وأيضا يكون المشروع موجود ويخدم. أكيد يستحقوا برشا نصائح فنية على ذلك الخط الأخضر انطلاقا من غدوة إن شاء الله، يكون على ذمتهم خط مجاني يوفر نصائح لفائدة النساء هذوما. نذكروا أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار كان يعني عاون أكثر من 6400 مشروع نسائي باعتمادات مالية تجاوزت 63 مليون دينار، وتم أيضا إطلاق المنصة الوطنية لتسويق وبيع منتجات النساء والفتيات التونسيات، ذي كل يواكب تحولات تكنولوجية، وأيضا فيه برشا حرص على تعزيز القدرات التسويقية للمنتجات النسائية ودعم نفاذها لمسالك التوزيع والأسواق الوطنية والدولية. يضاف إليه هذا المكسب الجديد اللي هو الرقم الأخضر، نذكره 1810. إذا كان أي امرأة تحب تبعث مشروع، عندها فكرة المشروع تعرفش كيفاش تتصرف، فقط تطلب الرقم هذي باش تلقى إرشاد وتوجيه في هذا المجال. استوديو نيس مازال معكم متواصل، مازالت عنا المتابعات والأخبار الوطنية وأيضا الجهوية في انتظاركم.

0: حبك من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك باصه يا خالتي.

0: انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره انا منك فيك يا عراقي حبيت من اول نظره يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: يا حلوه انت يا تونس
1: تونس تونس تونس
0: على خدك بو

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف،
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسية عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرتة في 15 أكتوبر 1963 و900 وألف، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمزا لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطنية كاملة. وبمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحية الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وأكد المجلس في بيان نشره اليوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء أن نواب الشعب سيظلون حريصين على حمل هذه الأمانة وترجمتها في مختلف أدوارهم، إدراكا منهم لحجم التحديات الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وأجهزتها في إطار المصلحة العليا للوطن. أفاد المكلف بالإجراءات القانونية وتنظيم المعرض التجاري ببوسالم عادل المستوري بأنه تقرر تأجيل المعرض التجاري ببوسالم إلى موعد لاحق بعد أن كان من المقرر افتتاحه يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب عدم الحصول على ترخيص من وزارة التجارة. انعقدت بمقر المجلس الجهوي بالكاف جلسة عمل خصصت لمناقشة الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار الحرص على تشخيص الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة. اطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أمس خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور ولاية سليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: الله يا بلدنا.
1: شكرا.
2: أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني من استوديو نيس ينطلق توا، وحبينا اليوم نرجع على مشروع مهم جدا تشارك فيه وقت نفذ والكشفة التونسية، والهدف هدف كبير ياسر، وإن شاء الله يتحقق هذا الهدف المرسوم لهذا المشروع نزرع المستقبل. حاضر معنا مدير المشروع بالكشفة سي مؤمن سعيدة. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي مؤمن.
3: مرحبا أختي، مرحبا أستاذ.
2: أهلا وسهلا بك. إذن سيمون، نحب نأخذ التفاصيل الكل والمعطيات المتعلقة بهذا المشروع. والحاجة خلينا نقدموه، منين يجينا المشروع هذه، شنو هو الإطار، شنو هو أبرز الأهداف والرؤية المستقبلية لها؟
3: شكرا. وحاجة نحب نشكركم مصرية إذاعتي كيف على تحت فرصة لكل مرة لتعريف الأنصة والمشاريع الخاصة بالكشافة التونسية اللي نسيهم مشروع نظرة مستقبل. مشروع نظرة مستقبل هو الحقيقة مشروع بيئي في لائحة سليمان دولو، يعني جات الفكرة نتاع المشروع من خلال محاربة التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير في تونس في العالم ككل، لكن خلينا نحكي على تونس خصيصا. دونك معناتها الفكرة إن هي تتمثل في محال معناتها زراعة نيات الشجرة اللي نعرف كل الدور الريادي كيخذوا الأشجار معناتها في محاربة التغيرات المناخية هذه واعتدال الطقس وغيره. دونك جت الفكرة لهنا. المشروع هذا يأتي في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال تكنولوجي في تونس بروجيكت، اللي ممول بصفة مستمرة من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ديال جاد والاتحاد الأوروبي لتونس، وذلك من خلال مكون الحوكمة البيئية ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة اللي تنفذه وزارة البيئة التونسية بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني جي إي زي. دونك احنا ككشافة تونسية قدمنا مقترح مشروع من هذا معناتها من خلال دورنا البيئي ومساهمة مع مكونات الدولة ككل في نمو بلادنا. المشروع هذا يتمثل في زراعة 100,000 شجرة، هذا الهدف الكبير والنشاط الكبير اللي فيه، وايضا ثم بعض الحملات التوعويه اللي بتصير معناتها في تقريبا في كل المدن، يعني في كل الولايات 24 ولايه في الهدف نتاعها التغيرات المناخيه والمحافظه على البيئه ومعناتها تصدي لظاهرة الحرائق في الغابات ومحافظه على الاشجار بصفه عامه.
2: نعم.
3: انطلق مشروعنا من خلال بطبيعة أول نشاط كان عندنا اللي هو كان في شهر سبتمبر الماضي، اللي هو تدريب ما سميناهم احنا 24 معناتها سفراء البيئة، سفراء البيئة هذوما اخترنا من كل ولاية من الولايات التونسية قائد وقائدة اللي هما يكونوا الاستنا الناطق للمشروع نتاعنا في الجهات نتاعهم أو الممثلين والسفراء نتاع المشروع هذا في الجهات نتاعهم باش يظهروا على تنفيذ أنشطة المشروع في البيئة. هذا موضوع تسليم يعني مشتركنا معناتها بطبيعة بالاشتراك مع وزارة الفلاحة ووزارة كانوا فما مكونين إطارات من وزارة الفلاحة ووزارة البيئة وأيضا من الكشافة التونسية في بعدة مواضيع تناول عدة مواضيع اللي هي التغيرات المناخية ودور دورنا ككشافين ودورنا كمجتمع في حد من هذه الظاهرة والتصدي إليها، أيضا كيف الغابات التونسية وكيف الغراسات تقنيات الغراسة أو غيرها من الحاجات اللي بتخدموا عليها بركة. وانطلقنا في الإعداد الميداني معناتها الآن نحن في الإعداد الميداني وانطلب أول نشاط ميداني باش يكون ثلاث نهار 2 نوفمبر في عيد الشجرة العيد الوطني للشجرة اللي انطلقت فعليا النشاط نتاعنا نتاع الميداني من خلال غرف 12,000 شجرة مقسمين 500 في كل ولاية، يعني في معدل 500 شجرة في كل ولاية بالهدف أحداث مساحات خضراء.
2: نعم، يعني النشاط هذا يا سي مؤمن باش يكون بشكل متوازي في كل ولاية نهار عيد الشجرة
3: إن شاء الله. احنا احنا بطبيعتنا هو العيد هو عيدنا عيد الكشافة الوطني، لكن احنا السنة يعني إن شاء الله معناتها بالشراكة مع وزارة السلاح الإدارة العامة بالغابات تحديدا حصلنا أن يكون هو الاحتفال الرسمي في منظمة المشروع هذا من خلال غراسة 500 شجرة في كل ولاية. معناتها بطبيعة باش يكون عندنا الفرق الجهوية متاعنا ولا القيادات الجهوية متاعنا باش تكون أون باراليل يعني موازية مع الناس كلهم إن شاء الله ننطلقوا يا هذا يندرج ضمن الاحتفالات الوطنيه اللي بتقوم بها الصوت الجهويه والمحليه طبعا. فاني احنا كشيخ او وزاره السياحه فان نحن ان شاء الله تكون هذا هو المناسب مع النشاط الرئيسي لاحتفالات عيد الفجر.
2: نعم، هي ان شاء الله باش تكون دفعه قويه للمشروع وانطلاقه كبرى ليه، من خلال ان شاء
3: نعم
2: الله نوصلوا لهذا الهدف، لانه هدفنا الكبير هو 100,000 شجره. قد
3: أكيد.
2: على قديش معناها مده المشروع باش نوصلوا ان شاء الله لهذا الهدف المرسوم؟
3: هو المشروع على مدة سنة ونص 18 شهر تقريبا، لكن كما تعرفوا احنا في الغراسات لاحق مربوطة بالمواسم الفلاحية
2: نعم
3: اللي تنطلق يعني من بداية نوفمبر إلى آخر مارس، إذا كان نقولوا احنا العام أخضر يعني العام باهي وفيه برشا أمطار لازم نوصلوا بها حتى آخر مارس وسط أبريل، نجم وسط أبريل وإحنا معناتها نعملوا بعمالة الغراسة. دونك لكن احنا مربوطين بالوقت الضيق هذاك، على اساس تكون عندنا تقريبا انسه يعني بدايه النظام تكون انسه ورا بعضها يعني تقريبا. دونك باش ننطلقوا كي نختفي بالاشجار هذوما يعني عيد الشجره، ومن بعد باش يكون هو سامحني انا فرصه معاده المكون 80,000 مع 100,000 شجره مقسمين على جزء. الجزء الاول هو 80,000 اعاده دراسه المناطق اللي اتحرقت يعني
2: نعم.
3: الغابات اللي كانت صار فيها حرائق وغيرها، هو ضابط التنسيق مع الاداره العامه للغابات اللي هم اختاروا المناطق اللي اكثر احتياج بس يكون عندنا مساحه كبرى في ولايه معتمديه الفحص ولايه زغوان تقريبا بمنطقه معتمده سد وادي كبير تقريبا بالضبط ومساحتها 50 هكتار، وايضا منطقه اخرى اللي هي عين الصبح من معتمديه برقه ولايه جندوبه اللي هما ضمن تقريبا اكثر احتياج وعندهم معناتها كما تعرف الغاليه معناتها انه في الحرائق موت كل غابه تحرق ديريكت نجموا نخدموا فيها وندخلوا. هذه ثم عمليات وتقنين معناتها وانسان ناس معناتها الخبراء يعني يلزم تقريبا مده زمنيه اقل شيء تاع سنتين او ثلاثه يخلوا الغابة بعد الحرقة هي تولد روحها بروحها تكون روحها بروحها. بعد إذا كان ما صارش الشيء هذاك يصير التدخل البشري من خلال إعادة الغراسات وكذا.
2: دونك
3: المنطقتين هذوما هما في التقييم نتاعهم عندهم مدة كبيرة معناتها ملي صارت الحريقة نتاعهم ما دخلوش مع المصارفين تدخل، لذلك معناتها هما وزون عليهم وطلب كيفين تدخل. وأيضا عندنا ال 20,000 الباقية بالنسبة 20% من المشروع اللي بتكون مقسمة كما حكيت لك معناتها على مناطق خضراء حدث مناطق خضراء في المناطق البلدية ككل ال 24 ولاية، وأيضا لوزارة التربية نصيب آخر من خلال معناتها مؤسسات تربوية اللي إن شاء الله بتحظى زادة بالبرنامج، وأيضا وزارة الشباب من خلال مراكز التسليم بتبيع كشاف أو نعرف الشباب يحب على المقيمات، وعندنا بعض المقيمات اللي تشكو نقص من العمليات التسجيل هذوما باش يصير إن شاء الله عندنا بعض الطلبات يصير تدخل في بعض مراكز التسليم الأخرى تصير عملية تسجيل. لهنا أثناء معناتها الفكرة اللي انتهى المشروع أنه باش نقطعوا مع الماضي من خلال كنا قبل نحتفلوا بعيد الشجرة، لكن الحقيقة نجوا نهار عيد الشجرة نعملوا مثلا شوية تصاور ونقولوا صغيرة نغرسنا 1000 شجرة ولا 50 ولا 100 وكهو وفت المهمة نتاعنا غادي.
2: نعم.
3: لهنا أثناء اقطعنا مع الحاجة هذه تكون عندنا سيستم تسجيل معناتها برنامج متابعة وري وسقي معناتها للأشجار هذوما يمتد الى يعني تقريبا سنه كامله من بدايه نوفمبر هذا ان شاء الله الى نوفمبر هذا العام الجاي لنتاكدوا انه تقريبا الشجره سلموا في نسق ممتاز ونتمنوا انه ان شاء الله الشجره هذيك تنجح يعني وتنمو ما تموتش في لغتنا نحن يعني الشجره هذه.
2: نعم.
3: هذا الحاجه الجديده اللي في المشروع انه ان شاء الله معناتها حتى في فتره الصيف يعني يكون عندنا برنامج نتاع تقي الاشجار اللي احنا غرسناها ومتابعة كاملة يعني ماهوش فقط نغرس ونروح ولا يكون عندنا سيستم كامل.
2: نعم.
3: هذا هو.
2: هذه مهمة جدا المرحلة هذه انه استمرارية وانه نضمن انه عملية التسجير اللي قمنا بها هذيك راهي باش تنجح وباش تدوم. العمل الكبير والهدف زيدا كيف كيف من معناها هدف مهم جدا تحبوا توصلوا له، اكيد فما برشا اليات للتنسيق قاعدين تخدموا بها رفقة شركائكم سي مؤمن.
3: نعم بالطبيعة هو كما قلنا يعني العدد يعني بالنسبة لمنظمة المجتمع المدني أو الإنسان العاديين هو عدد كبير، لكن الحقيقة هم مذكورين السلطات المحلية ولا الإدارات العامة للغابات والمناسبية الناس اللي هي أولاد دومين نقولوا احنا أولاد الميدان اللي يخدموا على البرنامج هذا ويعرفوا. دونك هنا تحية شكر كبيرة خاصة للإدارة العامة للغابات وإطاراتها بكل مختلف إطاراتها اللي الحقيقة وين مشينا ودقين البيبان إلا وكانوا موجودين معانا وقدموا لنا النصح والدعم والدعم التقني واللوجستي وغيره معناتها من الحاجات هذوكم. احنا توا يعني كما حكيت لكم بكري في المرحله نتاع التحضير اللي بتكون عندنا معناتها اكبر المنصات الكبيره بتكون ان شاء الله في العطله نتاع ديسمبر من خلال العطله الشتاء يعني من خلال المخيمات الكبار بتكون في عمليات اعاده الغراسه في المنطقتين الكبرى هذوما دونك بتكون ثم تجنيد من متطوعي وسواعد الخير في السواعد العامله في كيف يكون فيها متطوعي في الشركات والقاده والقيادات ان شاء الله كل دائما يلبوا نداء الواجب خاصه ويكونوا حاضرين معنا في مخيمات للغراسات نحن نطلق على حضائر وطنيه لاعاده تنفيذ وتنفيذ. وايضا بتكون عندنا شركات اخرى وهي دعوه حتى هنا من بقيه المبرى نتاعكم من بعض الجمعيات المحليه اللي تحب تكون شركاء وتساهم معنا في العمل. احنا تفصيل باب لكل المكونات المجتمع المدني والسلطات انه معناتها يكونوا موجودين ويعاونونا في يتصلوا بينا واحنا ننسقوا مع بعضنا معناتها في العمليه هذه. في السيف احنا تنقلنا وقابلنا السلطات الجهويه مذكورين معناتها من سياده الوالي جندوبه وسيد الوالي ايضا في زغوان اللي استقبلونا وكل السلطات الجهويه المندوبين الجهويين والبلديات وكلهم والحقيقه يسهلوا لنا في الامر معناتها الان وقاعدين يعني الاعداد اللوجستي معناتها قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله بيكون عندنا عمل كبير ينتظر فينا خاصة أننا نحاول الهدف نتاعنا نوصل 80 ألف شجرة في مدة أسبوع. عدد كبير برشا عدد كبير برشا ويطلب برشا صبر وتضحية وعطاء وإن شاء الله كما قلت أنه في العادة كما عودونا القيادات نتاعنا احنا حاضرين هم جنود يعني احنا نسموهم جنود الفلارة يعني ان شاء الله جنود الفلارة يكونوا معانا وحاضرين فيما في كل عادة وعلى قريب ان شاء الله باش تفتح باب التسجيل المشاركة في هالمخيمات هذه وايضا دعوة لكل المكونات المجتمع المحلي من في ولايات جندوبة والفحص وايضا في كل الولايات اللي تحب تشارك مرحبا على تشكيك منفتحين على كل المجتمع بكل طوائف.
2: هو المشروع كما اسمه نزرع المستقبل على ذيك يلزمنا كلنا متجندين هي الكشفة التونسية لها شرف المبادرة والتنفيذ وإنها باش تشرف على هذا المشروع ولكن هو مشروع لتوينس الكل المواطنين الكل مدعوين في كل منطقة باش تصير فيها عملية التشجير الشباب تلامذة وليداتنا في المؤسسات التربوية نتصور الناس الكل يلزمها تنخرط في هذا المجهود باش نحافظ على بلادنا خضراء ديما كما نعرفوها تونس الخضراء.
3: أكيد أكيد هذا هو احنا ديزا المكون الثالث اللي حكيت عليه اللي هو بتصير يعني في المدارس احنا الهدف موش احنا باش نغرسوهم كل المؤسسه مش نفس اجزاء تكون عامله تحسيسيه صغيره للكلام اللي موجودين غاديكا ويكون المتلام ده هم اللي يغرسوا الاجزاء هذيك وهم يلتزموا ويتعاهدوا انهم يحافظوا خاطر نعرف ديما الانسان يعمل حاجه بيديه يحسها نتاعو يعني الشجر هيك يحسها بنته يحسها نتاعو ويتعاهد انه يحافظ عليها يسقيها كل مره ينظفها كذا دونك باش نكون نحاولوا معناتها انه مش نضمنوا الماكسيموم يعني الاقصى حد انه تنجح ونشاركوا كل معناتها المكونات المجتمع من كلام من غيره ايضا باش تكون عندنا الحملات التحسيسيه اللي تكون في المناطق الحضاريه ولا وسط المدينه كذا باش نحاولوا نعرفوا بالمشروع نتاعنا ونحكوا على الصعوبات والتحديات البيئيه وعلى المشاكل اللي قاعده تصير في الغابات ونحاولوا ندعو الكثير من الناس انها تشارك معنا في الحملات هذه معناتها في الحملات تاع التسجيل ان شاء الله يعني ان شاء الله تو بعد يكون عندنا برنامج الحقيقه قاعدين نحضروا فيه البرنامج هذا وفي يعبط برنامج ديتايي في كل ولايه تكون عندنا الحمله هذه القافله اللي تدور في الولايات من خلال الحملات التحضيريه وان شاء الله دعوه لكل المجتمع التونسي انه يشارك ويكون معنا ويحطوا ايد في ايد نهضوا بلادنا تونس.
2: نعم شكرا لك سي مؤمن سعيدة يعطيك الصحة إن شاء الله موافقين في هذا المشروع احنا معاكم بطبيعة إن شاء الله تكونوا بحذينا في الشمال الغربي ونكونوا مواكبين لكل نشاطاتكم ومبادراتكم اللي تذكر فتشكر وإن شاء الله هذا المشروع كما رسمتوا الهدف متاعه توصلوا له إن شاء الله نرجعوا إن شاء الله في بعد 18 شهر ونحكيوا على الحصيلة ونتصور إن شاء الله تكون حصيلة ناجحة ونعولوا برشا على وعي الشباب تلامذة المجتمع المدني الكشفة التونسية متحطوش عليها عليها كمنظمة عريقة ديما وليديتها في الخدمة وفي خدمة تونس، وخاصة هذا المجال مجال التشجير. تونس عانت على امتداد سنوات من التغيرات المناخية وأيضا من الحرائق واللي أثرت برشا على الغطاء الغابي. هذا مشروع ينفذ برفقة عدد من الشركاء، تنفذوا الكشافة التونسية ويهدف إلى بناء المستقبل، نزرع المستقبل إن شاء الله كما الشعار هذا يتحقق الهدف. وشكرا جزيلا لمدير المشروع اللي كان حاضر معنا قدم لنا هذه التفاصيل، وإن شاء الله احنا نرجع كل ما يكون فما مرحلة جديدة لتنفيذ هذا المشروع اللي يستمر على مدى سنة ونصف، نكونوا حاضرين إن شاء الله في التغطية. 10:25 على موجات إذاعة الكيف، وبعد شوية نرجع مع متابعتنا الجهوية في مختلف ولاياتنا.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: مرحبا بكم. إذن انطلاقتنا الجهوية تكون من الكيف مع زميلتنا هناء المدفعي. مرحبا هناء.
2: ضحى وصباح النور ليك ولكل المستمعين. اليوم نعرفوا أنه يوم مهم برشا احتفاء بالذكرى 63 لعيد الجلاء. إن شاء الله كل عام وتونس بخير وكل بلاد وكل شبر في تونس إن شاء الله بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. هذاك علاش اليوم الاحتفالات والاحتفاءات موجودة في كل بلاصة في الجمهورية وكيف البلاد كل في الجمهورية كل كيف كيف كيف تحتفل بالذكرى 63 لعيد الجلاء. المؤسسات الشبابية في ولاية الكيف اللي تنضوي تحت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف كلها اليوم على موعد تضرب مع 9 متاع الصباح وتتوصل حتى كل واحدة لنص نهار والماضي ساعة. احتفاء العيد الجلاء كيف كيف دور الثقافة اللي انطلقت 9 متاع الصباح تقريبا الكلها احتفاء بالعيد الجلاء على غرار دار الثقافة بنبر واللي باش تتواصل ونجموا العباد يلتحقوا بها من توا. وثم تظاهرات برشا صارت ومازالت تصير ومازالت متواصلة حتى بعد الواحدة بعد الزوال إن شاء الله. فيها ورشات وثم فيلم وثائقي للي يحب يكون حاضر بطبيعة ينجم يكون حاضر معاهم في دار الثقافة صريحة بنبر. ثم زيد عرض لنتاج ورشة المسرح بعرض تونس أرض الوفاء في دار الثقافة قلعة سنين كيف كيف تنظم تظاهرة واللي ينجموا يلتحقوا بها مازالت متواصلة حاليا. دار الثقافة تجروين فيها عرض مسرحي عرائسي خارج السرب وعرض تنشيطي للأطفال وعدة عروض أخرى ومازالت كيف كيف متواصلة. يعني ضحى ثم عدة عروض اليوم وعدة حاجات مزيانة برشا ينجموا الصغيرات بما أنهم اليوم ما يقراوش ينجموا أوليائهم ياخذوهم إما دور الشباب أو دور الثقافة وهكيك ينجموا يتفرهدوا شوية صغيرات وهوكا يزيدوا يفهموا أكثر شنو هو النهار هذايا وأهميته بالنسبة لتونس. أمس كيف كيف كان المركب الثقافي صاحب المسراتي نظم تظاهرة تنشيطية ورشات واليوم كيف كيف ينظم ورشات متنوعة أحياء كيف كيف الذكرى عيد الجلاء واللي انطلق مع 9 متاع الصباح ومتواصلة حتى النصف نهار. كيف كيف مندوبية التربية كانت نظمت احتفاء بعيد الجلاء أمس تظاهرة أحيت فيها الذكرى 63 عيد الجلاء وكانت في المدرسة الابتدائية 14 جانفي 2011 بجريسة. نرجع ومازلنا مع الاحتفالات لكن مش العيد الجلاء هذا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية ونظمت أمس المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية الوقاية والحماية. وهذا كان الفائدة بعض نساء بتجروين ومجمع أفاق ومجمع تاج الرحيق بتجروين وكانوا حاضرين زيادة عدة حرفيين ومجامع أخرى كانوا حاضرين كيف كيف في اليوم هذية. ومهم برشا أنه يكون ثم دور للمرأة الريفية لأنه نعرف أنه النساء في الريف هما الشريان للعمل الريفي وللفلاحة هذاك علاش يلزم يكون ثم عناية خاصة بالنساء هذوما. كيف كيف كان صار أمس يوم إعلاني حول برنامج إيزي إكسبور اللي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة واللي تهدف للتعريف بالبرنامج وآلية الانتفاع به وتنشيط وتبسيط الإجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وهذه مهم برشا للحرفيين والمؤسسات الصغرى أو الناشئة أنهم ينجموا يعطيهم فرصة أنهم ينجموا يصدروا منتجاتهم عبر البريد وهذه مهم برشا وإن شاء الله هذه تكون بدلة خير لكل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والناشئة في تصدير منتجاتهم ويكونش عندهم قلق بالنسبة للتصدير وهوكا نزيد نذكر مرة أخرى الضحى قبل ما نختم معاك. اليوم ينجموا الناس الكل ينطلقوا ويشوفوا إذا كان نعرفوا نهار يبدأ عطلة صغيرات يفيقوا مخرجي، لكن ينجموا يلتحقوا بدور الشباب أو دور الثقافة باش يتفرهدوا شوية وبدلوا الأجواء ويفهموا شنو معناتها عيد الجلاء وأهميته بالنسبة لنا.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة هنا، بقيت يوم طيب. مل كيف الجندوبة مع زميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
3: أهلا وسهلا بك ضحى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا والفريق العمل معاك. كما كانت تحكي هنا ساعة في البداية برشا تظاهرات منظومة ثقافية حول عيد الجلاء بكل دور الثقافة ودور الشباب، تقريبا تظاهرات موجودة انطلقت من 9 متاع الصباح متواصلة معناها في عدة مناطق تقريبا في كل ولايات جندوبة. معناها التظاهرات هذه ضحى دونك اللي ممشوش بالنسبة للصغيرات نجموا يلتحقوا بأقرب دار ثقافة ليهم، المكتبات العمومية كيف كيف عاملين أنشطة، دور الشباب حاجة باهية برشا خاطر طول الناشئ الصغيرات يفهموا شنو معناها عيد الجلاء، وكان برشا ولا شاد في اختصاصات ثقافية مختلفة. غدوة الجمعة دار ثقافة الفنانة تنظم تظاهرة عبور آمن الدولة الثانية تحت شعار كن حذرا وسوف أسعفك بالمعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني، معاهم قسم الإسعاف الطبي بالشمال الغربي والمرصد الوطني للسلامة المرورية إقليم الشمال الغربي. وكانوا الأسبوع الفارط المرصد الجمعة اللي فاتت كانوا عملوا حملة أمنية كبيرة برشا على مستوى مفترق بالعريجة وكنا واكبناها وكان عندها أكلها الحقيقة ضحى. مثل هذه التظاهرات مهمة جدا بالطبيعة لأنه تحد أولا من مخاطر الطريق حتى فيها عمليات تحتفية بالأساس وحتى فيها متابعة حتى لوضعية السيارات. وكانوا الأسبوع الفارط تعطوا حقيبة الأحسن سائق على مستوى ولاية جندوبة طيلة الحملة معناها، وفي كل ولاية هي موجودة عملوها في باجة كيف كيف في الكيف دونك ما التظاهرة باهية برشا. غدوة باش يكونوا مساهمين في تظاهرة أخرى عبور آمن هي الدورة الثانية وباش تكون في المعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني. ونذكروا كيف كيف أهالي عند راهم اللي نهار لحد في المستشفى المحلي بعند راهم ثم الأشخاص اللي عمرهم أكثر من 55 سنة بالشفاء وزارة الصحة وبتنظيم من الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وجمعية تونسية لأطباء العيون الشبان والمستشفى المحلي بعندهم، فما قافة التقاسي للماء الأبيض واعتدال الشبكية السكري اللي خاصة بالفئة هذه دونك اللي عمرهم أكثر من 55 سنة يكونوا نهار لحد في المستشفى المحلي بمدينة عند راهم. توا كيف كيف في مدينة أبو سالم اللي يسمعوا فينا نجموا يلتحقوا بالمكتبة العمومية خاطر اليوم آخر يوم في الأيام الإعلامية والزيارات المدنية للأيام المفتوحة وقبول الترشحات للانتداب المباشر لكافة معتمديات ولاية جندوبة من قبل معمل الأسلاك الكهربائية. وباشا سألونا على عند راهم وتبرقة خاطر ما همش موجودين في الأيام التابومة اللي بداوا من الأربعة اللي فاتت وجابوا كل ولاية جندوبة. عند راهم وتبرقة باش يقع برمجتهم وحدهم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، نعطوكم أكثر تفاصيل بالنسبة للناس اللي يسألوا خاطر باشا تساؤلات على جزء معتمديات تابومة هم برمجين ولكن باش يكونوا عندهم يوم ولا يومين وحدهم إن شاء الله نعرفوهم الجمعة جاية. غدوة في بابوش كيف كيف في إطار برنامج الزيارات الميدانية التشاركية للمسنين اللي كانت تنطلق في نهار 8 أكتوبر تتواصل حتى 4 نوفمبر دونك غدوة باش يكونوا في بابوش 9 متاع الصباح هي بتنظيم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بشراكة مع المندوب الجهوي لشؤون المرأة وذلك في إطار احتفال باليوم العالمي للمسنين. انطلقت جملة من الزيارات الميدانية للمسنين اللي فيها تقصي فيها تحسيس فيها توعية لهم هم خاصة تقصي على أمراض مزمنة دونك غدوة يكونوا في بابوش موجهة لأهالي بابوش في عندناهم. وطبعا دوزناما تباعا ما زادوا باش يمشيوا للقلعة في غادي مارعة بس الفنانة إنس نوس تبارقة حكيم الجنوبية في ودي مزيز ولاد حسن في بركة أبو عوان وبن بشير في جندوبة الجنوبية زيارات تتواصل حتى الأرض.

0: من دي مختلف مراحل التعليم العالي بمؤسسة جامعة جندوبة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة وباجة. طلبة الدفعة الثالثة اللي مازالوا يقرأوا هذوما يرغبوا في طوروا انهم يطوروا المشاريع نتاعهم ويرتقوا بها الى مراحل متقدمة، دونك هذوما هم اللي نجموا يترشحوا لصفة الطالب المبادر. معناها الدفعة الثالثة اللي مازالوا يقرأوا معناها مازالوا يمارسوا في القراية نتاعهم في الجامعة، والا الطلبه المرسمين بمختلف مراحل التعليم العالي بمؤسسات جامعه جندوبه. نقولوا جامعه جندوبه راهو تنضوي على الشمال الغربي الكل، معاهم المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بجندوبه وباجه. واللي وصلوا خطبه الطالب المبادر هو انه ثم مرافقه وتوجيه من اساتذه وخبراء وتكوينات تطبيقيه في الابتكار التسويق واعداد نماذج الاعمال باش يعاونهم انهم ينجموا يعملوا المشاريع نتاعهم تكون صحيحه البطاقه نتاع النماذج نتاع الاعمال نتاعهم، ودعم التوثيق بين المسار الجامعي والمشروع الريادي وفق الشروط المعمول بها. خاطر ضم الضحى اذا كان هما يقراوا وعندهم فكره مشروع بعد هو ديريكتور كيف باش يتخرج طول باش يمشي لسوق الشغل ويعمل المشروع نتاعو، هما يعاونوه بالكدا في كتابه المشروع نتاعو ويسهلوا له العمليه بالكدا حتى مع الاطراف المعنيه. وكل عام تبارك الله معناها جندوبه في خلال العام نمشيو نشوفوا معناها من مختلف المؤسسات الجامعيه بالشمال الغربي برشا طلبه ثم برشا نماذج ناجحه، دونك فرصتهم اليوم انهم يلتحقوا بالطالب المبادر. الايام الاعلاميه حول زراعه الشجر الزيتي لمطرف الاتحاديه للفلاحه عفوا والصيد البحري بجندوبه بالشراكه طبعا مع مندوبيه جهه التنميه الفلاحيه والمعهد الوطني للعلوم الفلاحيه بتونس. دونك هما عملوا نهار 3-13 اكتوبر بمنطقه صفوره من معتمديه جندوبه الشماليه اليوم الاول، غدوه باش يكون اليوم الثاني في معتمديه بوسالم نظرا لاهميه زراعه الثلجم الزيتي في التداول الزراعي. دونك نجموا يلتحقوا غدوه ببوسالم في اطار الايام الاعلاميه حول زراعه الثلجم الزيتي. ونختم بزيارات الميدانيه للجنه الجهويه لمراقبه المعاصر، نعرفوا بالكذا 1 نوفمبر باش يكون الانطلاق الفعلي معناها موسم. دونك زيارات ميدانية متواصلة لمتابعة وضعية المعاصر بالنسبة لمعاصر زيتون بولاية جندوبة، وهي لجنة جهوية متكونة من عدة أطراف على المستوى الجهوي. إن شاء الله طبعا موسم موفق بالنسبة للزيتونة ضحى نستناوه الكل كما كل عام. هو انطلق في 1 أكتوبر زيتون المائدة، ولكن الانطلاق الفعلي لزيت الزيتون الجاني زين الزيتون يكون 1 نوفمبر على مستوى ولاية جندوبة.
1: نعم إن شاء الله ربي يحفظ الصابة. شكرا لك، يعطيك الصحة رفقة العبيدي إلى بيجة. توا الموعد مع نيجي الخلولي. أهلا وسهلا نيجي.
2: مرحبا بك ضحى ومرحبا بك في مستمعي إذاعتك.
1: إذا نمشيو في جولة مع آخر الأخبار.
2: شكرا لك ضحى. والحدث اليوم الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء. تقريبا اغلب دور الثقافه بولايه بيجا معناها حضروا انشطه متنوعه من بينهم نعطيك بعض النشاطات اللي هي اليوم معناها بتزامن وفيها فقرات متنوعه كما دار الثقافه نبدا اليوم منطلقه هي تقريبا النشاط كونه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجلاء تقريبا ضحى مسابقات بين المدارس ورسم كلها تتمحور تقريبا حول الورشات هذه حول عيد الجلاء. تقريبا حدث مهم ضحى كونه على الاقل الناشئه اليوم نرجعوهم ونعرفوهم بتاريخ البلاد نتاعنا. تاريخ هذا يبقى بطبيعه ضحى عنده رمزيه خاصه بما انه تم اجلاء اخر جندي تقريبا من معناها فرنسي من الاراضي التونسيه. تقريبا حدث خلف حتى وراه ضحى ما دي تقريبا شهداء تقريبا حدث يبقى راسخ ديما على مر التاريخ. وهذيك علاش اليوم حتى الناس عندها دور وشفنا الوليدات حقيقه ضحى من المدرسه حتى دار الثقافه الحدث هذا وتفاعل كبير شفناه في دار الثقافه نفذت اللي تقريبا الاسئله وكانت معناها حتى الورشات الوليدات عبروا على الحدث هذا وكيف المعارض نتاع الكتب ضحى اللي هي مهمه زياده راهو كما دار المكتبه العموميه بسيدي اسماعيل اللي تابع معتمديه باجه الجنوبيه اليوم بالتزامن مع الاحتفال بعيد الجلاء فما بالطبيعه ورشات متنوعه وفما معرض نتاع كتب مهم زيادة نعرفوا التاريخ نتاعنا فما عديد الورشات الأخرى ورشة الرسم والتنويد إضافة كونه الحقيقة ضحى معناها أغلب دور الثقافة كما ذكرت محاضرين اليوم برنامج و

0: عروض مسرحية، فيها تقريبا أنشطة في عديد الفنون اليوم. هذا بالتزامن مع الحدث اللي شي معك ضحى من عيد الجلال للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. يوم تقريبا فما برنامج اللي عديته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة اللي هو في المركب الثقافي بيجا، وبرنامج بطبيعة متنوع يشارك فيه عديد الإدارات. وفي معناها بالتزامن مع الحدث هذايا جمعية تجديد وانتماء ببيجا تطلق حملة، الحملة هذايا بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الريفية، اللي الحملة هذايا 10 أيام صحة وثقافة موجهة للمرأة الريفية. وتقريبا ان شاء فيه عديد وبالتزامن زاد مع اكتوبر الوردي يا ضحى. تقريبا مش عديد المحطات فيه، خاصه الحمله هذه حمله راهو مش على المستوى الجهوي ضحى، على المستوى على الوطني بالطبيعه. اللي اطلقته من اليوم يبدا 10 ايام اطلقته جمعيه تجديد وانتماء بمدينه بيجان. مش معك ضحى لي أهم الأحداث الأخرى المتعلقة بال معناها بالشأن الجهوي، وإن تمت المصادقة على أحداث منطقة سقوية عمومية بالمياه المعالجة بمنطقة عين جمالة من معتمدية ورسق. كان هذا نهار الثلاثاء، وبالطبيعة جلسة في مقر الولاية بحضور معتمدية ورسق والكاتب العام لبلدية ورسق. بالطبيعة تم تداول في هذا الموضوع وفي عديد النقاط المطروحة ونظر في الملاحظات ومطالب الاعتراض، وين تمت المصادقة على أحداث على ملف أحداث المنطقة السخوية بالطبيعة بانتظار استكمال باقي الإجراءات. كيف ضحى من معناها من الجلسات اللي عندها معناها كانت تنظر في مسألة مهمة اللي نعرف هو خاصة المصبات المعدة لنفايات الهدم والبناء جدل كبير تقريبا ضحى، خاصة وأنها باش يتم أحداثها في المقاطع الحجارة المهجورة. وهذا حتى الجدل هذا على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة بيجا اللي باش معناها مقطع مهجور، وكان الجدل كبير عليه مازال ضحى الحقيقة، ولو أنه نعرفه كونه النفايات نتاع الهدم والبناء تقريبا هذايا نشوفه فيها ضحى في كل بقعة. الجلسة بالطبيعة كانت تتناولت الموضوع هذايا لأنه تتعلق إيجاد حلول لعملية التصرف في نفايات البناء والهدم والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي. بالطبيعة هذايا من شأنه باش نحافظوا على نظافة المحيط وحماية البيئة والمشهد العام في الولاية. وانطلقت تقريبا العمل من خلال جمع مختلف المواقع اللي ممكن تخصيصها للمصابات الفضلات هذه، انطلاقا من المقاطع المهجورة اللي ذكرتها اللي على ملك الدولة نعرف وضوحها، خاصة مع الحرص على تخصيص مقطع خاص بكل بلدية في صورة معناها توفر معناها يتم تخصيص قطعة أرض على ملك الدولة. في النهاية بطبيعة والي بيجا أكد معناها أهمية القرب من المناطق البلدية، وخاصة باش يتم الوصول للمكان هذايا بسهولة. بطبيعة ضحى من زيالة هذية رأي جلسة أولية في انتظار أنه يتم معناها الإيجاد معناها كل بلدية إيجاد مكان محدد سواء على ملك الدولة ولا نعرفوا المقاطع خاصة اللي المهجورة واللي ما عادش يتم استغلالها. تقريبا ضحى هذا ما لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيجا.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة نيجي الخلولي من بيجا السليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
2: مرحبا، كيف تحيرك وتحيي مستمعين الإذاعة.
1: أهلا وسهلا، شنو عن خبيرات اليوم في السليانة؟
2: شو المشروع الغاز الطبيعي؟ المشروع هذا تقريبا نحكي عليه منذ سنوات، تقريبا من 2018-2017. المشروع هذا يهم تزويد شمال الولاية، نحكيه على معتمديات قعفور العروسة بعرادة وسليان المدينة بالغاز الطبيعي. بعد عديد الإشكاليات اللي اعترضت المشروع يبدو أنه تم تحديد تواريخ في الأبان أنه بشكون على الأقل 28 فبراير 28 مارس 28 أفريل 28 جوان تقريبا الأربع معتمديات باش يتم تزويدهم بالغاز الطبيعي. يبقى ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي، يبدو أن المشروع قاعد يواجه عديد الإشكاليات تقريبا بكلفة من رمقوان ميزانيته، هذاك الرمقوان اللي يربط بين قعفور والكريب وسليانة، من غادي باش يتم عملية الربط. المشروع هذا كما قلت كلفة تقريبا 10 مليون دينار، نسبة تقدم الأشغال إلى حد الآن 27%، وتم التأكيد على ضرورة أنه التسريع في نسق الأشغال هي تستنى على الأقل مع ربط المعتمدات أخرى يتم ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي. ونعرف أهمية المشروع هذا في علاقة خاصة على المستوى الصناعي ومستوى الخدمات. أيضا المشروع هذا كان فيه مرحلة أخرى باش يتم ربما في السنوات القادمة، هو في علاقة جنوب الولاية. نعرف تشكيلات مطروحة خاصة جنوب الولاية في علاقة خاصة في فصل الشتاء وفصل البرد، ونعرف كسرى ومكسر الروحية تقريبا أكثر المناطق في الزمرد التونسية اللي فيها انخفاض درجات الحرارة، وكل مرة نشوف وقت الأزمة بتاع الغاز الطبيعي وفوارير الغاز. فأنا أعتقد أنه مشروع مهم برشا، إن شاء الله يكمل في الأجل متاعه، إن شاء الله مهنة على الأقل الأربع معتمديات التواريخ اللي تم تحديدها يتم الالتزام بها، وهكذا نشوفوا الغاز الطبيعي في ولاية سليان. أيضا باش نحكي في موضوع آخر حكينا عليه قبل، هو موضوع المساكن الاجتماعية في بعراتة. كانت حاضرة معنا في برنامج الجمارية اللاجئات عضو المجلس المحلي الثاني معتمدية بعراتة الزنوب العكسي، واللي أخذت أنه المشروع هذا كان في الطريق إلى الحل وفهم مقاول باش يتكلم بقية المشروع. هو كان تأكد أنه اليوم باش يتم الخميس، معناها باش يتم أكثر المقاول باش يتكلم المشروع هذا وينطلق فيه، كنت ظاهر ربما تأكيد ذلك. أعتقد أنه مشروع من 2019 المشروع هذا معطل تقريبا، فما منازل كانت حاضرة جزء لوغش الثاني بديو فيه موقعش تكلم المواطنين المساكن هذا، وهو رغم من أول المساكن الاجتماعية المطروحة تقريبا في تونس، هو مشروع مساكن اجتماعية بمعتمدية بعرادة. وشفنا احنا الحالة اللي وصلت عليها المشروع، نعطيك فقط رقم، راهو بداية المشروع كان حدود 6 مليون دينار، اليوم نحكيو على 11 مليون دينار باش يكمل المشروع هذا. ان شاء الله يكمل، ان شاء الله يكمل المشروع هذا اللي انا اليوم ثم هو اسمه مساكن اجتماعية موجه لفئة معينة من المواطنين، ان شاء الله يكمل ويستلموا المشروع هذا. وقبل ما حتى ما يكون المشروع لازم نعمل نطلع على المشروع هذاك على الاقل نحميه ما تم انزاله، ونحميه في المواد البنيه وقت الشبابك وقت البيبان باش نحافظوا على هالمشروع هذا.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي من السليانة. كانت هذه جولتنا مع أخبار الجهات اللي ديما تميز ديما مجلة استوديو نيس على موجاتنا. حبيت نذكركم اليوم كانت الحصة فيها حديث عن ذاكرة وطنية وملحمة وطنية كبرى، يعني خلدت بأرواح وبدماء الشهداء التوانسة اللي هبوا من كل مكان في أنحاء تونس لي نصرة بن زرت في معركتها الخالدة، واليوم احنا نعيش على هذه الذكرى، نحاول نستحضر معناها الرمزية والدلالات وأيضا الأحداث باش تبقى راسخة. ومهم جدا أنه فما كم كبير من التظاهرات اليوم موجود في دور الشباب في تونس الكل مش في الشمال الغربي، تعرف بهذه الذكرى، اتذكر التوانس الشباب التلامذات أنه راهو فما برشا ناس ضحات باش احنا نعيش توا في تونس في هذا الأمان. إن شاء الله ديما تونس خضراء وتونس آمنة بوليداتها بشبابها بمواطنيها. هذه استوديو الناس كان لليوم معكم، أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس الحادية عشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت، وذلك في 15 من أكتوبر 63 وتسعمائة وألف، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. وبمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحية الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وتشهد عديد جهات البلاد اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى، حيث انتظم اليوم بكل من دار الثقافة مكثر والروحية يوم تنشيطي متعدد الفقرات في إطار فعاليات إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي تظاهرة يتم تنظيمها كل سنة بهدف تنمية روح المواطنة والانتماء وإبراز قيم التضحية. أصيب 32 شخصا صباح اليوم إثر انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان كانت تقل عمل إلى أحد مصانع الجهة، وذلك على مستوى الطريق الحزامية بمدينة القيروان. وأفاد المدير والجهوي للصحة بالقيروان جمال برابط بأن أغلب الإصابات كانت طفيفة، فيما خضع 4 مصابين لفحوصات معمقة أظهرت إصابة 2 منهم بكسور، في حين لا يزال المصابان الآخران بصدد إجراء فحوصات تكميلية وتصوير طبي لتحديد طبيعة الإصابة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة 16 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربية المزمع عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من أكتوبر الجاري، وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم النشاط الدبلوماسي البرلماني التونسي وتعزيز التعاون مع البرلمانيات العربية الشقيقة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. لقاء أكيد نجدوها معاكم في هذه المناسبة السعيدة، ونحن نحيي اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد اللي اقترن بجلاء آخر جندي من قوات الاحتلال الفرنسي على أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت الباسلة في 15 أكتوبر 1963، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. أكيد هذه المناسبة نعرف حجم التحديات الراهنة، ونعرف مسؤوليات الملقاة على عاتق المواطن التونسي من مسؤول وأيضا مواطنين للعمل التشارك لبناء الدولة، مؤسسات الدولة وأجهزتها في إطار المصلحة العليا للوطن. كل واحد من الموقع متاعه عنده واجب يقوم به وعنده حقوقه في هذا الوطن للحفاظ على بلادنا وحرمة هذا الوطن وسيادتها. مرحبا بكم مستمعينا. إذن في بداية لقانا، باعتبار إحنا في أكتوبر الوردي في هذا الشهر اللي مازالت الحملات التوعوية والتحسيسية في مختلف تراب الجمهورية، نتحدث على ولاية الكيف ومواصلة هذا العمل الدؤوب اللي عنده مصلحة صحية للناس الكل، خاصة نتحدث على المرأة التونسية، نتحدث على الفتاة. اليوم حبينا نتحدث في الموضوع هذا مع الدكتورة لميا مرزوقي، رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة. ناخذ معها أكثر تفاصيل على جولتهم الميدانية التوعوية ونشر التوعية والتحسيس لتوقيم الأمراض السرطانية، عفى الله الجميع، في هذا الشهر، شهر أكتوبر الوردي. في البداية رحبوا بيك دكتورة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الخير، وإن شاء الله كل التونسيات والتونسيين بخير. أمين. بمناسبة عيد الجلاء.
0: مرحبا بك دكتورة، كما عودتينا ديما نأخذ النصيحة منك، الناس اللي تسمع فينا خاصة المرأة الفتاة اللي جرت العادة إنها تسمع إنه يلزم التقصي المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم، وفما رزنامة من التلقيح. حبينا نوصلوا المعلومة أكثر، المزيل ما مشيش وما تقصاش، يعني هكا مزيل في دو الوقت، وفي نفس الوقت هي ديما واحد يتابع الصحة متاعه على طول العام. تفضل.
1: شكرا أخت عواطف. شهر أكتوبر الوردي في كامل العالم وخاصة في بلادنا عنده أهمية خاصة، لأنه يواصل ويكثف عملية تقصي سرطان عنق الرحم وتحسيس النساء بأهمية الفحص الذاتي، الفحص الدوري لدى المختصين من أطباء قابلات، أطباء نساء. المرض هذا منتشر كثير، ومعناها حدوثه في العام معناها بالآلاف الحالات الجديدة في كل سنة. رغم هذه المجهودات بإقامة تمتيع النساء معناها بالفحص بالأشعة، الفحص بالماموغرافي إلى غير ذلك، لكن إن شاء الله الحالات تنقص والنساء كلهم ينخرطوا في هذا هذه الوقاية، هذا العمل الوقائي حماية لأنفسهم. نحن نعرف اللي النصائح اللي تعطيها وزارة الصحة معناها تشمل كل المواطنين رجالا ونساء.
0: نعم.
1: الناس كل خطر صحة المرأة،
0: صحة الأسرة،
1: كل صحة المجتمع. ويلزم نعرف اللي فما حالات لكن ما هيش كثيرة تصيب الرجال، حالات سرطان الثدي كذلك لدى الرجال. كل امرأة خاصة في مرة على الأقل في الشهر تعمل الفحص الذاتي لثدييها، وهذه وطريقة الفحص نحن بصدد تلقينها لكل. نعم. المواطنات اللي يجيوا بكثافة لمراكز الصحة الأساسية اللي حاليا منذ بداية شهر أكتوبر يوميا في كل مركز صحة أساسية بولاية الكاف فما وجود قابلات، أطباء، ممرضين ومختصين في صحة النساء يعلموا النساء الوافدات على هذه المراكز الصحية كيفية التقصي، ويعملوا لهم هما كذلك تقصي مباشر، ويوجهوا كل حالة شك في وجود
0: نعم
1: شبهة ورم وإلا أي مرض للثديين كالكيس وإلا أي مرض أخرى يواجهوها باش تعمل التحاليل والفحص بالصدأ.
0: نعم
1: خاصة وأن عندنا أجهزة فحص بالصدأ متنقلة، والأطباء النساء المختصين يقوموا بيرافقوا كذلك في فرق المحلية بكل ويصطحبوا هذه الآلة لتقريب الخدمات من المواطنات، ويقع معناها فحصهم.
0: نعم
1: كذلك يقع فحص الحوض نتاع المرأة، إذا فحص البويضتين، الرحم إلى غير ذلك. وفما تسهيلات في القدوم إلى المستشفى الجهوي لإجراء الماموغرافي وكل وحتى الفحص بالصدأ
0: هذا
1: كذلك
0: كل ما
1: يكون.
0: جاني يعني دكتورة، يعني خاصة برشا يفطنوا برواحهم اللي هم مصابين بالأورام هذه، أكيد أنتم تتابعوا المسألة وتكون عملية، لأنه
1: نتابعوا هذيك،
0: برشا يقول لك
1: ما
0: ظروفي ما
1: تكلفش برشا.
0: تسمحش. أي
1: اي هي مدامي موجودة ككل الخدمات
0: مهم.
1: بالتغطية الاجتماعية لكل
0: نعم
1: النساء،
0: نعم
1: فما حملات ممكن تكون مجانية لكن
0: مهم.
1: أنا اللي نعرف معناها التغطية الاجتماعية تخلص نسبة معينة من
0: نعم
1: سعر الصورة أو التحليل،
0: مهم.
1: ويقع كذلك تعريف النساء بالأعراض في هذا المرض، في كيفية التصرف بهذا الورم، وعوامل الاختطار كما حكيت عليها سابقا
0: نعم
1: اللي ذكروا بها وجود حالات في العائلة، خاصة من عائلة
0: وراثية.
1: الأم، حالات في العائلية، خاطر فما حالات وراثية يجب التفطن إليها ودراستها وأخذها بعين الاعتبار علميا
0: نعم
1: وعلاجيا. الدورة العادة الشهرية اللي تجي مبكر وتنتهي مؤخر، الحمل الأول في سن مبكر لدى النساء، عدم الرضاعة الطبيعية،
0: اللي
1: دونك هذه
0: تقيها من
1: العوامل
0: الأورام هذه. أي
1: تنجم تتسهل في وجود هذه الأورام. ولكن فما حالات لدى النساء في العشرينات والثلاثينات دون وجود أي حالات
0: مهم.
1: عائلية أو هذه العوامل الاختطار تنجم تتوجد، لكن يلزم نعرف كل الحيثيات اللي تحيط بهذا المرض. إذا السرطانات الأنثوية راهي معناها نسبتها كثيفة
0: نعم
1: في لدى النساء، حكيت أنت سابقا وأنت
0: هاي
1: معناها
0: هاي
1: طرقت إلى السرطان الأنثوي الآخر اللي احنا نعملوله في الوقاية حاليا،
0: هاي ضد
1: وهو
0: الورم
1: سرطان عنق
0: اللحمين.
1: الرحم
0: نعم
1: اللي عنا ليه تلقيح. فسرطان عنق الرحم أغلب يتسبب فيه فيروس الورم الحليمي البشري، وموجود تلقيح ضد هذا الفيروس من 2006 بداوا يلقحوا فيه في العالم، واحنا
0: نعم
1: بدينا فيه في تونس في 2025. على الأقل هذه الخدمات من تقصي كشف وتلقيح تنقص برشا من سرطانات لدى النساء وخاصة السرطانات الأنثوية، حتى نضمن معناها امرأة متوازنة
0: نعم الصحة
1: سليمة فاعلة
0: الإنجابية
1: في
0: متاعها
1: المجتمع.
0: والصحة البدنية بصفة عامة. يعني لهنا الإشارة إلى أنه روزنامة التلقيح اللي وضعتها وزارة الصحة بصفة مبكرة بالنسبة للفتاة، يعني من 12 سنة وإحنا ماشيين حتى ال 25، لأنه فما حالات زادت تصيب الفتاة وهي يعني في عمر مازالت صغيرة، نقول وإحنا من 20 سنة وإحنا ماشيين حسب النسب دكتورة، يعني وزارة الإحصائيات متاع وزارة الصحة.
1: بالنسبة للروزنامة واللي أدرج فيها تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري الـ HPV، دونك الفاعلية نتاع هذا التلقيح يكون في السنوات المبكرة
0: اي
1: من 19 سنين ل 14 سنة.
0: مهم.
1: احنا بديناه في سنة 12 سنة للفتيات في السادسة ابتدائي،
0: اي
1: ثم وقع معناها للارجيسمون تاع الفئة العمرية إلى
0: مهم.
1: 25 سنة. الفيروس هذا معناها موجود لدى كل الناس،
0: مهم.
1: وفي معناها أي مناسبة النساء أو الرجال معناها باش يصابوا به،
0: اي
1: وفي حالات معناها الحمد لله قليلة، يتطور نمو هذا الفيروس داخل أنسجة عنق الرحم ويتسبب في السرطان. لذا ماذا بينا هذه معناها نفسر كونه تطور الفيروس ياخذ عدة سنوات من 10 إلى 20 سنة بعد دخوله، خاطر في أغلب الأحيان جهاز المناعة يقاومه ويقضي عليه، لكن في أحيان أخرى يمكث في الأنسجة نتاع عنق الرحم ويخلي الخلايا تتبدل وتصبح خلايا ما قبل سرطانية ثم خلايا سرطانية على عبر السنوات هذه الكل 15-20 سنة. فماذا بينا المناعة تكون قوية منذ معناها السن المراهقة، باش أول معناها عندما يدخل الفيروس يلقى المناعة والتصدي وما يتحولش إلى سرطان، ما يحولش الخلايا الأنسجة إلى سرطانات.
0: أي. المسألة هذه تخوف شوي، يعني شنو تو كي نتحدثوا على المناعة تبارك الله نشوفوا في شبابنا نوعية النظام الغذائي متاعه برشا يعني مناعتهم طايحة جراء عديد الأمراض من ناحية، ومن ناحية أخرى دكتورة يعني هالفيروس هذا بشوي بشوي يعني كما ذكرت يعني مراحل التحول متاعه يعني مشكلة كبيرة، كيفاش نجمو نتصديو من الأول؟ ومن ناحية المناعة تقوية المناعة متاع الشخص،
1: دونك المناعة باش تتقوى سواء بصفة طبيعية أو عن طريق معناها تدخلات طبية وصحية. التدخلات الطبية والصحية تصير منذ الحمل عن طريق تلقيح الأم الحامل تلقحها في عدة مراحل من حملها، الطفل عند ولادته لقحها اليوم الأول، تتواصل عملية التلقيح كل بمعناها وتيرة كل شهرين شهر 4 شهور إلى سن 18 شهر، ثم يقع التذكير بالتلقيح في المدارس والمعاهد معناها أولى ابتدائي سادسة ابتدائي ثالثة ثانوي. التلقيح هذه متنوعة ضد شلل الكوزاز الخناق والورم الحليمي البشري. إذن المناعة هذه من مناعة خارجية، لكن المناعة الطبيعية نظام العيش هو زاد عنده دخل فيها.
0: بالضبط.
1: احنا عندنا جهاز مناعة يمكن في بعض الحالات ينخفض وما يكون تتعديه الأمراض وتفوت الجراثيم ويولي غير قادر، خاصة وقت إنسان يعيش ضغط نفسي مستمر، ضغط في الوظيفة متاعه، النوم متاعه ما هوش كافي وما هوش في الكاليتي المطلوبة، الأكل متاعه يكون ناقص فيتامينات، ناقص أملاح معدنية، يتركز على مواد مصنعة
0: مهدرجة
1: غير طبيعية مرت بالمصانع، في حين احنا نجم ناخذ مباشرة من الأرض ومن الحيوان
0: حاجات طبيعية.
1: حاجات طبيعية يلزم الأكل متاعنا يرتكز على الخضر برشا، الغلال، الزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون، البقوليات، الحبوب الكاملة، هذه الكل معناها تخلي الجهاز الهضمي، جهاز كل الأجهزة في جسم الإنسان
0: تتصدى للأمراض
1: بصفة طبيعية وتصنع معناها خلايا المناعة
0: والدفاع يعني
1: والدفاع عن الإنسان على جسم الإنسان.
0: هذه هو يعني مساعي نحكو على الأسرة اللي هي عندها دور كبير في السلوك الغذائي وفي تقوية مناعة الطفل اللي يبدأ بشوي مع رزنامة التلقيح اللي تضعها الدولة باعتبار وزارة الصحة باعتبار أنه كما ذكرتي يعني منذ الولادة وإحنا ماشيين المراهقة يعني كل مراحل الحياة يعني
1: هذيك معليش تقضينا على عدة أمراض كما الشلل ما عادش موجود برشا، الخناق، الحصبة إلى غير ذلك،
0: الهيباتيت.
1: وإحنا يلزمنا كذلك النمط العيش السليم، فيه الرياضة، الابتعاد عن التدخين، شرب كميات كبيرة من الماء. دونك
0: تبعد
1: ماذا بينا الناس الكل تمارس رياضة، تمشي،
0: على
1: ما تدخنش.
0: الضغوطات، لأن الضغوطات اليومية سواء كبير وإلا صغير بالحق راهي ماهيش حصر حكر.
1: التعب
0: سامحني على
1: التعب
0: الكهول، وإلا
1: الإنسان
0: الشباب نشوفه يعني لطف جلطات وسكتات، يعني يعني بالحق
1: نعم
0: تصيب الشباب تبقى مستغرب، يعني في سن مبكرة والصغير هكا
1: فعلا
0: يبدأ عنده أمراض تقول مش عمره، يعني مازال صغير، يعني تستغرب لأنه الضغوطات هذيك تخاف طيح المناعة، وبما أنه ما يأكلش بالقدا وديما يأكل من الشارع
1: تظهر
0: ويسهر على
1: أمراض
0: التليفون،
1: نفسية وصعوبات
0: أمراض نفسية بالحق.
1: نفسية كذلك
0: نعم
1: وعدم تأقلم في المجتمع،
0: نعم
1: كلها معناها ماذا بين
0: أي
1: العائلة،
0: الإحاطة
1: المحيط
0: النفسية
1: التربوي،
0: والاجتماعي.
1: المؤسسات الشبابية
0: نعم
1: التربوية، الكل تساهم في معناها بعث إنسان سليم جسديا،
0: نعم
1: ذهنيا، نفسيا، واجتماعيا.
0: هذا هو دكتورة بارك الله فيك. احنا حبينا
1: شكرا.
0: نطرق للموضوع هذي على غاية من الأهمية في لقانا بين المواطن والإدارة، وقت لخاطر لأنه برشا جينا وضعيات ناس عندها أمراض سرطانية وتداوي وظروف صعيبة وإمكانيات محدودة. هاو من الأول احنا نتحدث على الوقاية ونتحدث على التقصي المبكر، واحد يفطن بالأمراض بطريقة بصفة مبكرة يعالجها، يعني نجم يطوق هك المرض هذيك ويقضي عليه وتبقى صحته لاباس وأسرة متوازنة ومجتمع سليم. بارك الله فيك دكتورة لميا
1: شكرا.
0: مرزوقي، رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بالكيف. بارك الله فيكم وموفقين في مهامكم. إلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصلة معكم على موجات إذاعة الكيف.

ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة، واللي أكيد نعرض فيه بعض الوضعيات الاجتماعية ومشغلكم مع المسؤولين. المرة اللي فاتت اتصل بنا سي سيف الدين مغراوي من جندوبة ليطلب الموافقة من قبل الكنام على لإجراء العملية خارج حدود الوطن. يقول في مستشفى القصاب ما عطونيش، يعني ما وافقوش وما صحوش لي أوريقة باش على قليلة نهزها للكنام ونعمل العملية. في من المسألة هذه أكيد احنا اتصلنا بالكنام جندوبة سينيسان بلدي لرئيس مكتب الكنام جندوبة، يقول المهم الوريقة تتصح من قبل الأطباء واحنا نقوم يعني مسألة النظر فيها وكيفية التكفل بمصاريف الإجراء العملية. يعني الموضوع هذا زاد تحدثنا فيه مع سخليل الغجيتي المدير الجهوي للصحة بجندوبة، ويقول يقول لك سيف الدين تنجم راه تعمل المطلب نتاعك للتفقدية الطبية بوزارة الصحة، هي الوحيدة المخول لها الموافقة والنظر في إجراء العملية سواء كان بمستشفى القصاب واللجنة الطبية، يعني الأطباء ينظروا في الموضوع متاعك ويقوموا بإجراء العملية، وإذا كان رأت أنه المسألة تتعلق بإجراء العملية خارج حدود الوطن يعني يتم الرجوع عفوا إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية فمواثيق يتم تحضيرها. و ربط الصلة أو نقولوا احنا التواصل مع الأطباء الخارج الوطن مع الأطباء في مستشفى القصاب وتم إجراء العملية. يعني المسألة كلها تتعلق بالتفقدية الطبية بوزارة الصحة. هذا شنو نجمو نجاوبوك سي سيف الدين بعد ما تنجم تعمل المطلب هذا، احنا نشوفه مع وزارة الصحة شنو الرد متاحها من قبل التفقدية الطبية. بالنسبة لبقية الوضعيات، المرة اللي فاتت مدام نورة أخوها اتصل بنا سي عادل، نورة بنت بشير الماجري، بخصوص طلب المساعدة والوضعية الصحية متاحها يعني تعبة، فما نوع من المساعدة المالية وعلاش لحصولها على المنحة القارة لتغطية مصاريفها العلاجية وكل مهم حاجتها اليومية. كذلك وضعية صالح إبراهيمي من قلعة سنين اللي يطلب استرجاع المنحة اللي تم سحبها تقريبا منذ مدة. وضعية الثالثة تتعلق مدام الطاوس تليلي من تجروين اللي تطلب توضيح علاش يعني هالمنحة المدرسية والمنحة الجامعية يعني طبطة باش التلميذ وإلا الطالب يتحصل عليها، وخاصة إنها عندها ولدها أرجع يقرأ في الجامعة في يعني مستهل شهر سبتمبر والحد الآن ما تحصلش على المنحة الجامعية. الموضوع هذا يعني حبينا والإجابة على الوضعيات الاجتماعية مع سيلاس عبد الهرماسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف باعتبار اليوم جور فري، يقول نجاوب الجمعة الجاية إن شاء الله في مختلف هالتساؤلات. كما عودنا سيلاس عبد الهرماسي مشكور الإجابة على مختلف تساؤلاتكم وإيجاد الحلول للأزمة وطرح عديد المواضيع اللي تهم المصلحة الاجتماعية للمواطن من بينها المنحة المدرسية والمنحة الجامعية والتسجيل في المنصة الخاصة بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بكم الناس الكل. بقية الوضعيات أكيد احنا تحدثنا كذلك على عديد الوضعيات ورسلنا المسؤولين في الوزارات ونستنوا في الرد. كذلك السيدة منيا جباري اتصلت بينا من جريسة وتعلق بمسألة الماء، احنا الصونيد نستنوا في الرد متاعهم. الجمعة الجاية ان شاء الله يكون معنا رئيس اقليم الصونيد الكيف باش يجاوب على وضعيتها وعديد الوضعيات الاخرى. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا، تطلبون اكيد على 78 227 700 في ركن صوت المواطن بعد هذا النغم.

0: مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف، مواصلين معكم المشوار الإذاعي بين المواطن والإدارة ونأخذ تليفوناتكم. أهلا وسهلا، مرحبا
1: وبيك أكسا. يعيش بنتي،
0: يعيشك. شكون معانا؟
1: بربي أنا راني جارتي هذه تعب على الأخر، امرأة من 66 سنة، عمرها 64 سنة.
0: أيوة.
1: طلقة، مريضة حشيت اسم الله عليك، عندها الدم وعندها السكر وعينها سقطت، ما عادش تشوف بالقدام السكر. ورجلها يهدد فيها باش يخرجها من الدار، لعندها باش تكري، لعندها باش تعيش لحد شيء. عملت مطلب نتاع الكرني لبي ذاك على الاقل الداوي، وتاخذ الدواء والكل ونتاع المنحه ذيك نتاع الوقت اللي عملت مطلب بمنشاه الجندوبه كان لوي. تو كي مشات
0: سامحني، هي اصيله جندوبه،
1: أصيلة غرديمة،
0: غردي.
1: مليكة، مليكة شعابي،
0: مليكة
1: بربي شعاب. ريت أنت مش تحكي معاكم، مش شدتها البكي والغصة ديما تبكي.
0: ما عندهاش أولاد مدام؟
1: ما عندهاش، عندها ولدها معرس وبيده ظروف وعامل يومي ظروف وعلى الأخر وعنده صغار وكل.
0: يعني هي عملت المطلب في الجواب الأبيض والمنحة،
1: والمنحة من 2000 من فيفري 2025 المطلب نتاعها غير مشى الجندوب.
0: نعرف على شنو معناها مشى الجندوبه، هي يعني عملوا المطلب في غرديما وتبعث للإدارة الجهويه للشؤون الاجتماعيه بجندوبه. فهمتك،
1: مشى الجندوبه قالوا لها المطلب كي غير جاء اصبري شويه. اما هي ماهيش نتاع صبر، باهي الصبر.
0: هو مدام لو تسمح، لو تسمح في الكواليس ما تعلقش وتعطي رقم بطاقة تعريف متاحة، لأنه سي فريد اليعقوبي أكيد يرجع للسيستم بالبطاقة التعريف، يعني رقم الهاتف ما هوش كافي، يعني تتسهل الأمور وقت يكون فما رقم بطاقة تعريف. تعطي لزميلتي سعاد رقم بطاقة تعريف متاع مدام مليكة، وأكيد احنا ننظر في الموضوع إن شاء الله. ناخذوا المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
2: مواطن مكحل شعبان الشنوفي.
0: مرحبا سي شعبين، تفضل.
2: انا عندي كوخ، وانا عندي زولات بين فيهم زوج مرض، مرض مرض مزمن.
0: ايه،
2: وانا حشيك ماخذ جلطة في الدار لان نتحزن نحط
0: ربي يشفي.
2: وانا نتبع، عندي 4 سنين نتبع.
0: فشنو تتبع بالضبط؟ تعطينا الموضوع يعني المطلب نتاعك.
2: مسكن ازاله كوخ.
0: ايه، عملت مطلب في ازاله الاكوخ، واضح. ايه،
2: جاء مهندسي.
0: ايه،
2: جوني على راي المكان. شافوا المحل قالوا ما تسكن تحته.
0: باه،
2: تسكن تحته روتي عليك.
0: باه، هذا وقتاش جاوك؟ وقتاش سي شعبين، وقتاش زاروك؟
2: عندك من زرزر ولا رمزر؟
0: باه،
2: مشيت الولايه، مشيت المعتمديه، ولدي راه مشتي علينا وتو شفت الشتاء. في الصيف تخلى علينا احنا الشعايره، كان مش يهل فينا بهلنا.
0: سي شعبين وين بالضبط؟ في مكثر.
2: قرعه.
0: قرعة؟
2: اي تقل. كمشيت الولاية يقول لي رمزة مازلوا نسلوا كلام في الدروس برك، سبوك
0: الدروس
2: كم برك.
0: واضح، يعني الاعتمادات من وزارة التجهيز، يعني شوفوا واضح، واضح سي شعبين. احنا تو نشوفوا رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية سلينا ونجاوبوك ان شاء الله الاسبوع المقبل.
2: يعيش يعيش
0: يعيش
2: يعيش.
0: واضح، واضح سي شعبين، شكرا لك على الاتصال.

0: بيت الله وزوج الزوجين عندهم كل واحد عنده زوج صغار وين
1: ساكنين مع بعضكم الكل سي شعبين؟ ساكنين مع بعض؟
0: نعم
1: ساكنين في نفس الدار؟
0: في نفس الدار هذا كوني ولادي راني زوجي لك اهو.
1: واضح، شكرا لك على الاتصال. تو ننظروا في الموضوع ان شاء الله مع المسؤولين الاسبوع المقبل بحول الله. ناخذوا التليفون الموالي. مرحبا.
2: الو صباح الخير.
1: صباح النور. مرحبا، شكون معنا؟
2: معك رشيد الحاجي منطقه المخرج شتا غردي ما اختي مالية.
1: مرحبا، تفضل سي رشيد.
2: اهلا بربي. عندنا مستوصف احنا منطقه المخرج شتا غردي ما.
1: منطقه المخرج هكا؟
2: اي منطقه المخرج شتا غردي ما.
1: وشتا غردي ما، واي واضح. شبيه
2: من عام 87 عملوا لها المستوصف هذا.
1: اي
2: قام فيه معناها ممرض حتى 2005. من 2005 بدون معناها حارس بدون سياج. من 87 للان 29 سنه بدون سياج.
1: اها
2: ترتع فيه الحيوانات معناها للعمل لنص نهار ما تلقى حتى واحد معناها بائع بدون سياج. فهمت؟ بدون منظف معناها حاله مزريه.
1: سامحني سي رشيد، انت واش تعمل؟
2: انا واش نعمل؟
1: ايه
2: يعني مواطن عادي.
1: مواطن عادي يعني انت اللي يهمك تو شنو حكايه السياج فقط؟ يعني فما اشكاليه اخرى تتعلق بالصيانه في المستوصف؟ شنو هي بالضبط؟
2: السياج معناها بدون سياج من 87 الان.
1: فهمتك، واضح واضح سي رشيد. تو نشوف المساله هذه.
2: يمر امامه معناها رئيس الاداره المحليه الغردمه يمر قدامه بعد اوقات. فهمت
1: سي رشيد؟ تو ننظروا في الموضوع هذا مع الاداره الجهويه للصحه بجندوبه ونجاوبوك ان شاء الله. شكرا
2: معك.
1: شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700. مرحبا، شكون معانا؟
3: الو
1: نسمعوا فيك. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: معك محمد الريح. انا سنه ذي قلت سنين شوي باش.
1: سي محمد تعطينا اللقب؟
3: ريحي. ريح
1: الرياحي. منين تكلم فينا؟
3: من بوسالم.
1: من بوسالم، مرحبا تفضل.
3: عايشك. عندي قلت لك رجلي مقصوصه من الركبه.
1: اهلا وسهلا.
3: ما نجمش يعاونوني باش ما هوش معايا سي محمد الرماسي.
1: شكون اللي يعاونك؟
3: ما شو اللي معايا
1: في جندوب؟
3: اي في جندوب.
1: باهي سي فريد، واضح طلب يعني باش تركب بروتيز.
3: يعطيك الصحة.
1: اي عملت المطلب انت سي محمد؟
3: ما عملتش مطلب، ما خذتش شهادة إعاقة وخذت كل شيء.
1: عندك بطاقة الإعاقة؟
3: اي عندي.
1: باهي قدم المطلب وعلى ضوء واحنا نشوفه مع سي فريد اليعقوبي.
3: لمن قدم المطلب أختي؟
1: في الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية في بوسالم.
3: باهي
1: عايشك. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس. الى اللقاء، بسلامه. ناخذ المكالمه المواليه. مرحبا
4: بك. عايشك اختي عواطف.
1: عايش كل عام انت حي بخير. عايشك، شكون معنا؟
4: نعيمه.
1: مرحبا. مرحبا بك مدام نعيمه، اهلا وسهلا
4: بك. عايشك، ربي يبارك لك.
1: يعيشك
4: اختي عواطف. بالله انا من 2020 ما خديت شكل منحه ل 100 دينار نتاع الصغار. كي نمشي للمرج تقول لي راني كي نعمل على السيستم تظهر عندك سيارة عمرها أقل من 20 سنة.
1: سيارة؟ ايه. أقل من 20 سنة.
4: عمرها أقل من 20 سنة. وأنا ما عنديش ماجن ناخذ ستير، ما خذيتها من صفاقس وكي جيت باش نجيبها قالوا لي يلزم عندها كارت جريز باش نروحوا لك به. عملت لها الكارت جريز، ممكنش تخرج ليهم الستير؟
1: اكيد اكيد مدام نعيمه، كل شيء على السيستم واضح يعني. سواء
4: السياره
1: ايه ما عملت انت كارت جريز صاي يعني موجوده هذا هو المانع نقولوا نحن. ها السيتيرن هي اللي مانع هكا ولا لا؟
4: ولكن السيتيرن راني عملتها ماجن، ما عنديش ماجن عملتها ماجن معناها نشرب منها. جبتها في الماء للدار معناها هذه تمنعني.
1: انت عندك جرار يعني تراكتور؟ عندك جرار؟ هاي فوالا هاي هذاك هو المانع واضح. احنا مدام نعيمه تو الجرار قداش عمره؟
4: كبير
1: بعد فيت 20 سنة
4: أكثر يمكن 40 ولا
1: واضح واضح. مدام نعيمة
4: بالله قولي لي وين نمشي وكيفاش نعمل باش نجيب لهم وشنو هو اللي يثبت هي ما هي السيارة.
1: المنحة هذه نتاع 100 دينار تابعة يعني المنحة المدرسية تقصد؟
4: هاي
1: انت سجلت على المنصة نتاع وزارة التربية؟
4: سجلت ومشيت.
1: اي ويطلع لهم يعني. اي فهمتك مدام نعيمه. احنا تو نشوفوا المساله هذه مع ال
4: الوقت عواطف قد تعبك. ان شاء الله شوفي لي والله راني تعبت تغيرت تمت عفتها المنحة هذيك وباباهم يخلص 240 ألف نتاع الحظيرة ونقصد لها عندي موعد في تونس والله لا نمشي لهم ولا نراقب في صحتي اصلا معناها قاعدة نجري كان أصغر ريتي كينين نقعد نهار والنهارين ما نخدمش هم يضيعوا
1: واضح مدام نعيمة احنا تو ننظروا في الموضوع هذي مع المسؤولين ونجاوبوك ان شاء الله يعيشك الى اللقاء سلامة سلامة ناخذ المكالمة الموالية مرحبا عسلامة مرحبا شكون معنا
5: الو
1: عسلامة مرحبا شكون معنا انت على المباشر شكون معنا
5: نجوى منصوري
1: نجوى منصوري منين تكلم فينا مدام نجوى
5: دهمين
1: من دهميني مرحبا بيك تفضل
5: هكا المطلب اللي تاع التمكين الاقتصادي عليك وما جاوبتونيش
1: مش احنا نجاوبوك مدام نجوى احنا اتصلنا راهو مدام راضيه في المندوبيه المراه والاسره ويقول لك اللي هو يعني المطلب نتاعك يتم النظر فيه من قبل السيد المعتمد انت ما تحب على تربيه الماشي حسب علمي هكا ولا لا عودت سجلت في البرنامج راي داتا
5: لا
1: اه اي فوالا المشكله
5: مشيت للمندوبية المرأة
1: ايه
5: وسجلت المكتب الضابط وسجلت على المنصة وقالوا لي
1: وقتاش سجلت هذايا مدام نجوى وقتاش؟
5: 2025 وقالوا لي
1: 2026
5: مش يعطوني ايه ايه قالوا لي 2026 مش يعطوني
1: هو فما شكون استفاد بتربية الماشية والكل الكوتا والكل الدهمين اي تو نشوفوا المسألة هذه مع مدام راضية والمسؤولين في المندوبية المرأة ونجاوبوك ان شاء الله الجمعة الجاية مدام نجوى يعيشك الى اللقاء سلامة ناخذ المكالمة الموالية مرحبا عسلامة مرحبا شكون معنا
6: عبد الرزاق العلوي من
1: عبد الرزاق العلوي منين
6: من بلطة
1: من بلطة مرحبا تفضل
6: بالله عندي زوج مواضيع معناها نحب نتحدثهم عامين مش خاصين
1: اي تفضل
6: عندي عندي الموضوع الاول تسمى عنا عين اثريه تسمى عين البوري هذه في مدخل بلطة عين معناها تشجي من تحت الاقواس معناها تردمت وراحت ولا اثر لها بعد عين كما يقولوا فيه
1: اي شنو المطلوب لهنا سي عبد الرزاق
6: المطلوب معناها لازم الثلاثيه تبعث لها التراكس وتجهر عليها التراب وترجعها معناها كيما كان
1: اي يعني هي فيها الماء يعني
6: ما يدخل الجمل كان يدخل الجمل
1: هذه قداش عندها قداش عندها من اللي تردمت
6: تردمت من 81 معناها ترد
1: من 81 وانت تحب يعني توا ترجع العين هذية يعني
6: العين هذيك يا بنتي معناها هي الواجهة متاع بلطة معناها متحت أقواس رومانية تجري
1: فهمتك به هذي الموضوع الأول سي عبد الرزاق
6: الموضوع الثاني بالله نطلب من الإخوة نواب ولاية الكاف يدخلونا في موضوع الإنسان اللي عنده ميت وهو الله أعلم بحواله كيفاش معناها ويزيد ويشرطوا عليه ما يدفنوه إلا ما يخرجوا له الطبيب هو ما عندوش شي يخرج الطبيب يما يشوفوا لنا حل يبعثوا لنا الحماية المدنية مع طبيب تقول راهو توفى
1: والله لا فهمتك سي عبد الرزاق كيفاش يعني واحد يتوفى ولا ما فهمتكش بالضبط
6: واحد يتوفى ما يدفن إلا لكان خرج له طبيب
1: أي.
6: معناها والطبيب ما يخرج معناها بتعريفة صغيرة من 100 ألف وانت ماشي بغلاف الكهرباء والإنسان ما عندهش هبطير يبات ويجي البلاش هو لا يحاشات المصيب المصيبة متاعه ويزيد يشرط عليه منين باش يتسلف ما يشوفون قانون معناها يحو علينا الوحدة
1: يعني البلدية تتكفل بالموضوع هذا تقصد
6: البلدية تتكفل او معناها
1: شو الاجتماعي اي فهمتك
6: اي
1: واضح شكرا لك على الاتصال شكرا لك
6: بارك الله فيك
1: يعيشك يعيشك الى اللقاء بسلامه ناخذوا التليفون الموالي
7: سلام
1: مرحبا شكون معانا
7: مدام عواد سمعت الهامل الهارمي من مواطن بيت فرنان
1: مرحبا
7: أكلبتك طوى عندي قريب العام 8 شهر عاكي جالت الكوخ هذيك ونمشي للوالي يقول لي بر المعتمدية نمشي للمعتمدية يقولوا لو ما جانا شيء جاء رب وجاي كوارث متاع عشتية وولادي طوى كلهم معاقين راني والله ما فهمت شيء ما دام عواصف كويس.
1: هو في بالي المسؤول جاوبك سلهامل يعني على أساس عندك الملف وبش تكمله.
7: لا لا والله من تركك إلى طل حد ولا جاوبني حد.
1: أنت سلهامل راو أنت لتتنقل والملف متاعك تكمله للجنة المحلية باش يتم إحالته للولاية. تمشي الغادي
7: وكملت وديته البير الضابط عملوني دي في شارج هذاك.
1: وقتاش هذايا؟ وقتاش؟
7: عنده مدة عنده يجي 5 شهور ولا أكثر.
1: بيه 5 شهور إيه بيه.
7: قالوا لي رانا بعثنيه للمعتمدية رحت للمعتمدية قالوا لي لا ما جانا شيء من الوداية والله قاعدين أنا بوكيه كم طارة ما دام عواطف كويس.
1: أخي أنت المطلب لشكون حت وين حطيته بالضبط؟
7: حطيتها في الولاية في بيرو ضابط بالضبط وعطوني عليه إشارة.
1: أي يعني هما رجعوه للسيد المعتمد هكا ولا لا؟ اي باش ينتظر في اللجنه المحليه واضح. اي مازالوا ما رجعوش للولايه يعني مازالوا ما صدقوش عليه ووافقوا عليه ومازالوا ما رجعوش للولايه تقصد؟
7: لا رحت للمعتمديه قلت لهم راهو هكا وهكا قالوا لا راهو ما جانا حد شيء من الولايه لا ما طلب لا حد شيء معناها لا.
1: واضح واضح سلهام فهمتك. به به تو ننظروا في الموضوع هذايا مع رئيس دائرة الشؤون الاجتماعيه بولايه جندوبه ونجاوبوك ان شاء الله.
7: يرحم والديك
1: يعيش سلهام. سلهام ما تعلقش تخلي رقم بطاقة تعريف متاعك عن زميلتي سعاد وباش نشوفوا احنا المسألة هذه نتابعه. أنا تليفون خيري مازال تليفون. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا. انقطعت المكالمة الهاتفية. وصلنا نهاية مشوارنا معكم. شكرا لكم الناس الكل على متابعتكم لينا. نحييك خير الدين القرفي في الإخراج الرقمي، علي اليونسي في الديجيتال، سعاد عباس في التنسيق، مكرم عوادي في التأمين الهاتفي، صلاح الشيرني في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية. أجمل تحية عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. كل عام وانتم حيين بألف خير. إلى اللقاء.

0: تنس كلها جرب شبيك خويف صح؟
1: نسبة صغيرة دي تنس كل اللي بمخه يبعد على الخطر
2: يا خويف.
1: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
5: منتصف النهار.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، ومناسبة هذه الذكرى دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. تشهد عديد الجهات اليوم تظاهرات تنشيطية ورشات متنوعة أحياء لهذه الذكرى، حيث انتظم اليوم بكل من دار ثقافة مكثر والروحية ونفزة يوم تنشيطي متعدد الفقرات في ترفع لي تحية الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي تظاهرات تم تنظيمها كل سنة بهدف تنمية روح المواطنة والانتماء وإبراز قيم التضحية. في جندوبة قامت اللجنة الجهوية لتنظيم متابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بزيارة ميدانية للمعاصر ولمصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإداء عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كل من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربي المزمع عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من أكتوبر الجاري. هذه المشاركة تندرج في إطار دعم النشاط الدبلوماسي البرلماني التونسي وتعزيز التعاون مع البرلمانات العربية الشقيقة. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعين، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
4: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم عبر موجات إذاعة الكاف. موضوع حصة اليوم في الشأن العام خصصناها للذكرى 63 لعيد الجلاء، وأردناها بشعار ملحمة السيادة وذاكرات الأبطال. فأهلا وسهلا بكم على مدى هذه الساعة الإذاعية. إذن في هذا الموعد الإذاعي الخاص الذي نخصصه لإحياء هذه الذكرى التي تعد واحدة من أعظم المحطات المضيئة في تاريخ تونس المعاصر، إذن نحتفل اليوم 15 من أكتوبر بذكرى خالدة ذكرى خروج آخر جندي فرنسي من قاعدة بنزرت العسكرية يوم 15 من أكتوبر من عام 63 900 وألف، لتطوى بذلك صفحة من صفحات الوجود العسكري الفرنسي في بلادنا. 63 سنة مرت على ذلك اليوم التاريخي، ولكن ذكراه ما زالت حية في وجدان التونسيين، وما زالت بنزرت مدينة الصمود والتحدي شاهدة على تضحيات الرجال والنساء الذين آمنوا بأن الحرية لا تمنح بل تنتزع بالإرادة والتضحية. مستمعينا الكرام، عندما نستحضر عيد الجلاء فإننا لا نستحضر مجرد حدث تاريخي مضى وانتهى، وإنما نستحضر ملحمة وطنية كبرى امتزجت فيها دماء الشهداء بتراب الوطن، وتوحدت فيها إرادة الشعب من أجل تحقيق هدف واحد، ألا وهو تونس حرة مستقلة ذات سيادة كاملة. فما قصة عيد الجلاء؟ ولماذا بقيت القوات الفرنسية في بنزرت بعد الاستقلال؟ وكيف تحولت بنزرت إلى ساحة مواجهة دامية سنة 61 900 وألف؟ وما الدروس التي يمكن أن نستخلصها أو تستخلصها الأجيال الجديدة من هذه الملحمة؟ أسئلة عديدة سنحاول الإجابة عنها خلال هذه الحصة الإذاعية الخاصة مع ضيوفنا الكرام، وهما السيدان محمد الأزهر الغربي، أستاذ متميز اختصاص تاريخ معاصر بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. أهلا وسهلا بك سي محمد، نحن في انتظار الاتصال بضيوفنا الكرام. وأيضا السيد لحبيب الذوادي، الكاتب وصاحب إجازة في الحقوق، وهو ابن المناضل رشيد الذوادي. نحن إذن في انتظار الاتصال بضيفينا الكريمين سعاد عباس في التنسيق لهذه الحصة في محاولة للاتصال بضيوفنا. فإذن مستمعينا الكرام، أردنا أن تكون هذه الحصة لم نعم سي محمد، مرحبا بك.
8: مرحبا أستاذة، ربي يبارك فيك وشكرا على الدعوة.
7: شكرا. السيد الحبيب الذوادي وهو ابن المناضل رشيد الذوادي، نعم نحن في انتظار الاتصال به أيضا، هي حصة أردناها أن تكون لمسة وفاة لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم، وكذلك للوقوف تحية تقدير وإكبار وإجلال لكل المناضلين الذين قدموا العديد من التضحيات الجسام. سي محمد
8: تفضل.
7: البداية معك للحديث عن عيد الجلاء، لابد من العودة إلى الوراء وتحديدا إلى 20 مارس من سنة 56، تاريخ حصول تونس على استقلالها بعد عقود من الحماية الفرنسية التي فرضت على بلادنا سنة 1881. إذن لسائلنا أن يسأل، ما هي قصة عيد الجلاء ولماذا بقيت القوات الفرنسية في بنزرت بعد الاستقلال؟
8: شكرا على العودة والإشارة إلى تاريخ 20 مارس 1956، تاريخ حصول بلاد تونسية على استقلالها، ولكن الأصل سمحني في العبارة، أصل الداء هو اتفاقيات 3 جوان 1955. أنا قبل الحصول على الاستقلال التام في 20 مارس 1956، هناك ما يسمى اتفاقيات الاستقلال الداخلي أو اتفاقيات 3 جوان 1955، التي نصت فيما نصت على بقاء أو على أن تحافظ فرنسا على بنزرت وعلى الجنوب التونسي. بنزرت هذا ما نقول بنزرت، مدينة بنزرت في ريفيل، مكان يسمى في ريفيل مثل بورقيبة، والمنطقة العسكرية كلها مطار سيد أحمد ونفس المنطقة العسكرية، هذا المجال اللي في يقع في أقصى شمال البلاد التونسية تحافظ على هذه المنطقة وتحافظ أيضا على الجنوب التونسي. ولا ننسى أن في غضون الحرب العالمية الثانية أمضت فرنسا وثيقة مع تونس مع الباي بالطبع، لأن وقتها تونس تحت الإدارة والحماية الفرنسية، على وثيقة أو اتفاقية تدل على أن مجال بنزرت هو مجال خارج عن التراب التونسي. فحرب الجلاء جاءت لتتدارك هذا الأمر. فأصل المشكل ليس هو الاستقلال، وإنما هو اتفاقيات 3 جوان 1955 وكذلك هذه الاتفاقية التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية التي تدل على بنزرت خارجة عن المجال التونسي. فجاءت هذه المعركة لأسباب سنذكرها ربما في النقاش. إذن هذا هو سبب المشكل الأساسي، ما هوش عيد الاستقلال، ما هوش 20 مارس 56. بروتوكول 20 مارس 56 نص على أن تونس بلاد مستقلة ذات سيادة، ونص على عدة أشياء، لكن ليست فيه إشارة لبنزرت أو غيرها أو غيرها. لكن هناك واقع فرض نفسه من كما قلت منذ اتفاقية 3 جوان 1955، وجاءت هذه المعركة لأسباب ربما سنذكرها. أردت فقط أن أشير إلى أصل المشكل، إلى أصل القضية، إلى أصل الحكاية كما يقال. أصل الحكاية هو هذا، هو بالطبع هو الاستعمار قبل كل شيء 81. أصل الحكاية هو أن فرنسا جعلت من بنزرت، تعرف جول فريش قال، جول فري قال بالفرنسية لكن سأذكرها بالعربية، قال لو بنزرت وحدها تكفي لتبرر احتلال بلاد تونسية. بنزرت وحدها تكفي، معنى أنه سيطر على منطقة بنزرت. عندما أقول بنزرت لا أعني المدينة فقط، المدينة وما حولها. منطقة بنزرت وحدها تكفي لكي نحتل البلاد التونسية. وكانت تسمى عند الفرنسيين، كان 3 نقاط، ثم طولون، مدينة طولون اللي فيها قاعدة بحرية كبيرة وقاعدة عسكرية، ومرسل كبير في الجزائر، وبنزرت، وكانت تسمى طولون لافريكان، معناها كأنها مدينة طولون في فرنسا. هذا المثلث هو أساس الاستراتيجية الفرنسية في المتوسط وفي أيضا أفريقيا. إذن فبنزرت بالنسبة إليهم هي لؤلؤة، هي لب أو قلب الرحاف الاستراتيجية العسكرية الفرنسية من 81. لذلك بنات معناها بنات القناة، لذلك بنات في 1910 مدينة فيريفيل ومعها الأرسنال لإصلاح وصناعة السفن، ولذلك بنات في بعد حرب العالمية الأولى سيد أحمد القاعدة العسكرية بسيد أحمد. فهي جوهرته بالنسبة لفرنسا، هي جوهرته المستعمرات أو المناطق الإفريقية في شمال إفريقيا وفي شمال إفريقيا، لأن منها فرنسا تراقب الجزائر، منها فرنسا تراقب كل ما يقع في إفريقيا. فإذا قضية بنزرت مش قضية قطعة بالنسبة لفرنسا، نحكي مش قضية قطعة أرضية احتلتها، لا لا لا، هي قلب الرحاء، هي الأساس، هي القاعدة، منها هي تسيطر على بقية المستعمرات وتراقب حتى الحوض الشرقي للمتوسط، ناهيك عن الحوض الغربي. فإذا باش نفهم اليوم المعركة اللي خذتها تونس والدم اللي مشى واللي تدفع وتشبث فرنسا ببنزرت رغم استقلالنا، يرجع إلى قيمة هذه المنطقة. نعم. من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية بالنسبة إلى فرنسا.
7: نعم. ينضم إلينا الآن السيد الحبيب الذوادي، صاحب مقالات وصاحب إجازة في الحقوق، وهو ابن مدينة بنزرت وابن المناضل رشيد الذوادي اللي مازال على قيد الحياة، ربي يطول في عمره. سي الحبيب، أهلا وسهلا بك عبر موجات إذاعة الكاب. شكرا.
9: مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا بكم المستمعين والمستمعات.
7: شكرا. سي الحبيب، بالأحرى لماذا تمسكت فرنسا بقاعدتها العسكرية في بنزرت؟
9: فرنسا كما تعلمون لقد تمسكت بالقاعدة البحرية ببنزرت لأهمية الموقع الاستراتيجي للقاعدة البحرية ببنزرت. تلك القاعدة التي معناها لها موقع استراتيجي هام، وتم اعتبارها من طرف الجانب الفرنسي بأن بنزرت هي ولاية بحرية فرنسية. لذا فإن بنزرت قد قبل اندلاع المعركة قد عرفت عدة معناها ظروف هيئت معركة الجلاء عن بنزرت ولخروج آخر جندي فرنسي عن بنزرت. أهم الظروف التاريخية التي هيئت تلك المعركة هي وبعد نيل تونس استقلالها سنة 56 في مارس 56 ذلك التصريح الفرنسي الذي تم من خلاله إبراز بأن الوضع الجيش الفرنسي في الأراضي التونسية لا يغير من ذلك في أي شيء وأن الجانب الفرنسي بقطاعه العسكري والبحرية سيواصل القيام بالمهام المأكولة إليه. ولقد تمخضت عن تلك عن بقاء ذلك الجيش الفرنسي في عدة مناطق التونسية منها بنزرت ومنها رمادة منها معركة معناها هناك معركة صارت بين الجيش الفرنسي والجيش التونسي في ماي 58 وهناك في شمال البلاد التونسية هناك بنزرت التي رغم اعتراف فرنسا بالسيادة التونسية على بنزرت إلا أنها رفضت التفاوض حول نظام القاعدة العسكرية البحرية والجوية لأهمية الموقع الاستراتيجي تلك بعد المنطقة إلى حين تحديد وضعها النهائي. اغتنمت فرنسا تلك الفرصة للقيام بعمليات عسكرية ضد الجزائر التي تتالت انتصاراتها حيث أن تونس مثلت بذلك قاعدة خلفية للجزائر بتواجد حكومتها بتونس إضافة إلى العدوان الفرنسي على البلاد التونسية في 8 فبراير 58 وسقوط العديد من الشهداء الفرنسيين والتونسيين أين اختلط الدم الفرنسي بالدم التونسي فاستغل بورقيبة تلك الظرفية مطالبا فرنسا بالخروج عن قاعدة بنزرت التي رفضت الخروج منها لذا فكانت قضية الجلاء عن بنزرت شرطا من شروط الحكومة التونسية حينها. لذا فإن بورقيبة كان خلال سنة 61 يعيش في عزلة خصوصا بعد أن تم الاعتداء على الجزائر فكان مقتنعا بضرورة القيام بعمل قوي يجدد شرعيته كمعاد للاستعمار وكزعيم لتونس الذي أعد العدة للمعركة لمعركة بنزرت رغم عدم توازن القوى فهو قذف بآلاف المتطوعين والجهود والجنود البواسل في هذه المعركة.
7: نعم إذن يعني احتفظت فرنسا في ذلك الوقت بوجود عسكري مهم في مدينة بنزرت نظرا لموقعها الاستراتيجي. وبالنسبة لتونس كان استمرار وجود هذه القوات الأجنبية على أراضيها يمثل مساس بسيادتها الوطنية ويجعل الاستقلال غير مكتمل من الناحية العسكرية. يعني من هنا بدأت معركة بنزرت اللي شارك فيها العديد من المناضلين من بنزرت ومن بقية الولايات. لذلك حاولنا الاتصال يعني منذ يومين ببعض من بقي منهم على قيد الحياة من هؤلاء المناضلين واللي شاركوا يعني مشاركة فعالة في إخراج هذه القوات العسكرية من أراضينا. فكان لهم هذا يعني التسجيل معنا لنستمع ثم لنا عودة. لكن قبل ذلك لنا أذان صلاة الظهر ثم نعود.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل له صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. من إذاعة الكاف نواصل تقديم هذه الحصة الإذاعية الخاصة بالذكرى 63 لعيد الجلاء. ومثلما سبق وذكرت فإن فرنسا كانت قد احتفظت بوجودها العسكري المهم في مدينة بنزرت نظرا لموقعها الاستراتيجي بالطبع، لذلك كان استمرار هذه القوات الأجنبية على أراضينا وعلى ترابنا يمثل مساس بسيادتنا الوطنية. لذلك بدأت معركة من بنزرت شارك فيها العديد من المناضلين من الولاية ولاية بنزرت ومن جميع جهات الجمهورية، لذلك كان لنا هذا التسجيل مع عدد من المناضلين الذين ما زالوا على قيد الحياة من مدينة بنزرت. لنستمع ثم لنعود.
1: الخطيب بن محمد الشميلي خادم في منزل عبد الرحمن ولاية بنزرت، مقاوم من معركة التحرير ومعركة الجلاء ببنزرت، شاركت مشاركة فعالة وقاومت المستعمر الفرنساوي بالسلاح وتضرب كل كرتوش في شارع مقدفة. هذيك توها فيها تمثال تعليمات والله يرحمهم في زملائهم وكل ولاية بنزرت من الجنوب ومن الشمال ومن الكاف ومن قابس، كنا نعرفوا بعضنا المقاومين ونتخالطوا، كنا نتلاقاو في معركة الجلاء وناس يبون بالكيران وبدوا عنا في بنزرت دار الشباب والثقافة. لكن توا بنتي شرى مكبر وشرى متوفى، معركة عظيمة، معركة ما تتصورش في البال كيفاش وقعت وكيفاش حضرنا لها وكيفاش قادينا لها. فما رجال وفما نساء اللي خدمة الوطن وخدمة الاستقلال وخدمة النضال، نساء ما ننساهمش، نساء ورجال. كان أنا قائد منو بالهند يلا يرحمه، خدم في الهندوشين يدرب فينا ليل ونهار، علمنا الخطوة وعلمنا كيفاش نرميو السلاح كيفاش نضرب وكيفاش نمشي وكيفاش نجحوا كيفاش نزموا على العدو كيفاش وخروا، يعني خدمنا خدمة عظيمة بنت. والوطن ما يتنساش خدمنا من معها العبد جالي علينا، وطننا العزيز تونس، راي تونس والعالم. هاي الكلمة بنت اللي بش نقولها لك كلمة باهية، تحيا تونس وهم عليها بالنسوة ورجال هز علمها يدري فيها في نجمة وهلال. تحيا تونس بنت، تونس راي عزيزة، وطننا غالي عظيم عظيم عظيم عظيم، ما يتشلاش لا بغالي لا بالنفس لا بالنفيس. علاش نقولوا نفديك بالروح والدم يا عالم، وربي ان شاء الله بنتي يسرنا الدنيا واخره. تايا صارت ايناد وليالي فهمتي بين الرد والذاك بيننا وبين الجنود الفرنساويين بنتي ليل نهار، ساعات يجيو تعليمات في وقت وساعات يجيو تعليمات نقدموا ندهموا عليهم، ساعات هما يدهموا علينا بنتي. واحنا شنو المعدات اللي عندنا معناه وضعف الحال مازال الاستقلال يتكون، ما عندناش معدات فيهم. وما بنتي عندهم كل شيء، عندهم لبالم، عندهم محروقات، عندهم الطائرة في الفنسيس، ما عندهم جميع نواهي. وأنا بنتي شو اللي عندنا؟ أهلا على الإيمان، القلوب واللحمة الوطنية، حطينا اليد في اليد كتونسة كل دام الجمهورية. أنا عندي أصحابي في دابس الكوالا قيد الحياة، عندي أصحابي في الكيف، عندي أصحابي في الماطر، مازل مرقيبة، مازل جميل، في العالية، في السجنين، كل كل كل كل شعب تونسي كله بس كامل الفئات بار وصغار حابة تتوسع في كامل بنزرت. لكن الزعيم بركيبة رحمه الله قال لا يا بنت، عندي ولادي وعندي مواطنين ما يحبوش على راضيهم، راهو تقدم نيتي ولا تقدم خطرهم باش ياكلوك. وهذا اللي صار بنتي، هي ظالمة كبيرة وزهمة على العباد، حبت تستعمر الوطن وحبت تستعمر الدنيا، حبت كلمة بفضل ربي ما خليناهاش. فما اللي مازالوا على قيد الحياة، أما بخلة برشا، أكثر من ساعة رامل تو، فما عباد مازالوا، أما كبار في أنا 88، فما اللي في 90، فما اللي فات 95. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ونتقبلوا وتربحوا، وإن شاء الله ديما نراوكم بخير بنعمة، وإن شاء الله صحتكم ديما باهية، ونظركم باهي باش تنظروا للمواطنين وتنقلوا المعلومة كما هي كاملة.
2: محمد الهادي التبربي من مواليد مدينة بنزرت، مناضل شاركت في معركة بنزرت باعتباري شاب ذاك في تاريخ 61، كنت معلم في مدينة قعفور، ولكن روحت في العطلة الصيفية لقيت في شهر جويلية الاستعدادات قائمة على قدم وساق للمعركة. الجماهير القادمة من كامل أنحاء الجمهورية ما يسمى بالمتطوعين، يعني أنا مسؤول في الحزب بالذات كيف الشبيبة الدستورية، كلفوني مصلحة التمويل. أنا احنا تكلفنا باش نتقبلوا كل الامكانيات اللي تتوفر لنا من كامل انحاء الجمهورية، المواد الغذائية اللي باش نجموا نوكلوا بها المتطوعين اللي جاوا من انحاء الجمهورية. في 18 جويلية احنا في سكنة ماران اللي توت اصبحت المندوبية الجهوية للفلاحة، كانت ذاك سكنة كانت هي المقر نتاعنا. بدات المعركة وقع اطلاق الرصاص. الحقيقة احنا بابيدنا معنا تفاجئنا، لان احنا موجودين في سكنة واحنا شبان خرجنا وخلينا المواد اللي جاتنا من الجمهورية موجودة في المكان هذاك. فات الحال مش نقول لك المعركة، المعركة دامت 3 أيام محسوب. أنا شخصيا ما شاركتش في المعركة بنفسها، ولكن بما أني أنا نسكن في منطقة موجودة في بقعة اسمها باب مطر، في المكان اللي موجودة فيه كل السكنات، والتي الله يرحمها خافت، قالت لا ننتقلوا لأخويا، عندي أخويا موجود في وسط المدينة، انتقلنا لأخويا بعدنا على السكنات. ولكن بكل صدق كما يقول المثل هربنا بالقطرة جينا تحت الميزان. المكان اللي احنا وقعدنا فيه الجيش التونسي، العمارة اللي في جنب المسكن متاعنا طلعوا فوق السطح وقاموا بإطلاق النار على الجيش الفرنساوي، بحيث وقعت معركة. احنا وقعدنا في وسط المعركة، الجيش التونسي في السطح والجيش الفرنساوي في الطريق، واحنا ما بيناتهم. عشنا ظروف صعيبة ياسر إلى أن وقع توقيف القتال. أنا شخصيا خرجت أنا والعائلة من المكان هذاك وشاهدت الشهداء بساكن اللي ملقيين على حافة الطريق. معركة صعيبة، لكن الشعب التونسي كان موحد وكان كلمة واحدة وكان ينادي الجلاء أو الموت، حيث المتطوعين كانوا مستعدين للموت. الروح النضالية موجودة في الجيش الوطني وفي الحرس الوطني، ورغم الإمكانيات نتاعهم المحدودة، واحنا كما تعرف الجيش نتاعنا جيش فتي مازال كيتكون، والحرس الوطني كيف كيف، احنا مازلنا كيتحصلنا على الاستقلال. ولكن مع هذا الزعيم الحبيب بورقيبة غامر بكل ما يملك من عزيمة على أن يقوم بهالعملية هذه حتى يتمم الاستقلال التام، ويكون المعركة هذه الأخيرة اللي يحرر بها آخر جزء من التراب التونسي اللي هو جزء عزيز على الشعب التونسي ومنطقة بن زرت. وبذلك أمكن إخراج الجيش الفرنسي وأصبحت تونس حرة مستقلة، أنا تحررت من آخر جندي في بن زرت. أنا في خريف العمر نقول لهم لازم تحافظوا على بلادكم، النعيم اللي نعيشوا فيه تويكة من حرية واستقلال، ما جاءوا شهادية، جاءوا بدماء شهداء وتضحيات المجاهدين واللي تلقاوا جميع الأصناف التعذيب، ومنهم من مات ومنهم من عد سنوات في السجون والمحتشدات، حيث الشعب التونسي قدم التضحيات الكبيرة في سبيل تحقيق هذا الحلم اللي كانوا يحلموا بها أجدادنا وهو تونس حرة مستقلة. كل لهم أنا يجبكم أنتم تفكروا دائما وأبدا بك الروح النضالية اللي كانوا بها أجدادكم وبيتكم، وتحافظوا على استقلال بلادكم، وما تجموا تحافظوا عليها إلا أولا ساعة بوحدتكم، وبالعمل بكل جد وبكل اجتهاد في سبيل توفير للمناعة للشعب التونسي وللبلاد التونسية، حتى تبقى دائما وابدا حره مستقله، يعيش المواطنين احرار في بلادهم دون ضيم او قهر. كلهم يفكروا هذا التفكير هذايا، ويكون الشعار نتاعهم حمايه تونس، بحيث ان شاء الله تونس تبقى دائما وابدا حره مستقله وتعيش في رفاهيه ومن حسن الى احسن.
3: انا رشيد الزوادي، مناضل وكاتب واديب، عشت معركه الجلاء في بن زرت عام 1961 في جويليا وأوت وسبتمبر. أخي شهيد وهو محمد الحبيب الزوادي الذي استشهد يوم 24 جويليا 1961 حرقا بالنقال في المعركة. أنا مناضل تحملت كثيرا من المسؤوليات في ولاية بن زرت، لي أكثر من 25 كتاب مطبوع في تونس وفي مصر وفي السعودية وفي لبنان وفي غيرها. عشت أحداث معركة بن زرت عام 61 أنا ومجموعة من المناضلين، كان منهم المناضل الكبير لحبيب الطيبة الذي جرح في المعركة وقاد المعركة، كان ما بين المناضلين أيضا لحبيب الحنيني، كان أيضا ما بين المناضلين لحبيب الغربية علي بن بشير، محمد صالح البراقي، الدكتور رشيد التراث، حمادي التراث، محسن القروي، كان أيضا عديد منهم أحمد المحواشي والحبيب النوري وغيرهم وغيرهم، عشنا أحداثا رهيبة. هي المعركة شارك فيها كل أبناء الشعب التونسي، كان أبناء مزدرب هم في المقدمة، واستشهد نساء ورجال من أبناء ولاية مزدرب. وزارنا في تلك الفترة بنت داغا مارشول بتوصية من الأمم المتحدة، زار بنزرت وتلقى تهديدا في ذلك اليوم لما جاء وحل ببنزرت. رجال ونساء قاموا بدور مهم في تلك المعركة. وحينما نذكر بنزرت نتذكر الليلة الليلة ليلة 18 أوت 1961، تلك المظاهرة التي تابعها العرب كله. بنزرت كانت دائما في الموعد مع التاريخ، ابتدأت أعلن فيها الرئيس مبيرا يوم 16 جانفي 1952 دخول المعركة. ومن بنزرت خرج آخر جندي يوم ارتحل في سبتمبر 1962 بعد الانتهاء من المعركة وبعد النصر المبين الذي أحرزه الشعب التونسي في تلك المعركة. الأبطال الذين ضحوا حتى انتصر الشعب التونسي في معركة بنزر وفي معركة البناء والتسييد في تلك اللحظات المهيبة وتلك الأحداث العظيمة التي انتصر فيها الشعب وانتصر فيه البلاد بعزم أبنائها وقوة رجالها وقوة نسائها أيضا. أيام المعركة عشنا الحصار، تهديم بعض البيوت وبعض المساكن، ماتوا شهداء. أنا أول من أرخى لمعركة بنزرت في كتاب أبطال وشهداء، أنا أول من أرخى لعديد الشهداء الذين نضلوا أبطال عاجزون تونسيين بالحفاظ على الدولة التونسية. ونوصي الشباب بأن يتعرف على الكنوز الثمينة التي تركها الأجداد من الشهداء الذين نضلوا في سبيل حرية البلاد، العديد من الأبطال الذين نسيناهم، العديد الشهداء. أتوجه إلى إذاعة الكاف بالشكر والتحية، فهذه الكاف هم إخوتنا ونعتز بهم كثيرا في بنزرت. ومن يذكر معنا الكاف يذكر معنا البطولات التي قام بها أبناؤها في كل معارك التحرير. فتحياتي إلى الجميع ومرحبا بكم دائما ودوما.
0: ونحن بدورنا نتقدم بتحية تقدير وإجلال إلى كل المناضلين الذين ضحوا بأجسادهم بأرواحهم بممتلكاتهم بكل ما يكسبون. هي تضحيات جسام قدمها العديد من المناضلين في سبيل هذا الوطن العزيز. هي إذن كلمات معبرة وشهادات حية من بعض المناضلين الذين تقدموا في السن لكنهم لا يزالون يتذكرون ما حدث في بنزرت في تلك الفترة، والتي شهدت معركة غير متكافئة من الناحية العسكرية لكنها برهنت على إصرار أبناء هذا الوطن العزيز وتمسكهم باستقلال تونس. سي محمد الأزهر الغربي، ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذه الملحمة البطولية الهامة؟ نعم
4: ألو.
0: نعم سي الحبيب. نعم كنت في الاستماع معنا؟
4: أي في الاستماع.
0: نعم أعيد السؤال، ما هي الدروس اللي يمكن أن نستخلصها ويستخلصها الأجيال القادمة من هذه الملحمة البطولية؟
4: أكيد سيدتي المحترمة، نريد أن نؤكد من جديد على أن المعركة بنزرت انطلقت يوم 19 جويلية ودامت 4 أيام إلى غاية يوم 22 جويلية بين الجيشين الفرنسي والتونسي، إضافة إلى عديد المتطوعين من أبناء الوطن.
0: نعم.
4: الذين توفدوا من كل أنحاء البلاد مسلحين بكثير من الحماس وقليل من العداد. قد اختلف المؤرخون في تعداد شهدائها. فتم اعتبار معركة بنزرت من أهم المعارك التي خاضها الجيش التونسي والشعب التونسي ضد العدو الغاشم. معركة بنزرت كانت معركة صارت بها أضرار متعددة، وكانت معركة تتعرضت الصحفية الفنلندية فيلا بيركا التي زارت بنزرت بعد أيام قليلة من أصبحت بأن معركة بنزرت تعتبر في رأيي كارثة كبرى للبلدان الغربية التي طالما قاومت الاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية. كما حضر تلك بعد المعركة الأمين العام للأمم المتحدة ماتشور إلى بنزرت في 25/7/61 ليحظى بمعاملة سيئة من الفرنسيين أدانتها الجمعية العامة يوم 25 جويلية 61، داعية المستعمر الفرنسي لاستئناف المفاوضات مع التونسيين لحسم مسألة التواجد العسكري الفرنسي الليبي في بنزرت. لابد من تفكير أيضا بالنصر الدبلوماسي الذي حظيت به الدبلوماسية التونسية بعد حشدها بالرأي العالمي لصفها ضد العدوان من ثالث قوة عسكرية عالمية حينها. إلى جانب ذلك لابد من التفكير بتلك المظاهرة التي قادها الدكتور راحل رشيد تراس، ذلك المناضل رئيس بلدية بنزرت حينها الذي قاد المظاهرة بأمر من مدير الحزب حينها بهدف تهيئة الظروف التي تساعد على مناقشة وضع بنزرت لدى المنظمة الدولية وإقناعها بالجلاء. كما قلت أن معركة بنزرت اختلف المؤرخون في بيان دوافعها، منهم من رأى بأنها معركة بورقيبة الذي زج بعديد المتطوعين والجنود لتلك المعركة، فكانت معركة بورقيبة بهدف القيام بعملية تلميع صورته لدى الرأي العام الوطني وإبرازه بأنه هو الشخص الذي ساهم مساهمة فاعلة لحصول تونس على استقلالها. ومنهم من رأى بأن معركة بنزرت هي معركة شعب ضد عدو غاشم. من بين من رأى ذلك الوالدي الأستاذ رشيد زوادي المؤرخ والأديب والذي كتب عديد الكتب حول بنزرت، مسقط رأسي منها وجوه من بنزرت أعلام من بنزرت، والذي تناول الحديث عن أخيه الشقيق المناضل الشقيق محمد الحبيب الذوالي الذي استشهد في تلك المعركة،
0: وهذا ما ذكره يعني منذ قليل في التسجيل اللي بثناه.
4: نعم. وبالطبع أما الأستاذ حبيب تليبة ذلك النقابي والمناضل الوطني الصادق الذي ألف حوله والدي كتاب تحت عنوان حبيب تليبة وذاكرة وطن. نعم. هناك العديد من الوجوه نذكر من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر التي أبلت البلاء الحصن في تلك المعركة، منهم الدكتور حمادي التراس، الدكتور شي التراس، حبيب حنيني، حبيب النوري، قدور بن يشرف، حبيب بن غربية وأضرابهم.
0: نعم. قائمة طويلة. نعم.
4: موجهة اليوم لأصحاب القرار لمزيد العمل لتخليد أعلام وطننا.
0: نعم.
4: وصناع مجده أثر المعارك التي عرفتها بلادنا ضد العدو الفرنسي.
0: نعم.
4: بينها معركة بنزرت التي تركت وراءها رجالا ونساء صافوا بدمائهم وتضحياتهم جدارية الحرية والسيادة، وتكمن أهمية تخليد هؤلاء الأعلام في أبعاد رئيسية تشمل ضرورة حفظ الذاكرة التاريخية وحمايتها من التزييف، ويجعل من سيرة هؤلاء الأبطال مرجعا حيا وموثقا للأجيال المتعاقبة، إضافة لتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، فتظل ذكرى الجلاء دوما محصورة في وجدان التونسي وخصوصا منهم الشباب، حيث يتم تذكيرهم دوما بأهمية الحفاظ على السيادة الوطنية ومواجهة التحديات بفضل النضالات وتضحيات ذلك الجيل الذي بذل الغالي والنفيس وقدم حياته وفاء للوطن. فبمواصلة العمل لتخليد الأبطال في المناهج الدراسية والساحات العامة والمعالم الثقافية والنصب التذكارية، وخصوصا تسمية الشوارع الكبرى بأسماء أبطال معركة بنزرت الذين

0: بفضل أبطال هذه المعركة. فهي إذن معركة تستحضر فيها بنزرت عديد شهدائها من كافة أنحاء وطننا العزيز، والتي تمخض عنها نيل النصر والسيادة بفضل أبطال تلك المعركة. فهي إذن معركة ترتب على إثرها جلاء آخر جندي عن أرض أكثر في 15/10/63، واليوم تحتفل بنزرت كعادتها بالذكرى عيد الجلاء كمناسبة للوقوف عند تضحيات الرجالات من زمن الكفاح ورد الجميل لإرادة شعب أبي هب بكل أجياله وفئاته من مختلف الجهات للدفاع والذود عن حرمة الوطن وتحريره من ربقة الاستعمار.
1: نعم سي محمد الأزهر، هي تضحيات جسيمة وهو إرث يعني نضالي كبير. من هنا يمكننا يعني أن نطرح هذا السؤال، كيف يمكن لنا اليوم أن نواصل الحفاظ على هذه المكاسب الوطنية الثمينة، وكيف يمكن أن نعزز هذه الروح الوطنية لمزيد على راية تونس برأيكم؟ تفضل. نعم سي محمد الأزهر. نعم نعم نعم سي محمد الأزهر. نعم نعم السؤال المطروح يعني كيف يمكن لنا اليوم أن نواصل الحفاظ على هذا الإرث النضالي وهذه التضحيات الجسيمة، وكيف يمكن أن نعزز هذه الروح الوطنية لمزيد أعلى راية تونس؟ نعم تفضل. نعم تفضل.
0: الله يبارك فيك. أنا نواصل معك ولا
1: واصل. نعم
0: الله يبارك. نعم كيف يمكن أن نعزز؟
1: نعم
0: يمكن أن نعزز ذلك بمزيد العمل ومزيد اللحمة بين على مستوى على كافة المستويات، وخصوصا من المسؤولين الذين معناها لهم مواقع هامة ومواقع قرار هامة بالعمل على الحفاظ على سيادة الوطن والمحافظة على سيادة تونس الداخلية وعدم التدخل الأجنبي في شؤونها، بل بالعكس يتعينوا على تونس مواصلة العمل بالحفاظ على سيادتها وبالحفاظ على حرية قرارها ودعوة الأجيال المتعاقبة خصوصا منهم الشباب اليوم لمزيد العمل لمزيد البذل لمزيد التضحية لتبقى تونس دوما رايتها. ألو.
1: نعم نعم
0: ألو.
1: نعم يعني انقطع الاتصال او معنا السيد محمد الأزهر. نعم نعم انقطع الاتصال، سنعيد الاتصال به مرة أخرى. سي الحبيب، نواصل. نعم. في هذا يعني في تثمين هذا الإرث النضالي.
0: نعم. بالنسبة للإرث النضالي لازم كجميع الشعب التونسي
1: يعني نصيحتكم اليوم، ويعني ماذا يمكن أن نقول لشباب اليوم؟
0: دعوة شباب اليوم لمزيد التعلق ببلده، لمزيد خدمة بلده، لمزيد أعلى راية بلده، لمزيد العمل، لمزيد البذل، لمزيد الدعوة الموجهة اليوم للشباب لمزيد العطاء، لمزيد البذل، لمزيد التضحيات لرفع راية تونس سواء في المحافل الوطنية أو في المحافل الخارجية. إن راية تونس فوق فوق فوق كل اعتبار، فيتعين على الجميع خدمة هذا الوطن بكل إخلاص.
1: نعم نعم هي يعني ملحمة بطولية يعني كبيرة وتضحيات كبيرة قدمها يعني الجميع يعني في سبيل نيل تونس هذه الحرية وهذا الاستقلال الثمين. نعم هي كما يعني ذكرت وأعيد، هي تضحيات جسيمة وهي معركة عظيمة، لذلك يمكن أن نتساءل سي محمد لازم

0: كيف يمكن لنا أن يعني نحافظ على هذا الإرث النضالي الكبير؟ وبماذا ننصح شباب اليوم لمزيد تعزيز روح المبادرة الوطنية لديه؟
1: أنا مؤرخ
0: نعم
1: وكتبت حول معركة بنزرت،
0: نعم
1: هناك كتاب وعدة مقالات، واستعملت الأرشيف الفرنسي والأرشيف التونسي، وعندما أتكلم عن معركة أكبر ما قام به المقاومون. ولكن هناك معطيات أخرى حول المعركة نتجاوز الآن ونتحدث عن ذاكرة المعركة. لابد من أن نحافظ على هذه الذاكرة ونتحدث على الذاكرة. أنا أعطيك مثال، عندما قلت أتكلم باعتباري مؤرخ، الفرنسيون ولا كلمة في الكتب المدرسية ولا في من طرف السلطات الرسمية ولا غيرها لا كلمة عن معركة بنزرت، بينما أشياء أخرى مثلا حديث 16 أكتوبر بالنسبة للجزائر يتحدثون عنها. فالنقطة الأولى نحافظ على الذاكرة، نطالب الفرنسيين على الأقل بأن يتحدثوا عن هذه المعركة ويعطونا أرشيف المعركة. هذه نقطة أساسية بالنسبة لأجيالنا في المستقبل، لأن الستينات هي ما زالت الآن محفوظة في الأرشيف العسكري الفرنسي. لكي على الأقل نحافظ على ذاكرة المعركة يجب أن نطلع على الأرشيف الفرنسي، ويجب على فرنسا أيضا أن تقول بأني أجرمت في حق بنزرت وفي حق تونس وفي حق التونسيين. وهناك ناس عزل ماتوا، العدد يختلف، البعض يقولوا 600، البعض يقولوا 1000، البعض يقولوا حتى 5000، العدد غير معروف لأن الأرشيف مع الأسف مازال لم يكشف من جانب الفرنسي، لم يكشف بكلية من الجانب الفرنسي. فإذا الخطوة الأولى لكي نمر الأجيال ذاكرة بنزرت يجب أن نسترجع الأرشيف الفرنسي حول معركة بنزرت ونطلع على هذا الأرشيف، وأن تعترف فرنسا الدولة الفرنسية بما أجرمت به في حق تونس في معركة ثقل سيدي يوسف وأيضا في بنزرت. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن البعض ينقص من شأن تونس، البعض يقول تونس أخذت استقلالها بسهولة بتفاوض. لا، هناك دم دفعه التوانسة، دفعه المناضلين المقاومين، وهناك خطة قام بها الرئيس بورقيبة وغير مفاوضات قبل معركة بنزرت. إذن معركة بنزرت بين أن استرجاع السيادة التونسية لم يكن بالأمر الهين، ويجب أن نحافظ على هذه الذاكرة وتكون عندنا ذاكرة واحدة، لأنه كل حد يقول، كل حد يتكلم، كل حد غير، تكون عندنا ذاكرة تونسية، ذاكرة وطنية موحدة حول معركة بنزرت وغير معركة بنزرت، حتى يستلهم منها الأجيال في المستقبل ما يمكن به أن يحافظوا على تاريخ هذه البلاد ويحافظوا على تراب هذه البلاد. هناك أشياء كثيرة ممكن أن نقولها حول معركة بنزرت، مثلا حركة عدم الانحياز، كيف أن تونس بفضل هذه المعركة عادت إلى معركة إلى منظمة عدم الانحياز، وبورقيبة ذهب إلى المؤتمر عدم الانحياز وتكلم باسم تونس واستقبل كبطل. معركة بنزرت مكنت من تصالح بين بورقيبة وبين عبد الناصر، كانوا في خصومة، جاء عبد الناصر إلى بنزرت واحتفال كبير، وهذه المعركة كان لها أبعاد كثيرة كثيرة على مستوى الوطني وعلى المستوى المغاربي والعربي والدولي. ناهيك أن بعد المعركة، هذه المعركة لأن رفع فيها علم تونس وأزيل علم فرنسا، بعد هذه المعركة أعلن بورقيبة عن تأميم الأراضي التونسية، ما سمي بالجلاء الزراعي، وأصبحت كلمة الجلاء تستعمل. وبعد هذه المعركة مباشرة نظم مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي، أصبح الحزب الشراكي التونسي في مدينة بنزرت، وخلات المدينة هذه مكانتها وحاضنها في تاريخ البلاد في التونسية وفي تاريخ الدولة الوطنية. هناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال حول المعركة، لكن نقتصر على هذا الحد حسب الوقت المسموح.
0: نعم سي الحبيب، يطول الحديث عن هذه المعركة بالفعل. بالنسبة لكم كلمة الختام سي محمد الأزهر.
1: كلمة الختام أن هذه المعركة وحدت صفوف التونسي،
0: نعم،
1: لأنه تونس كانت تعيش شيء من الانقسام، وقلوه هذا هو التاريخ بين البرجبيين واليوسفيين. هذه المعركة نحى فيها وزيل فيها هذا الخلاف، ووحد جميع التونسيين كما قال المقاومون. هناك مقاومين جاءوا من أقصى مناطق البلاد التونسية، من الجنوب، من الشمال، من الوسط، من الساحل، من غيرها. إذا توحدت الصفوف التونسية وكانت رمز للسيادة التونسية، وكانت خطوة لحضور تونس على مستوى المحافل الدولية. فليس حدثا هينا هذه المعركة، وليست أمرا بسيطا، بل هي ربما نخوة يعتز بها التونسيون اليوم.
0: نعم سي الحبيب الذوادي، كلمة الختام، الوقت يدهمنا دقيقتين ولا ثلاثة. سي الحبيب تفضل.
2: الله يبارك. بالنسبة لمعركة بنزرت هي معركة وحدت صفوف التونسيين كما قال زميلي منذ قليل. التحم فيها البرجبيون واليوسفيون ضد عدو واحد، هو عدو غاشم، هو العدو فرنسا. المعركة آلت بالنصر إلى تونس. آل النصر فيها إلى تونس. تمكنت تونس من استرجاع سيادتها كاملا على كامل ترابها الوطني يوم 15/10/63، اللي هو يوم آخر جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض بنزرت. فيتعين على الأجيال المتعاقبة أن تستحضر دوما نضالات المقاومين والمناضلين الذين أوفوا العهد لتونس بالقيام بكل ما استطاعوا حينها من مواجهات متعددة تجاه العدو الفرنسي بهدف إخراجه من بنزرت نهائيا. إذن فالمعركة لابد أن تظل خالدة في تاريخ كل التونسيين، لأنها معركة نضال أخيرة صادها شعبنا ضد عدو واحد.
0: نعم في هذا يعني في ختام هذه الحصة، شكرا لكما سيدين محمد الأزهر غربي، أستاذ متميز اختصاص تاريخ معاصر بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وسيد الحبيب الذوادي كاتب مقالات وصاحب إجازة في الحقوق وهو ابن المناضل رشيد ذوادي. شكرا لكما على الحضور وعلى تأثيث هذه الحصة وعلى كل ما قدمتموه في من معلومات ومعطيات يعني عن هذه الذكرى الخالدة، واللي يعني مكانتها كبيرة برشا بالنسبة لنا. إذن أردناها حصة للذكرى 63 لعيد الجلاء لتكون مناسبة للترحم على أرواح الشهداء الأبرار ولمسة وفاة لكل المناضلين الذين قاوموا المستعمر الفرنسي للذود عن هذا الوطن العزيز وهذا التراب العزيز. فالمجد للشهداء، وعاش تونس حرة مستقلة منيعة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل مستمعينا الكرام على الاستماع والمتابعة. مقطع للطيفة العرفاوي من أهيم تونس. إلى اللقاء في مواعيد قادمة.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. تونس تحيا اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء هذه الذكرى بروضة الشهداء ببنزرت. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار المرأة الريفية في مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية في ظل التغيرات المناخية. بولاية جندوبة زيارات ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة قبل بداية موسم جني وتحويل الزيتون. إذن تحيي تونس اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، ذكرى جلاء آخر جندي من قوات المستعمرة الفرنسية على أرض الوطن من قاعدة بنزرت الباسلة، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. هذا وقد تحول صباح اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية بنزرت، حيث أشرف بروضة شهداء على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وأدأ رئيس الجمهورية تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية. وتولى رئيس الدولة بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النصب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم زكية فداء للوطن. من مدينة بنزرت الزميل طارق جبار وباقي التفاصيل.
3: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، وأدى رئيس الجمهورية تحية العلم الوطني المفدى على أنغام النشيد الوطني مباشرة حال ولوجه لمحيط روضة الشهداء قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاث أدت له التحية. عقب ولوجه لفضاء الداخلي لروضة الشهداء الأبرار، تولى رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة وضع إكليل من الزهور بمحيط النصب التذكاري وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح جميع شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء لتونس وشعبها الأبي ورووا بدمائهم الطاهرة التراب الوطني. كما سافح رئيس الجمهورية بالمناسبة ثلة من مقاومي الجهة ممن حضروا الموكب الرسمي الذي واكبه كل من وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي ووالي بنزرت سالم بن يعقوب، وثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية والأمنية. أثر ذلك ترجل رئيس الدولة مباشرة عبر شارع المناضل محمد صالح البراتلي، أين استمع بانتباه كبير لأحد المواطنات من متساكني الجهة قبل أن يتحول إلى وسط مدينة بنزرت، أين زار نصبين تذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية ضد الآلة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة، الشهيد البطل محمد البجاوي والشهيد البطل الهادي والي، والذين كان سيادة رئيس الجمهورية أذن خلال إشرافه على إحياء الذكرى 62 لعيد الجلاء بتهيئتهما إحياء لذكراهما واعترافا لهما ومن خلالهما طبعا لجميع الشهداء الأبرار، قبل أن يلتقي بحشود هامة من أهالي ومتساكني الجهة وتواصل مباشرة مع الأهالي بشأن مجمل مشاغلهم وطالبهم. من بنزرت كان معكم طارق الجبار.
1: وتمثل هذه المناسبة الوطنية الخالدة محطة متجددة لاستحضار ما تجسده من قيم الفداء والصمود وما قدمه أبناء الشعب التونسي من ملاحم بطولية لمواجهة المستعمر ومقاومته بمختلف أشكال الكفاح عبر مختلف المراحل التاريخية. الكاتب الصحفي والخبير في العلاقات الدولية بولبابا سالم وقراءة في رمزية هذه الذكرى المجيدة.
4: ذكرى ذكرى الجلاء هي ذكرى عزيزة على قلوب التونسيين. ذكرى 15 أكتوبر ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي ومن قاعدة بنزرت على وجه التحديد. هذه الذكرى تحل طبعا لاستحضار اكتمال السيادة ومعالم اكتمال السيادة الوطنية على سائر التراب التونسي. كانت معركة قاسية، يعني معركة دموية، كانت حرب إبادة شنتها القوات الفرنسية على التونسيين في بنزرت. المؤرخين يتحدثون عن تقريبا شهداء يتجاوز عددهم بين 4000 و5000 شهيد في يومين تقريبا، وهذا يعني ما يؤكد على بشعة هذا الاستعمار. معركة بنزرت التي طبعا هب كل الشعب التونسي لها من شمال تونس وجنوبها ومن شرقها إلى غربها، الكل التحم بالجيش الوطني التونسي وبالحرس الوطني التونسي من أجل طرد القوات الفرنسية ومحاصرة القواعد الفرنسية في بنزرت. وعن كان الثمن باهظ جدا كما نعرف، ولكن طبعا لا شيء أثمن من الاستقلال التام ومن السيادة التامة ومن طرد القواعد الفرنسية هناك طبعا في بنزرت. ذكرى الجلاء جسدت ملامح الوحدة الوطنية هنا طبعا في تونس والتفاف الشعب التونسي جميعا حول قيادته التي طبعا أعلنت عن معركة الجلاء وتحقق هذا الجلاء والحمد لله. قدم طبعا تونس راهنت على الدبلوماسية، راهنت على اتفاقية مع فرنسا، ولكن شارل دي غول رفض ذلك، فكان الحل هو الدم وهو تقديم مزيد من الشهداء، وكانت هذه المعركة فاصلة من أجل نيل الاستقلال التام وجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني التونسي.
1: وبمناسبة ذكرى الجلاء دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وأكد المجلس في بيان نشره اليوم بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء أن نواب الشعب سيظلون حريصين على حمل هذه الأمانة وترجمتها في مختلف أدوارهم. من جانبه أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تماسكه. وأشار المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء إلى أن هذه المحطة المفصلية التي تستحضرها تونس اليوم بكل فخر واعتزاز هي إحدى أبرز المحطات في تاريخها الحديث، توجت فيها مسيرة التحرر باستكمال جلاء الاستعمار عن أرض الوطن. وعلى غرار باقي الجهات، تشهد ولايات الشمال الغربية اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء، حيث انتظم اليوم بكل من دار الثقافة مكثر والروحية يوم تنشيطي متعدد الفقرات في إطار فعاليات إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي تظاهرة يتم تنظيمها كل سنة بهدف تنمية روح المواطنة والانتماء وإبراز قيم التضحية. وبمعتمدية نفزة من ولاية باجة، تحتفي دار الثقافة بالجهة بالذكرى 63 لعيد الجلاء من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وورشات متنوعة. مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتاتية:
5: اليوم نحتفل بذكرى 63 عيد الجلاء، نظمنا عديد الفقرات المتنوعة اللي تتمحور كلها حول هذا العيد الوطني. كانت الانطلاقة بتحية العلم على أنغام النشيد الرسمي، ثم عندنا مباريات ثقافية بين المدارس الابتدائية الجمهورية المهيري الطويلة وأيضا العهد الجديد. تخللها فقرات تنشيطية كلها الأسئلة والفقرات كلها حول عيد الجلاء، وأيضا كانت ثم انتظمت ورشة رسم تلوين أيضا حول عيد الجلاء. يعني وحبينا من خلال هذه التظاهرة نبرزوا معناتها لدى الأطفال ونغرسوا فيهم حب الوطن والفخر بالأجداد في إطار هذه التظاهرة اللي ضحوا من أجلنا ومن أجل حرية هذه البلاد.
1: تحتفل تونس اليوم باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. هذا وقد انتظم اليوم لقاء وطنيا بالعاصمة حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ضمن حملة إعلامية تتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري تحت شعار الشعار 15 يوما 15 صوتا، ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار حول واقع المرأة في الوسط الريفي ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل إدماج احتياجاتها وتطلعاتها في السياسات والميزانيات العمومية. وقد اختارت المجموعة الدولية شعار المرأة الريفية في مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية في ظل التغيرات المناخية لهذه السنة. رئيسة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف نيلاء الشفري.
6: نجموش نحكوش على دور المرأة اقتصاديا اجتماعيا أسريا، خاطر بالحق هي المرأة فعلا سواء في المجال الفلاحي سواء في المجال الحرفي، وإلا حتى راهي المرأة الريفية زادت، وراهي هي المرأة الطبيبة، هي المرأة المحامية، المرأة اللي البرلمان، هي المرأة اللي تقلد برشا مناصب. لكن اللي نحبوا نحكوا عليه توا هي المرأة اللي بقت رابضة في الأرياف واللي بقت توكل فينا واللي من نيديها قاعدين نحطوا في أصحنتنا على الطاولة، واللي تسعى باش تكون هي العاملة المثالية والمنجزة والفلاحة المثالية، خاصة في مجابهة التغيرات المناخية. توا راهو برشا ظروف كانت صعيبة عليها، حبينا نهنوها الناس كل باليوم العالمي للمرأة الريفية. مع هذا رانا نحنا زادة باش نعملوا احتفالات 2021 وين باش نسمعوا بالحق للمرأة ويجوا بحذينا إن شاء الله الكل مختلف المعتمديات. الأيام هذه باش تكون إقليمية، باش يكونوا معنا ولاية الإقليم الأول اللي هي جندوبة بيجا وبنزر، باش يجونا زادة بحذينا نساء ينتموا المجامع في الولايات هذو، نحاولوا نسمعوهم، هم نجموا شخصوا أكثر المشاكل، نجموا نفهموا أكثر شنو حاجياتهم، من هذيك تكون انطلاقة باش نخدموا لي بلان داكسيون تاعنا في العام الجاي وإلا الاستراتيجي اللي نجموا نخدموها في ولاياتنا ولا حتى على نطاق الوطني.
1: في شأن جهوي آخر، وبولاية جندوبة قامت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بزيارات ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. عضو اللجنة وكاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
7: اللجنة الجهوية قاعدة تتابع دوريا إذا كان ثم إشكاليات مع أصحاب المعاصر، مع المجمعين، مع الفلاحين، زيارات ميدانية للمعاصر ولمصبات المرجين بالجهة. معناتها في جندوبة حوالي عندنا 12 معصرة، معناتها بطاقة إنتاج تفوق 700 طن يوميا، معناتها معصرة ذي صنف 2، وثم معصرة صغيرة معناتها صنف 3 اللي هي طاقتها ما تفوتش طرناطة يوميا. الزيارات هذه معناتها تلم كل الأطراف الكل المتداخلة من بيئة، من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مندوبية الولاية، ديوان الزيت، تمشي أنا معناتها باش نوقفوا على شنو الإخلالات وشنو معناتها اللي يلزمهم يعملوه أصحاب المعاصر هذولا من نظافة ومن تهيئة المصبات المرجين معناتها داخل معناتها الأحواض الداخلية، معناتها يلزم يفرغوها باش يهيئوها للموسم هذا، وعطيناهم شنو مثلا يلزم باش يطلعوهم، خاطر عندنا زيارة أخرى ثانية.
1: انعقدت بمقر المجلس الجهوي بالكاف جلسة عمل خصصت لمناقشة الوضع البلدي بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار الحرص على تشخيص الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كاتب عام بلدية الكاف هشام بن خليفة.
8: جلسة الجهوي تطرق معناها إشكاليات بلدية على الولاية الكل، من جملة الإشكاليات بلدية الكاف تم اقتراح معناها الإشكاليات الموجودة هي نقص الموارد البشرية، نقص الاختصاص معناها نتاع العوين نتاعنا، نقص المعدات، ذاك علاش معناها فما صعوبة في أداء الواجب نتاعنا كبلدية الكاف، واقترحنا لهم هذوما شنو المشاكل اللي عندنا، إن شاء الله بقدرة بثم أذان صاغية لهذايا إن شاء الله يلقاو لنا حلول ويلقاو معناها دعم عند الأطراف المتداخلة الكل.
1: في شأن وطني، يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الجمعة اجتماعا بداية من الساعة 11 صباحا، وينتظر أن يتداول المكتب في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالته أو إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. ومن جانب آخر، تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم غد الجمعة 16 من أكتوبر الجاري على الساعة 10 صباحا لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. كما يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربي المزمع عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 26 من أكتوبر الجاري. وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم النشاط الدبلوماسي والبرلماني التونسي وتعزيز التعاون مع البرلمانات العربية الشقيقة. في الشأن العالمي، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في عمليات إطلاق نار وقصف جوي صهيوني استهدف عرب وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جبالية ومدينة خان يونس. وضع الجيش الأمريكي خططا جديدة لشن ضربات قد تتضمن واستخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية سواء قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها، حسب ما ذكرت شبكة CNN يوم اليوم نقلا عن عدة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر. نهاية النشرة، وفي الختام تذكير بالعناوين. تونس تحيا اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، ورئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء هذه الذكرى بروضة الشهداء ببنزرت. تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار المرأة الريفية في مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية في ظل التغيرات المناخية. بولاية جندوبة زيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة قبل بداية موسم جني وتحويل الزيتون.
9: نجم تحمل
1: نشر. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقات خليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع أخبار الرياضة. نبدأها بالنادي الإفريقي اللي فصل إلى مدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطي، وين باش يواصل استعداداته اليوم حصة لإزالة الإرهاق وغدوة حصة تدريبية رئيسية في ملعب المقابل اللي تحتضن أو اللي يحتضن لقاء ضد فريق مازمبي الكونغو الديمقراطي المبرمج يوم السبت 17 أكتوبر في الساعة 2 ظهرا ضمن الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. بالنسبة للنقل التلفزي للمقابلة، التلفزة الوطنية راسلت نادي مازيمبي وإلى حد الآن لم تتلقى الرد لنقل المقابلة من عدمها. لقاء الثاني بالنسبة للأندية التونسية في كأس رابطة الأبطال نهار الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية في مصراتة، السويح الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والتلفزة التونسية أعلنت رسميا نقل المقابلة ذهابا وإيابا على الشبكة الفضائية. الترجي سافر يوم السبت في اتجاه ليبيا في رحلة خاصة من مطار تونس قرطاج. الدولي كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت في صفاقس 3:30 متاع العشية، الترجي الرياضي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي والنادي الصفاقسي يوصل إلى أبيجان في كوت ديفوار ويعمل غدوة حصته تدريبية رئيسية استعدادا للقاء أكاديمية أمادو ديالو ليفواري، لقاء مبرمج يوم السبت في الساعة 5 مساء، وأول لقاء في عودة المدرب الجديد لفريق النادي الصفاقسي محمد الكوكية. الأولمبي البيجي واصل استعداداته في ملعب بوجمع الكميتي ببيجا للقاء الجولة السادسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بعد هزيمة كانت ضد ترجي 3-1. لقاء صعب آخر هذه المرة في ملعب بيجا ضد فريق النجم الرياضي الساحلي، لقاء نهار الأحد 18 أكتوبر في الساعة 2:30 بعد الظهر. أولمبيك الكيف وفيتار دعم الفريق قبل المواجهة اللي بيستجمعوا بالنادي الرياضي القربي يوم الاثنين في الجولة الرابعة من البطولة الثانية. تم وضع تذاكر افتراضية بقيمة 5 دنانير لفائدة كل جماهير أولمبيك الكيف ومحبيه الراغبين في المساهمة ودعم الفريق. قيمة التذكرة 5 دنانير موجودة في مقر النادي وكذلك عند رئيس هيئة أحباء الفريق. في ما يلي كذلك توضيح حول الاحتراز اللي قدمه فريق قوف القفصة على مشاركة اللاعب حازم التونسي في المقابلة اللي فاز فيها أولمبيك كيف يوم الأحد في ملعب كيف 3-2. الوضعية القانونية للاعب حازم التونسي في هذه المصافحة مع السيد عمر الشيبوني المدير الرياضي لفريق أولمبيك كيف. نسمع عمر الشيبوني.
11: باش نرفعوا اللبس والبوليميك الكبيره اللي صارت على كيت احتراز نادي قوي في القفصه فيما يخص اللاعب حازم التونسي في عدم استيفائه معني العقوبة الإقصاء المسلط عليه في نهاية الموسم الفارط. أولا تم خلاص العقوبة في الأجل المحدد. ثانيا هو اللاعب تسلطت عليه العقوبة في الموسم الفارط في مقابلة نادي الدهمين. العقوبة تتمثل في ثلاث مقابلات: ماتش فريانة في فريانة، ومقابلة تالة في الكاف، ومقابلة قصور الساف في الموسم هذا. الموسم هذا معناها استكمل العقوبة كاملة نتاع ثلاث مقابلات. حازم التونسي أول ليسونس معناها طلعت في الملعبية كل ليسونس تاع حازم التونسي.
10: هذه إذن الوضعية القانونية لحازم التونسي، وضعيته إذن ما تحيرش، وبالتالي الاحتراز قد لا يكون منه فايدة بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة في انتظار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم في اجتماعها القادم. اليوم لقاء ودي بين المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة ونادي الدهماني، ماضي ساعتين في ملعب الكاف استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثالثة المستويين الأول والثاني. نادي الدهماني اللي قام بانتداب وتعاقد رسميا مع ريان بن شرودة جناح أيسر والمدافع الأيمن مهدي المرويني، لحد الآن 10 انتدابات رسمية في فريق نادي دهماني. مستقبل برنوسة وهيئة المديرة أعلنت رسميا تعيين السيد محمد باشا مديرا رياضيا للفريق موسم 2026-2027. في الوديات كذلك البارح تعادل بين نادي ماكثر ونجم الوسلاتية 1-1. نواصل أخبارنا الجهوية بنادي كرة قدم بجريسة، وغدا الجمعة 16 أكتوبر تنطلق تحضيرات فريق للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. الجامعة التونسية لألعاب القوى والمندوبية الجهوية الشباب والرياضة بجندوبة وربيع الشمال الغربي لألعاب القوى ينظموا نهار السبت 31 أكتوبر تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان بينك تريل المسار الوردي في مركز التربصات الدولي بعين دراهم. تنتظم بالمناسبة سباقات على مسافات 1 كيلومتر 5 كيلومتر و 11 كيلومتر، وباش يتم توزيع ميداليات على المشاركين بعد السباقات. للمشاركة في مختلف السباقات التسجيل عبر موقع finisher.tn. كرة اليد ونهاية الأسبوع نلعب الجولة السابعة للبطولة الأولى بطولة النخبة الأربعة متاع العشية نهار السبت، بعث بن خيار النجم الساحلي سبورتينغ المكنين الترجي الرياضي التونسي، أيضا اتحاد منزل تميم منزل الرياضي ونادي كرة اليد بجمال مع نصرة بلبا. قبل المقابلات هذه ثم زوز مقابلات، واحد ماضي ساعة في قاعة القرجان نادي فريقي مع نادي ساقيت الزيت، ولقاء في الحمامات ماضي ساعتين بين جمعية الحمامات ومكارم المهدية. أختم دوليا بأبرز مباريات اليوم على مستوى الدوري الأوروبي، الجولة الثانية 6 غير ربع، اليون الفرنسي مع كريستال بالاس الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي يستضيف ميلان الإيطالي، 8 متاع الليل بنفيكا البرتغالي مع سيلتيك الاسكتلندي، فريق التونسي سيباستيان تونيكتي، سيلتا فيغو الإسباني مع جوفونتوس الإيطالي، دينامو زغرب الكرواتي مع أندرلخت البلجيكي، ومارسيليا الفرنسي مع أولمبياكوس اليوناني. في البطولة السعودية الجولة التاسعة 4 ربع، الحزم فريق محمد أمين بن حميدة والمدرب القادر يستضيف الفتح. البطولة الأمريكية صباح اليوم جولة 29، ناشفيل فريق اليسعد اللي شارك في المقابلة كاملة فاز على كانساس سيتي 4-0 ومرتبة أولى بالنسبة لناشفيل 66 نقطة. سان لويس سيتي انهزم ضد فانكوفر فريق أو تعادل مع فانكوفر، فريق ريان لومي لعب دقيقة 70 حتى نهاية المقابلة 0-0. وسان دييغو فريق الياس العاشوري اللي خرج في دقيقة 75 فريقه تعادل مع هيوستن 3-3. كذلك ديما في الدوري الأمريكي انتر ميامي فاز على نيويورك سيتي 2-0 بتمريرتين من ليونيل ميسي لفريقه، يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاني جدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: ظل الزعتر، تأليف بوكثير دومة، إخراج محمد السياري.
1: ذهابة بشي يكبر راسها بعد ما ولسيتها شيخ، عذر روحك يا حسونة لنكت. منا تشوي ومنا تكوي، شديتك من ليدي اللي توجهك، والغشير باش يولي شبكة ما بين حصانين. أما يلزمني نكبس، يلزمني نشد الشكيمة بيدي، كان أنا خفت لها الحبل باش تعمل لي مشنقة وتسكر عليها نفس.
2: سولة
1: نصيرة، والله ما راتك يا ولد عمي.
2: لحساب القصد، واش بيك مدنكس راسك يا ولد عمي؟
1: حد شي. وانت اش بيك قاعد وحدك هني في هالظلام؟
2: نستنى في ولادة دواء، قالوا باش نصر الليلة في بيت الشامخ، حاط المختار منتهى باش يمشي.
1: ماذا بيا، نحس روحي طالعة من راس خشمي.
2: الساعة حقك تفرح، نسيبك ولا شيخ العرش بكله.
1: اللي ما يدري يقول سبول يا نسيرة.
2: كيف يا ولد عمي؟
1: كلمة وتنقل. قبل ما ننسى، شد هذا بعثهم لك سيدي.
2: ها؟ فلوس؟ انت عشين؟
1: من الجمعة اللي فاتت عمك قال لي يعطيهم لنصيرة على خاطرك رجعت لنا الحصان من الخنابة.
2: رجعهم العام يا حسون، وقول لنصيرة ولد خوك، وقت اللي دهم على الخنابة ورجع الحصان ما حطش في باله لا فلوس ولا هدية.
1: يا نصيرة ما تفهمش الحكاية بالغلط.
2: كلمة واحدة وقص قبل ما نتغشش، شد رجع حملة.
1: على كيفك، ايا نمشوا حذابة الشامخة هانهم شعلوا الضوء.

0: هيا نقصوا عاد من الدوة. هيا كمل يا الشامخة كمل.
1: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم على الطريق الخير والشهادة. كانكم ما زلتوا فاكرين، قولوا لي وين وصلنا المرة اللي فاتت.
2: الدلال وعياله حطوا في كرمة العطش
3: وقال لهم راهي بنتي أم السعد قمر 14.
0: أي وهذاك علاش النهار وطوله وهي حاجبة مغطية وجهها خايفة عليها من العين والحسد.
4: قطوس في شكارة.
2: أما قولي لنا يا شامخ، الدلال براني في كرمة العطش، كيف باش يصدقوه؟
1: هذا هو مربط الفرس. الدلال راجل لسانه داير برقبته. اي فيسع معرف الناس في مدينة العطش، وبدا يحكي لهم في حكاية بنته أم السعد، ويحدث فيهم على جمالها وعلى زينها وعلى شعرها الطويل وعلى لون عيونها وكيف هرب بيها على خاطر ما تبغيش تاخذ الملك. أي وشاع هالخبر في المدينة. اسمع يلي ما سمعتش، وكل واحد يزيد كلمة. حتى الشعراء بدوا يقولوا في الشعر في زين هالطفلة الغريبة.
2: لو كان شافوها يا شامخة يا لندراش يعملوا في بابا.
0: الله قلت الحق.
1: سيد هالدلال راجل فتين، نهار من نهارات ضيف في داره شاعر من شعراء كرمة العطش.
0: كيف وماشي يخليه يشوف ام السعد؟ يا شعب خخيط.
1: اي نعم
5: مسيكم بالخير.
2: مسيكم يا حمدان، مسيك بالخير.
6: مدوله جلد
2: خلي ارتاح سي حمدان، ارتاح.
0: اتفضل.
7: الله يبارك فيك.
8: اوه هذه سهريه قنقوبه، يعطيك الصحه يا شابخه. الدوار كلها هو ملموم قدام بيتك.
1: واش خير من السهريات ومن لمان الشمل يا شيخ حمدان؟ يا ريتك جيت من الاول، راك سمعت الحكايه وتبعتها.
8: أتخر فيه معنا أبو زيد الهلالي.
1: لا، المرة هذه لا، هذه حكاية أخرى.
8: ما فيها بس، توا كيف نتقابلوا راس خر فيها لي.
2: كمل يا شامخة، كمل الحكاية
8: بشوي. الساعة أخي وينها الحنانة بنتي يا سونا؟ أشبهها ما قابلتنيش مع البنويت.
9: ذهبة ما حبتش تجي، قالت لي نبغي نرقد.
8: صحيت يا سي الرجال، صحيت. تو تمشي تجيبها، قول لها سيدك الشيخ سهر معانا وقال لك لازم تجي تسهري مع عندك.
9: يا سي حمدان
8: دي برا عاد، اسمع الكلام، وقف
9: على مراد الله. الله يبارك الشيخ. هاني مشيت.

0: ينوضك من السهرية ويعلى عليك صوتك قدام الدوار. يا ربي عدي هالليلة على خير.
1: حسونة، اش بيك مروحة على بكري حسون؟
0: وانت اش بيك؟ هذا حدك يا منتهى؟
1: انا قعدت نطيب العامك في كل شيء وهني جيت نجري. هيا برك ستشورك ليرانا حد يقول متفهمي.
0: استني يا بنت العم استني.
1: اش بيك حسونة؟ صوتك ما هو عجبني. لطف على ولد عمي كانك مريض.
0: مريض يا منتهى، مريض ودوايا بين يدي.
1: حليلي كيف راجل؟
0: انت عارف القلب واش يبغي يا بنت العم. أني حاصل كل فار في المنداف اللاجي، ماني عارف وين نشب.
1: اسمع حسون، هالحديث مش وقته. امشي على روحك وليد عمي، كان يشوفنا حد يفضحنا.
0: تعبت يا منتهى تعبت، الريق شايح وماني قادر نقول اعطوني شريبة. أني جرالي كي جمل واعر يسمع في الميب وذناته ولا يشبح ولا يذوقها.
1: خلي لي في القلب في القلب يا وليد العم، زايد هالحين الكلام. انت اليوم صار عندك تراس ونسيبك صار شيخ، من هو اللي كيفك حسولة؟
0: ما تقوليش هكا يا منتهى، راك تزيدي تحممي لي قلبي.
1: حسولة اللي هو متعدي برح لروحه.

0: مانيش ماشيه مانيش ماشيه، وحتى انت زاد ما تمشيش، كل ليله خارج ومخليني وحدي.
1: يا بنت الناس وسع بالك شوي، راهو سيدك حمدان هو اللي دزلك.
0: الف مره قلت لك راهو اسمه الشيخ، الشيخ راس الحم، باش تفهم؟
1: عاودي اش قلتي؟ اني راس الحم يا ذهبه يا بنت حمدان؟
0: وكان عجبك ونقولها وراسي مرفوع، وكان عندك ريح ذري عشرة
1: عليا اليمين. انت طالق طالق طالق، لو كان تبدي بنت البي مش بنت حمدان المسخ. طالق يا ذهبة طالق.

0: أسي حمدان،
1: أشبيك أشبيك أشبيك، ما تستننيش على الأقل نوصل لطرفي.
0: أسي حمدان سامحني، أما كنت يا
1: قبل ما نسامحك قول لي وقتاش باش تحفظ درسك وتبطل تناديلي باسمي.
0: سامحني يا سيدي الشيخ، راني ما زلت ما تعودتش.
1: به به قول واش فما وطير من قدامي.
0: ذهبة ذهبة شادة ولدها، قابلتني هي جاية والغشية على ظهرها
1: في هالليل. كيف ثبتها زعم؟
0: علمي علمك يا شيخ، ريتها خارجة من بيت رجلها، الحق الحق ما حبيتش نسألها، قلت نسبقها ونخبرك الأول.
1: ما قلت لي خير يا عزيز، ما قلت لي خير. اقلب وشك اقلب وشك من قدامي امشي.
2: سيدي
0: هاي قلت لكش، هاي وصلت.
1: خش يا حنانة خش. لباس ما هو شبيك شاق الليل روحك؟
0: ما تبكيش يا ذهبة، قولي للشيخ وشبيك.
1: اسكت انت اسكت، شد منها الغشير وضم فمك.
0: الله يبارك الله يبارك.
1: شد
0: هاتي هاتي جاي ذي. بسم الله ما شاء الله او بارش الله صلي على النبي ما شاء الله.
1: خير بنيتي وش بيك؟
2: حسونة حسونة طلقني.
1: كيفاش كيفاش
0: طلقك الخنزير؟
1: ولد المنوبي طلقك؟ ما هوش عارفك بنت شيخ القبيلة، كيف يطلقك؟
2: حساب الدنيا على قرنة يا سيدي، طلقني بالثلاثة وزيد سبني وسبك.
0: ما يسواش والله، لا يسوى.
1: سكر علي فمك سكر علي فمك. اسكت يا حنان اسكت اسكت، مادام سيدك حي ما تخافي من حد، نقدر الليلة ندك في الحبس.
0: هي يا شيخ لازمك ندك في الحبس، يطلقك يطلق للات للاته، ما يسواش خنزير.
1: خش يرقدي بيت سيدك باللازمة باللازمة، مانيش انا الشيخ حمدان، كان ما خليتاش يعظ صباعة من الدم. تو نمشي له هو وسيده ونوريهم كيف يحترموا بنويه الرجاله.

0: شومي هالعيب اللي عملته يا حسونة، اطلق عيلتي ليش؟ هجرتلي
1: والغشير ولدك ما فكرتش فيه؟
0: وسيد هالشيخ ما حكرتهاش كبدي ليه حسونة ليه؟
2: بنت حمدان جرت على روحها يما، بعض كاس الصبر توا اللي صار
1: خليناكم متفاهمين. قلنا راهم سهروا في بيت الشامخة، نلقوك طلقتها حسونة، ايش باش يقول سيدها هالحين؟ بانا وجه باش نقابله، قولي كلمني
2: يا سيدي. يا سيدي راهو شي لي انطاك، عندي سنين نعفس على الجمر ونصبر ونعدي والمرا على قدام. ذيبة ما صدقت سيدها ولا شيخ، بدت تطول في لسانها
1: وبرا طولت لسانها، تقوم تطلقها وليدي.
0: يا شماتة الدوار فينا يا حسونة، الناس حاسدينك على خاطر نسيبك ولا شيخ القبيلة؟ لو صبرت للياسر للشوية كبدي
2: ما عادش يهمني يما، شيخ ولا إن شاء الله حتى الخليفة.
1: تعال جايتي وين ماشي يا ولد في هالليل؟
2: خليني نمشي نبرد وجهي.
1: حسونة أسمع
3: أنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية، والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك

0: على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفادلك. والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه. وخالطة كهربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: تمام الثانية.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، وبالمناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، قبل أن يتحول إلى وسط المدينة والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. تتجه حملة إعلامية للمناصرة تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانعي القرار، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق 15 من أكتوبر من كل سنة. في جندوبة قامت لجنة جهوية تنظيم وتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بزيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. ينظم غدا الجمعة المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا يخصص تمويل صادرات زيت الزيتون، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصادرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الجمعة اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 الذي أودعته الحكومة، وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجنة المعنية لدراسته. وضع الجيش الأمريكي خططا جديدة لشن ضربات علقة تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران، إذا أمر الرئيس ترامب باستئناف العمليات القتالية سواء قبل انتخابات التجديد النصفية وبعدها، حسب ما ذكرت شبكة CNN نقلا عن عدة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: مع فتح الرئيس. أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير. كي نحكو على النهار هذا بالذات، نهار مشهود بأتم معنى الكلمة، نحكو على 15 أكتوبر 1963، مغادرة الأميرال الفرنسي في فياي ميناد مدينة بنزرت، والشيء ذا أنهى الوجود العسكري الفرنسي اللي بدأ سنة 81. تحديدا هو عيد الجلاء، الملح مذية والجلاء، وأبرز محطات معركة الجلاء بدت من الشمال الغربي. أي هي الشمال الغربي؟ بدت من 8 فيفري 1958، انطلاق معركة الجلاء إثر العدوان الفرنسي على قرية ساقيت سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر. قبل هذا أكيد نحكو على الاستقلال 20 مارس وغيره 56، ولكن ما قبل هذا يكفي باش نذكره اللي 52، وبداية 52 هو انطلاق معركة التحرير. الرجال وصلت المرحلة تعبت من الظلم، من الاستبداد، من القهر، هزت سلاح وطلعت للجبل. الاستقلال يفتك ولا يهدى. صحيح تونس نحكو على حركة التحرير الوطنية والزعامة متاعها، وأكيد الطيار اللي غلب، ما نشوف ندخلوا في تفاصيل الطيار البرجيبي، ونستقلوا بالمرحلة، ناخذوا بالمرحلة بشوية بشوية، الاستقلال الداخلي ثم الخارجي ثم الجلاء ثم الجلاء الزراعي وهكذا، للي أكيد وصلنا للجلاء. لكن في كل الحالات اللي يهمنا اليوم في حديثنا الكبير باش نحكو على، حتى لا تغيب الذكرى وتبقى موجودة، صحيح كلمتين التاريخ حطيناها في إطار المكاني والزماني، ولكن أكثر من هذا نحكو على رجال ضحوا بالغالي والنفيس حتى ننعم بهذا الاستقلال والجلاء والغيره. يكفي باش نرجعوا لمرحلة هامة وهي وقع سن الجمر 1952، والمرحلة أو معارك الاستقلال الوطني والحركة الوطنية على جميع المستويات. نحكي على الحركة المسلحة في منطقة فريجيا، في بر فريجيا تحديدا، في باش ناخذوا مقتطف هذا من وثائقي أنجزته رفقة صديقي عياد الجندوبي في سلسلة وثائقيات بثتها الإذاعة الوطنية وبقية الإذاعات في شهر رمضان. تحديدا مش نحكو على من 52 وانطلاق معركة أو معارك تحرير الوطني، من 52 ل 54 يعني كانت من أكبر المعارك. تحديدا مقتطف من هذه الوثائقي، ثم من بعد باش نسمعوا شهادة الطاهر الأسود هو يحكي على الدور بر فريقيا في معركة التحرير الوطني. من بعد أكيد باش نمشوا نغم. مرحبا بكم وكلماتكم. اليوم نحكو على ناس ناضلوا بالغالي والنفيس حتى نوصلوا ننعم بالاستقلال وبالجلاء. ناخذوا هذا المقتطف ثم لنعود رجعين. أكثر من 70 سنة تعدت على الحكاية، الزهايمر نساه في كل شيء، تي ساعات في أقرب الناس ليه، إلا كنهار ما نجمش ينساه بتفاصيله الصغيرة. تي تقول عليه أمس في الأيام، الحال وقتها شتاء كيف توا، عشوية باردة، في أواخر سنة 1952، عمره وقتها ما يتعدش 18 سنة، لكن طوله وعرضه لحيته مكبراته. كان سارح بنعجات هزلية صوفتهم حرشة الطاير في جبل بن حباس الروحية سليانة الشمال الغربي التونسي. جبل كان نعجات متاعو جاذب المرعقلين، واعر محجر، النعجات يجروا، تتقول ذيب والذبع في جرتهم للي ضاعوا في الرقوبة. وحوش الغابة ما تخوفوش، لكن المرة هذه وحوش أخطر وأشرس، وحوش أدمية لا أخلاق ولا ضمير، رغم أنهم يدعوا الرقي والحضارة.
1: يعني كاكا 18 فرنسا ما منعروهاش، ما ندرش على قبلت الدنيا تطباق، نهار 10,000 عسكري جايين من عليها منكسرة، واحد خشين واحد طويل من واحد منه واحد منه والأخ ما أكل من تريد أسبوع عشر لهنا حتى عشر وخمس سنة الوجب كرابي لهنا أنت فلاه وجبني بشوف منك ليه تمسين قال لي أنت مصار قلت له لا لأني من صبار لا نعرف ما نجونا قال لي أوه يا بتعلي سيدي بكف وله بكفين بالله عشر بريه من عيني
0: أكثر من 70 سنة ما نجمتش تطفي نار وغيذ الحاج شعبان الفالح دمعته ضاعت في تجعيد وجهه القمحي على كثرتها ما نجمتش لحيته البيضة الخفيفة اتخباها وتغطيها 90 سنة بمرها وحلوها ما قهرتوش وقهروا كف من عند غاصب مستعمر كف وسط أرضك وأهلك وناسك سامحوني الناس قال عم شعبان ذلوها والأرض اغتصبوها بقى كان الجبل قلعة طبيعية تحصنت فيها وتلاقت الرجال الصناديد الأحرار اللي رفضت الذل وقررت تخوض معركة تحرير الأرض معركة الاستقلال بقيادة الطهر الأسود وغيره لجبال والرجال تلاقت من جبل بوهدمة العرباطة للسمامة البرق والسكارنة البربرو الكيف الراعي سوق الجمعة مكثر الروحية وغيره بالرغم اللي السلاح والمكيح الناقصة أم العزيمة والشجاعة زايدة وكبيرة حسبها عم شعبان وهو ينظف في مكحلته ما عادش فيها فدت خلوقي القلب باتي كندر ممزوج واجي لا جبرت دواه الحكام من مولاي راد وقدر ذل البرني والدجاج غلاه يحيي ويقتل يكسرك ويجبر الحكم حكمه والعطاء معطاه ماذا وجعني السفل كيف تكبر تعلى شانه وعاد مولاي جاه

0: لفظ وحمل يزرح
1: يخيل لفظ كان هذا فرح بينا راجل كريم كرمنا وتعدينا لولاد عياط الناس كلها فرحت بينا واحنا الاجتماعات ديما والكلام ديما هم نسميك روحنا الماجد عدينا الماجد توا باش تقول لنا دعاية كيف ما هني في منزل تين احنا اخوتكم وندافعوا على بلادنا ولازمكم احنا رانا ما ناس قوادة احنا رانا ناس ندافعوا ونحبوا فرنسا تخرج من بلادنا ما ناس نهابة ما تخافوش منا وما لنا جايين نتبعوا في حريم ولا واحد ما عندهش فلوس من نقول له اعطينا فلوس وحتى واحد ما عندهش الماكلة من نقول له لا تعطينا الماكلة بالسيف هذا الفحو متاع الحديث أول ما في ماجر القناة اللي خرج يقول له سيح مد بهاي صوله اسمه عمك حمد اللي خرج وولاده اسمه عمك أحمد بن الحسين هو أولاده خرجوا هو انت مك عاد انطلقت الثورة الحقيقة شيء لقيناه في ماجر أولاد عيار ما تعبناش كما تعبنا هني في بلادنا هذه جبال غابتها الغابة نظر السلطة حذانا هم طيبونا في الماكلة نضاربوا احنا والسلطة وكسكي واللحم يجيبوه لنا نسوي بلاصتهم سبيطلة والفراشيش ولاد عيار كاف وسليانة سلاح موجود في كل مكره نلقوا عندهم سلاح ويعطوا فينا سلاح وكرطوش وجبيد حتى بلاد الثورة ما كاف وولاد عيار وماجر هم بلادهم بلاد الثورة وذاكم انت راعي الثورة والثوار كلها اللي جي تلقى ما تاكل وتلقى ما تشرب ويلقون يتكن الناس ويلقوا المواد كلها عندهم موجودة احنا هنا رانا وصلنا نقعدوا بالنهار بالاثنين الماكلة ما نشفوهاش وهذا كله

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. حديثكم كبير، حديثكم كبير. هل يكفي الكلام ونحن نحكي على ملاحم خاضها الشعب التونسي الاعزل اللي اقوى حاجه فيه هي العزيمه باش يعيش حياه كريمه في ارضه واستهل ونسه. نعيم بأتم عن الكلمة هذه للأمانة، ولكن في كل الحالات هذه فرصة. اليوم ذكرى عيد الجلاء 15 أكتوبر أكيد 1963، مغادرة آخر جندي لمدينة بنزرت، الشيء اللي أنهى الوجود العسكري الفرنسي اللي بدأ سنة 1881. باختصار، عيد الجلاء ملحمة من ملاحم كبيرة وكبير جدا خاضها الشعب التونسي بالدم أكيد، وخاضها بكل ما أوتي من شجاعة. ذاك التعقبين في الاستماع، هذا هو الموضوع متاعنا على الرجال باش نسهلوها، الرجال اللي ضحت وناضلت من أجل تونس. ثم البعض اللي يسمع فينا عنده شكون في عيلته، ثم البعض أكيد يقرأ شوية وعنده فكرة، ثم البعض من انطلاقا من مما يروى، وكل واحد كيفاش الحكاية ذي وصلته بشكل أو بآخر. ولكن في كل الحالات هذه فرصة باش نحكو على قيمة هذه الملاحم والدروس اللي نستفيدوها منها. نعرفش كان ثم مكالمات. أهل وسهلا بكم، حديثكم كبير، مرحبا بكم. يا أهلا.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: اهلا بسي فات.
0: اهلا بسي عماد،
1: تحية مسائية طيبة.
0: يا مرحبا بيك.
1: مستمعين الاوفياء،
0: تحية كبيرة ليك،
1: عايشك يعطيك الصحة. والله عرفت مش
0: اي
1: موضوع على
0: اي
1: يعني
0: اي
1: شهيد الاكتواليتي
0: اي الانية
1: والله يا سي فتحي، هذا موضوع بالحق يزمنا نعطوه انتباه كبير ياسر. نحن نحب نذكره ونستخلصوا العبرة، الغاية منه أنه العبرة نستخلصوها
0: بالضبط.
1: نحن مش مش نحكم مجرد تاريخ، تاريخ لو يبقى إرث ونحن نتوارثوه عبر الأجيال ونمروها كثقافة لأبنائنا بالغاية. شنو الغداء باش نغذوا فيهم حب الوطن
0: بالضبط،
1: باش نغذوا فيهم يعني الروح الانتصارية والإرادة والعزيمة اللي كانت أقوى من كل شيء.
0: بالضبط.
1: نحن نشوف هنا عيد الجلاء عيد صحيح يعني مناسباتي، لكن مناسباتي لي شوي فيه بكل صدق. نحن كنت عمقوا في التاريخ متاعه ونشوفوا يعني الملحمة البطولية اللي عاشتها بواسر الوطن من جنود وحرس ومدنيين، نركز عليهم المدنيين نساء ورجالا، نحط الشطرين تحت النساء لأن النساء راهم خاضوا المعركة. والله يوسف فتحي بالمناسبة نذكر عام 90 وقت أنا في بنزرت نقري غادي والتقيت بأحد يعني اللي عاشوا الملحمة وكتب ليهم بس يعيشوا. فهمت وقت يحكي لي ودور فك البلايس يقول لي شوف سيرة الكاترافيني والهناء والروابي والواحد قال لي هذه كانت مزقية بالدم. والذهب نتاع نسوين مطيش في الوطاع
0: صحيح،
1: يعني نسوين كانت خاضت الملحمة، كانت خاضت المعركة. قلت له كنت شو الذهب هذا وش بتمهزيش؟ قال لي انزل على روحي مش هنبقى حي لتو. هاي فضلك هذه يعني هذه راهي المعركة هذه في فتحي وراهي انطلقت يعني عندها رواسب. راهي انطلقت من عام 58 احداث ساقيت سي ديوش
0: بالضبط،
1: وانطلقت شبطتها معركة أخرى في الجنوب. يعني ملاحم بطولية تلمت فيها العباد وكانت يعني الهبة الكبرى النهار هذاك وتشهد به الناس كل يعني جنود والمدنيين متاع الشمال الغربي اللي هبوا يعني بالرغم نقص الإمكانيات مشوا معناتها في دبابات مشت ومشت يعني كماين يعني ما فماش جانب لوجيستي كبير ياسر ولكن العزيمة والإرادة كانت أقوى أقوى من الناس عندها عتاد كبير ياسر وحبوا يتحصنوا بك البلاد هذيك. التوانسة الإرادة متاعهم وقت قالوا لا للعدو، لا للتواجد الإمبريالي على أرضنا، كانوا صادقين كما قال أبو القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني الفرنساويين هذوما وقت ليتوانس أخذوا استقلالهم 56 راهو كان منقوص، حسوا بالنقص، مزيد في إهانة. الفرنساويين يستخدموا القواعد متاعنا في بلادنا ونحن مستقلين، ما معنى هذا؟ يعني فما التململ كبير بالتوانسة، والتوانسة وقت تكون لحمة بيناتهم وتكون إرادة وعزيمة ويهبوا هبة واحدة فهم قادرين باش يزعزعوا العالم، مش غير فرنسا وغيرها، فهمتني؟ يعني وكان وارتفع العالم تاع تونس يرفرف في سماء بنزرت وفي كل السماوات، كان على شامخا عاليا، تحيا تونس، تحيا تونس وتعيش تونس حرة مستقلة بأبنائها البررة عظوما الجنود البواسل والحرس كما ذكرت، والمدنيين أساسا اللي ضحوا بالغالي والنفيس، اللي زرعوا دماءهم في الكياسات عظوما وفي الطرقات، فهمتني؟ لا يهبون الموت من أجل البلاد هذية، ما يهابش تونسي راه الموت، تونسي وقت لي يندفع ويكون عنده هدف راه يحق راه وقت يهب، يعني بأبسط الوسائل ينجم ينتصر. والحمد لله ذيك كانت درس، درس للعالم، يعني كيفاش التوانسة باللحمة متاعهم أذهلوا العالم وحقوا المعجزات، حقوا ما عجز عنه الكبار. يعني نحن رانا قادرين وعنا مكانتنا في العالم وما أعطانا حتى حد الاستقلال، يعني بالرغم كان منقوص أجبرنا وقت الجنرال ديغول قال يجب الانسحاب، كلمة ليك راهو قالها، وكان خروج آخر جندي فرنسي من تونس. بعدها جاء فما الجلاء الزراعي
0: أكيد 64
1: شوف سي فتحي بدا هدايا 19 جويلية 61 دت المناوشات حتى 21 جويلية 61 وانطلقت وتواصلت حتى 15 اكتوبر. فما مصادر قالوا ضحينا ب 600 تونسي لكن مش صحيح سي فتحي، فما مصادر اخرى قالت 6000 تونسي ضحينا
0: بهم،
1: نعطوا حقوق البررة هذوما ونترحموا عليهم في كل لحظة في كل ساعة في كل يوم، هذوما اللي خلونا نحن باش نعيشوا رؤوسنا مرفوعة عالية شامخة، باش نعيشوا بالحرية والاستقلال اللي ننعموا به نحن، باش يرتفع العلم متاعنا خفاقا في سماء بنزرت في الوقت هذاك بالذات. يعني راه مشي شوية التضحيات، مشي شوية راي العزيمة والإرادة واللحمة في التوانسة، هذا يكون درس في فتحي يتقرر للأجيال الكل، هذه تكون ثقافة مروها للأجيال الجاية، إرث هو هذا إرث ثقافي إرث حضاري. صراحة أنك نشوف يعني الاحتفالات بكل صدق في فتحي، يعني تعرفني صريح ياسر لا ترتقي ومستوى
0: المحمول بالضبط
1: صدقا. نحن في فتحي لو عنا أبطال، عنا ناس خلدت وكتبت أسماها بأحرف من ذهب راو. إيه نحن وين المعارض باش نعرفوا بها نحن
0: بالضبط
1: باش نعرفوا بالشخصية هذيك باش يعرفوها أولادنا. أولادنا ما يعرفوش بورقيبة تو
0: للأسف
1: تعالى بورقيبة كل وقت قلق فهمتني، وقال الاستقلال متاعنا ناقص هنا وما يتم إلا باستقلال الإخوة الجزائريين، وفعلا زامن استقلالنا مع الإخوة الجزائريين هم رمل فرانسيس بخذول بنزلت قواعد، لأن بنزلت تتميز معنتها تتميز معنتها بجو كبير ياسر، أن تحظى بمكانة كبيرة لوجستية ومكانة يعني هامة، لأنها تطلع على الحوض المتوسط يعني فيه الخيرات السبعة. وبعد ويجي جلاء زراعي تنقوله كيفاش الاستقلال
0: 1981
1: بدأ زراعي وانتهى زراعي لو
0: دخلوا من اللول بالضبط أكيد أكيد
1: وقتهم نعرضوا عليها بجملة شوف يا خويا أروا هنا أكد الاستغلال متاعهم للقواعد هذه كيحبوا يضربوا بها الاخوه الجزائريين. علاش قلت لك راه بدات 58 يعني استحمت الدماء والغليان الشعب التونسي خاصه اللي شعر بالاهانه فهمتي النهار هذاك يعني ذكر ولد فيهم قوه مضاعفه قوه خارقه جعل التوانسه يقدموا باي شكل وباي وسيله معناتها باش يقبضوا المستعمر العنيد هدايا فهمتي. وفعلا حققوا يعني وكانوا في مستوى الحدث في مستوى القول يعني فعلوا ما قالوا هدايا راهو يحسب للتاريخ. ثم أن أولادنا خي نحن نقلوا فلذة الهوية الهوية متاعنا شنو هي خي نحن راهو مش هو عبيري سبيل راهو كالمعلومة ذي وبرع على روح نذكره في 15 أكتوبر يعني ما يعرف التاريخ النضالي متاع بلاده وليش ما يعرفش وليه الأبطال اللي صنعت الملحمة هذية ما يعرفش عليها حتى مهرجان وثائقي مع الناس متاع صور حتى البرامج الرسمية نعيب عليهم أنا بكل صدق فكرية تربوية بلا هوية في ناس حب تفعل الحبوية متاعنا مش مفايقين أرواحهم أظن أي بداية راهو هذي ما تقلعش هذي وركزوا عليها في التاريخ المعاصر نحن
0: من المفروض
1: أخي نحن اللهين كان بعليسة وحنا بعل والدنيا في تاريخ يديم توي يقراها بعد كي يتخصص راهو كي يكبر أما كصغير يزم يعرف التاريخ المعاصر يعرف الحركة الوطنية أصلها يبني علي بالهوين ما يدريش عليه وهو قاعد في شارع علي بالهوين كله شارع المنتسلين
0: ما يعرفش
1: يبني علي بالهوين شارع المنتسلين هكا ولا لا
0: أي بالطبيعة
1: يبان أشوف سأجيل بيت راه يعرف المنتسلين وين وش هي تاريخ المنتسلين هذايا اللي قاد الثورة ذي وقت أحداث 1938 خرج من المعقل الزعيم
0: أكيد
1: كانت الثورة الحاسمة ذي اللي مشت للاستقلال طول ماذا ماذا يمشي يعدي في السبيطار متاع محمود بولقيبة ما يعرف محمود بولقيبة ذي وتاريخه النضالي اللي هو أخو الحبيب بولقيبة وعليش بولقيبة كان يتردد على كيف ما يعني راي مشكلة وين أن نحن ما نعرفوش وين قاعدين وين يكفي هذا المشكلة نحن ما نعرفوش تاريخنا باش نعرفو التواريخ تاعنا الأخرى نبداو ننطلقوا من زاويتنا نحن شوية ما يصيرش ونصلحوا وتكون دروس راهو الفايدة نستخلصوا العبرة يا سي فتحي العبرة بس كل حاجة كيما اللي تكونش لينا درس ونستخلصوه ما عملنا حتى شيء جينا في مناسبة اليوم 15 أكتوبر غدوة 16 أكتوبر صحيح مشيت على روح الحديث هذايا برا أسهل أي واحد تو يقول لك نسيت استمر نحن ماذا بين الأحداث الوطنية والدينية هذيك راهي الهوية متاعنا نحن أصلا ذكروا بيها ما خلوش يغيب ما خلوش ينتصر يعني يلزمنا نحيوه في كل لحظة بشتى الألوان يعني ما جالس تنشيط ثقافي عندنا دور الثقافة عندنا الدنيا الكل وما نعملوش مهرجان به نحن وما نحسوش ولادنا هنا وحتى يعني حتى 10 دقائق قبل انطلاق الدرس ما فيها بيس راهو كلمتين كنقولوا
0: من المفروض اي
1: المفروض اخي كنقولوا كلمتين احنا راهو الجلاء هذايا راهو جلاء اخر جندي فرنسي من التراب التونسي وراهو مش مستاهل باش نزعزعوه نحن ونخرجوه راهو بفضل رجال البواسل بفضل الحرس بفضل الجيش بفضل المدنيين هذوما اللي زرعوا دمهم راهو راهو المرأة ما تتنساش في الحركة النضالية النسوية راهو هنا راهو هنا على الأقل تذكروا بكلمتين نعطيهم حقهم هذوما
0: مع كل تحية علم جملتين ما فيها باس تحية علم
1: تشوف تشوف العلم واقف علم تونس ما تبداش تقسر في القلوب على الأقل
0: بالضبط
1: ولا كي متعدي أنت وتسمع في العلم تحية العلم
0: أحبس
1: فوق فوق فوق دقيق فوق دقيق تحية راهو هكا اللون الأحمر راهو دم راهو ذاك يا سيد المواطن يا تونسي يلي عندك نخوة الاعتزال بالبلاد هذيا فيقوا شوية نحن كيف ما علامات ما تعلقش في مؤسسات بلاد في فتح كي نحن لو عندنا رفع العلم وخفض العلم راه عنده ميزان كبير ياسر نحن نحن نقرروا لأجل العلم نحن نخدموا لأجل العلم نحن نحيوا للتظاهرات الثقافية والأحداث الوطنية والدينية لأجل العلم العلم نهملوه راه ماشي شو اللي قمع القرض بيننا راه
0: تفكروا في المنتخب الكره وكاو
1: ما تيروا ساعات تبتي والله تسمع العلم والنشيد الوطني اذا كان تحس بالقدا والله اقسم بالله لا تحس بمطر تصب عليك جلدك يذوب وهنا سي فتحي بالله كان شكون المخرج معك
0: سي عيد
1: سعيد بن بني وطني راه يتزعزع منها ذيك راه وشدك الجوب راه بني وطني ذيك قال عليك بورقيبه عليا
0: عليا
1: الحاله ذيك قال ذاك صوتها اقوى من الدبابه
0: اقوى فعلا
1: تعرف وقت يتغني بني وطني ونحن كان المذياع في الوقت ذاك هو الطاغي ما سماش تلقى تلقى نوالي بلان خلمت التوانسه من بنزرت البنجردان ولا وقت يسمع بني وطني معناتها يفقد الاحسن يهبط طول شعور نتاعو ويندفع ما عادش يقول لك اما حياه واما فلا هذيك حركه التوانسه الغنيه هذيك اللي ما يعرفش راي وخلتها تجري كل الحفاية وتهبط باللي عندها كل ما عندها كل عندها سلاح نحن سمع هذا قديش عندنا من عن 1500 جندي راهو صفات حراس من هذاك يعني كلها هبطت حرس وبوليسيه ومدنيين شبابا وشيبا نساء رجالا هم الهبطوا هذا وخرجوا المستكبد العنيد هذا من البلاد خلونا ننعموا بالحرية ضحوا بالغالي والنفيس يعني هذوما الكل يعني كل من ساهم يعني بالفعل بالساعد بدخل المعركة قال كلمة الخير تحرك راهو عنده دور فعال راهي الناس الكل شركة مع بعضها العمل راهو تشاركي هنا
0: بالضبط.
1: ثم وقت لهبة التوانسة هبة واحدة جمعتها تونس الخضراء تونس الرقعة هذيك الصغيرة اللي أذهلت العالم تونس رو العالم متاعنا أول علم متعلق في فتحي في شمال في إفريقيا في الدول العربية دول إفريقية دول إسلامية أول علم متعلق رو علم تونس وراو من زمن الحسيني باش نبدو واضحين سيفات غير نحنا كي جاء الاستقلال التام حسينا رواحنا منقوسين من حاجة قلنا نحن يلزم كل شبر من تراب الجمهورية أحكم فيه التوانسة التراب ضايا للتوانسة لا غير ما يدخل فينا حتى حد علقنا عالمنا في بنزرة افتكيناها اقتلعنا فهمنا هذا الكل راهو ما يلزمش نمر عليهم مرور الكرام ما يلزمش معناتها ما نحيوش إحياء يليق بيه ما يلزمش ما نذكروش بيه الأجيال اللي تتوارثه هذية يبقى نخرج للميدان نخرج حتى للشارع شوف وبرا اسهل عليك الزعماء اللي يشاركوا عطيني الوقت ذاك زمان ذاك اللي قاعدوا حيين في 63 وفي 64 جراء زراعي كيف كيف
0: فهمتني
1: اسهل عليهم اسهل ولا واحد يجاوبك على زعيم منه حتى للأسف. واحد
0: للاسف
1: لو تصور نحن في 2026 تو 63 سنه معناتها من الاستقلال التام الشهر 63 سنه باش يجوك تو جماعة في 2026 الشبيبة هذية باش يعرف لك الهادي الويرة باش يعرف لك المزالي باش يعرف لك زعيم الحبيب بورقيبة باش يعرف لك المناظرية تنسى فلانة أم السعد يحيى وغيرها وغيرها وغيرها وفتحية المزالي ووسيلة بورقيبة ولو كان دورهم

0: استفدت من مواد تاع التربية الإسلامية والتربية المدنية وغيرها. طبي مسؤول يقول لك عليه تقنين على الهوية، نحن على وصلنا للمرحلة هذه، تنحي انتبية وتنحي التقييم، يعطيك الصح. نشكر كوكا هوا نقول على هويتنا مشت، فهمتني؟ وذاك هو
1: اللي
0: نحن على الأقل نحييناه نحن هذايا. أنا ما سمعت في حتى منبر من الصباح أنهم يحكوا كذا. أما بداية بني وطني هذيك
1: بني وطني
0: تصريحات إذا عرب.
1: حاضر حاضر،
0: شكرا
1: أكيد شكرا،
0: ونحييكم الناس الكل سيدي، وإن شاء الله كل عام والتوانسة بخير.
1: شكرا جزيلا،
0: وإن شاء الله تكون لنا دار الصوا موعد وعبر. شكرا
1: شكرا، يعطيك الصحة. نذكروا بني وطني أكيد غناء عليا وكلمات الكبير عبد المجيد بن جدو، هذه خاص الكل يسمعينا، لكن قبل خلينا نخذوا كلمة ثم نعود أكيد. أهلا وسهلا، يا مرحبا، مش مشكل مش موجود اكيد راجعين يعاود يطلبنا، مرحبا به به مكالمه موجوده. يا اهلا،
2: السلام سي فتح،
1: مرحبا سي عادل،
2: وينك اخويا؟ لاباس
1: صحه؟ لاباس
2: الحمد لله وشكرا. انت لاباس؟
1: اسمعنا بالتليفون سي عادل، خاطر صوتك بعيد شويه، يعمل شفي رجع صليه هك شويه، انا نحب نسمعك السويت هكا يبدا. اي هي هاو الصوت رجع طبيعي. ايوه سي عادل مرحبا،
2: شكرا زوار
1: اخويا. اي الوالده لاباس؟ الامور لاباس؟
2: الله يسلمك الخير يا سي فتحي.
1: الحمد لله الحمد لله وشكرا لله والله الحمد لله ربي يبقي الستر.
2: كنت نسمع سي عماد في البرنامج عيد الميلاد، معناها حديث سي فتحي حسب حديثه بالضبط، حديث سي فتحي معناها واقعي معناها.
1: اي سي سي سي عماد عطاك البيت القصيد؟ اي خاطر
2: معناها كما قال لك قبل كانت عباد تسمع في البرنامج هذا يجيبوا فيه كل عيد معناها عيد الجلال.
1: اي
2: نهار خرجت عام 56
1: في الظرف، اي عام 63
2: تجيب سي ديوس هذيك يعملوا لها كل عام
1: 58.
2: اي وش اسمه عيد الاستقلال هذاك من
1: 20 مارس
2: في بنزرت 56.
1: اي
2: ديما نسمعوا كل عيد مثلا نسمعوا نشيد هذاك تونسي على استقلال قبل، ديما نسمعوا في الاذاعات كلها. هي كما قالك ما عادش نسمع حتى شيء، معناها كل برنامج يبقى ديما البرنامج القديم يبقى يخدم هو، معناها كل حس وحس. صحيح
1: هاي فرصة احنا قلنا، اي
2: احنا ما بدينا نسمع اغنية كي على
1: ان شاء الله انا مبرمج
2: وعلى عيد الجيش ولا عيد اي عيد نسمع عليه مثلا اغنية
1: وناخذ العبرة. اي صحيح
2: ناخذ العبرة كي، وباش كيما قال لك الشباب نتاع تو ما عادش كيما قالك ما يعرفوش المزالي قبل وما يعرفوش بورقيب وما يعرفوش وصيلة بورقيب وما يعرفوش
1: مجلس سليم وغيره.
2: نعرف اغنية شوية خلطت عليها معناها في الثمانينات معناها
1: اي
2: انا صغير معاه في الثمانينات 76 77 تم فايت فتحي وسي فتحي وتحية سي عياد بالله.
1: اي تحية كبيرة ليك اكيد وللوالد ربي يخليك.
2: كنت مثلا سي عياد تحية لي وتحية كل عام لينا معاك كل بني ذاعة.
1: شكرا لك.
2: كل فرد معناه كل تقني نتاع اخبار ونتاع مؤسسة ونتاع المباشر كل تحية لك. بالله وتحية لامنا زينك انت تسمع فينا.
1: اي
2: في خونا الواعر هذاك راهم ديما هذاك وفي الاذاعة قبل ديما معناه معاهم في البرنامج. تحية لهم ان شاء الله نسمع عليهم حاجة
1: ان شاء الله.
2: تحية لخونا عاد العيار سي فتحي هذا قال لي خويا اعطيني تحية هذا تحية لي معناه فلاح هذا فلاح نتاعنا في معتمدية التحميل. تحية لي
1: تحية كبيرة لي
2: تحية لي وتحية وتو معناه نخدموا وتحية لكل قطاع العاملين بالفلاح. تحية لهم
1: ان شاء الله ربي يرحمنا هيك ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع وان شاء الله ربي يسترنا وربي يبقى لنا ستر سي فتحي.
1: امين يا رب.
2: من وبدني وتحيه لك انت ويرحم الوالده والوالد نتاعك سي فتحي.
1: عايشك يبارك
2: يا ربي يرحمه وربي
1: عايشك ربي يخليك الوالده. شكرا جزيلا يعطيك صح. وكلمه اخرى يا اهلا.
3: كيفك عايش بني؟
1: اهلا وسهلا ام زين شحوالك؟
3: اهلا بوليدي
1: صحه لاباس الحمد لله شكرا لله.
3: عايشك
1: مرحبا بيك.
3: عايشك نحييك ونحيي كيف العمال الإذاعة اللي معاك والمرافقين معاك الكل سي عياد الكل الكل.
1: شكرا يعطيك الصحة ربي يخليك.
3: ربي يبارك ليكم وربي يهنيكم وليدي وربي يعطيكم الوقت الطيب
1: إن شاء الله أجمعين يا رب.
3: عايش وليدي نحييكم والله يرحم اللي ماتوا وإن شاء الله أجرهم عند ربي إن شاء الله. الجنة مساكن هم يعني حارون وعملوا كل شيء الله يهنيهم والله يرحمهم وينعمهم ندعو لهم كم بالرحمة تو.
1: شكرا الله يرحمك صح ربي يخليك.
3: عايش وليدي ربي يخليك ربي يبارك.
1: عايش كيف يعطيك صح
3: في لمين بابا.
1: عايش كيف لمين. أهلا وسهلا مرحبا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع نمشي مباشرة أكيد

0: به مكالمة
1: الو،
0: أخرى. يا أهلا،
1: اهلا بالغالي، اهلا
0: أهلا بسواعر،
1: اهلا فيك.
0: يا مرحبا يا أخويا الغيبة يا أخويا. يسألوا على سلواعر، يسألوا على سلواعر، شنو يا صاحبي؟ المهم لاباس.
1: ربي يبارك فيك. الله غالب.
0: المهم لاباس، المال خير الحمد
1: والله.
0: لله
1: ونعم بالله الحمد لله.
0: الحمد لله
1: أنت بخير وعافية.
0: والله نسألوا كل أحوالك يا أخويا.
1: حبيبي ربي يبارك فيك وربي يطولنا في عمرك.
0: يا ربي يبارك لك وربي يخليك.
1: والله راك عزيز علينا.
0: يا ربي يستر، يا ربي يستر صديقي.
1: برنامجك
0: بالعكس، احنا توحشنا السويت يا اخويا. سنة وين وسي الوعر انت وسي عثمان وغيره، حتى سي عثمان بو برشا برشا وسي وسي
1: برشا.
0: اي اي اي اي
1: لكن نشكرك شكرا جزيلا انك طرحت الموضوع هذا. سي موضوع كبير ياسر، راهو عيد الجلاله وشيء كبير ولا شيء كبير والله. ونفكر نبكي ياسر. ناس نازلت وناس ارواح حاططها وباش عشنا نحن اولاد ولادنا بشيء هذايا.
0: صحيح.
1: واحد يحدث فيه شيء كبير. معناها المنطقه دي وقتها عاشوا في منطقه الزرق. عام 63. والله قال لي 7 ايام وسبع ليالي، قال لي معنا الشر، قال لي اني تروحنا في جنب واحد ثاني نتاع نب قارصه، قال لي الا ناكل فيه ليل ونهار، قال لي وكرتوش
0: ربعنا
1: بعد رجلين.
0: اي صحيح.
1: والحمد لله ونارلو وشد عن رجال، عن رجال وكيد.
0: صحيح.
1: والله عن رجال في الشمال الغربي، في حمام بياضة، في مصر، في الروسية، في
0: تونس،
1: في
0: الكل،
1: في
0: تونس كاملة،
1: في أي بلاد موجودة تم رجال.
0: ضحوا من أجل البلاد.
1: والله ضحوا. بيت بلاش يعني بيه ربي وعطاه سيدهم الكرتون، رغم الوقت ذاك ما عندناش عتاد كبير نحن. يعني الناس ضعاف وناس كذا، لكن كلها
0: لكن عندنا حب للوطن.
1: ذاك الناس في جبل وهي تهز القله نتاعها مش تعبيها بالماء، تعبيها بالمكرون تهزهم باش يجيو.
0: وتلحقها للمناضلين وللثوار.
1: وتلحقها للمناضلين. اي نعم.
0: صحيح.
1: لا عاد انا نطلب من الاذاعه ونطلب من الفنيين على الاقل ومزه كما بشير بن زير كما كذا يجيبوه حتى التمثيليه نتاعو الرائعه هذيك. هو شيء كبير. ساعات ذكر فان ذكر تنفع المؤمنين.
0: بالضبط.
1: اولادنا ولادنا يعرفوها في الملح هذيك كيفاش عاشت. وشاقوا حوايج في الساقيه كتشوفها وقتها من نقبلوا على السوق بالسبت، وقت السوق الساقيه بالسبت.
0: أيه.
1: ومدرسة قاموا عليها في النهار وقايلوا ناس كذا وكذا وتخلط الدم ودم الجزائر صاحبة 1.5 مليون شهيد. راهو شيء يذكر راهو شيء كبير.
0: إن شاء الله ربي قدرنا أكيد نذكروا العبرة، وإن شاء الله الجيل هذا يعرف قيمة التضحيات هذه، وهذا يدورنا أكيد باش نذكر.
1: والله إن شاء الله في شكرا. إن شاء الله.
0: سيدي
1: تحيتي للأخ سي جلول الغزواني.
0: سي جلول عنده مدة زادة ما سمعنيش.
1: عنده مدة. سي عثمان الصدار، سي عبد الحفيظ حكيم والأم جبيلة، عبد الحفيظ بن عمامه، عادل الرفاهية والأم مسعود وأم زينة ربي يسترها، وكل أحباء وهذا البرنامج ودمت دائما متعلق. وعليا
0: إن شاء الله أكيد أكيد باش نمشي مباشرة العليا. باهي بعد شوية مكالمة أخرى.
1: حاضر.
0: شكرا يعطيك الصحة ومرحبا أهل وسهل. آخر مكالمة عيد ونمشي مباشرة العليا. أهلا.
2: ألو.
0: يا مرحبا.
2: ميك عايش كعايش ولد.
0: أهل وسهل مرحبا. أنت على المباشرة. والله الحمد لله. أنا سوكرا أحوال.
2: الحمد لله. الله يرحم الشهداء.
0: صحيح.
2: كما قال اللي قبلي عزينا وعليا وغنيت عليا بني وطني.
0: حاضر تدلي. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أهل وسهلا. قلت غناء عليا وكلمات عبد اللطيف بن جدو، كلمات رائعة. بني وطنية ليوث الصدام وجند الفداء، نريد من الحرب فرض السلام ورد العداء. شكرا لعياد ألفة وكل من تبعنا. ما عندي منزيد بعد الكلام هذا. نلتقي بإذن الله في لبنان.

0: الثالثة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم إلى ولاية بنزرت، أشرف بروضة الشهداء على موكب إحياء هذه الذكرى، وتولى تحية العالم الوطني على أنغام النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية. كما تولى رئيس الدولة بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء نصب تذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء للوطن. هذا وشهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى المجيدة وتنمية لروح المواطنة والانتماء وإبرازا لقيم التضحية في سبيل الوطن. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. تتواصل إلى 17 من أكتوبر الحالي حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، وذلك لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانعي القرار بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوماً إعلامياً غداً يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور للأسواق الخارجية. يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعدادات للموسم التصدير، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. في أخبار العالم، وضع الجيش الأمريكي خطة جديدة لشن ضربات قد تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج مرايا الجهاد، كل نهار خميس من 3 إلى 4 مباشرة من مكتب الإذاعة التونسية، مكتب إذاعة الكاف في بيجا. أكيد عنا كل نهار خميس عنا موعد مع أركان الحصة اللي نبدأه بعد شوية بالافتتاحية، حدث وتعليق، ناس ومشاغل، أرقام ودلالات، وضيف ونختم ضيف الأسبوع، وكذلك البلاغات والخدمات. طبيعة بقوا معنا مستمعين الكرام، مش نحكيه في مجمل الأركان ذي على عديد المواضيع. نبدأ مع بعضنا بشارة ركن الافتتاحية.
2: الافتتاحية.
3: افتتاحيتنا لليوم مستمعين الكرام نحكيه على مبادرة تنفيذا لوصية أستاذة فرنسية طبيعة المربية بشيرة الغامرياني. طبيعة الافتتاحية نحكيه على المبادرة ذي اللي لاقت أكيد تفاعل كبير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. بطبيعة هذه يندرج في إطار الرسالة اللي طبيعة معناها تظل كلماتها وعطائها حنين في ذاكرة الأجيال، وهذا ما تجسد في مبادرة عائلة أستاذة اللغة الفرنسية الراحلة بشيرة الغامرياني، التي أهدت مكتبتها الخاصة إلى المعهد النموذجي ببيجا بتاريخ 8 أكتوبر 2026، وفاء لوصيتها وحرصا على أن تظل كتبها في خدمة العلم والمعرفة. وتضم المكتبة ما بين 500 و600 عنوان من الكتب والروايات والمؤلفات التاريخية، معظمها باللغة الفرنسية. جمعتها الراحلة على امتداد مسيرتها المهنية ورحلاتها إلى عدد من البلدان العربية والأوروبية، لتضع اليوم هذا الرصيد المعرفي على ذمة التلاميذ وتشجعهم على المطالعة وترسيخ أفاقهم الفكرية والثقافية. مبادرة تتجاوز مجرد إهداء الكتب، لتجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء، وتؤكد أن حب المعرفة قادرة على أن يتجاوز حدود الرحيل، فيما تتواصل المساعي لتخليد اسم الأستاذة الراحلة بإطلاقه على مكتبة المعهد، حتى تظل ذاكرة حاضرة بين الأجيال، ويظل الكتاب شاهدا على رسالة تربوية لا تنتهي. كانت هذه مستمعين الكرام افتتاحيتنا لليوم. نخرج فاصل غنائي ونرجع نستقبل ضيفنا في حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في ثاني ركن من برنامج مراية الجهات مباشرة من بيجان. في حدث وتعليق نحكي اليوم على زراعة اللفت السكري في ولاية بيجا الواقع والأفاق، خاصة وأن الزراعة هذه عندها تاريخ في ولاية بيجا وبالطبيعة في الولايات المجاورة. اليوم تطرح نفسها من جديد أيام تحسيسية وتشجيع الفلاح، وكذلك فما تشجيعات وتسهيلات على ذيك. اخترنا باش نحكيه على الزراعة هذه أهميتها. يحضر معنا ضيفنا كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجا سي سفيان الرزقي. سي سفيان مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي ناجي، مرحبا بمتابعي إذاعتنا إذاعة الكيف.
1: شكرا على تلبية الدعوة. أكيد موضوع هام يطرح نفسه سنة في أول الموسم، والفلاح يستعد بالطبيعة للموسم زراعي جديد. تقريبا زراعة هذية في كل عام في كل مرة تطرح نفسها بالطبيعة، هل أنه اليوم الزراعة هذية عندها أهمية كبيرة لا على مستوى الإنتاج فقط، حتى على مستوى التربة وبالطبيعة. وأنتم بديتوا في أيام تحسيسية في كامل المعتمديات المعنية بولاية بيجا.
2: صحيح سيناجي، هي زراعة الحقيقة زراعة قديمة جديدة. علاش قديمة؟ لخاطر هي توجدت قبل وكان موجود معناها المصنع متاع بن بشير معروف في ولاية جندوبة، وزراعة ذي عرفت معناها نجاحات ثم إخفاقات، وحاليا الرجوع متاعها كان نوعا ما متعثر خاصة بالعدة أسباب، ومن أهمها هو توفر متاع المياه. نعرف السنوات الأخيرة مرينا بسنوات متاع جفاف، وبالتالي كان حتى في تزويد الفلاحة بالمياه كان معناها فيه تذبذب وعنده تأثير على الإنتاجية، وبالتالي لاحظ شوية عزوف مع عند الفلاحة، فهمتني؟ وزاد فما إشكاليات فنية وفما إشكال حتى في السعر. حاليا السنة معناها بحكم السدود موجودة فيها كميات محترمة متاع مياه، والوزارة معناها تحب تخدم على أساس نرجعوا نحيو الزراعة هذه من الأول جديد. وكما نعرف الزراعة هذه الحقيقية توجد أكثر في ولاية جندوبة بصفة أولى، وولاية باجة هي ولاية مجاورة. ومن أسباب النجاح متاع المنظومة متاع لفت السكري يلزم الأراضي المزروعة ما تكونش بعيدة برشا على المعمل السكر باش نقصوا من التكلفة متاع التنقل. هذه معناها باب يخلينا دونك نعملوا برشا على باجة. باجة فيها أكثر من 20,000 هكتار معناها مناطق سقوية. وكي نحكوا على لفت السكري كمنظومة، هي منظومة مروية ما تمشيش في البالي. البالي كان موجود قبل، باش نشرحوا الخيان، كانوا قبل فما دي فاريتي يزرعوا بالي بحكم تاو تغير متاع المناخ، وكان معمل السكر موجود في باجة هو اللي يخدم في العملية دي. حاليا التوجه للمناطق السقوية العمومية فقط. المعمل السناء اللي هو المصنع جاب أوفر جديد اللي متمثل فيه،
1: كنت تعطينا أكيد الأوفر ذاية سيسوفين مهمة حتى الفلاحين اللي يسمعوا في المناطق السقوية العمومية في ولاية بيجا أكيد، وماذا بينا نعرفوا المعنيين خاصة بالزراعة هذية اللي عندها أهمية، والنجم نقوله اللي معناها موسم كامل الفلاح اليوم اللي باش يزرع تعطيه تفاصيل معناها أكيد تفاصيل انتع الأوفر هذية اللي ممكن فما فلاحة باش يبرمجوا تو، وهل أنه النجم يوصلوا تويكا لأنه مازال هي الزراعة انتعها وإلا لا؟
2: با هي كزراعة تبدأ من بداية شهر أكتوبر اللي قلنا الجديد، واللي كنا نحن بيدنا كمنظمة معناها حكينا عليه برشا، اللي هو معناها إدخال أصناف جديدة اللي ما تبقاش مؤخرة تجمع في جويليا. وكما نعرف لو كنت نقوله تجمع في جويليا
1: موسم طويل برشا أكيد من أكتوبر لجويليا، والفلاح باش يصرف برشا وباش ينتظر برشا
2: خاصة على المياه. خاصة كي يقولوا جويلي معناها نشوف ان احنا شهر جوان وجويلي يتكلم برشا ونسبة التبخر تكون عالية برشا، وبالتالي فما اهدار كبير برشا للمياه وفما تكلفة في المقابل، فما تكلفة كبيرة. اليوم المصنع اهتدى معناها مع الشركات العالمية باش يجيبوا اصناف تنجم تحضر في اول شهر جوان.
1: وفما حتى من دول اخرى حاضرة معاكم كما استأنسوا بالتجارب نتاع دولة شقيقة اللي هي مصر.
2: صحيح صحيح، كنا مش معناها تباعا نقولوهم، هو قلنا الصنف، ثانيا هو الخبرات، موجود خبرات محلية، بقينا أرى وأنه المعمل يستنجد بخبرات واللي يعزز ما نقولوش يعزز معناه الإمكانيات اللي عنده، عنده ديزانجينيور ما شاء الله وكذا وخبرات. تبقينا نحن اليوم مصر وصلت تعمل في 170 طرناطة في الهكتار، وبالتالي هذا إنتاج نحن حقيقة ما وصلناش ليه. والمعمل عمل معناها تعاقد مع زوز خبراء من مصر، فهمت، حضروا معنا في أيام إعلامية، عملنا في قبلات، فهمتي، وعندهم باش يأطروا الفلاح وياخذوا بيده ويمشوا بيه معناها باش يحقق إنتاجية عالية. هذا نطمحوا له، فما معناها تباعا مش يكون فما أيام إعلامية ونوروا الفنيات للفلاحة وفما تعطير مباشر، وهذا مهم جدا. النقطة الثالثة هو التسعيرة، كما نعرف نحن هذه معناها زراعة.
1: التسعيرة مهمة بالنسبة للفلاح اليوم، لأنه الفلاح ولا يحسب سيس فيها
2: الفلاح
1: يزمو يربح،
2: الفلاح يزمو يحسب. نحن كالعلم وعلم فلاح رو استثمار، فلاح مش معناه يمارس فيه هواية، هذا مستقبله مستقبل عائلته. كنحط معناها رأس مال يزم يجني منه أرباح. اليوم 160 مليم للكيلو غرام، إذا كان الفلاح يحقق إنتاجية محترمة تكون عنده هامش ربح معناها هام. والنقطة الأخرى هو طريقة الخلاص. كما نعرفوا نحن عندنا إشكال في المديونية على مستوى المناطق السقوية، وبالتالي فما إشكال المندوبية تقول لك نعطي بانا شرط كيفاش مش خلصني في القديم وكذا.
1: وانت جيت المندوبية سي سفيان، وأكيد المندوبية طرف فاعل وحاضرة معك. اللي حابين نعرفوه سمعنا حتى على وسائل الإعلام الجهوية ولا حتى الوطنية اللي كونوا ولاية جندوبة، حتى في بلاغ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة طمنت الفلاح قلت لها راهو المياه الري موجودة باجة. شنو الاستجابة؟ وهل انه ولاية باجة ونعرفوا الاشكاليات نتاع مياه الري خاصة في المناطق السقوية في الخلاص، وتو تقريبا سكروا المناطق السقوية العمومية، تو ما فماش حتى منطقة سقوية عمومية تمشي تو ومسيبة مياه الري.
2: هو الحقيقة موضوع المياه هو موضوع وطني، والتوجه متاع إعادة إحياء الزراعة هذه وتطويرها معناها على مستوى وطني. وكنقول مستوى وطني خاطر نحن قلنا هي مربوطة بالمياه. فما إرادة أثناء من وزارة الفلاحة والموارد المائية باش يعطوا كميات من المياه من السدود الفائدة الفائدة معناها المزارعين متاع اللفت السكري. المديونية كما موجودة في باجة موجودة في جندوبة، واحتمال في جندوبة موجودة أكثر برشا، ونفس الإشكاليات نعانوا منها على مستوى تسيير متاع المجامع أو غيره. دونك هم لحنا حسب ما سمعت لنا في المندوبية مازالت ما جاتش حاجة أوفسيال وما خرجوش بلاغات، بقينا التوجه موجود، وسيد المندوب حضر وقال نحن مش نحاولوا نخدموا وما ضبين مساحات محترمة.
1: فما تفاعل من الفلاحين
2: بطبيعة، الفلاح فما تفاعل بشروط، فلاح يحب يضمن تزودوا بالماء على خاطر نعرف هي زراعة مروية، وإذا كان الله لا يقدر معناها يوقع معناها دير بتير في وسط الموسم يكون عنده امباكت كبير برشا على اللي روند، ما وهذا ما حبوش مشولون.
1: سي سفيان انت اكيد تحضر في الايام التحسيسيه التوعويه، وشفناك حاضر في قبلات وعدد ايام تحسيسيه اخرى. ماذا بينا الفلاح اللي يسمع فينا يتعرف على الدعم، وين موجود الدعم لهنا على الزراعه هذيا اللي يترهن عليها الدوله، خاصه حتى على حاجياتنا من الاستهلاك من ماده السكر؟
2: بون نحن معناها تجوزنا، نحن قلنا نورمالمون نعرفوا بالزراعة هذه زراعة فنية، هي من أحسن الزراعات اللي يتم اعتمادها في التداول الزراعي. وكما نعرفوا اللفت السكري هو زراعة معناها نيتوايون تنسموها، هي تنظف الأرض، ونعرفوا طول المشاكل اللي يعيشوها خيان الفلاحة في هل الأمراض الفطرية في الأعشاب الضار المستعصية، وما معناها التكلفة متاعها باهظة برشا، فهمتني. اليوم الزراعة هذه اللي يزرع وراها قمح تنجم تعطيه فما أكثر حوالي 20 قنطار إضافي في الهكتار، هذه حاجة مهمة جدا. اثنين، الزراعة هذه تجيب لنا زوز حوايج، يعني توفر لنا السكر، وللخيان اللي متابعين وكل ما يعرفوش معناها نعطوهم المعلومه، راكم نقولوا تو دي ريشيس معناها يعطي من 16 18% سكر، معناها اذا كان نعطوا قنطار سكر قنطار بتراف يعطينا 16 حتى 18 كيلو سكر، هذا مهم جدا. ونقص علينا الديفيز، وساعات حتى نعرفوا نحن السنوات وهل هل الجيوسياسية اللي تقع فيها تو العالم يعاني من الحروب ومغيره، تنجم حتى بفلوسك معناها كدولة وما تجيبش السكر ما توفروش، وإلا توفروا بأسعار تكون باهظة برشا. نحن على مستوى نجم نوفروا 10-15% معناها من حاجات متاعنا، تبقين المعمل أراهو يلزم يخدم زيادة بطاقة معينة، نعرف هو عنده شارج فيكس، يلزمنا مساحات ما نتحوش تحت، حتى لو كان عندنا سنوات صعيبة يلزمنا مساحات دنيا ما نتحوش تحت.
1: هو حبيت نقاطعك سي سفيان، بطبيعة المعمل حسب المساحة ما بين بيجا وبنزرت يلزم على الأقل نوصل 1000 هكتار لحد الآن حسب المعطيات الأولية.
2: هو شوف إذا كان المعمل مش يخدم الباهي يلزم على الأقل 2500-3000 هكتار على الأقل، فهمتني؟ هو نجم كاباسيتي نتاعو يوصل حتى ل 4000 هكتار، ونجم يخزن البتراف نتاعو معناها فما عنده ديلو كو يخزنه ويبدا يخدم فيهم وفي رمزي. نحن اليوم كي نبدا نجم من جوان ونحن ماشيين حتىش معناها لجويل 15 جويل 15 يوم، معناها شهر ونص نحن نجمعوا كميات كبيره، المعمل ينجم وقتها يلقى راحته وينجم هو بيدو معناها نحن يوفر الاليات، نعرفوا راهو استثمار معناها ضخم في الـ في الـ في في الماكن الفلاحيه اللي توفرها، معناها يوفرها المصنع ويزم يوفرها هو، ما نجمش يوفرها الخواص، خاصه عمليه التقليع وكذا هي حكرا على المصنع. ومن اسباب وسر النجاح نتاع اللفت السكري هو ما يوفره المصنع من اليات ومن اسمده، هي نقطه كنا حكينا زاد من ليزافونتاج، وانه المصنع هو اللي يوفر الاسمده
1: والحزمه الفنيه كذلك
2: بطبيعه، يوفر الاسمده، يوفر البذور، يوفر الماكنه الفلاحيه، فهمتني؟ يتدخل باش هو يخلص الماء معناها عوضا عن خيانة معناها الفلاحه، هو انترميديير ما بين المندوبيه وما بين الفلاح باش يضمن على الاقل الخلاصه هذايا، وبالتالي المندوبيه تنجم تسيب الماء للفلاح باش يخدم.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنا قلنا نحن هي منظومة عندها تأثير كبير برشا زاد على تربية الماشي، نعرف ما توفيره من البيل بتاع البتراف مهم جدا، وفما إقبال كبير برشا من المربين ماشية على المادة هذه. السنة يمكن الجديد اللي ما وأنه الفلاح يأخذ 60 مليم، أما ما يأخذش كمية من الفيتورة مجانا، عنده الأولوية للفلاح المزارع اللفت السكري يقتني كمية من البيل فريش، من معناها كل عاملين مع بارام كل واحد قديش ياخذ على الكمية اللي انتجها، فهمتي الفائت الفلاح المنتج. وإذا كان يحب ياخذ معناها فهم عندهم زاد هم سوفيد أسعار مرتفعة أكثر، تبقيني نجم زاد هو عنده أولوية باش يقتنيه. هي منظومة يلزمنا نخدموا عليها،
2: يزمن برشا رهانات سي سفيان. اكيد حبينا في المجال هذا اكيد بطبيعه الفلاح، شنو الفلاح اللي يسمعوا فينا شنو تقولوا لهم فيما يخص الزراعه؟ اكيد باش نخدموا، انتم زملتوا مواصلين واحنا على ابواب زراعه، ومعناها والمعتمديات اللي لمستم انتم فما استعداد من الفلاح باش يزرعها وين بالضبط، خاصه وانه اليوم راي الزراعه اذا يتساهم حتى في التداول الزراعي.
1: انا نحب نذكر بركه وانه في قبلات وصلنا من 120 و130 طرنات، معناها زراعة نجم تمشي في قبلات في مجاز الباب في باجة جنوبية في المنطقة التقوية العمومي في المنطقة التقوية الخاصة، فهمتني؟ خاطر هي زراعة تعاقدية مهمة جدا، انت ما تبقاش في الاخر معناها تبقى في السوق تنجم تنتج وما تبيعش، مهمة جدا. فما معناها لاحظنا فما تحمس من طرف وزارة الفلاحة في توفير المياه للفلاح، وهذا مهم جدا، فهمتني؟ منظومة مهمة جدا في المناطق السقوية نجم نخدم عليها، وتنجم تكون عندها أمباكت على الحبوب، خاطر يهمنا برشا وأنه إذا كان نزرع مساحات محترمة من لفت السكري عنده تأثير مباشر على الصاب اللي بعده في الحبوب. إن شاء الله نواصلوا من خلالكم وسائل الإعلام تقوموا بدور كبير برشا باش نوصلوا ونقولوا الفلاح ما يخافوش.
2: مازالت الأيام التحسين متواصلة ولا لا؟ الفلاح اللي يحبوا خاصة يتبعوا
1: المعلومة موجودة بارتو، مرحبا بهم في المنظمة ولا في المندوبين تاع الفلاحة، احتمال ننظموش حاجة أخرى الحقيقة ما عنديش فكرة تامة بالموضوع هذايا. المناطق السوقية العمومية كل معنية، الخواص معني اللي عنده معناها أبار خاصة معني بالعملية، هي زراعة كما قولوا تعاقدية مهم جدا. التأثير الفني فيه بوادر جديدة باش ننظو معناها بالإنتاجية في الموسم هذا، معناها هذايا إن شاء الله يكتب بالها النجاح.
2: حبينا نخلو لك سي سفيان، بطبيعة أنت حكيت على برشا جوانب، نخلو لك كلمة الختام فيما خص زراعة لفت السكري. أكيد والاتحاد قاعد يقوم بدور كبير في الأيام التحسيسية في توعية الفلاح في تقديم المعلومة في عدة جوانب.
1: صحيح، هو ما تقلش أهمية على زراعة اللفت السكري وأهميته في تداول الزراعة في المناطق السقوية. نحكي اليوم زاد على زراعة أخرى، هي زراعة السجم الزيتي اللي نحن برمجنا باش نعملوا لها أيام عالمية يوم الثلاثاء 20 اكتوبر في مركز تجميع الحبوب فاقة لصاحبه طارق أبو عاني في طريق بن زرت، واليوم الثاني في مجاز الباب في المدينة المستدامة بمجاز الباب. زاد باش نحكوا على أهمية التداول الزراعي وأهمية زراعة السلجم الزيتي في التداول الزراعي، ومرحبا بالفلاح وكل في الأيام العالمية هذه. وشكرا.
2: حابين نشكرك سي سفيان الرزقي اكيد اليوم اللي حكيت لنا على عديد الجوانب المتعلقه بزراعه اللفت السكري، تحديات كبيره، رهانات طبيعه، وامل كبير كونه زياده الفلاح اللي يرجع ثقته ويزرع خاصه في المناطق السقويه العموميه وحتى الخاصه، اللي بطبيعه راهو برشا تشجيعات الفلاح ينجم يرجع للزراعه اذا راهي مهمه برشا، سواء حتى على الربح بالنسبه لي هو كفلاح يربح، حتى التداول الزراعي بالنسبه للرياضيه بطبيعه. احنا متابعين بطبيعه موسم الفلاح بصفه عامه، وان شاء الله نرجع مره اخرى سي سفيان ونحكيوا على الزراعه اذا وتكون فما نتائج ايجابيه. احنا نخرجوا مستمعين الكرام توا لفاصل غنائي ونرجع ونستقبلوا ضيفتنا في ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم مستمعي إذاعة الكيف من جديد في برنامج ما رأي الجهات، وأكيد ركن موالي ناس ومشاغل اللي نحكي وبالطبيعة الجمعة هذه على وضعية السوق اليومية الجديدة بمدينة باجة. احنا البارحة تحولنا لسوق اليومية والتقينا بعدد من الباعة، وأكيد قبل ما نمشي مع التسجيل الصوتي للباعة نرحبوا بضيفتنا مدام فوزية المالكي المتصرف العام ببلدية باجة. مدام فوزية مرحبا بي.
2: شكرا. مرحبا، شكرا على الاستضافة، يعطيكم الصحة على الموضوع. ميساش نجم نوضح للرأي العام برشا حاجات يمكن تكون
1: السوق اليومية جدل كبير اليوم بعد الجمعة اللي فاتت، شفنا الباعة تحركوا وحبوا يرجعوا. أكيد تحدثتوا معاهم وحكيتوا، حتى صولة الجهوية سيد والي بيجا حكى معاهم فيما يخص السوق. أكيد احنا مدام فوزية أكيد نستدعاك أنت وكافة المستمعين نسمع مع بعضنا باش تنجم من بعد توضح لنا أنت وضعية السوق. زملاء لو حاضر العنصر الصوتي نسمعوا الباعة شنو قالوا اللي تقابلنا معاهم البارح في السوق اليومية الجديدة.
3: نتوقع أربع شهور بالضبط، أربع شهور ونهار بالضبط جابونا لنا وخونسونا عبارة عن قرار يكون من الانتساب الفوضي وذين حبوا نحوه. مشينا متمشينا مع الانتساب الفوضي نحوه مثل ما حتى مشكلة قلنا نابط وكل شيء على أساس مش يجو نلقوا سوق مع تمريق مريقة حاضر بيش مرش ما في حد شيء ما في. اليوم السوق تشوفي سوق مثل ما السوق اليوم مثل ما الجملة اليوم معناته هو سوق الدوية معناته سوق بيش معناته اليوم مثل ما حتى بعدك تشوف اش من يجي. وحتى المواطن ولا متشتر، انا ماذا بينا بلادنا تكون نظيفه وبلاد عندي قروضات عندي التزامات مع ناس والله يبغوا حل جذري.
4: خلص هذا خلص لازم يغطوهولنا يجيون تو سوق شتي القواتين اللي كنت تلقاه في جاي وين سوقك شوف فيه فارق. جينا قلت له اقعدوا لهنا انا جينا لهنا مرحبا بهم ويرحم والديهم من فوق. هاني ناس بقسم عليهم بايع ب 7000 ورحمة امي وش يعمل لنا 7000 فرنك النهار الثالث طلع المحل.
5: اخوي نحن ماذا بينا احنا مطالبين بمتثلنا القانون تعبنا من انتساب الفوضى وكل شيء. اخوي نحن ماذا بينا اخوي غطوا لنا السوق. انت سامحني انت توكي باش تغطي لي وتهيئ لي البزر وباش تصرفوا كي بعد باش تثقلوا عليه معنا حتى مشكل كي تزيد انت مثال مارج معين انت كل شهر نخلصوا معنا حتى مشكل. طواليت عندي شي 4 شهور يخدموا فيها طواليت توح واحد درس انا اشتغل بيا اخويا نظموا هاي انا مش مشكلتي ما نرجع مانيش ضد مانيش مع الفوضى. ضم لي اخويا عاد غطي لي هيئ لي ويرحم والديك.
6: هيئات الكل عملوا لهم السوق وغطوه له كيف بنزرت كيف جندوبه كيف بوسام باش باش ولايات تفارق شوف مع بك طلب بنت اخويا يغطونا السوق سوق اسبوع يهبطونا رط يغطونا فمن السوق اسبوع يهبطونا رط. احنا عندنا عائلات يعني من ربي عندنا شيكيات عندنا ما نبغوش حكايات والسلطه الناس ناخذوا فيها بكمبيالات زعما باش نخلص هنا العباد وبرا هذا كله ونهي العباد هي العباد ما فماش جمله
7: لهنا السوق حتى من المواطن عنده ضلع كبير في الموضوع هذا. المواطن ما يطلش علينا للناس جملة منها يشكي من الفوضى ومن منه منه منه من وقت اللي شينا لهني جاو الجمعة الأولى ومن بعد ما شوفوا حتى واحد يجيونا كان بنهار السبت باش نحلوا الباق كان عندك بالات مش يحلوا يجيك يطل عليك نهار السبت وبقيت الجمعة ما تشوفش حتى مواطن لن وما تشوفش حتى نصاب لن بعيتنا فاتت الخايبة مش خايب وما لقاوش حتى حل. يا اخويا ثم ثلاثة ولا أربع حاجات يسمهم يصير لهنا الحيط مو قدام باش يهزوه على الريح وعلى السور وعلى السرقة وعلى واحد حتى يعمل أي حكاية. اثنين يحلوا لنا بيع من غادي من الموبلاتيك على 18 جونفي الشجرة هذيك تتنحى وهذيك تو يبان كل شيء وتغطي لي اخويا تغطي له
8: فارغ السوق ما قعد حد طلباتنا هنا يهيئونا السوق هذا يعملوا لنا حانوت حوت حانوت جيل
9: هاك شوف
10: لا باب وين لا حياة المنتونات.
1: كان هذا مستمعين الكرام التصريح للباعة باعة السوق اليومية الجديدة اللي بمدينة باجة. وأكيد مدام فوزية برشا حاجة ذكرها أكيد الباعة أنت عندك ما أتعلق أو توضح في مخص السوق اليومية الجديدة كما ذكرت اليوم فما شكون خرج من السوق قال لك معاش نجم نخدم وفما شكون مازال متشبث قال لك احنا نحبوا التهيئه صحيح تعبنا شويه تويكه رانا عندنا قروض رانا عندنا برشا حاجات. اكيد مدام فوزيه عندك ما توضح في الجانب هذا.
2: شكرا. بهي في البدايه نحب نوضح انه اي تغيير حتى في حياتك الشخصيه هو اي تغيير راهو يتطلب برشا صبر وبرشا تنازلات. هذا في فما بالك انت بالتغيير من الفوضى الى التنظيم. هي راهي المسؤوليه مسؤوليه مشتركه بين بين البلدية، المنتصبين، المواطنين، حتى الإعلام، الهيكل الرقابة، الناس الكل. البلدية شنو المسؤولية متاعها؟ هي تكرس التوجه الوطني اللي هو القضاء على الانتصاب الفوضوي والتصدي إلى كل مظاهر المخلة بجمالية المدينة. معناها هذا اللي يلزمنا نكون الناس كلها متفاهمين فيه، فهمتني؟ وفرت البلدية، وفرت الفضاءات، وفرت فضاء رحب كبير معناها شاسع، يهز أكثر من 260 موقع على مساحة كبيرة. منذ بداية شهر، منذ منتصف شهر جوان الماضي، ودخلت باش تلقى زادة حلول لبعض الإشكاليات وتذليل الصعوبات للمنتصبين اللي تعرضت لهم، مثلا بناء وحدة صحية، الماء، الكهرباء، كل شيء هو براتيكمون هي ابقاء التسقيف. التسقيف عملت البلديه، انجزت دراسه فنيه اوليه من قبل المصالح البلديه، وبعدها تم الاعلان عن استشاره باش نكلفوا مكتب دراسات مختص لاعداد الدراسه الفنيه النهائيه وفق معايير السلامه والوقايه من المخاطر كما تعرف، قبل ذلك قبل استكمال الاجراءات القانونيه والاداريه اللازمه. علاش؟ على خاطر مكتب الدراسات هذاك توا باش يحدد لنا المبلغ اللي باش نرصدوه نحن في السنه المقبله باش نسقفوا. البلديه متعهده وما زالت قائمه على مشروع التسقيف بقدرة ربي في 2027 إن شاء الله باش يتم التسقيف. شوية علاش أنا قلت لك من الأول شوية صبر، معناها يلزمنا باش نغيره، ويلزمنا باش نرتقيه ببلادنا، ويلزمنا الناس الكل شوية شوية شوية تنازلات، شوية يصبروا، شوية المنتصبين زادة يلزمهم يتحلوا كسوة معناها الأخلاق الباهية، يعرضوا منتوجات ذات جودة بأسعار مناسبة زادة. كيف يلقى المواطن كل شيء اللي موجود واللي يحب عليه، دونك مش يمشي لحتى بلاصة أخرى. المواطن زاد يلزم يساند المنتصبين ويمشي ويشجع. هذاك الكل الدور العجلة معناها متاع الاقتصاد المحلي، ومعناها الناس الكل باش تخدم. الإعلام زاد من دوره توعية المواطن، توعية المنتصبين، توعية معناها الكل من شيرته. الهيكل الرقابية كيف كيف قائمة بدورها بالنسبة للشرطة البلدية تنظيميا، معناها قاعد يقوم بدور كبير. التجارة كل واحد من جهته، فهمت؟ هذايا معناها شوية شوية نبنيو بلادنا، شوية برشا صبر، معناها برشا برشا.
1: مدام فوزية يعطيك الصحة على التوضيح أكيد وحضورنا معنا كممثلة عن بلدية بيجة، لكن الحقيقة اليوم راهو متخوفين حتى من احنا مقبلين على فصل الشتاء، فما زيادة تململ. احنا حتى لهنا الحماية مانيش محميين، احنا نجمو نتعرضوا لأي حادث، مثلا حريق أي حاجة يقول لك، وانت سمعت أكيد يطالبوا حتى بالتهيئة الوقتية، المجموعات الصحية يقول لك ما فماش، ماذا بينا ممر يفتح على شارع منتج جام في برشة تلبية الحقيقة. مدام فوزية بطبيعة
2: هذا هو دور التوعية، هذا نحب نفهم أنه هو راهو ما هوش حل نحن عملناه، ما هوش حل عشوائي ولا حل مؤقت، راهو حل جذري. عملنا بالموازية معاه السوق هذا، راهم ثم زوز أسواق أخرين ينجموا يمشيوا لهم، معناها عندنا سوق المزارع، عندنا السوق المركزي اللي في شارع الحبيب بورقيبة، ومعناها موجودين الفضاءات المنظمة، نحكي لك المنظمة وين ينجموا ينتصبوا هما. أنا قلت لك ثم شوية نقول تنازلات من حتى من المنتصبين ينجم يسقف هو راهو حتى في المرة الأولى كي جاب شي خذ الترخيص راهو عمل التزام كتابي باش يسقف في البارتي نتاعو الموقع نتاعو معناها ما هوش احنا ماناش كونتر يسقف اون اتوندون يعمل على معناها حتى كي كانوا البرا ما هوش تسقيف راهو هي نصبات معناها هو اشغال وقتي للطريق العام كانوا ببراوت بكيتون بكذا ما نحنا قلنا لهم مثالش سقفوا بالديماتيغ معناها تنجم انت تقيك من الحر وتقيك من الشمس وتقيك من كل شيء من الامطار ينجموا شويه يتعاونوا مع البلديه ما فماش مشكل ويعاونوا رواحهم ويحسنوا صوره السوق تولي صوره باهيه راهو

0: اكيد ينتظر سوق تلم الناس الكل. معناها ما فماش عوده للانتصاب في مدخل نهاج خير الدين باشا المعروفه بالسنه.
1: لا للعوده، لا للانتصاب الفوضوي، لا للمظاهر المخله بجماليه المدينه. باجا تستاهل خير من هكاكا، باجا يلزمنا الناس الكل يد واحده، يلزمنا الناس الكل نقفوا الباجا، يلزمنا من منتصبين، من بلديه، من امن، من اعلام، من مواطنين، خاصه من مواطنين زاد باش يساندوا البلديه في اعمالها. كهو انا ديجا قلت لك من الاول التغيير وهو ما هوش ساهل، راهو تغيير جذري. لاول مره معناها في تاريخ بلديه باجا تصير الفضاءات هذه، وعملنا فضاء يحتذى به الناس الكل، راهو ثمنت المجهودات، صرفت برشا برشا من تمويلاتها الذاتيه، معناها من مجهوداتها، المسؤولين وقفوا عليه الكل بدون استثناء، معناها خذا برشا وقت. يلزمنا نقفوا معناها معاها كمواطنين، كناس الكل نقفوا باش نجموا نغيروا للاحسن.
0: شكرا لك مدام فوزية المالكي المتصرف عام ببلدية باجة على التوضيح فيكم فيما خص السوق اليومي الجديد. أكيد في كل مرة احنا عندنا موعد مع بلدية باجة أكيد نقلقوهم شوية، وأكيد وندرر عليهم شوية باش نوفروا المعلومة للمواطن اللي يسحقها في عديد الجوانب، خاصة وأنه بلدية باجة الحقيقة في البنية التحتية وإلا بعض المشاريع اللي هي جارية، وأكيد خدمة كبيرة تنتظر في بلدية باجة اللي تتعلق سواء بالأسواق وإلا البنية التحتية، لأنه مش شوية المدينة، مدينة فيها 80,000 طلبات برشا. إن شاء الله مدام أكيد معناها ربي يكون في العون في هذية، وخاصة وأنه المواطن ينتظر ديما الكثير من بلدية بيجة والسوق اليومية الجديدة لموضوعنا اليوم. إن شاء الله أكيد تكون في مساواة تطلعات البيع والمواطن زيادة يساهم ويعاون فيه. حبينا نشكرك مدام فوزية المالكي على الحضور معنا عن ممثلة عن بلدية بيجة، وإن شاء الله أكيد نراو السوق تتهيأ ونشوفوها السوق مسقفة في أقرب الأجيال. احنا مستمعين الكرام نخرج مع بعضنا لشرط الركن الموالي أرقام ودلالات.
2: أرقام ودلالات.
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج مرايا الجهات. احنا مواصلين بالطبيعة ونوصلوا لشر معناها ركنة اللي يتعلق بالأرقام والدلالات. طبيعة زوز أرقام حضرناهم لكم الجمعة هذية باش نحكيو معاهم، معناها نحكي لكم على الأرقام هذية بصفة برقية. أكيد نحكيو في الرقم الأول اللي هو 110,000 قنطرة، الرقم هذايا اللي يتعلق بالبذور الممتازة اللي تم منحها من وزارة الفلاحة لولاية بيجة، خاصة وأنه نعرفوا ولاية بيجة ولاية فلاحية، والرقم هذايا أكدوا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري ببيجة شكري الجبي اللي أكد كذلك أنه تم توفير نحو 490,000 قنطار من البذور ممتازة على المستوى الوطني، منها خاصة كما ذكرت الرقم 110,000 قنطار. في الجانب معناها الآخر أكد بطبيعة أنه تم تخصيص أكثر من نصف الحصة المخصة للجهة على ذمة الفلاحين، وأشار إلى أن عملية التزويد بالبذور الممتازة متواصلة إلى غاية 15 ديسمبر القادم، هذه فيما يتعلق بالرقم المخصص بحصة ولاية بيجة من البذور الممتازة. رقمنا الموالي يتعلق بالمشاريع العمومية، خاصة بعد اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببيجة اللي درست 12 ملف. علاش اخترت الرقم 12؟ لأنها مهم برشا الرقم هذية اللي كانت اجتمعت بطبيعة اللجنة المتعلقة خاصة بمتابعة حسن التصرف في الصفقات العمومية ودفع نسق إنجاز المشاريع العمومية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 بإشراف الكاتب عام للولاية

0: السيد قيس الطرابلسي وين أشرف على أشغال اللجنة الجهوية لمراقبة السباقات العمومية، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين المشترين العموميين المعنيين. خصت وتم تخصيص الجلسة لدراسة 12 ملف شملت مختلف مراحل تنفيذ وإبرام عدد من المشاريع العمومية، وتم النظر في 8 ملاحق صفقات تتعلق بمشاريع في مجالات البنية التحتية لقطاعات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل. إن شاء الله بالطبيعة بالنسبة للملفات هذوما يحظوا بالموافقة وبالطبيعة في اجتماعات اللجنة لاحقا. كان هذا مستمعي الكرام زوز أرقام لحصتنا لليوم. احنا نخرجوا توا فاصل ونستقبلوا ضيف الأسبوع معنا، بدي باش تكون نائب رئيس فرع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ببيجا، مدام صابرين البيجي.
1: ضيف الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، احنا مواصلين ونوصلوا لركن ضيف الاسبوع اللي الجمعه هذيا تحضر معنا نائبه رئيس فرع الهيئه الوطنيه للهلال الاحمر التونسي صابرين، مدام صابرين البيجي. اكيد نحكي علاش اخترنا، لانه اليوم سبعينيه اكيد نهار السبت انطلقت الاحتفالات، اكيد تاريخ كبير للهلال الاحمر، وبيجا فرع عنده زاده تاريخ. مدام صابرين تحكي لنا أكثر احتفالية خاصة السنة، خاصة يعيشها الهلال الأحمر اللي الحقيقة برز السنوات الأخرى بتدخلاته في على مدار العام نجم نقوله نشاطاته المتنوعة.
2: صحيح، مرحبا بك ومرحبا بجميع متابعي ومستمعي قناة إذاعة الكيف. صحيح، الهلال الأحمر التونسي تاريخ كبير، تأسس عام 1942 على يد الدكتور شادلي زويتن، وثم نشأ فعليا بعد الاستقلال بعد 7 أشهر من الاستقلال 7 أكتوبر 1957. واليوم عملنا مسيرة متاع 70 سنة من العطاء ومن المد التضامني، من الإنسانية، من نشر السلام. ولاية بيجا كانت من أول الولايات اللي تأسست في كامل تراب الجمهورية، مسيرة كاملة عطاء معناها متواصل، مجهودات كبيرة نذكروها من تعب متاع متطوعين ومتطوعات، ونشكرونهم ونوجه لهم التحية إن كان نقدم وإلا الجدد ولا شبابنا جديد. اليوم عملنا 70 سنة. بالمناسبة ذي قامت الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي بمد 24 ولاية بمساعدات قائمة.
0: كان نهار السبت، أكيد
2: كان نهار السبت
0: تزامن مع السبعينية.
2: أي تزامن.
0: لكن خلينا نحكي وبعد إن شاء الله تعطينا شوية تفاصيل على المساعدات هذية اللي بتزامن مع فصل، أكيد مساعدات عينية هذية تقدموها أنتوما فصل الشتاء، وأكيد مساعدات بالنسبة باش يمشي إن شاء الله المستحقين. مدام صابرين، اللي اليوم الهلال الأحمر راهو يقدم مش كان في المساعدات، خليها الناس تسمع، راهو عندكم في استقطاب الشباب الصغير هذايا في التكوين في برشا حاجات، دوروا اليوم دور اشمل معناها من حضوره في نجم نقولوا في وقت الازمات، في وقت العوده المدرسيه، في عده مناسبات.
2: صحيح، دورنا ما هو ما يختصش بركة في مد المساعدات العينية أو المد الاجتماعي، دورنا يشمل بريسك كل شيء نقولوها نحن، كل شيء، موجودين في الكوارث، موجودين في العودة المدرسية، موجودين في الأعياد، موجودين في رمضان، موجودين في الطهور،
0: كل المناسبات
2: في كل في كل مناسبات تلقى المد الهلال الأحمر التونسي بالتضامن متاعه، بالإنسانية متاعه. إن شاء الله العمل متاعنا ما يتوقفش لحد لهنا، نحن مزلنا مقدمين، مزلنا مواصلين. صحيح تعب كبير وراه ليالي عباد ما ترقدش كما نشوفه في الحرائق، في الكوارث، في الفيضانات.
0: حتى السنة كان حتى في آخر الصيف عام صعيب برشا،
2: صيف معناها السنة كان صعيب برشا، وخاصة
0: في الحرائق شفناكم، شفنا في العطش زيادة معناها مقاومة العطش الحوش ودوركم انتم تدخلكم في نفزه دور الحوش تقريبا العمل نتاعكم متنوع واكيد انتم زياده حتى الشباب مسام اكيد مدام صورين ما جيتناش وحدك انت جبت معاك أكيد. بعض المتطوعين خلينا نتعرفوا عليهم على الاقل شاب من شباب ولايه باجه
2: اكيد معايا المتطوع رامي اللي هو ممثل عن الهيئه المحليه بنفزه نحيلوا الكلمه اللي باش يحكينا شويه خاطر بحكم نفزه شهدت صعوبات كبيره أكيد. في الصيف سنه وحرائق كبيره ضرت منها نفزه نحيلوا الكلمه نخلي له الكلمه باش يحكي هو
0: خلينا نتعرفوا عليه رامي مرحبا بك
3: مرحبا بك استمع ونشكركم على الاستضافه هذه وعلى المساحه اليوم نحكيوا على الهلال الاحمر نحكيوا على 70 سنه من العطاء هو ماهوش مجرد اسم ولا شعار الهلال هو الشباب وهو المتطوعين الميدانيين اللي يخدموا في صمت على معني وجه لهم تحيه لكل المتطوع ومتطوعه يضحوا بوقتهم وصحتهم بالنسبة للهيئة المحلية بنفزة شهدنا برشا مع تدخلات في
0: استنى السنة في الصيف كان نجم نقوله برشا شفناكم ديما موجودين الحقيقة
3: هذه خدمتنا وهذه احنا ديما مبدأ نتاعنا الإنسانية وسرعة الاستجابة في مجابهة الكوارث
0: مش كان ان شاء الله معناها واكيد نشوفوا فيه الهلال الاحمر مش كان الكوارث شفناكم في لحظات الفرح معناها شفنا موجودين في العوده المدرسيه في المساعدات اللي هي متواصله كثير حابين نحكي معاك انتوما اكيد برشا شباب نتعرفوا على المتطوعين العدد قد قاعد يكبر كيفاش قاعد معناها الشباب اليوم تقنعوهم باش يتطوعوا معاكم باش يشاركوا كيد يعرف حتى كيما حكينا بكري على الكوارث يعرف حتى فما في بعض الأحيان يتعرض للمخاطر كيما الحرائق كيما الفيضانات كيما برشا حاجات
3: بتبيع المتطوعين اللي جاونا الكل جاوا خاطر شافوا الخدمة نتاعنا كيفاش انت عجبتهم الخدمة والروح نتاع الإنسانية ونتاع المبادرة اللي فيهم خليتهم معناها يجوا معناها يكونوا معنا في متطوعين في الهلال
0: العدد نتاعكم قاعد يزيد اليوم
3: بالطبيعة قاعد يزيد ونشكر الهيئة الجهوية اللي قاعدة تدعم فينا معناها بالتأطير وبال معناها لي فورماسيون اللي يعملوا لنا فيهم فهمت هذوما حاجات زادوا سهلوا التدخل تاعنا والعمل الميداني
0: اكيد حبينا نشكروك زيد على الفرع على الهلال الاحمر بنبذه مدام صابرين اكيد نرجعوا معاك اليوم اكيد دوركم كبير اليوم المسؤوليه قاعده تكبر
2: صحيح المسؤوليه قاعده تتزاد وتكبر شيئا فشيئا حاجه ماهيش سهله لكن نتفرح وهذا مما يخلينا نزيدوا اصرارا باش عملنا يكون متماسك ويكون في لحمه واحده
0: في المعلومه اكيد بكري قصيت عليك على المساعدات اللي جيتكم بانطلاق الاحتفاليه تاع السبعين لكن المساعدات انطلقت
2: من طرف الهيئه الوطنيه للهلال الاحمر برئاسه الدكتور عبد لطيف شاب ومدام بثينه غريكبا نوجه لهم تحيه اللي هما داعمينا ومساندينا على طول الوقت تم دعم 24 ولايه في نفس الوقت بنفس المعدل اكيد من بينهم ولايه بيجه كانت تشمل المساعدات عدة مساعدات قائمة الحقيقة فيها مساعدات طبية فيها أزياء للمتطوعين فيها أغطية فيها حشاية فيها ماء هذه اللي باش ما ننساش البقية فهمت
0: والعديد
2: ثم معدات تنظيف ثم كذلك كيتيجيين نقولوا نحن دي برودوي نتاع النظافة إلى غير ذلك من المعدات ثم معدات المستشفيات دي كونسنتراتور ثم كذلك زاد كوش للمسنين وللأطفال
0: مدام صابرين ما زلتوا مواصلين وبطبيعة على عملكم التطوعي والشباب معاكم في لحمة واحدة احنا راهو من خلال فقرتنا حبينا نضيفوكم ونكرموكم راهو
2: شكرا
0: ونشجعوكم على مواصلة العمل واحنا ديما معاكم في الموعد اكيد حبينا نشكركم على حضوركم معنا مدام صابرين لضيق الوقت بطبيعة انت والشباب اللي جاوا معاك تبارك لك انسى يومنا بطبيعة بنية لتصور بطبيعة
2: نوجه لها تحية هيبة ممثلة عن الهيئة الجهوية بالشمالية ورامية طبعا ورامي على خدمتهم أكيد. وعلى مساندتهم ديما والحقيقة كل من نعمل حتى ألو نلقاهم حاضرين مستعدين
0: أكيد يعطيهم الصحة أكيد وأنتم كل أكيد احنا بطبيعة نوجه لكم تحية والشكر وأكيد ربي يوفقكم ويعطيكم الصحة بطبيعة وحضوركم معنا بطبيعة يشرفنا في
2: شكرا على
0: الاستضافة شكرا لك مدام صابرين
2: شكرا على الاستضافة وحسن استقبال
0: رئيس الهيئة مع الهيئة الجهوية لليلة الأحمر التونسي دون أن ننسى صديقنا وسيم السيد وكذلك رئيس الهيئة الجهوية بطبيعة شكرا لكم احنا مستمعين الكرام نكملوا مع شارة ركن بلاغات وخدمات
1: بلاغات وخدمات
0: احنا مستمعين الكرام نختموا في حصتنا مع البلاغ اللي صادر عن السيد معتمد الدستور اللي يعلم فيه كافة تلاميذ ابناء العائلات المعوزة ومحدودي الدخل بان الاشتراكات النقل المدرسي المجاني جاهزة وموفرة بمقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ويمكنهم الاتصال بالسيد رئيس الوحدة لاستلام اشتراكاتهم بالبلاغ ذي مستمعين الكرام نوصل نهاية حصتنا من برنامج مرأي الجهات مباشرة من مكتب بيجا اللي بطبيعة نذكره كونه الافتتاحية تناولت المبادرة الإنسانية للأستاذ التعليم الثانوي بشيرة الغامرياني الله يرحمها بطبيعة لإهداء المعهد النموذجي مكتبة وحدث وتعليق حكينا على زراعة اللفتة السكري ببيج الواقع والأفاق ناس ومشاغل وضعية السوق اليومية الجديدة واختمنا مع ضيفتنا نائبة رئيس فرع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي صابرين البيجي اللي تحدث على سبعينية الهلال الأحمر وانطلاق مساعدات اجتماعية بطبيعة ما بقى لي كان نقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم مع زميلتي فاتن توجيني مع تحيات كافة الزملاء في الاستوديو الإذاعة
4: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
5: إشهار الرابعة مساء
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بروضة الشهداء ببنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء قبل أن يتحول إلى وسط مدينة حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وطالبهم الحياتية والتنموية كما تحول رئيس الجمهورية إلى وسط مدينة بنزرت حيث زار النصبين التذكاريين لشهيدي الحركة التحريرية التونسية محمد البجاوي والهادي والي كما توقف بمفترق الساعة بشارع الحبيب بورقيبة وتواصل مباشرة مع عدد من الأهالي بشأن مشاغلهم ومطالبهم هذا وقد شهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة أحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء وذلك بروع تنمية روح المواطنة والانتماء وإبراز قيم التضحية في سبيل الوطن انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس في إطار اليوم العالمي للمرأة الريفية يعقد غدا مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أودعته الحكومة إمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته قامت اللجنة الجهوية لتنظيم متابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بولاية جندوبة بزيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم انعقدت بمقر المجلس الجهوي بالكاف جلسة عمل خصصت لمناقشة الوضع البلدية بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار الحرص على تشخيص الإشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الكفيلة بتحسين سير العمل البلدي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
7: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، معكم في هذا اللقاء مباشرة على موجاتنا في برنامج دليل الفلاح، اللي نحاول من خلاله تأمين مجموعة من التوصيات الفنية في كل ما يتعلق بالإرشاد الفلاحي وتقلب المواسم. قبل كل شيء أكيد نحيو كل مستمعينا بمناسبة عيد الجلاء وهذه الذكرى المتجددة في قلوبنا في تاريخ هذا الوطن العزيز، ونتواصل معكم تباعا في إطار إيجاد بعض الإرشادات في كل ما يتعلق طبعا بالأمراض البكتيرية التي تصيب أيضا الأفات الزراعية التي تتزامن مع هذه الفترة من الموسم. أهلا وسهلا بكم على موجاتنا.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن مع الفلاحة المستدامة نتابع كما يتابع أكيد كل المعنيين بالقطاع الفلاحي في هذه الفترة بأهم الأمراض البكتيرية التي تنجم تتعدى سواء غاباتنا وإلا النباتات، اللي نحاول بطبيعة الحال إيجاد الحلول الفعلية سواء منها الوقائية وإلا العلاجية، ووقتاش نجم نحكيه على حالات يعني تعتبر بين ظفرين خطيرة جدا والعلاج ما يمشيش معها، لكن يلزم نركز مع الجانب الوقائي. خليني قبل كل شيء نرحب بضيفي وشريكي في تأمين هذا اللقاء كما كل أسبوع وخلال هذا الموسم أيضا، الأستاذ شيلي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف. شيلي مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة والسيدات مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
1: احنا زيدا حيوك، وخصصنا موضوع حصتنا لليوم حول الأمراض البكتيرية للنباتات، ودائما يهمنا أن نكون في سياق ما يحدث على مستوى الساحة. تقريبا منذ ساعة وزارة الفلاحة التونسية أصدرت بلاغ حول التدخلات العاجلة لمقاومة مرض سل الزيتون، وهذا تبعا لتسجيل حالات إصابة بهذا المرض في بعض مناطق الإنتاج موجودة تحديدا في ولاية المهدية. وفي السياق هذا أعلمت المصالح المركزية والجهوية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري متابعتها لهذا الوضع الميداني عن كثب بكل يقظة باش نجم تطوق هذه الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية في إطار الحد من انتشارها، وأيضا ضمان الوقاية على مستوى غراسات الزيتون السليمة بنفس المنطقة أو بالمناطق المجاورة. طبعا منذ أواخر شهر سبتمبر 2026 سيشادلي تم تركيز فرق عمل فنية الحقيقة متعددة الاختصاصات، تحولت يعني فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الصحية لبعض المستغلات اللي تم تسجيل فيها هذا الضرر، وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة. اليوم تم يعني تأمين وضبط برنامج تدخل استثنائي. البرنامج هذه فيه نقطة أولى تطويق والاحتواء، اللي هو تطويق هذه الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى. الثانية المعالجة الميدانية بالتقليم، يعني الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من الحطب متاع الزبيرة اللي يمثل مصدر هذه العدوى على نفس يعني المكان عن طريق الحرق الآمن. وثالثا الوقاية والمدوات والشروع في عمليات المدوات الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. هذا الكل في إطار يعني تلافي أي إمكانية أنه ينتشر هذا المرض. وما زالت الفرق ترابط يعني في هذا المجال، فرق عمل فنية جهوية على مستوى كافة ولايات الجمهورية اللي تنتج الزيتون باش نتلافيو الخطر متاع يعني سل الزيتون، ونحاولوا بطبيعة الحال تكون فما ظروف للاستكشاف والتقليم التقصي المبكر لوضع معناها خطط تكون استباقية للوقاية وربما التدخلات معناها متاع المدوات وغيرها. احنا في السياق هذه يا سي شادلي يهمنا بطبيعة الحال في إطار الجانب الوقائي شنو من الحاجات اللي نجم يلاحظهم الفلاح على الزيتون متاعه واللي بالضرورة يلزموا يحتاط فيهم.
2: كذلك سيدة رفيقة، إذن هي الحقيقة البلاغ هذا هو تقريبا سنجيو عليه في فقره من فقرات حصه اليوم ان شاء الله. لانه في البدايه معناتها كتقديم للموضوع نتاع اليوم انه نذكروا انه اهم الامراض البكتيريه في تونس في اماكن اخرى هي مرض سل الزيتون ومرض اللفحه الناريه اللي في معناتها في عائله التفاحيات خاصه في المنزاس اللي هي امراض تصنف خطيره جدا وما فيهاش إلى حد الآن ما فيهاش علاج. العلاج ممكن نتعرضوا له بعد تالي، العلاج ممكن ولكن مكلف جدا. في البداية كتقديم سنعرفوا البكتيريا شنية. البكتيريا هي كائنات حية، كائنات دقيقة تتكون من خلية واحدة وتتكاثر عن طريق الانقسام. نعرف كما نعرفوا الأغلبية معناتها تقريبا ذكروا ان شفناها الحاجات هذه، ان البكتيريا هي خليه واحده، كائن حي خليه واحده، ثم اللي تتحرك ثم اللي ما تتحركش، وتتكاثر عن طريق الانقسام، تتقسم في زوز باش تولي زوز بكتيريات. هذا معناتها بشكل مبسط، ومعناتها البكتيريا. البكتيريات تصنف كذلك تصنيف اخر، انها ثم بكتيريات تصيب النباتات، وثم بكتيريات تصيب الحيوانات. الحيوانات ولا معناتها والبشر. بالنسبه للكائنات معناتها الحيوانات والبشر، البكتيريا هذه نقاوموها، البكتيريات هذه او الامراض البكتيريه نقاوموها بمضادات حيويه، المضادات الحيويه. ولكن في النباتات المضادات الحيويه مكلف جدا تعرضوا لها بعد ذلك. اذا الامراض البكتيريه هي تسبب فيها بكتيريات تصيب النباتات والانسجه النباتيه بانواع الاصابه، تنشوف كذا تقريبا كذا او اكثر معناتها انواع الاصابه. واهم الاعراض اللي تظهر على النباتات، نباتات مختلف انواعها، كما ذكرنا نحن تو ذكرنا زوز اهم معناتها امراض بكتيريه، هي سل الزيتون اللي يظهر على الزيتون، اللي هي اورام تظهر على الجذع نتاع الشجره وحتى على الاقصار تظهر، وتظهر كمعناتها بقاع او نكت صغيره، اورام صغيره صغيره بكل على اوراق الزيتون. هذيك معناتها الاعراض نتاعو. بالنسبه للتفاحيات هي بكتيريا واحده اخرى، نوع اخر. للتذكير فقط معناتها اللفحه الناريه هذه نحن معناتها صارت عنا حديثا، ولكن هي معناتها اكتشفت في بقاع من العالم اخرى، معناتها في امريكا وفي غيرها، في القرن 17 او في القرن 18 1780، معناتها اكتشفوا البكتيريا هذه نتاع او مرض اللفحه الناريه، وما كانش معناتها يعرفوا الاسباب الا ما بعد ما يظهر معناتها ضر معناتها تقنيات التكبير معناتها الميكروسكوب، باش عرفوا اللي العامل المسبب للامراض هذه هي بكتيريا. فمعناتها من اهم الاعراض نذكر ثلاثه اهم اعراض، يا اما بقع صغيره وتيبس على الاوراق، بقع معناتها شائحه وتيبس على الاوراق النباتيه، معناتها جروح حاده وخروق على الاوراق عاده محاطه بهاله واضحه، معناتها دايره بها حاجه لون اخر واضح. ذبول وتراجع نضاره العروق، ينجر عنه توقف حركه النسق، معناتها الماء اللي يجري في الشجره في النبته، يتسبب في ضعف عام وسريع للنباتات. الاعراض الثانيه هي تنشوف كل معناتها نوع من الاعراض تتسبب فيه نوع نتاع بكتيريا. التذكير كما قلنا من بكري تقريبا كانوا معناتها كنا نصنفوا 200 نوع نتاع بكتيريا تصيب النباتات، ولكن تو وقع الحديث في بدايه القرن هذايا، وقع الحديث عن 350 فما اكثر معناتها صنف من البكتيريات او نوع من البكتيريات اللي تصيب النباتات، لازم تصيب النباتات. الاعراض النوع الثاني من الاعراض هي تعفنات وبقع زيتيه، معناتها تعفنات مائعه مش شائحه، مائعه وبقع زيتيه مترهلة ورخوة، معناتها على النباتات، على أوراق النبات هذه خاصة في الخضروات تظهر لنا. تحلل سريع وذو رائحة كريهة للأنسجة، الأوراق وحتى الجذور وحتى السقان نتاع النباتات، خاصة هذه النباتات الخضرية اللي هي ما فيهاش حطب مش كما الشجر. النوع الثالث من الأعراض هو الجرب والاورام، اللي هو كما السل نتاع الزيتون، جرب كما نسموه جرب ولا سل الزيتون، واورام ناتج عن تكاثر عشوائي للخلايا. نشوفوا بعد ذلك كيف تجي البكتيريا هذه،
1: هي حتى بالعين المجرده وحسب عن الصور اللي صار
2: ظهر من برا على الشجره،
1: تظهر
2: على الشجره معناتها اورام كبيره، معناتها كجرب نحن نقولوا كجرب. هذيك الحاجه الباهيه انه الشجره تنجم تعيش بها هذيك وتنجم تنتج، ولكن يضعف مردودها شويه، ما ياثرش ياسر على المردود وما ياثرش حتى على الجوده،
1: واضح
2: بقى البكتيريا تبقى معها ديما، ما تموتش تعيش فيها. النوع الرابع او الاهم الاعراض رابعا والاخيره، قروح وسيلان خارجي للصمغ مصحوب بجروح على الاغصان او السقان. جروح على الاغصان، الواحد تخرج الصمغ كمعناتها وسيله دفاع من الشجره والنبته، يخرج الصمغ على برا، هذيك راهي تم اصابه بالبكتيريا اللي هي دخلت كل الشقق وكل الجروح هذيك. نشوفوا معناتها اشكال العدوى والتلوث. من دي البكتيريا. البكتيريا معناتها تدخل للنبتة بصفة عامة، صغيرة ولا نبتة صغيرة، من عدة منافذ. فما من نذكر المنافذ اللي تدخل منها البكتيريا، ثم المسارك الطبيعية، المسارك الطبيعية أو الفرج الطبيعية تدخل منها البكتيريا عن طريق الفتحات والثغرات أو المسمات الموجودة على سطح الأوراق اللي هي تتنفس منها الورقة. ثم فتحات صغيرة ما نشوفوش بالعين المجردة، نسموها بالفرنسية الاستومات، ذيك مسام صغيرة، ثغرات صغيرة اللي هي تتنفس منها الفجرة، تخرج منها الماء، تتنفس منها كي نقولوا العرق أو الماء يسموها، يتبخر الماء يخرج من المسام هذيك، هذيك منفذ يتنجم يدخل البكتيريا، لأن البكتيريا حتى هي معناتها دقيقة جدا، ما تطرحش بالعين المجردة، لازم تدخل على طريق الفتحات هذيك الموجودة على سطح الأوراق وحتى على الجذوع والسيقان والأغصان، لازم تدخل من أي بلاصة من المسام هذه. الحاجة الثانية أو المنفذ الثاني هي الجروح، إذا كان ثم جروح على الصدراط على الأغصان ولا على اللحاح، خاصة نتاع الأغصان ولا الجذوع ولا حتى العروق بآلات العمل ولا بأي شكل آخر تنشوفه أسباب الجروح هذه، يا يعني إما بأدوات وآلات العمل، وإلا حتى ثم حشرات، حشرات تصيب الصدرة معناتها تجرحها لأنها باش تمتص النسق، وبالتالي تخلي جرح صغير ينزل داخل البكتيريا. الجروح هذه تدخل البكتيريا من الجروح التي تحدث عن طريق أما التقليم وإلا أثار البرد معناتها كي يضربها الحجر، أو أثار العض للحشرات التي تتغذى على النبات، لأن الحشرات اللي تمتص النسق نتاع النبات تخلي أثار معناتها ثغرات صغيرة وجروح صغيرة تنزل داخل البكتيريا. ولذلك معناتها للتذكير فقط هنا بين قوسين، انه كما قلنا في عدة مناسبات انه بعد عملية الزبيرة ولا بعد معناتها عاصفة قوية نتاع فيها الحجر وفيها الواحد، والا معناتها إصابة إجاحة كبيرة نتاع أجراد ولا حشرات مثلا ذبابة تمتص النسق برشا موجودة برشا الواحد، من الأحسن بعدها يعمل مداوات بمادة تكون المادة الفعالة نتاعها معناتها مبيد حشري، مبيد حشري وقائيا، تكون المادة الفعالة اللي هي النحاس.
1: النحاس معناها الباز نتاعها النحاس.
2: النحاس وخاصة إذا كان موجود معناتها إذا كان موجود معناتها اسم تجاري مخصص للمداوات الشتوية.
1: واضح سيدي.
2: معناتها المادة الفعالة نتاعو هو النحاس. أي اسم تجاري معناتها مخصص للمداوات الشتوية، لكن داو به بعد الإصابات هذه بالبرد وإلا بعد التقليم وإلا بعد كما قلنا إزاحة نتاع حشرات والجراد ولا إلى آخره، من الأحسن نداو باش نسكروا هاك المنافذ أو وقائيا نسكروا هاك المنافذ اللي تنجم تدخل البكتيريا، لأنه البكتيريا كما ذكرنا قبل وتو نتعرضوا لها بعد شوية
1: تتسلل هي.
2: إذا كان معناتها تركزت في نبتة ما عادش صعيب معالجتها،
1: ما عادش تنجم تتخلص منها،
2: ما عادش تنجم نتخلصوا منها. بس الأشكال العدوى الثالثة كالشكل الثالث هو الانتشار والتوزيع عن طريق أدوات وآلات القص الملوثة، الأمطار الغزيرة، الرياح أو مسالك الاتجار والتسويق، لأنه كما قلنا معناتها اللي خاصة وقائيني، حتى كان واحد عنده غابة نتاع زيتون ولا عنده شجر ولا حاجة ومش يقوم بعملية التقليم ولا التلقين، الأدوات اللي يستعمل فيه ماذا بيه يتعدى من شجرة لشجرة إلا ما يعقمها، سهل التعقيم، يا أما يحط معناتها إناء فيه الماء والغزال وإلا أي معقم واحد آخر، وإلا عن طريق النار معناتها النار تسعل كل ما يتعدى من شجرة لشجرة يعقم الآلة اللي يخدم بها، تسترة ولا منشار ولا سكينة ولا أي حاجة يخدم بها يعقمها ويتعدى للشجرة الأخرى. هذا معناتها إجراء وقائي واحتياطي باش ما يعديش المرض من شجرة لشجرة أخرى. البكتيريا موجودة في صدر ما شافهاش ومازال ما انتبهش لها، مازالت ما ظهرتش مليح، وهكاك هو يبدأ يخدم معناتها يولي يوزعها على بقية الأشجار الأخرى.
1: سي شات لي معناها البكتيريا هذه هل عندها يعني أسباب معينة تكون هي سبب في إنها يعني توفر لها البيئة المعينة باش تظهر فيها، وإلا هي معناها فقط نتيجة معناها التعرض ربما للجروح متاع الشجرة؟
2: البكتيريا موجودة حتى في الهواء، نحن نعرفوها، نحن كثير
1: هو أكيد، لكن البكتيريا المتسبة، معناها البكتيريا مرض السلم تاع الزيتون تحديدا، وإلا اللفحة النارية، بما أنهم من أخطر معناها أنواع البكتيريا اللي تنجم معناها تصيب الغابات متاعنا، سواء في التفاحيات وإلا في الزيتون. هل أنه عندهم بيئة معينة تسبب معناها في أنهم يتكاثروا، في أنهم يظهروا في مرحلة من المراحل، وإلا لا؟ هو خطر نسمعه من قبل انه فم مرض قديم، معناها سل الزيتون واللفحة النارية موجودة عنا من جيتنا ربما عبر للحدود، ولكن هل الأسباب هذية متاع تكاثرها، وإلا متاع انها تبقى وتريزيستي وتقاوم معناها في بيئة معينة، وإلا كيفاه؟
2: فعلا هذا ما سنصل اليه معناتها بعد حين، يعني الحقيقه مش نحكوا على معناتها الظروف الملائمه لتكاثرها، هي موجوده البكتيريا موجوده في الاماكن الكل، وتنشوفوا كيفاش عندها مراحل، مراحل معناتها من بين المراحل نتاعها هي كيفاش تحتفظ بروحها في الظروف الصعبه اللي ماهيش متوفره، تحتفظ تبقى حتى سنوات، وبعد توفر ظروف ملائمه معناتها تعاود تتكاثر وتنتشر.
1: واضح.
2: لكن هي ككائنه دقيقه موجوده في التربه، موجوده في المخلفات الزراعيه، موجوده في حتى في الهواء، مع انواع البكتيريا حتى في الهواء موجوده. فقط كما قلنا، لانه اللي ظهر لنا هو سل الزيتون ولا اللفحه الناريه. اللفحه الناريه الخطوره نتاعها وين؟ الخطوره نتاعها انها اخطر حتى من سل الزيتون. سل الزيتون قلنا الصيدله تنجم تعيش معاه، معناتها تعيش به بالمرض، وتنجم تنتج عادي، معناتها تبقى برشا تعيش حتى معناتها لا نهايه. اما اللفحه الناريه من اسمها فاهم، اللفحه الناريه معناتها
1: تحرق،
2: تنتج المحصول نهائي. علاش؟ لانها البكتيريا نتاع اللفحه الناريه تصيب الازهار، تجي على الازهار، معناتها وقت تنور الصدره البكتيريا تتركز على الازهار، ويقع نقلها بحشرات التلقيح، الحشرات اللي هي كيما نحل وغيرها، اللي هي تتلوج في حبوب اللقاح وتلوج في العسل، تنتقل من زهرة لزهرة، وبالتالي تنقل البكتيريا من زهرة لزهرة، لأن البكتيريا تصيب الأزهار، وبالتالي معناتها وتنتشر، معناتها تضرب الشجرة كاملة معناتها.
1: وإحنا وهذيك علاش ربما كانت هي في وقت من الأوقات في بلادنا تقريبا، معناها في 2008 2009 في الفترة هذيك، حتى قبلها شوية سي شادلي، كانت يعني مصدر للقضاء على فاكهة اللمزاز في بلادنا، معناها اللجاز ما عادش موجود، كان متعرض برشا،
2: كبيرة صارت خاصة في تبربة، حواز تونس وتبربة، وصارت إصابة كبيرة، وبالتالي إتلاف المحاصيل نهائيا معناتها، وتم وبعد الإصابة
1: وحتى تداعياتها تحسها لتوا، لأنه لمزاز تويكا ما عادش موجود برشا ومتوفر في
2: حتى الأسواق ارتفعت، معناتها الأسعار نتاعو ارتفعت، لأنه مش موجود برشا، وما عادش حتى بما أنه هي ما فيهاش دواء، ما عادش حتى الفلاح باش يتشجع باش
1: يخوض المغامره ويعاود
2: يغامر بالمشروع كي من هكا، لانه معناتها ما تسكرش بابنا، ثم حوايج اخرى معناتها تو نحكوا عليها، معناتها وقايه ومعناتها مقاومه من نوع اخر، تو باش نحكوا على وسائل المقاومه والحيطه، معناتها كما قلنا الامراض هذه مخطره البكتيريا، فالمقاومه هي أو تبدا بالاحتياط اولا، الحيطه أو الوقاية الصحية في البداية. الوقاية الصحية أنه إذا لاحظنا أو سجلنا معناتها إصابة على الأشجار أو على النباتات، لابد من إزالتها وإتلافها بالحرق، ومعناتها للأجزاء المصابة أو حتى الأصول الكلية. تتقلع شجرة زيتون ولا نبتة صغيرة ولا واحد، تتقلع بكلها وتتحرق.
1: واضح. من الجذور.
2: نذكر حاجة أخرى بيولوجية خاصة بالبكتيريا، أنها البكتيريا راهي تقاوم درجات الحرارة المرتفعة جدا، إلى حتى الألف درجة تنجم تقاومها، راهي معناتها وتحت الصفر معناتها تعيش معناتها في درجة حرارة من 200 تحت الصفر ولا أكثر، حتى الألف درجة فوق الصفر.
1: هذيك علاش هي مقاومة، يعني هذيك علاش هي
2: عندها مقاومة رهيبة لدرجات الحرارة، ما تأثرش بها.
1: هي صارت فيها طفرة، وإلا هي من اللي موجودة هكيك؟
2: هي موجودة هكا وفيها أنواع، قلنا فيها الانواع اللي تصيب النباتات برك تقريبا 350 نوع، فما بالك معناتها الانواع الاخرى تصيب الحيوانات وتصيب البشر، انواع اخرى متعدده معناتها توصل الالاف الانواع، انواع بكتيريا. وبالتالي هي معناتها الخاصيه كما قلنا نحن كما حكينا على الفطريات معناتها تنشط، خاصه تنجم تنشط من بدايه من 10 درجات الى 35 درجه، اكثر من 35 درجه ينقص النشاط نتاعها وينتهي تقريبا الضال معناتها نهائي بالنسبه للفطريات. بالنسبه للبكتيريا حاجه اخرى، البكتيريا كما قلنا من حتى من 200 تحت الصفر الى 1000 درجه فوق الصفر، ثم بكتيريا مش كلها بكتيريات تنجم تعيش حتى 1000 درجه فوق الصفر. يعني معناتها عندها مقاومه رهيبه للدرجات الحراره. كما قلنا منها الوقايه الصحيه هي ازاله واتلاف الاجزاء او الاصول كليا وحرقها لمنع الانتشار الحاجه الاولى. منع العدوى عن طريق ادوات العمل، معناتها الاحتياط الواجب اتخاذه ديما خاصه الواحد عنده مستغله جديده، بستان جديد ولا غابه جديده نتاع زيتون ولا اشجار مطبره، ماذا به الاحتياط معناتها اقصى درجات الحيطه والحذر ياخذها من البدايه.
1: واضح التعقيم ضروري والتعقيم سهل سي شادي، ما يتطلبش برشا
2: التعقيم سهل. التعقيم حتى لادوات العمل الكبيره معناها حتى الالات العمل التراكتور ما فيها باس، تراكتور كي يدخل والا العامل كي يدخل بالبوت نتاعو يتعدى على حاجه معناها تتعقم السجين من اللوطه، تتعقم العجله نتاع التراكتور باش يدخل يخدم ما فيها باس كذا، خاصه اذا كان مشروع كبير معناتها ما يلعبش بها حاجه كيما هكا. بالنسبه للحاجات الصغيره من الادوات العمل المنشار التسترا اي حاجه يخدم بها ماذا به يعقمها، ما يتعدى من سنه لسنه باش يلزمه يعقم. اذا قلنا تعقيم دوري للمقصات وادوات العمل والتقليم الى اخره. الحاجه الثالثه او معناتها الوسيله الثالثه للوقايه او المقاومه هي اختيار الاصناف. اختيار الاصناف اذا تم في نوع من انواع النباتات اصناف مقاومه للبكتيريا، ماذا به واحد يتجه نحو الاصناف اللي تقاوم البكتيريا. المشاتل يعني ياخذ مشاتل نتاع اصناف تقاوم البكتيريا، والا بذور اذا كان مش يزرع مثلا طماطم وفلفل ياخذ بذور نتاع اصناف جديده تقاوم الامراض البكتيريه. حتى يضمن سلامه معناتها المحاصيل نتاعو من الامراض.
1: واضح.
2: المعالجات معناتها كي نوصلوا معناتها المقاومه ما هو معناتها بعد المقاومه وبعد الحيطه المعالجات، معناتها شنو المعالجات؟ المضادات الحيويه هي تقريبا الحل الوحيد الى حد الان، ولكن المضادات الحيويه ممنوعه في كثير من الدول، ما نعرفش مانيش متاكد معناتها ممنوعه في العالم كله في الدول كلها ممنوعه بقوانين معناتها
1: يعني بتشريعات وقوانين يتم منعها
2: خاصه بها يمنع استعمال المضادات الحيويه لانها اولا ساعه مكلفه برشا وثانيا معناتها توجيهها او معناتها بصفه معناتها اولويه وبصفه بافضليه للصحه البشريه من قبل النباتات قبل الواحد. المضادات الحيويه لانها مكلفه برشا وما تخلصش، كان انا نقاوم البكتيريا معناتها على النباتات بمضادات حيويه
1: ما فيهاش يعني برامج وطنيه ربما في اطار المكافحه.
2: لا
1: ما تخضعش
2: حتى كان ثم حتى كان ثم المكافحه معناتها عن طريق مضادات حيويه، مضادات حيويه ممنوعه بالقانون. هذا الثاني مكلفه، كان نستعمل مضادات حيويه للنباتات مكلفة جدا.
1: لكن هنا سي شادلي رانا نحكو ربما نحكو يعني على وضع يعتبر وبائي بين ظفرين، يعني لا قدر الله اذا كانت تمس غابات الزيتون في البلاد معناها هنا التدخل يلزمو يكون معناها قوي شوي هكا.
2: واللي الانتشار الانتشار تو نحكو بعد ثاني شوي على الانتشار كيفاش يصير. الانتشار لازم يصير معناتها مش كما الفطريات. الفطريات ينجم يجي الريح مثلا اذا كان ثم اصابه في باجه ولا في وسالم يجي ريح الاصابه توصل حتى للقروان في نهار واحد. نهار واحد توصل. بينما بالنسبه للبكتيريا لا، التنقل نتاعها التنقل الطبيعي نتاعها اذا كان ما ينقلهاش البشر عن طريق ادوات العمل التنقل نتاعها بطيء جدا، معناتها تنقل من بلاصه لبلاصه بطيئة جدا.
1: هو الحمد لله معناها جت لأنها هي بما أنها مقاومة وبما أنها معناها تعيش برشا وبما أنها قادرة على أنها حتى تفشل شوية، لكن مع بعض ربما المؤشرات تعاود زي تنتعش وترجع لحركتها، وأنه طريقة معناها المداوية نتاعها صعيبة برشا، لكن في نفس الوقت عملية العدوى زادة ما هيش سهلة معناها وما هيش سريعة. هذي اللي يطمئن أكثر أنه
2: العدوى الانتشار معناتها ماهوش سريع، معناتها مش بالريح والا يهزها كان مياه سيلان يهزها مسافات قصيره والا تتنقل عن طريق ادوات العمل. ولك علاش معناتها اهم حاجه هي الوقايه ومعناتها الانتباه عند العمل، معناتها ما ندخلوش من بلاصه لبلاصه لما نعقبوا الملابس والاحذيه ولا التراكتور على الالات أدوات العمل التسترة والمنشار إلى آخره لابد من تعقيمها. فيما عدا هدايا كما قلنا المضادات الحيوية ممنوعة بالقانون وبتشريعات خاصة، ولكن يبقى استعمال مبيدات وقائية نحاسية كما قلنا تبقى معناتها استعمالها مثال في كثر منها المداوات الشتوية، وفي أي وقت نجم يداوي معناتها بمبيدات وقائية نحاسية من نوع هذا نجم يداوي في أي وقت، لأنه أولا المبيدات هذه هي بيولوجية ما تضرش صحة البشر وما تضرش المحيط والبيئة، وثانيا هي وقائية يعني معناتها بتفادي انتشار البكتيريا كما قلنا، يحتمل تنجم تكون ثم جروح ثم ثغرات ثم كما قلنا البكتيريا تدخل حتى على طريق المسام والثقب والثغرات الصغيرة حتى على الأوراق وعلى الأشجار وعلى والأغصان واللحاء إلى آخره والعروق تدخل، وبالتالي إذا كان كل مرة نعمله معناتها دوريا أو معناتها بصفة دورية مرة ولا مرتين في العام على الأقل نوع من المداوات كما المداوات الشتوية معالجة كاملة للبستان وللحقل وللغابة متاع الزيتون ولا الشجر، مداوات كاملة كما المداوات الشتوية تكون وقاية، وقاية معناتها تحد من انتشار البكتيريا إذا تم معناتها إذا توجدت في بعض حتى في محيط البستان.
1: واضح سي شادلي، سؤال يعني من باب ربما الاستفسار في السياق هذية، مرض سل الزيتون هل ينجم يتعدى من الزيتون الأشجار مثمرة أخرى مجاورة وإلا لا؟
2: ينجم يكون ثم أصناف أخرى معناتها كما قلنا هي ديمرة والمرض يجب يكون ثم يكون معناتها ثم نبتة حاضنة ربما مش نفس البكتيريا خطرة ونشوفه هي
1: هو علاش سألتك هنا لأنه إذا كان باش نعملوا معناها المداوات بمواد معناها تكون الباز نتاعها نحاس، هل أنه يتم يشمل بقية معناها الأشجار المثمرة الأخرى المجاورة وإلا نكتفي
2: معناتها كما قلنا المعالجة بمبيدات نحاسية وقائيا معناتها يشمل تقريبا اغلب الانواع نتاع البكتيريا ما يخليهاش تدخل، معناتها
1: واضح
2: وقايه ضد اغلب انواع البكتيريا معناتها كل مش نوع بعينه.
1: وهل بالضروره انه الشجره اللي تظهر عليها حالات التصمغ بين ظفرين هي قاعدة معناها تتعرض لهجمة بكتيرية وإلا فما معناها لأنه التصمغ نعرفه أنه هو كأنه جهاز مناعي للشجرة معناها باش تقاوم به
2: من الشجرة معناها مش كان بكتيريا بركة حتى من الفطريات معناها تتسبب في
1: معناها في ظهور التصمغ. كيفاش نفرقوا بيناتهم متاع البكتيريا متاع الفطريات سي شاد؟
2: بالأعراض.
1: أعراض
2: أي الفطريات معناها إذا كان شفنا الشجرة معناتها عاملة خرجت إفرازات معناتها صمغية فلهنا وقتها نثبتوا نرى الأعراض متاع فطر وإلا متاع بكتيريا. نعرفوا البكتيريا كما كنا تسبب معناتها بكري حكينا على ثلاثة أنواع من الأعراض تاع البكتيريا، يا أما بقع وتيبس على الأوراق معناتها محاط بهالة مضيئة شوية
1: معناها تقصد مزيتة هكا فيها كيما
2: بقع زيتية دولة بقع يابسة معناتها يابسة شوية يابسة معناتها دايرة محاطة بهالة واضحة معناتها دايرة بها واضحة ولكن البقعة ذيك يابسة تنجم بعد شوية تولي ثقب على الورق.
1: واضح.
2: الحاجة الثانية أو العرض الثاني هي التعفنات المائعة وبقع زيتية.
1: واضح.
2: بقع زيتية مائعة خاصة تظهر على الخضروات، وكان لقينا بقع زيتية ورخوة على الأوراق وعلى خاصة في الخضروات، هي ديك بكتيريا.
1: واضح.
2: الأعراض هذه ما تجيش عند الفطريات، معناتها هذه أعراض تاع بكتيريات، وإلا قروح وسيدان خارجي نتاع الصمغ معناتها على الأغصان والسقان هذايا راهو أعراض نتاع بكتيريا. وإلا كنا شفنا الجرب والأورام كنا سل الزيتون معناتها أورام ظاهرة البر على اللحاء، هذيك راهي أعراض تاع بكتيريا.
1: الأورام هذيك اللي تظهر ماذا به ما يمسهاش الفلاح معناها
2: هذيك الأورام،
1: خاطر سألتك هنا ربما في أوقات الزبيرة معناها ساعات هو يحب ينفسها الشجرة وإلا يعطيها شوية قوة، مش منطقي أنه يمسها. ما
2: لا ما يزمش يمسها، هذاك ما يزمش يمسها لأن هذاكم هم معش فاهم البكتيريا معناتها كثرة فاهم، وذيك بيئة ملائمة تنشوف هي في معناتها أنماط أو آليات الإصابة بالأمراض البكتيرية. معناتها تم ثلاثة تقريبا، أو البكتيريا ساعة عندها مراحل، ثلاثة مراحل عندها مراحل معناتها باش تعيش البكتيريا، مرحلة الحفظ ومرحلة الإصابة ومرحلة الانتشار، ثلاثة مراحل هذوما باش نحكوا عليهم شوي، تنشوف كيفاش كل بكتيريا كيفاش تكون الإصابة نتاعها.
1: واضح.
2: إذا النشاط نتاع البكتيريات او ديناميكيه الاصابه تتبلور في عده وقاع او احداث في شكل حلقات مرحليه لتكون متتاليه دوره الاصابه، تكون متتاليه دوره الاصابه. البكتيريا معناتها عندها ثلاث مراحل في الدوره الحياتيه نتاعها. مرحله الحفظ، الحفظ هي انها تحتفظ تحافظ على حياتها الحد الادنى من الحياه نتاعها الى حين تتوفر معناتها الظروف الملائمه.
1: يعني الشجرة تكون حامل لهذا للبكتيريا معناها
2: كل بكتيريا، كل نوع متاع بكتيريا يعرف معناتها ويلقى الشجرة الملائمة والمعناتها يسموا الشجرة المضيفة أو المتقبلة لهذه البكتيريا اللي هي تنجم تعيش فيها وتنجم تتأقلم في الظرف ذاك وتوفر وحدها توفر بيئة ملائمة لها.
1: واضح.
2: إذا دورة الحفظ المرحلة الأولى أو مرحلة الحفظ تبقى البكتيريا في دورة إصابة أو تعفن داخل المخلفات الزراعية. إذا كان تم إصابة في المخلفات الزراعية على الخضروات ولا الأعلاف ولا الحبوب إلى آخره، تم إصابة بالبكتيريا بعد الحصاد تبقى البكتيريا ظروف غير ملائمة جدا، مثلا في الصيف والحصاد الواحد ما تمش ماء وما تمش رطوبة وجفاف، البكتيريا تبقى معناتها محتفظة بالحد الأدنى للحياة نتاعها في الشكل معناتها حد أدنى نتاع الحياة داخل المخلفات الزراعية دي أو داخل الجروح أو في البذور، حتى تبقى حتى في البذور تتعدى في البذور. وبذلك تمثل البذور هنا أهمية كبيرة للبذور، معناته علاش ديما لابد نعالج البذور، خاصة البذور المشاتلة لابد ديما نعالجوها، لأنه ولهنا نحب نذكر بحاجة أنه المراقبة للمنابت اللي تقوم بها وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الفلاحة المراقبة للمنابت راهم على هذا ومثله، معناتها إذا كان منبت يلقوا فيه معناتها حد أدنى معناتها من الإصابة بالبكتيريا راهو يقع إتلاف معناتها بمحضر إتلاف فوري، معناتها ما فيش لعبة، ما فيش معالجة.
1: وهذيك علاش نحن ديما نقولوا ما تشروش معناها من خارج المسالك الرسمية، ديما ماذا بينا المشاتل اللي مصادقة عليهم الدولة لأنهم هما متكفلين معناها بكل طرق السلامة وتأمين معناها المشاتل هذه وحتى البذور.
2: اي معناتها كيما معناتها نذكر ديما معناتها لابد اللي ما يعرفش يعرف انه مصالح وزارة الفلاحة

0: البذور، او تقع الرقابه حتى على محلات بيع البذور، راهي معناتها نقاط بيع البذور هذه راهو ديما تقع مراقبه دوريه، معناتها تقريبا مره في العام، على الاقل على الاقل مره في العام ياخذوا عينات ويقع التحليل نتاعها. اذا كان البذور مصابه والا ثم حاجات اخرى، معناتها البذور مصابه والا البذور عندها برشا، معناتها عندها 4 سنين 5 سنين ما عادش تصلح، لابد معناتها يقع تلافة ويقع معناتها اخذها من المحل.
1: هو كان سي شادلي ربما في السياق هذايا الايامات اللي فاتوا تقريبا منذ اسبوع في اطار تعزيز المنظومه الوطنيه للصحه النباتيه تم تحيين القائمه الوطنيه لافات الحجر الزراعي باش يعزوا من وقايه يعني حمايه المنتوج الفلاحي وحصر مخاطر اللي تنجم تكون بسبب ربما الافات نتاع على الحجر الزراعي. وهذه التحيين القائمة اللي عنا كانت منذ 2012 استنادا إلى أحدث ربما المعايير العلمية والدولية اللي معتمدة في مجال وقاية النباتات، شاركين فيها تقريبا 60 باحث وخبير في مجال الصحة النباتية من مختلف معناها شعب الفلاحية في إطار ورشة عمل تهتم ب يعني وضع قائمة جديدة يتم تحيينها باش نجموا نعرفوا نتعاملوا مع الآفات الزراعية.
0: فعلا معناتها القائمه هذه المفروض تتحين معناتها دوريا، اذا كان مش كل عام على الاقل كل عام،
1: لانه اي خطر الكائنات هذوما سي شادلي يعني ما همش هو تصير عليهم طفرات، معناها تصير عليهم مراحل نتاع تغيير تنجم اللي تعرفها من 2012 تكون يا اما تفقدت والا تطورت اكثر ولا اكثر شراسه والا تم القضاء
0: يعني
1: عليها.
0: القائمه هذه واللائحه هذه تضاف لها امراض اخرى ما كناش نعرفوها
1: بالضبط،
0: او كائنات اخرى ما كناش نعرفوها، ولذلك معناتها هامه ياسر ذيك لابد تكون معناتها الناس كلها على علم، وخاصه في نقاط العبور ديما لابد معناتها تكون اللائحه هذه موجوده. علاش الحاجه هذه واللائحه هذه والقانون هذا علاش خرج وتحيينه؟ باش تقع مراقبه تنقل معناتها المنتوجات الفلاحيه البذور والمشاتل الى اخره، حتى من ولايه لولايه، حتى من مدينه لمدينه، اذا كان فيها حاجه فيها مرض معناتها معدي ما ينزلش تنقل من بلاصه لبلاصه، ممنوع التنقل نتاعها. حاجه موجوده مذكوره في على لائحه الامراض الحجر الصحي هذه ما ينزلش تدخل على نقاط العبور معناتها من تجي من برا. معناتها اللائحه هذه فيها امراض لازم تكون عندنا منها في تونس، ولكن الاغلبيه ما عندناش منها، وبالتالي لابد معناتها لملازمه اليقظه باش ما تتعداش على نقاط العبور الحدوديه. هذاك علاش معناتها تسمى الحجر الصحي، معناتها لوائح الحجر الصحي.
1: واضح بي. هات نرجعوا الى الثلاث معناها العمل
0: معناتها من في اهم او الدوره الثانيه او المرحله الثانيه من نتاع البكتيريا. المرحله الاولى مرحله الحفظ، معناتها تحتفظ بنفسها في اماكن معناتها تبقى حتى برشا لين تتوفر ظروف ملائمه تلقى العائل او النبته المضيفه. المرحله الثانيه هي مرحله الاصابه. حالة الإصابة عادة ما تكون عشوائية عن طريق المنافس. الإصابة البكتيريا كما قلنا هي وحدها ما تنقلش. قليل البكتيريات اللي هي تنقل وحدها، أما غالبا ما تنقلش البكتيريا إلا عن طريق المياه أو عن طريق معناتها ناقل حيوان آخر، معناتها حشرات إلى آخره، يعني ناقل ينقلها من بلاصة لبلاصة. هي معناتها الإصابة تكون عشوائيا، إذا تنقلت أو نقلها معناتها ناقل حشرات او غيرها يحطها على بقعه معناتها فيها منفذ على الورقه ولا على الغصن ولا على الواحد تصيب النبته.
1: واضح.
0: عن طريق المناخ الطبيعي اللي حكينا عليها بكري شويه، عن طريق الجروح والخدوش التقليم والا نتاع الاصابه بالحشرات الى اخره. التربه كذلك، التربه خاصه المحيطه بالجهاز الجذري معناتها تمثل وسطا لعيش العديد من البكتيريات الممرضه للنبات. المحيط الجذور العروق نتاع السدره، لانه ديما المحيط السدره ديما فيه رطوبه، معناتها يا اما نسقوا السدره والا حتى هو تبقى بحذاه الرطوبه ديما، لانه معناتها العروق في حاجه للامتصاص ديما، فيها معناتها نوع من النشاط، وبالتالي هذيك بيئه ملائمه لتواجد البكتيريات. فالبكتيريا ديما بحذا العروق، وان تلقى معناتها منفذ

0: في العروق، تدخل في العروق وربما تطلع معناتها في الماء بتاع مع النسق، تطلع حتى للشجره اللي فوق. ثم بكتيريات تدخل في جهاز نقل النسق داخل الشجره، وبالتالي معناتها تمثل وداخل النبات تعمل البكتيريا بطرق مختلفه، او تنشط باستخدام 3 ميكانيزمات او معناتها اليات مختلفه. ثم بكتيريات تقوم بافراز ماده بروتينيه فعاله ثم تحقنها داخل الخلايا. ثم انواع تاع بكتيريا كما اللي حكينا عليه الاصابه الاولى او الاعراض الاولى، تفرز ماده بروتينيه فعاله ثم تحقنها داخل الخلايا المتبقيه معناتها تاع الشجره، لتعكر النشاط البيولوجي للخلايا لتنتهي بموتها، موت الخلايا ذيك. وبذلك تجد البكتيريا المتواجده بين الخلايا محيطا ملائما لنموها وتكاثرها. وقت يموت الخلايا اللي دايرين بها الكل، هذاك هو الانسب، المكان الانسب لها هي باش تعيش وتتكاثر البكتيريا. مما معناتها ينتج عنه جفاف وتيبس. اذا ماتت الخلايا نشوف نلاحظوا الجفاف ذاك اللي على الاوراق والواحد، جفاف وتيبس يسمى بالفرنسيه نيكروز. البقعه تجف شويه وتيبس. الدرجه الثانيه او النوع الثاني من الاصابه او من البكتيريات هي قدره على الاصابه مرتبطه اساسا بانتاج انزيمات. الانزيمات التي تخرب وتتلف جدار الخلايا. لما بكتيريات اخرى تفرز
1: تخرج انزيمات.
0: انزيمات تتلف وتخرب جدار الخلايا، وبالتالي معناتها الخلايا اذا الجدار نتاعها والمحيط نتاعها اتلف فتدخل في بعضها الخلايا، وتم معناتها السيتوبلازم هذاك يكون بيئه ملائمه لهذه البكتيريا اللي تتسبب في تعفنات مائعه اللي حكينا عليها من بكري. تعطينا تعفنات مائعه معناتها زيتيه، بقع زيتيه. النوع الثالث من الإصابة ثم بكتيريا أخرى تصيب معناتها لها القدرة على تغيير النبات المضيف، غير معناتها بيولوجيا النبات المضيف أو تغير التركيب الجيني للنبات المضيف، حيث تحقن داخل سيتوبلازما الخلايا قطعة جينات أديان، قطعة أديان لتصبح قادرة على تركيب أنزيمات. هذه الحقيقة هي معناتها حاجات علمية شوية نعرف اللي هي ربما من الصعب استيعابها شوية في بعض الأخيان، ولكن هذا هو كيفاش تستغل البكتيريات.
1: بالضبط، هي تدخل وتغير معناها تركيبة العضو.
0: التركيبة الجينية، أيوة، تغير التركيبة الجينية، ونعرف إذا كانت تغيرت التركيبة الجينية للنبتة مستولي تنتج النبتة مستولي تنتج هرمونات أخرى غير المستانسة تنتج فيها. ونعرف اللي هرمونات عندها برشا وظائف، هرمونات النمو، هرمونات الوقايه الى اخره، معناتها مش تولي ثم اضطراب.
1: يعني باش تعمل خلل جذري في اطار معناها الاعضاء الاساسيه نتاع
0: النشاط البيولوجي للخلايا.
1: اي بالضبط،
0: واللي تنتج هرمونات من نوع اخر. مما ينجر عنه اضطراب للانسجه المصابه والخلايا المصابه التي تنمو بشكل غير عادي لتكون الاوراق.
1: واضح، خلينا نسهلوها اكثر سي شادي، نقولوا انه باش تولي تهاجم معناها الاعضاء نتاع الشجره.
0: اي معناتها تدخل حتى في الخلايا الداخل وتكون معناتها تاثر حتى على التركيبه الجينيه للشجره.
1: واضح،
0: بعض الخلايا. لكن هذايا معناتها كيفاش نقولوا بونكتيال، معناتها جزئيا في المكان اللي فيه الاصابه برك.
1: واضح،
0: علاش معناتها يظهر الورم في بقعه اللي فيها اصابه برك هكا هو على الغصن وعلى الجذع والواحد.
1: سي شادلي، انت قلت انه يعني باش نرجع لنقطه معناها السلم تاع الزيتون في اطار انه حتى اذا كانت صابت الشجره راهي تبقى تنتج، معناها تضعاف ولكن تنتج.
0: تبقى تنتج، تو نشوفوا معناتها نشوف حتى في الشارع هنا معناتها في اماكن عده برشا معناتها عاملين زيتون قدام الديار، وفما اللي معناها الشجره نتاعو مصابه وعليها معناتها اورام زي معناتها السل هذايا، ومعناتها وعايش لابس عليها وتنتج وعادية، معناتها عايش حياتها عادية
1: واستهلاكه عادي.
0: واستهلاكه عادي ما يأثرش، لأنه ما تعديش البكتيريا، أو حتى كانت تعدت البكتيريا هذه بكتيريا نتاع النبات ما تضرش بكتيريا ما تضرش معناتها الكائنات الأخرى كالبشر ولا الحيوان.
1: ما تتعديش معناها للإنسان.
0: ما تتعديش للثمار أولا، وثانيا معناتها ما تضرش، هي بكتيريا خاصة بالنبات وخاصة بنوع معين من النبات، ف حسب تقديري ما تضرش معناتها للكائنات الأخرى، معناتها البشر والحيوان.
1: واضح واضح سي شادي. سي شادي في دقيقة قبل ما نختموا هيت نعملوا ريكاب.
0: في دقيقة، معناتها المرحلة الأخيرة هي مرحلة الانتشار، اللي كل تكون دورة حياة البكتيريا، مرحلة الانتشار. كل عوامل الانتشار ممكن، معناتها الانتشار البكتيريا ما تنتشرش بسرعة، ولكن كل معناتها كل شيء ممكن. هي سيلان الأمطار، الإفرازات البكتيرية يمكن أن تجف ويحملها تحملها الرياح، الحشرات المرقحة يمكن أن تساهم في انتشار البكتيريا خاصة التي تصيب الأزهار كما اللفحة النارية على الإجاز، الحشرات الماسة للنسخ، ثم حشرات معناتها تحط الشوكة نتاعها وتنص النسخ نتاع الشجرة تساعد على انتشار البكتيريا التي تعيش داخل الأنسجة المكونة للقنوات الحاملة للنسخ، ثم حشرات أو كائنات أخرى نيماتودا وغيرها اللي هي تلسع حتى العروق فتخلي منافذ تدخل منها البكتيريا، والبكتيريا إذا دخلت عن طريق العروق خاصة ولا معناتها على في العروق اللي في الجذور والا العروق اللي هي في الاغصان وفي على الاوراق، اذا كانت دخلت في العرق معناتها تظل تمشي في الماء نتاع الشجره معناتها، وهنا تنجم الشجره كلها تيبس معناتها.
1: واضح.
0: مشت ثم انواع نتاع بكتيريا اذا مشت في العروق نتاع الشجره مع الماء مع النسخ فالشجره كلها تيبس لانها مش تنسب العروق.
1: واضح. إن شاء الله كونوا جاوبنا كل مستمعينا عليه نقاط الاستفسار اللي تتعلق بالأمراض البكتيرية للنباتات. خذينا من بينهم طبعا سل الزيتون وأيضا اللفحة النارية اللي يعتبروا من زوز أخطر الأنواع معناها في البكتيريا. شكرا جزيلا ليك سي شادلي. إن شاء الله ملتقانا الخميس القادم بإذن الله في نفس التوقيت، إن شاء الله نعطيه أكثر تفاصيل عن أضرار الديدان الخيطية للنباتات في ملفنا القادم، وينجموا أكيد يخلونا استفساراتهم على صفحتنا الاجتماعية وإحنا نجاوبوهم تباعا. شكرا ليك، أجمل تحية كامل الفريق، نقول لكم متابعة طيبة لكافة برامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تنس الكل أجرب. شبيك خويف ساه؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خويف
2: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: إشهار.
6: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
5: إشهار.
7: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
8: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
7: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إحياءً للذكرى 63 لعيد الجلاء، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم إلى ولاية بنزرت، حيث أشرف بروضة الشهداء على موكب إحياء هذه الذكرى. وتولى رئيس الجمهورية تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية. كما تولى رئيس الدولة بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النصب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء للوطن. هذا وشهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى المجيدة وتنمية لروح المواطنة والانتماء وإبرازا لقيم التضحية في سبيل تونس. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسة العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في إطار اليوم العالمي للمرأة الريفية. تتواصل إلى 17 من أكتوبر الحالي حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يقترح مشروع قانون المالية لسنة 27/2000 آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2030. أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من القصر الرئاسي بجنوب عدن بمدينة اليمن. وضع الجيش الأمريكي خطة جديدة لشن ضربات قد تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران، إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية ضد طهران. إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: سهلا، مساء الأنوار، مساء الخيرات، مساء الورد لكل مستمعينا وين ما كنتم. معكم في نبض المساء سيعطيني كالعادة من توا حتى للسبعة. بتبيع برشا أخبار، برشا متابعات، الموسيقى أكيد عندها نصيب كبير معنا في حصتنا. نعرفوا اليوم 15 أكتوبر عيد الجلاد، دونك برشا إن شاء الله كل عام وتونسنا بألف خير. برشا ناس اليوم ما يتخدموش، هاكا نحاولوا نبدلوا الريتم، نبدلوا شوية الأجواء مع الموسيقى الحلوة المزينة. لكن زادة كيف كيف فما برشا ناس ما نسوهمش متجندين يخدموا في القطاع العام والا الخاص. نقولوا ان شاء الله ربي يعاونكم وين ما كنتم. تحيه دونك لكل مستعملي الطريق، لاصدقائنا اللي يسمعوا فينا وين ما كنتم، للاصدقاء صفحتنا الرسميه والوحيده راديو كيف، وزاده كيف كيف لتوت ليكيب اللي معايا اليوم في تامين الحصه المسائيه هذه من نبض المساء. كل من هشام بن صحابه على الكونسولات، عايد الجندوبي في الغرفه الفنيه المركزيه، الفا بوعشه في التنسيق العام للحصه، ومولدي شعباني في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. ومعكم من امام ميكروفون ام خليفه.

صافي يا غربي الزمان اكيد الباهي والخايب في البلايص الكل، لكن ديما نقولوا الحمد لله، يعني ربي ديما يبعد علينا الخايبين الناس المشبهه ويقربنا من الباهين. اكيد مكملين معكم احنا مشوارنا في نبض المساء حتى للسبعة 21 دقيقه بعد الخمسه. خلينا نعملوا طلع على احوال طقسنا الليله كيفاش باش تكون. هذه اولى الاركان اللي حبينا نبداو بها معكم مشوارنا الليله. باش يكون طقسنا صافي يميلوا شويه إلى قليل السحب، درجة الحرارة الصغرى ليلة باش توصل حتى 14 درجة. خلينا نشوفوا في ولايات شمالنا الغربي، الليلة في ولاية الكيف باش تكون درجة الحرارة الدنيا بين 13 درجة، باش تكون في جندوبة الليلة 16 درجة، باش تكون في ولاية بيجة الليلة 14 درجة، باش تكون في سليانة درجات الحرارة الليلة 17 درجة. دونك خدوي كزيد كيف الطقس مش باش يفرق برشا على اليوم، سورتو في الصباح باش يكون طقس مشمس باش يكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بارابور لليوم، يعني نحسو خدوي كأسخن شوية. يتميز خدوي كزيد في فترة بعد الظهر أو ليلا باش يكون فما بعض الأمطار. احنا ديما نقولوا إن شاء الله ربي يكرمنا وان شاء الله ربي يرحمنا، ما احوجنا بطبيعه الحال للغيث النافع سورتو تويكا في سيزون تاع الخريف اللي بالحق مستحقين للغيث الارض وكل شيء، كل شيء حاجه يعني من عند ربي اكيد وراها برشا خيرات. على كل مازلنا احنا معكم، تحيتنا لكم مستمعينا الكل، للناس اللي يسمعوا فينا تحيتنا لكل اصدقائنا ومستعملي طريق، الناس اللي شاده طريق برونشي معنا برموجات راديو كيف زاد كيف كيف، نسلموا عليكم نتمنوا لكم الطريق السليم وتخلطوا سلامات. مازلت أجوائنا معكم، مازلت متابعتنا، برشا موسيقى اليوم عنا بطبيعة الحال، نعرفوا آخر نهار يعني آخر العشية أو إن شاء الله نهايركم يكون تعدى مزين، نبدوا شوية ريتم مع بعضنا. دونك نرجعوا لأجوائنا مع اختياراتنا الغنائية.

0: جرح المجاريح هذي الموضوع بطبيعة يعني اللي باش نرجعو نحلو نناقشوه بصوت آخر, صوت مزينة حلو بعد ثنيتي زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين, وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. اليوم حديثنا معاكم باش يكون على الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية وما تسبوا من حوادث على طرقاتنا. معنا سي محمد الخامس الحليمي, مكون المكونين في مجال سلامة العربات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا سي محمد.
3: هيا ليك سي توفيق ومستمعي إذاعة الكيف.
2: يظهر لي الدراجات النارية وسواق الدراجات النارية هما الحلقة الأضعف إذا كان بالطبيعة نزيدوهم المترجل على الطريق في صورة الوقوع لا قدر الله حادث مرور. سي محمد
3: صحيح, الدراجات النارية والهوائية لو موجودين بكثرة في حركة المرور, أما الحماية المتوفرة للسائق أقل. هذاك علاش عند الاقتراب من الدراجة هنا فما حاجات نوجهها للسواق كيفاش يتصرفوا مع الدراجات النارية, كيف ما فما نصائح نوجهها للسواق الدراجات النارية. هنا السواق عند الاقتراب من دراجة ولا دراجة نارية لازم نكونوا حذرين, نحافظوا على مسافة جانبية كافية اللي هي في المشرع التونسي في مجال الطرقات ما تقلش على 1 متر, وما يلزمناش نفترضوا أن الدراجة بتبقى ديما على نفس الخط. الخطر كما نعرف الطرقات فما برشا حفر, فما ريح, فما عوائق, ينجم السائق يغير المسار نتاعه فجئيا ومن غير ما ياخذ الاحتياطات اللازمة. حاجة أخرى, الدراجات النارية هذه راهي تتخبى في النقاط العامية, وخاصة قبل ما تغير الاتجاه نتاعها. هذاك علاش السواق يلزم ينتبهوا أثناء السياقة, خاصة عند تغيير الاتجاه وقت يدور على اليمين ولا وقت اللي باش يحل باب ولا عند المجازة, يلزم المراقبة الدورية خاصة من الدراجات النارية اللي هما توا راهم السبب الثاني في حوادث الطرقات بعد السيارات الخاصة. مسؤولية كبيرة, وهي توا ما عادش وسيلة تنقل فقط, ولات وسيلة للعمل ينقلوا بها البضائع, ولات حتى في بعض الولايات ينقلوا بها في الأشخاص, وهذه مسؤولية كبيرة يلزم معناها ناخذوا الاحتياطات اللازمة. سواق الدراجات النارية وقت اللي يصير حادث ماهوش محمي, ما فيهش هيك. ذاك علاش يلزم أهم حاجة هو الخوذة, ويلزم يطبق قواعد الجولان, وخاصة يلزم يكون متحصل على رخصة سياقة. رخصة سياقة راهي لازمة بالنسبة للدراجة كان صغيرة ولا متوسطة, رخصة سياقة مصنف ألف ألف, ويقرأ كان كود فقط قواعد جولان من غير ما يعمل اختبار تطبيقي. وبالنسبة للدراجات النارية الكبيرة فيها اختبار نظري واختبار تطبيقي.
2: نعم إن شاء الله في زينة للناس الكل, خاصة سواق الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية. شكرا لك سي محمد, وطريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

وعايرته بالشيب قابل. كبرت أيا رجل، فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار، وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوم ثم عاد حاملا معه الانتصار.

0: كيف
1: معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكف. نحكي شوية على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، هذه اللي في القريب يتم فتح منتدى أدب الطفل لباب الترشح للجائزة هذه أمام الكتاب الراغبين في المشاركة بنصوص تكون موجهة للأطفال وكذلك لليافعين، وهذا حتى لغاية 31 ديسمبر 2026. من بين شروط المسابقة أنه يكون النص المرشح أصليا ومبتكر، محرر باللغة العربية الفصحى مع إمكانية اعتماده، مشكول بشكل كلي أو جزئي، لازم يكونش منشور قبل وإلا سبق ليه أنه تحصل على جائزة أدبية، كما لازم أنه يكون منسوب إلى مؤلف واحد وما يتمش قبول النصوص المقتبسة أو اللي تم ترجمتها. بالنسبة لنصوص الأطفال واليافعين يتراوح حجم العمل المرشح بين 10 و30 صفحة مرقمة، هذا وفق الحجم الورقي أكاد على أنه يحرر بخط عربي واضح. زادة كيف مش يكون الاعتماد انتع الهامش قدره 2.5 سنتيمتر من الجهات الأربعة للصفحة. يتعين على المترشح تقديم عمل واحد فقط في 5 نظائر مرقمة، إلى جانب زادة نسخة مخزنة على قرص مضغوط بصيغة الوورد وإلا البي دي اف، على أنه زادة نص ما يكونش لازم يكون يتضمن الاسم تاع المؤلف، زادة كيف اسم النص، وهذا بطبيعة الحال حفاظا على سرية التقييم. من بين الشروط الخاصة بالمسابقة أنه على المشارك يكون يعني ملتزم بالشروط نتاع المسابقة وأحكامها، مع استبعاد الأعمال اللي لا تستجيب للشروط اللي تم تحديدها من اللجنة، كما ما يحقش للفائزين السابقين الترشح للجائزة مرة أخرى إلا بعد مرور 3 أعوام على الأقل من تاريخ الفوز تاعهم. تتولى دونك الهيئة المنظمة طبع الأعمال الفائزة مع الاحتفاظ بحقوق الطبعة الأولى، ولازم ما يكونش للفائز إعادة طبع العمل نتاعو قبل مرور عام على تسلمه للجائزة. ما يحق الزيادة للمترشحين الطعن في النتائج النهائية للمسابقة، كما زاد لا يعتد بطلب الانسحاب من الجائزة إذا كان فما يعني أرد إلى إدارة الجائزة بعد الإعلان على النتائج الأولية أو النهائية. يتم إرسال دونك ملف الترشح إلى الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل على العنوان البريدي التالي: البنك العربي لتونس، صندوق بريد عدد 196، المنزه 6/2091، الجمهورية التونسية، أو زادة على البريد الإلكتروني الخاص بالمنتدى أدب الطفل، في حال يعتذر الإرسال عبر البريد بالنسبة لعدد من المترشحين. باش يشمل زادة ملف الترشح على مطلب يعني يعبر فيه المشارك على رغبته في الترشح مع ذكر اسمه بالكامل، مكان الولادة نتاعو، المهنة، رقم الهاتف القار أو الجوال، عنوانه البريدي والإلكتروني، بالإضافة لصورة فوتوغرافية تكون حديثة وسيرة ذاتية مختصرة. يتم تسليم الجوائز خلال حفل يتم تنظيمه على هامش الندوة الدولية اللي يعقدها منتدى أدب الطفل سنويا، وهذه باش يكون بالتعاون مع البنك العربي لتونس. دونك هذه بالنسبة للمشاركة في جائزة الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل. نذكروا أنه باب الترشح باش يبقى محلول للمشاركين وراغبين في المشاركة حتى 31 ديسمبر 2026.

0: ترجع لي مأخر؟ ما في مشكل
1: عادي بشيل
0: وراقك بالبيت مفشكل
1: ماشي بتقطع
0: عادي بشيل
2: تيابك بدلو عالكسة لا بخزين ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
2: ومن

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوما 15 صوتا لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة ببلطة بوعوان بهدف تقديم خدمات صحية أفضل لأهالي الجهة. أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، ذكرى جلاء آخر جندي من قوات المستعمرة الفرنسية عن أرض الوطن من قاعدة بنزرت، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمزا لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. هذا وقد تحول صباح اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية بنزرت، أين أشرف بروضة الشهداء على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وأدى رئيس الجمهورية تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطنية قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية. كما تولى رئيس الجمهورية بالمناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النسب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن. وبمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. من جانبه أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تماسكه. هذا وقد شهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تنظيم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى المجيدة وتنمية لروح المواطنة والانتماء وإبرازا لقيم التضحية في سبيل الوطن. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. رئيسة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة نيلة الشرفي تضيف:
3: هي المرأة فعلا سواء في المجال الفلاحي في المجال الحرفي، وراهي المرأة الريفية زادت، وراهي هي المرأة الطبيبة، هي المرأة المحامية، المرأة اللي البرلمان، المرأة اللي تقلد برشا مناصب. لكن اللي نحبوا نحكوا عليه توا هي المرأة اللي بقت رابضة في الأرياف واللي تسعى باش تكون هي العاملة المثالية والمنجزة والفلاحة المثالية، خاصة في مواجهة التغيرات المناخية. توا راهو برشا ظروف كانت صعيبة عليها، حبينا نهنوها الناس كل باليوم العالمي للمرأة الريفية. مع هذا رانا نحنا زاد باش نعملوا احتفالات 2021، والأيام هذه باش تكون إقليمية، باش يكونوا معنا لايات الإقليم الأول اللي هي جندوبة بيجا وبنزرت، شجونا زادة بحضينا نساء نتمو المجامع في الولايات هذو، نحاولوا نسمعوهم، هم نجموا شخصوا أكثر المشاكل، نجموا نفهموا أكثر شنو حاجياتهم، من هذيك تكون انطلاقة باش نخدموا البلان داكسيون تاعنا في العام الجاي وإلى الاستراتيجي اللي نجموا نخدموها في ولاياتنا ولا حتى على نطاق الوطني.
1: هذا وتتواصل إلى 17 من أكتوبر الحالي حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانعي القرار. وتنتظم هذه الحملة في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وتهدف إلى تعزيز حضور قضايا المرأة الريفية ضمن السياسات العمومية والتوعية بأهمية إدماج احتياجاتها في البرامج التنموية. وتعتمد المبادرة على الإصغاء إلى النساء الريفيات وإبراز تجاربهن ومبادراتهن عبر وسائل الإعلام، بما يسهم في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههن وتعزيز الاعتراف بدورهن في التنمية. قامت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بولاية جندوبة بزيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة بهدف معاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر لتجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم، وفق ما يضيف عضو اللجنة كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسية.
4: اللجنة الجهوية قاعدة تتابع دوريا إذا كان ثم إشكاليات مع أصحاب المعاصر، مع المجمعين، مع الفلاحين. زيارات ميدانية للمعاصر ولمصبات المرجين بالجهة. في جندوب عندنا 12 معصر طاقة إنتاج تفوق 700 طن يوميا. معصر هذه صنف 2، وثم معصر صغيرة صنف 3 اللي هي طاقتها ما تفوتش طرناطة يوميا. الزيارات هذه تلم الأطراف الكل المتداخلة من بيئة، من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مندوبية الولاية، ديوان الزيت، معناتها باش نوقفوا على شنو الإخلالات وشنو معناتها اللي يلزمهم يعملوا أصحاب المعاصر هذولا من نظافة ومن تهيئة المصبات المرجين الأحواض الداخلية يلزم يفرغوها باش يهيئوها للموسم هذا. وعطيناهم شنو مثلا يلزم باش تلحهم، خاطر عندنا زيارة أخرى ثانية.
1: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي في متابعة للزميل هشام الصغيرية أنه قد تم تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة بمعتمدية بلطة بوعوانة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مزيد دعم هذه المؤسسة لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالي المنطقة.
5: بالنسبة للمركز الوسيط ببلطة، هو كانت عندهم عيادة أسبوعية يوم الاثنين، كانت عندنا شوية أطباء في المرضية عطلة ولادة، وبعد ما اكتمل نصاب معناته ولينا نأمنوا في عيادتين في الأسبوع كل اثنين وأربعة. هذا إضافة إلى أنه تم دعم طب اختصاص بمركز الوسيط ببلطة حسب الجدية متاع العمل متاع طبيبة النساء والتوليد، يا ثلاثاء يا خميس. بالنسبة لمركز العيادات الطب العام، هي بين 50-60 مريض في الأسبوع، ومثلا أول تجربة من مرتين في الأسبوع شهدت نهار الاثنين 50 مريض، ويوم الأربعاء 18 مريض. وإن شاء الله بحول الله مدام الصاب اكتمل بالمستشفى المحلي بوسالم، أي دائرة صحية بوسالم بلطة بوعوان، تواصل بصفة متواترة العيادات هذه.
1: أكدت النائب بالمجلس المحلي للتنمية ببعراد زينوب العرفاوي في متابعة لمهر الهمسي أن الجهة تعرف تعطل عدد من المشاريع على غرار دار الخدمات والمسلخ البلدي.
6: دار الخدمات عندها 6 سنين حاضرة، شنو الإشكالية؟ يقولك ما عندناش عوائد. عند المعتمدية قديش عندها زاد؟ كل فلوسها مصبوبة وما فماش. طريق 29 اللي تولينا نسمينه طريق الموت، والأتعس من هذا ثم كار تهز في أكثر من 200 تلميذ تتعداه. عرض الأكثر من هذا اللي احنا اليوم نأكل في اللحم من غير طبيب بيطري، نسمى إشكالية في البطار وحليناه، إخلالات وتصلحت وخرجنا بينا مجلس كامل وسيد معتمد بكله ونظمناه، ما سماش طبيب بيطري. نتاع الفلاحة معانا قارة وجانا منشور من الوزارة، ما عنديش الحق باش نخرج. البلدية زي ما تجيب بيطري، قالك ما لقيتش، ما عنديش بطوار موجود ومسكر. حاجة أخرى، الناس قبل كان جي تاخذ العيد من بعرادة، الرحبة نتاعنا مسكرة.
1: في متابعة للشأن الوطني، يعقد غدا مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. كما تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة غدا لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية. يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2030. يخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك الوطني الفلاحي بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الوزارة المكلفة بالمالية لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع به. ينظم غدا المجموع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالية وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا سيخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعدادات للموسم التصدير، كما يهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. ويتضمن برنامج اليوم الإعلامي جلستين رئيسيتين تخصص الأولى لبحث آليات تمويل التحويل والتغليف والتخزين وقروض الاستثمار لفاعلي القطاع بإشراف خبراء من البنوك والمؤسسات المالية، بينما تتناول الثانية قضايا التجارة الخارجية وآليات تغطية مخاطر الصرف ومرافقة هياكل التأمين. في مستجدات العالم، أفادت وكالة ريتر للأنباء بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن، ولم يتضح سبب هذه الانفجارات. وضع الجيش الأمريكي خططا جديدة لشن ضربات قد تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران، حيث أمر الرئيس الأمريكي باستئناف العمليات القتالية سواء قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها حسب ما ذكرت شبكة CNN اليوم نقلا عن عدة مسؤولين أمريكيين. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء. حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوما 15 صوتا لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: نبقى ومع أخبارنا ثقافية في الأجندة الثقافية نحكي شوية على الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش تنطلق نهار 17 من شهر الحالي تتواصل حتى 12 ديسمبر 2026 بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشدلي القليبي. وهذه يعني الصالون أو المعرض باش يشارك فيه قرابة 94 فنان توصيفي اختصاصات فنية متنوعة. كانت حكاية هيئة تنظيم السالون خلال ندوة صحفية صارت اليوم بمدينة الثقافة أن التظاهرة هذه تسعى لتثمين أعمال الفنانين التوانسة في مختلف الاختصاصات وفتح زادة فرص للتعارف والتشبيك بينهم ضمن فضاء فني مشترك. باش يشارك في الدورة هذه اللي تتواصل مدة شهرين 94 فنان من بين 130 فنان تقدموا للمشاركة من 22 ولاية يتوزعوا على عدة اختصاصات من بينها الرسم ب 66 مشارك، الفوتوغرافيا ب 11 مشارك، النحت ب 8 مشاركين، والخزف ب 5 مشاركين، والحفر بزوز إلى جانب زوز أعمال في مجال التصبينية. نمشي وزادة كيف التصريح صار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكدت خلاله المديرة العامة للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر أحلام بوصندل إنه لجنة الاختيار ضمت فنانين وأعضاء معترف بكفاءتهم في الساحة الفنية ومن اختصاصات مختلفة، وأشارت إلى إنه عملية الانتقاء باش تتم وفق معايير موضوعية تتعلق بالجانب الإبداعي والتقني إلى جانب زادة مدى ملائمة الأعمال للعرض في فضاء المتحف. كانت أوضحت إنه اختيار المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر لاحتضان فعالية الصالون يندرج ضمن توجه يرمي إلى تقديم الأعمال في سينوغرافيا حية وتفاعلية، وهذا بطبيعة الحال يفتح المجال للجمهور كفرصة للتفاعل يعني معها في فضاء فني ومتحفي. كانت زادة أضافت أنه المنظمين يعني يطلعوا إلى تحويل الصالون إلى موعد قار ينتظم في شهر أكتوبر من كل عام، والعمل هذية يعني الهدف منه هو إيجاد خط ناظم يجمع مختلف الأعمال المعروضة رغم تنوع تجارب أصحابها وتعدد توجهاتهم الفنية إلى جانب زادة الانفتاح على الآخر وترسيخ الثقافة التشاركية. دونك هذه فيما يخص الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي يرجع سنة في دورته الثالثة بمشاركة 94 فنان من 22 ولاية. نذكروا أن الصالون هذه باش ينطلق تحديدا 17 أكتوبر الشهر هذه يتواصل حتى 12 ديسمبر 2026.
1: يا ابو العيون حلوين 20 على 20 يا ابو

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: 32 دقيقة بعد الستة، أهلا وسهلا بكل المستمعين تسمو فينا عبر موجة راديو كيف. نحكي شوية على عقد المعتمر هذية اللي دعات من خلاله الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة، كل منظورها من وكالة الأسفار، لضرورة إبرام عقد المعتمر، وهذا علاش؟ لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التوانسة، وزاد تعزيز التنسيق مع شركة الطيران، وهذايا في إطار متابعة سير موسم العمرة الخاص ب 2026، خاصة أنه رينا العديد من عمليات التحيل اللي صارت في السنوات الفارتة. كانت جددت زادة الجامعة الدعوات هذه خلال جلسة عمل تم عقدها البارح بحضور عدد من أصحاب وكالة الأسفار وممثليها النشطين في القطاع. تم تخصيص الجلسة وفق ما أعلنته الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في بلغ ليها أنه من أهم المواضيع مناقشة آخر المستجدات التنظيمية في المملكة العربية السعودية وبحث المسائل المتعلقة بسير موسم العمرة وظروف تنظيم الرحلات وتوفير الخدمات الخاصة بالمعتمرين التوانسة. أكدت زادة الهيئة على أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين، وهذا يضمن حقوق مختلف الأطراف، وزادة كيف يحافظ على مصالح وكالة الأسفار إلى جانب أحكام الأطر التعاقدية مع شركة الطيران، وكذلك مواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. كما زاد كيف شددت على ضرورة مواصلة الإحاطة بالمعتمرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في إطار الاستعدادات اللي ترمي لتنظيم الموسم في أفضل الظروف، وأفادت أنه باش يتواصل التنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة في قطاع العمرة، وهذا بطبيعة الحال الهدف منه هو متابعة سير الموسم والعمل على إنجاحه. نقول إن شاء الله يعني بنسبق عمره مقبول للجميع، والعاقبة بتبيع لكل إنسان يتمنى أنه يزور الأراضي المقدسة. مكملين معكم احنا المشوار، نرجع شوية آخر، نرجع مرة أخرى مع اختياراتنا الغنائية مع موزيكتنا.

43 دقيقة بعد الستة. مرحبا بالناس الكل اللي مازالوا في الاستماع معنا عبر موجات راديو الكيف، كاملين معكم في نبض المساء. بطبيعة الحال نحكيو شوية، مازلنا في عالم الثقافة، باش نحكو على المعرض الوطني للكتاب. نعرفوا انه خير صديق الكتاب وبرشا يعني مازالوا التوا يقراوا ويتبعوا ويشريوا الكتاب رغم المنافسة الكبيرة اللي موجودة منذ سنوات مع الوسائل التكنولوجية اللي ظاهرة طويلة عندها سنين الله وبرشا بعدوا على المطالعة وبعدوا على الكتاب، على خاطر كيما قلت برشا منافسة بين الفيسبوك، تيك توك، الانستغرام وغيره. على كل احنا اليوم باش نحكيو على مشاركة 66 دار نشر تونسية تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، هذه من خلال تنظيم الدورة الخامسة من المعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش يصير في الشهر هذية تحديدا، باش ينطلق نهار 23 اكتوبر يتواصل حتى لغرة نوفمبر 2026 بعد انقطاع قرابة أكثر من عامين. خلال ندوة صحفية انتظمت عندها نهارين صار الإعلان عن تفاصيل الدورة هذه، وكان أشار مدير المعرض والمدير العام لمعهد تونس للترجمة

برمجته في معرض الكتاب أثناء، فيما اتطرق زاد كيف كيف لعدة جوائز خاصة بالمهرجان اللي ولات يعني 4 بعد ما تم إضافة جائزة خاصة بالدراسات الفكرية أو البيداغوجية الموجهة خصيصا للأطفال، وتم زادة توزيع المشاركات ضمن الدورة هذية إلى 15 مشاركة ضمن قسم الشعر و17 في الرواية، وفي زادة كيف كيف 16 مشاركة في قسم القصة القصيرة و4 في الكتاب العلمي، ويتم بالطبيعة منح الجوائز بمعدل جائزة على كل صنف وتبلغ قيمتها ماديا 10,000 دينار. تنتظم دونك الدورة هذية اللي تسجل عودة المعرض الوطني للكتاب التونسي المخصص للناشرين التوانسة بميزانية تقارب 570,000 دينار، من بينها 500,000 دينار من وزارة الشؤون الثقافية، وهذا وفق ما أعلن عنه عضو الهيئة المديرة للمهرجان سليم الدرقيشي حول المساحة المخصصة للمعرض وللعرض. كان أشار عضو الهيئة المديرة مراد خليفة إلى أنه الدورة هذه باش تشهد افتتاح أكبر من حيث المساحة، حيث يعني باش تسجل مشاركة 66 ناشر على مساحة 1000 متر مربع تجمع بين الفضاءات الداخلية للمدينة وساحة المسارح اللي باش يتم تهيئتها باش تكون قابلة لاستقبال العارضين، وكذلك باش تضم ركن كتب الأطفال واليافعين. وفي كلمة كان صرح بها بالمناسبة أشار رئيس اتحاد الناشرين ونائب مدير هيئة تنظيم الدورة محمد رياض عبد الرازق أنه عودة المعرض هي عبارة بمثابة استعادة فضاء يجمع الكتاب التونسي بقراءه، وفرصة للتعرف على آخر الإصدارات الخاصة بدور النشر التونسية. وذكر أنه التاريخ هذية هو تاريخ بعث التظاهرة هذية ومساهمة اتحاد الناشرين فيها، وعبر عن الأمل نتاعو الكبير في ترسيخ الموعد باش يولي موعد سنوي قار كما قلنا بعد انقطاع دام أكثر من عامين. على كل إن شاء الله يعني بالتوفيق دور النشر اللي باش تشاركوا للعارضين، وفرصه بطبيعه الحال بما انه باش ينتظم في العطله للصغيرات من عده ولايات باش يزوروا معرض الكتاب باش يشريوا باش نحبوهم في المطالعه وفي الكتاب، خاصه انه كل شيء فيه موجود وحسب الاعمار نتاعهم. مازلنا معاكم، نرجعوا شويه اخر.

سو يا سو حبيبي حبسو محمد منير، نختم بها مشوارنا لليوم من نبض المساء. نسلم على الناس الكل اللي بقاو في الاستماع، كنا بدينا معكم من الخمسة حتى التويكة، توت ليكيب اللي كان معايا زاد اليوم في تأمين الحصة هذه، كل من هشام بن صحابة، عايد جندوبي، ألفة بوعشة، ومولدي الهميلي. كانت معكم آمنة، نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل.

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمر تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، قبل أن يتحول إلى وسط المدينة حيث التقى عددا مواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. هذا وقد شهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى المجيدة وتنمية لروح المواطنة والانتماء وإبرازا لقيم التضحية في سبيل الوطن. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة في الوسط الريفية في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية. تتواصل إلى 17 من أكتوبر الجاري حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانعي القرار. قامت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بولاية جندوبة بزيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة بهدف معاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة، وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. أكدت النائب بالمجلس المحلي للتنمية ببعرادة زينوب العرفاوي أن الجهة تعرف تعطل عدد المشاريع على غرار دار الخدمات ورداءة البنية التحتية وغلق المسلخ البلدي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تراجع المنوال التنموي بالمنطقة. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. قتل 3 من أفراد قوات الأمن وأصيب آخرون اليوم جراء قصف صاروخي تبنته جماعة الحوثي استهدف القصر الرئاسي في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة جنوب البلاد، وذلك أثناء انعقاد اجتماع للحكومة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: هكا بدينا. مع إيمان حناشي.
5: تحية لكل أصدقائنا، مرحبا بكم، مرحبا، مساء النور، مساء الفل لكل الأحبة. موعد مجدد معكم في هكا بدينا. هكا بدينا في كل مرة تكون حاضرة معنا تجربة مختلفة وحكاية مختلفة. تركيزنا في الحصص الأخيرة حاولنا يكون على صناع المحتوى، المحتوى الإيجابي، المحتوى اللي فيه أكيد مادة تستحق الحديث، مادة اللي فيها الإفادة بتبيع وتقدم الإفادة للناس. هذا اللي مشينا فيه توجه الحقيقة في الحصص الأخيرة، واليوم إن شاء الله باش يكون عنا محتوى زيادة فريد من نوعه ومختلف زيادة على اللي عديناه واللي قدمناه في الحصص السابقة. نتعرفوا إن شاء الله على ضيفتنا بعد شوية على المحتوى اللي تقدم فيه مش وحدها مع بناتها. هذا إن شاء الله في حصتنا معكم لليوم من هكا بدينا.

0: تحياتنا لكم الناس الكل. كيما حكينا حصصنا من هكا بدينا في الحصص الفارطة، حبينا نركزوا فيها على صناع المحتوى، ومش أي محتوى، محتوى اللي يقدم الإضافة واللي يقدم الإفادة للناس. اليوم كيما حكينا في بداية الحصة باش نقدموا لكم فكرة متميزة، فكرة ربما ما زالت في خطواتها الأولى، لكن خطوات ثابتة وخطوات تستحق أن نحكيوا عليها وتستحق أن نشجعوها. اليوم باش نخلي الفكرة ومحتوى اللي باش يكون موجود معنا اليوم يتحكي أكثر عليه بلسان ضيفتنا اللي هي مدام هيلة السعدي. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
1: سلامة، مرحبا، شكرا.
0: مرحبا بك مدام هيلة. شنو ساعة نجمو يعرفوا الناس عليك؟ خلينا نتعرفوا عليك ساعة في البداية، ومن بعد تو بشوي بشوي نحكيه أكيد على المحتوى اللي كيما قدمت من بداية الحصة اللي تقدم فيه مع البنات، مش وحدك، مع بناتك ربي يفضلهم لك. قبل خلينا ساعة نتعرفوا عليك أنت. مرحبا.
1: يعيشك، أنا أستاذة قاري في جامعة تونس.
0: مرحبا.
1: واختصاص جغرافيا، خليني قريبة شوية للمحتوى اللي أنا نقدمه في الباج نتاعي.
0: اي،
1: وهكا معناها أم لزوج بنيات وكا. يعني
0: كيفاش بدأت الفكرة مع صناعة المحتوى؟ حتى نعرفوا عادة مش أي حد ينجم يقدم محتوى، ولا يكون عنده الفكرة إنه يقدم محتوى، كان يكون هكا عنده غرام بحاجة معينة، ولا يحب يقدم الإفادة ويظهر لي شنو خير من الأستاذ والمربي والمعلم إنه يقدم الإفادة للناس. كيفاش جاتك الفكرة في إنك حبيت تقدم المحتوى هذي على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: هو الحقيقة معناها المحتوى ما كانش هو الأولين اللي جاء، هو جاء معناها بطريقة كما نقوله تلقائية. من الأول كنت نخرج أنا ياسر مغرومة ندور في تونس ونمشي لبرشا بايس، والبنات ملي هما صغار صغار يعني يمشيوا معايا. كانت معناها أول مرة بدينا هكا معناها نحطهم نعطيهم هكا معلومات على البلاصة اللي احنا فيها والكل، وقعدوا معناها لاحظت أنهم يحبوا يوريوا هكا يقدموهم والكل. فسجلنا فيديو وقتها معناها بنتي الكبيرة عمرها 9 سنين تقريبا. والحاجة معناها اللي كنت تخمو فيها شوية طولي، أول فيديو كان في مائدة يوغرتا.
0: يعني الانطلاقة كانت من الكيف. بيه حاجة حلوة.
1: الحقيقة معناها حطيناها على الجروب متاع الباغون متاع المدرسة متاعهم، ولقات تشجيع كبير على الأخرى من معلمينها من الأولياء الأخرين من صحابها والكل. دونك كل هكل معناها
0: تشجيع لولي
1: هو اللي خلينا قلنا ايه علاش ليه نعملوا حاجة هكا مختلفة، معناها صغير يقدم معلومة مفيدة وصحيحة، ومعناها حاجة ماهيش ياسر معروفة في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: دونك من وقتها معناها جات الفكرة، ولينا انطلقنا منها بشوية بشوية. من الأول معناها نخرجوا البلاصة نحسوا انه ما فماش برشا ناس يعرفوها، ولا حتى ساعات يعرفوها ويزوروها اما ما يعرفوش عليها معلومات.
0: صحيح صحيح.
1: دونك يبدا حد ماهوش مختص ما يعرفش البلاصة هذيك شنو هي قيمتها معناها.
0: صحيح.
1: دونك احنا بطريقة مبسطة، يعني مش نعطيه في دروس، بطريقة مبسطة على قد معناها فهم الانسان العادي والصغير معناها سيغتو، وهكا تجي من صغير معناها هو اللي قدم لهم المعلومة.
0: حاجة باهية. والعنوين اللي اخترته في الصفحة متاعكم، بكل متعة وحب اكتشف بلادي والعالم مع بناتي، محليها. ان شاء الله نشوفوكم في بقاع العالم الكل ان شاء الله هكا، وشوفوا الفيديو متاعكم، خاطر متأكدة اللي باش تقدموا الإضافة باش تقدموا حاجة حلوة. هي الصدفة الحقيقة اللي خلتني نشوف الفيديو الخاص بتستور، هو اللي خليني نتعرف عليكم وخليني نزور الصفحة ونشوف حاجات الحقيقة حلوة برشا معاكم. بداية الرحلة من مائدة يوغرتا من الكيف، من بعد حكينا بعد التشجيع هذا كيفاش عملت؟ خممت قلت لي لازمني نعمل حاجة، معناتها هل تقدم في محتوى معناها بصفة دورية، ولا وقت اللي يكون فما فرصة، وقت اللي يكون فما وقت؟ حكينا من بعد كيفاش مشيت الأمور.
1: بعد الحقيقة مشيتش برشا برشا الأمور، معناها بون احنا نخرجوا ديما، معناها هذيك حاجة احنا نعملوا فيها تلقائيا مش على
0: طبيعتكم.
1: دونك كي نخرجوا نقدموا معناها برشا محاولات عملناهم، نمشيوا المتاحف، نمشيوا البلايص الطبيعية، نقدموا مثلا آثار، أي بلاصة نكونوا فيها نحاولوا إن نغطيوها ونوريو معناها الفكرة. كانت عندنا باج قبل هذه نسيت بالبي، يعني حسينا اللي احنا نعملوا في إيفو وما ما
0: فمش
1: فماش
0: تجاوب
1: تشجيع
0: معناتها
1: معناها،
0: وقتها ايه؟
1: فمعناها قعدنا هكا شوية معناها ما تشجعنيش، نحيناها صح هذيك، قعدنا شوية بعد قلنا ليه علاش ليه احنا قاعدين نعملوا في حاجة مش معناها لازمنا نكملوا فيها. ولاحظت انه سورتو البنات يحبوا اللي معناها الحكاية، يحبوا يقدموا ويقولوا لي نقدموا. بنتي الصغيرة هذه كانت معناها هي صغيرة معناها مازالت حتى ما تنطقش بالباهي،
0: ما شاء الله. هاي
1: وكانت معناها بنتي الكبيرة هي اللي أكثر تقدم المحتوى والكل. بعد كي كبرت شوية صغيرة ولاو الزوز معناها يحبوا كل واحد يحب تعمل فيديو والكل، دونك لقيت روحي معاهم هما اللي شجعوني باش نقدم.
0: بيه بيه برش.
1: دينا الباج هذه تقريبا توا عندها حكاية 3 سنين هكاك معناها.
0: هذه 3 سنين، فما
1: ايوه
0: قديه متابعين حتى لتوا؟
1: توا عندنا احنا 15,000
0: اي
1: فما
0: كانز
1: حاجة
0: ميل،
1: كبيرة
0: اي
1: يعني.
0: كانز ميل. ليه باهي باهي باهي
1: ايوه
0: بالقدي، وخاصة معناتها كي يكون فما راهو 15,000 معناتها متاعكم مش سبونسوريزي، والا فيهم معناتها فيك،
1: ايوه
0: فيهم معناتها دي
1: ايوه
0: بروفيل معناتها فيك، ولا هو ذوما ناس هما وحدهم معناتها سبونتاني هما اللي حبوا معناتها يتبعوكم، والذي معناتها حاجة تحسب ليكم بالطبيعة.
1: اكزاكتومون
0: وان شاء الله باش نشوفوا معاكم اكيد اكثر في اكثر محتوى. مازلنا باش نحكيو معاك اكثر مدام هيلا تبقى معانا، ومع زيد البنيات، واحدة من البنيات ان شاء الله باش تكون موجودة زيد ونسمعوها معاكم ديما على موجات اذاعة الكيف. بطبيعة اختيارنا ماهوش اختيار صدفة، اليوم باش نحكيو على موضوع هام برشا الحقيقة، اللي هو صناعة المحتوى اللي تكون مع الصغيرات وتكون موجهة زيد ويكون فيها الافادة، حاجة عمتكم ما تسمعوا اكيد معانا فيها بعد شوية لحظات. احنا نرفع على مسامعكم اذان صلاة العشاء ومن بعد نرجعوا.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. رجعنا معكم مع ضيفتي هيلة سعدية المربية وصاحبة صفحة كيد على فيسبوك، اللي كما حكينا المحتوى انطلق فيديو بسيط كان على مائدة يوغرتا مع البنات، مع بنيتها ربي يفضلهم، وتبدأت الرحلة من غادي وتواصلت مع في تقديم بطبيعة المحتوى. نرجع معك مدام هيلة، مرحبا من جديد.
2: مرحبا
1: يا عايشك. بالنسبة ليكم كما حكيت أنه السفر وإلا الغرام بالسفر، خلينا نقوله حتى إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، ونشوفكم إن شاء الله في برشا بلدين، علاش لا؟ أما البداية محليها كي تكون زيدة مع بلادك، هذه حاجة معناتها موجودة معكم، حاجة كبروا بها الصغيرات. قبل ما تبدأ صناعة المحتوى كنت تقدم لهم أنت المعلومات هذه، معناتها وقت اللي خطر مش الناس كل وقت اللي تمشي تزور بلايس في تونس، معناتها تقدم معلومات للصغيرات، انت كنت تحاول توفر مثلا معلومات للصغيرات، والا كنت من الاول عادي معناتها يمشوا يزوروا بلاصه ويروحوا معناتها عادي؟ معناتها بالنسبه ليك قبل ما نوصلوا لفكره صناعه المحتوى، كيفاش كنتوا تتصرفوا هكا في تنقلاتكم هذيا وزياراتكم للمناطق في تونس؟
2: اي هو اكيد انا كنت كل ما معناها نمشي البلاصة اكيد باش نفسر لهم، اما الحكاية انه صغير ينسى فيسع، يعني هما كانوا صغار 3 و4 و5 و6 سنين،
1: صحيح.
2: يعني حتى كي نهزم البلاصة من بعد نعود ونرجعوا لها يقولوا لي اول مرة جيناها، ينسوا معناها انهم جاوا هالبلاصة.
1: صحيح صحيح.
2: فانا الحاجة اللي لقيتها انه باش هما ما ينساوش انه احنا نعملوا اكل
1: توثيق
2: هكاك معناها تاع البلاصه هكا، انا نقول لهم معلومات وكل اسكو فهموهم ولا لا، باش نعرفوا لي احنا المعلومات هذوكم فهمناهم، ان نعاودوهم فك الفيديو ونعملوا شويه موسيقى والكل يحسوها هما حاجه هكا
1: حاجه
2: مستمتعين بها،
1: حاجه حلوه
2: يحبوا يعني يعملوها، دونك نوثقوا يعني احنا
1: بالضبط.
2: حتى توا والله يقول ما غزمو عملت هكاك خاطر عندهم دي فيديو هما صغار برشا، وحتى كيفاش ينطقوا الكل معناها حاجات قعدت لنا
1: سوفينير بالحق
2: عائلي.
1: وخاصة الصغيرات في العمر هذايا معناتها تغيب عليها الفيديو عامين، ترجع تنسى الصورة اللي كان بها صغيرك الوقت هذيك وكيفاش يحكي والكل، معناتها تحس كينا هما زيدة بالضبط. حاجة حلوة الحقيقة، خاصة زيدة تقدم لفيدة للناس. فما فكرة أخرى باش نطرحوها باش نحكي فيها معك شوية، ما متأكدة باش تفهمني، يلزمنا نبعدوا على الإشهار، معناتها دي فيديو تقدم فيهم البنوتة، تخدم فيهم في إطار معين، معناتها ما نجموش نحكيو في أكاديمية من الأكاديميات، ما نجموش نحكيو على اسمها، لكن الفيديو محليهم محليهم، معناتها يقدموا معلومات بسيطة بطريقة حلوة. أحكينا سمينا ساعة بنتك اللي تقدم في المحتوى هذي وحكينا عليه.
2: ميرا مالك كبيرة اسمها ميرا. الحقيقة هي قلت لك الحكاية بديت قبل، هي معناها بديت تعمل لك الفيديو، احنا وحدنا مونتاج وحدنا وتصوير وحدنا وكل شيء وحدنا، ومن بعد هي كي عادت الكونكور نتاع سيزيام اني تألقت فيه، كانت الأولى على المستوى الجهوي هنا في
1: ما شاء
2: تونس
1: الله.
2: في ولاية تونس. هي معناها في ديورون العام نتاع سيزيام شاركت معناها فك الأكاديمية هذيك. احنا الحقيقة احنا سعينا، يعني احنا قلنا لهم هي عندها معناها وتحب تعمل ومرتاحة قدام الكاميرا وعندها أفكار والكل، هما الحقيقة شجعوها على الاخر معناها بنيوها قدموا لها، يعني وليت في نيفو تاع صورة خير واحسن ومعلومة سهلة ومع ناس بروفيسيونيل، وهذه حاجة معناها انا فرحانة بها على الاخر، يعني
1: الحمد لله
2: مرتاحة نيفو اخر خير من معناها الهواية اللي احنا كنا فيها، يعني
1: ما شاء الله وفي عمر صغير ومرتاحة بالقديم مع الكاميرات، بركل عليها. عجبني معناتها المعلومه يعني حتى كي تقدمها بك الطريقه البسيطه هذيك، واحنا وين ريت معناتها حتى عمليه حسابيه كبار وك غلطوا فيها يعني عمليه حسابيه معناتها حتى احنا الكبار تنجم هكا تغيب علينا ساعات حاجه ننساوها اوكي كي باش يقريو صغار شي يقريو صغيراتهم هاكا يرجعوا معلومات بسيطه بطريقه معناتها تقديمها بسيط وطرحت الفكره نتاع تقديم العمليات نهيك العمليه قبل عمليه الضرب ولا عمليه الجمع معناها بطريقه سلسه الحقيقه وبسيطه ومحليها تتفهم ما شاء الله عليها.
2: يعيشك. هو الصغير لو يقدم معلومة يقبلوها منه ناس الكل يعني
1: بالضبط.
2: تصور كان زي حد كبير يعمل الفيديو هذيك ما يقبلوهاش يعني يقولك
1: بالضبط
2: يعني شنو يعلم فينا، أما الصغير الصغار اللي في عمرها يقبلوها والكبار زاد يحسوا روحهم هكا معناها يرجعوا شوية وكل ما
1: صحيح
2: بيدهم ما يعطوهيش المعلومة. دونك الحقيقة التشجيع قاعد يجيها من الناس الكل،
1: الحمد لله.
2: شفتوا الناس اللي تحس بقيمة المحتوى الباهي معناها اللي ساعات يقول لك معناها بالحق معناها ما محتوى جديد محتوى باهي في وسط هالحاجات المنتشرة والكل انتم قاعدين تقدموا في محتوى باهي، فمع بعض في اللي باج معناها ولينا نعرفوهم تلمو يعملوا رياكسيون معانا يعني ولينا نعرف بعضنا تلمو معناها يشجعوا فينا والكل، مش برشا اما الحمد لله معناها نحس روحنا نعملوا حاجة مختلفة.
1: هو الإصرار خاصة يخلي المحتوى هذا يوصل، وأكبر دليل أنه معناتها احنا حتى معناتها أميات أنكوما ما عالناش وصل لي المحتوى وتفرجت فيه وعجبني، فالإصرار والاستمرارية خاصة معناتها أنه واحد ما يأيش ويكمل مع لي فيديو هذوما هو اللي يخلي المحتوى هذا كي يوصل أكثر ناس. هذه ميرا يا سيدي وعمايلها الحلوة ما يزد ريناها في روبورتاج، خلينا نقوله مستقبل صحفي ظهر لي ريناها في روبورتاج حول حملة نظافة محليه هذوكم أصحابها وإلا معناتها في ليسي في كوليج آخر ولا كيفاش صار؟
2: لا أصحابها في الكوليج نتاعها هما يقراو كوليج بيلوت
1: ما شاء الله،
2: وهي سنة جديدة سيتيام أني معناها في الكوليج نتاعها دونك لقات روحها في معناها أمبيونس جديدة والكل. جات الفكرة من عند أولياء آخرين الحقيقة معناها هما عملوا الانيشيتيف نتاع الفكره انه نط في الكوليج ونتلاقوا بيه ونحسنوا والكل، فهي معناها اندمجت على الاخر قعدت ليه نعملوا فيديو ونديو الناس ونعملوا معناها حست روحها تقش عليها معناها هي مطالبه انها خاطرها هكا عندها شويه متابعين يعني تنجم انها تقدم اضافه للحمله هذه والكل، وهذاك اللي كان معناها
1: ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم. قلت لي واحده من البنيات بتشترك معاك بحذيك يا توا مايا، مرحبا
3: مرحبا عسليمة
1: عسليمة مايا شنحوالك؟
3: بيت عايشك
1: مايا. شنو عجبتك الصحافة مع الروبرتاج اللي خدمته؟
3: ايه عجبتني على الاخر.
1: ملا ذولي منافسة شديدة باش تكون بجي تقدم انتي البرنامج. احكينا يا مايا الغرام هذايا اللي باللي فيديو هذوما وبتقديم الافاده للناس والكل، كيفاش بدات الرحله معاك؟ هاك سمعنا حكايه ماما، خلينا معاك انت نسمعوا والصغيرات اللي يسمعوا فينا كيفاش بدات حكايتك مع الغرام هذايا.
3: انا بديت المحتوى كي كنت صغيره، كنت يعني مش صغيره برشا عندي يمكن عام عامين، بديت نقدم بلايس ونمشي نعمل بيكنيك وإلا كي جينا فرصة سفر نمشيو لبرا نعطيو فكرتنا على هذيك البلاد وهاكا احنا نسعى ان شاء الله باش محتوينا يكبر ونتشهر ان شاء الله.
1: وتو انت قدام مسؤولية عادة مادام تقدم في محتوى للناس لازمك ديما تكون زادا موجودة، زادا ما تبعدش عليهم برشا برشا معناتها مع القراية والتزامات القراية زادا لازم الحلمة هذية تتبني بشوية بشوية وتكون ديما موجودة زادا مع متابعينك هكا ولا لا؟
3: اي
1: هاي بيه. شنو حاجات تخمم فيها ان شاء الله نهار اخر باش تخدمهم مثلا؟ فما سكوب النجم ناخذوه؟ فما بلاصه تحب تمشي لها تحب تقدمها مازلت ما مشيت لهاش حتى لتوا؟
3: انا ديجا قاعده نخمم مع مان نحبوا نعملوا شان يوتيوب نقدموا فيها محتوى نتاع بودكاست للناس اللي يعني الطلبه تلين بل يقراو كسوا كوليج ولا بريمير ولا حتى ليسي، نعملوا محتوى نتاع بودكاست في يوتيوب نحكيو فيها على مواضيع نتاع الناس اللي في عمر يعني، وحتى هما كي يبداو يتفرجوا ويستفيدوا زيادة.
1: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا مايا، فكرة ياسر ياسر ياسر حلوة. تقدمها انت وميرا ولا هذه فكرتك انت كها؟
3: هي فكرتنا لكلنا، اما يعني باش نبدا نقدم فيها وحدي ويمكن تدخل اختي معايا.
1: اي محليها تكونوا هكا كل مره ولا كل ربما كل حصه يقدمها واحد فيكم، شكون فما افكار مختلفه وضيوف مختلفين. وانا الاولانيه باش نشجعكم هكا من توا يا ميرا، مشيو فيها الفكره هذية، ومتاكده باش تكون فكره ناجحه برشا ان شاء الله.
3: شكرا، عايشك.
1: يعيشك يا ميرا، ربي يفضلك ان شاء الله من بالنجاح والتوفيق زيدا في قرايتك وفي زيدا الحلمة متاعكم، زيدا هذه حلمة العائلة محليها، بدي متقدم الإفادة للناس، ان شاء الله ربي يوفقكم. تعديلي ماما.
3: اي
1: بيه يا ميرا، عايشك.
2: اهلا، مرحبا.
1: مرحبا مدام من جديد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، محليها محليها يا ميرا. ومتأكدة زيدا نقدم تحية مايا عفوا، ونقدم تحية كبيرة برشا الميرة زيدا كي تسمع فينا، نسلم عليها برشا. ما شاء الله عليهم البنيات باش توصل المرحلة كيما هكا، كي ما كانتش حاجة سهلة خاصة في السنوات الأولى للأولياء اللي يسمعوا فينا. زيدا خلينا ماذا بينا احنا ديما في كل تجربة نقدموها وفي كل رحلة نقدموها نخرجوا بنصائح، نخرجوا ربما هكا توجيهات هكا ناخذوهم من خلال التجربة هذية. بالنسبة ليك للأولياء اللي يسمعوا فينا، كيفاش ينجم يوصل صغيره باش يكون متوازن، باش يكون في مستوى زادة دراسي باهي، وميم طون زادة يكون محقق أحلامه في أي مجال، يكون هو بيدو يكون إيبانوي، هو يكون متفرهد زادة وعامل جو، مش فقط معناتها مركز كينا قراية بكل الضغط متاع القراية. لهنا باش نحقق التوازن هذية للأولياء اللي يسمعوا فينا، نصيحتك ليهم وانتي كمربية زيدا كوالية وكمربية.
2: والله انا من يعني مش مختصة يعني بالنسبة باش نعطي نصائح من تجربتي.
1: اي من تجربتي.
2: لازم نقول انه ما فهمش يعني، ما ناخذوش الحكاية كقضاء وقدر يعني، كهو صغار طويكة معناها هكاك هما، وليه ما وقت اللي نقعدوا مع الصغير ونعملوا شويه جهد معاه نجم نحصلوا على نتيجه باهيه. يعني من الصغير من اللي هو صغير نخليوه يمشي في سنيه باهيه، نحببوه في الكتب، نخليوه يقرا، نخليوه معناها انكادرمون باهي، بعد هو في الاخر باش يشد سنيه باهيه. يعني احنا مانيش قاعدين نقولوا انه باش نعيشوهم كما عشنا احنا، ما نجموش، هما يلزمهم يعيشوا حياتهم ووقتهم، ولكن في نفس الوقت ما يكونوش بعاد على القيم وما يكونوش بعاد على الحاجات الباهية اللي تفيدهم من بعد.
1: بالضبط.
2: دونك معناها الأولياء نقول لهم إنهم يركزوا مع صغارهم، يبدأوا معهم صغار، يقربوا لهم، وفهم حوار يعني، وهذا تشوف معناها حتى مثلا خروج في تونس ولا حاجة راهي مش حاجة صعيبة، معناها حاجة بسيطة. احنا حتى في الباج متاعنا والله حتى عاد فما حاجات ما نحبوش نصوروهم، على خاطر نحبوا نوريو الحاجة اللي أي عائلة تنجم تعملها، أي بهما كانت إمكانياتها تنجم تعملها. يعني احنا عملناه وعملنا تقريبا سيغي متاع حصص مع مايا، نخرجوا في يعني احنا نسكنوا في تونس العاصمة، نخرجوا بيكنيك من با معناها قريبة في جبل بوغرنين ولا في
1: يعني الحاجات تحاولوا ما تتكلفش برشا معناتها،
2: اي بس انها معناها بالفلوس ولا خاصنا اللي نقعدوا في وسط الطبيعه ونطيبوا، وما يتوري هكا اكلات من بلدانها، كل مره نختاروا بلاد توري بلاد هذه شنو الاكله نتاعها، نطيبوها نذوقوها نعملوا جو نروحوا على روحنا. يعني اي عائله تنسى تعملها الحكايه هذه،
1: محليه.
2: يعني مش بالضرورة لازم تهز البلاصة هكا معناها تصرف برشا فلوس باش تتفرها.
1: بالضبط، فكرة أنا معاها على الأخر ومساندتها وحكيتها أكثر من مرة الحقيقة في برامجي، إنه فكرة الترفيه بصفة عامة مع العائلة ماهيش مربوطة كاين بالجانب المادي، راهو تنجم تخلق معناتها جو حلو وبسيط بإمكانيات بسيطة على الأخر، معناتها ويكون معناتها جو كبير برشا مع كل الصغيرات، وتخلق لهم زادة ذكريات حلوة تبقى طاقه راسخه في بالهم. الصغار توا كيما احنا قبل ما تفكرش شنو صرفوا عليك معناتها والديك، والا شنو شريو لك ادوات غاليه، ولا شنو لبست حاجات غاليه، ولا اللي تتفكروا هو اللحظات اللي لعبت فيهم مع ابوك، والا خرجه هكا خرجتها بسيطه بيكنيك كيما حكيت انت، معناتها الحاجات هذوما هما اللي يبقوا محفورين في بال الصغيرات معناتها. هذا هو بالضبط. انت في حديثك زاد طرقت الحاجة كنا شرت لها اشاره فقط، لكن انا شفتها في فيديو اثر فيا برشا الحقيقه، فيديو الهدية اللي هي القصص معناتها لبنتك، فيديو مؤثر وفي فيديو زاد حافز الحقيقه للاولياء باش يكون معناتها ليهم هما زاد كعبره للاولياء قبل الصغيرات، انه وقت اللي تغرم صغيرك بحاجه راك باش تلقى نتيجه معاه. لهنا الفيديو نحكي عليه وقت اللي خذيت هديه الميرا هكا اللي هما زوز قصص للمطالعه
2: مؤخرا.
1: هذه مؤخرا
2: هي ميرا اكثر كادو، اغلى كادو ينجم يجيها هي قصه طول الموضوع.
1: ما شاء الله ما شاء الله على بناتي
2: برشا، معناها ملي هي صغيره الحقيقه انا نحب، معناها كانت الحكايه معناها مفكر فيها مش سبونتاني، انا حبيت انها أكيد. تبدا بالهك هي صغيره بالكل انت تقرا لها تغرمها، مشيت معها معناها في هكا في ثنيه انه القصه راهي صاحبتك راهي صديقتك الكتاب، يعني هي توي كاريت الكتبات نتاعها ما مستحيل معناها تلقى كتاب مخبش ولا
1: تحافظ عليه
2: ولا مستحيل، يعني الكتاب هو صديقها، هو الحاجه اللي تحبها، هو معناها الحاجه اللي ترجع لها وقت اللي تبدا متغشه وقت اللي تبدا فرحانه. دونك تويك معناها نعملوا بيدجي، معناها عنا عوام معناها بركلة كبروا شوية يفهموا بيدجي، كسوة في معرض الكتاب ولا ساعات نمشيوا المكاتب. كان فما جايزة تاخذ كتاب، كان فما هي معناها ما عادش عندها كتبية تقراتهم نمشي وناخذوا كتاب، وساعات تقول لي ماما نمشيوا للمكتب، نقول لها ليه توا ما عاد ماهوش داخل في البيدجي نتاعي، تقول لي نمشيوا نشوفوا الكتب وكها ونروحوا.
1: بيه باش هكا تختار يعني عناوين ترجع لهم نهار اخر سيد علاش لي
2: اي هكا تورخ وتشوف
1: ما شاء الله
2: وتشم ريحتهم وتروح
1: ما شاء الله.
2: دونك توا ماني تحب الكتب هكا، معناها كل ما تكمل قصه ناخذ لها حاجه، ناخذ لها كادو للعطل سيرتو الكل. وتو اللي تقرا معناها انجلي في الصيف هذا قرات برشا قصص بالانجلي
1: ما شاء الله.
2: معناها تطورت معناها في القدرات نتاعها باللغه الانجليزيه، واحنا الاباء يعني باقي ديما معناها نشجعوا، معناها باقي ديما اون سيبورت اي حاجه هما باهيه احنا معاهم فيها.
1: وعندها طريقه زيدا حلوه برشا ما شاء الله عليها، نتخيلها في فكره البودكاست ولا في فكره الفيديو زيدا كل مره هكا كين زيدا تمشي في الطريقه هذه زيدا في الفيديو، وربما هكا تويتيكمش مده ما تنجموش تتنقلوا فيها حتى فكره القصص زيدا باش تغرم هكا الصغيرات، ربما تقترح عليهم عناوين. فكره ياسر حلوه ومتاكده تمشي معاها بالقدي بالقدي سميره بالحق ما شاء الله عليها. شل ربي يحفظهم. شنو رايك في الفكره معناتها نصورها تمشي معاها ما دام روما؟
2: لا والله انا عندي نفس الفكره، يعني انا قعدت هي قراتهم في السيت، هي شريتهم في معرض الكتاب والفيديو نتاعها نتاع معرض الكتاب، ان هي بطريقه انا صورتها بكل تلقائيه وهي تقول لهم انا شريت سورتو على الانستغرام،
1: معناها
2: عمل جيب كبيره
1: طريقه مقنعه ما شاء الله عليها.
2: اي والناس الكل معناها فرحت بها لانه شافوا واحد صغير وقعد فرحان بكتب بيت
1: بالضبط.
2: شريت معناها كونتيتي هي متاع كتب بيت
1: بالضبط.
2: وفي السيف قراتهم قراتهم الكل وعملت عليهم ريفيو كل على اساس نصوروها، وبعد قعدت خايفه تقولي لي ماما بالكش ما نعرفش نقدمهم بالكش، هذاك علاش انا توكي جبت لها الكتاب فكرتها فيهم، قلت لها راهو يلزمك تصورهم الكل الكتب بيت هذوكم،
1: خلي
2: حتى العبيد ياخذوا فكره، وفي نفس الوقت هي زاده تولي عندها معناها ثقه في نفسها. انا نسيت حاجه شو نقولها، راهو حتى معلمين الحق شجعوها برشا،
1: يعني
2: فما معلمين
1: قدموا لهم تحيه
2: معناها اعطوها ثقه وولات معناها تقرا حتى كتب بالفرنسيه وهي في عمر صغير وفرحوا بها ويوريو فيها، ومعناها هذاك يعطي ثقه اكثر من الوالدين، راهو خاطر المعلم يقول لك برافو تفرح بها أكثر من أي حد آخر.
1: برشا برشا صحيح، يفرحوا بها بالقدي بالقدي، ملاحظة مهما كانت بسيطة، احنا ربما يروها بسيطة، ما هما صغار يروها كبيرة برشا كي تكون من عند المعلم. وحاجة أخرى بالنسبة للصغيرات زيدة، وانت قلتها بكري على المحتوى بصفة عامة، انه وقت اللي قدم زيدة صغير يرى صغير آخر هو اللي اقترح عليه كتاب باش يقراه، ولا يطالع ولا يشوقه هكا باش يقراه، أكيد باش يقتنع به، مش كيما كي ياخذه له بوه ولا أمه ويروح به الكتاب يقول له لازمك تقراه، مش كيف جملة. وقت اللي يشوف الفيديو معناتها يعرضوا فيديو ميرا، أكيد باش يكون، ولا مايا، مش باش يكون يعني حاجة كأنها مضطر عليها، ليه هو باش يولي يحب يعمل كيما كيف ميرا هكا، ولا ليه بالضبط.
2: على الأخر أنا عندي حتى زميلات يقولوا لي ليه ولدي، قال لي حتى انا نحب تهزني ونعمل فيديو والكل معناها كيما هكاك، دونك هذه حاجه تفرحنا برشا، خاطر معناها اللي احنا الحاجه اللي نحبوا نوصلها وصلت، الفكره وصلت معناها.
1: بالضبط.
2: كي انت تهزه مثلا البلاصه وتوريه له وهو يكتب المعلومات ويحب يقدمها، هذه هي اقصى حاجه لازم تعملها مع الصغير، يعني
1: بالضبط.
2: انه هذوك المعلومات ما عادش تنساهم وحتى يتفكرهم معناها نهار اخر ويفهمهم هو فاش قاعد يعمل، مش كيما تهزوا مثلا البلاصه هاي زرناها درنا فيها وكها، ليه هو عرفها، هو حب يعرفها، هو حب يقدمها، دونك كي نسمعوا حتى صغار يحبوا يعملوا كيف، بالعكس معناها حاجه باهيه
1: بالضبط
2: نشجعوهم.
1: بالضبط، خاصة
2: ان
1: معناتها
2: شاء الله
1: احنا
2: تجي
1: توا
2: نهار هكا نعملوا هكا فكره نتاع كولابوغاسيون ولا حاجه هكا صغار معاهم يطلعوا، ولا
1: علاش ليه؟ علاش
2: معناها
1: ليه؟
2: انا برشا افكار
1: برشا برشا برشا افكار، ومتاكده ما زالت باش تولد افكار اخرى،
2: ان شاء
1: ومازال
2: الله
1: ثم باش تكون برشا خدمه حلوه معاكم، وتنتفقدوكم
2: الله
1: احنا بعد مديده، ونشوفوا اكيد متاكده باش يكون فما
2: عايشة.
1: افكار اخرين احلى واحلى معاكم اكيد، مدام هيله ومع اميره ومع مايا، ما شاء الله عليهم ربي يفضلهم، ان شاء الله ديما يقدموا هكا الافاده، واحنا في امس الحاجه علاش احنا حابين نركزوا في البرنامج هذا على المحتوى الايجابي، خاطر كيما نعرفوا تاثر الصغيرات توا للاسف معناتها فما النسبه الاكبر الموجوده هي المحتوى السلبي للاسف، فخلينا احنا نركزوا عك شويه هذوكم باش يولوا برشا زيده، وباش يولي عندهم برشا متابعين، خاطر في عمر صغار وراو معناتها صغيرات، حتى كي باش يعمل لك فيديو على التيك توك والا غيره يعملوا على اغنيه باش يشطح، ولينا مع الجيت ريدي وذ مي بالمكياج مع الصغيرات، ولينا الحقيقه مع حاجات تتاسف برشا، في وقت اللي يشوفوا حاجه ايجابيه كيما هكا، وانت قلت معناتها نشجعوا الناس يعملوا كيفهم، علاش ليه، بالحق خلي يولي فما برشا محتوى ايجابي، يولي فما برشا حاجات اللي يقتديوا بها الصغيرات، متفرش في هذا يتفرش في هذا، ولا كي راه حاجه برشا مرات من عند برشا صغيرات اكيد باش يقتنع بها اكثر.
2: انا راني مانيش مع فكره انه ولينا شويه الناس هذوما، راهم موجودين اما ما
1: ما
2: يظهروش،
1: يظهروش ما يظهروش
2: يعني ما هو بيجيش في البال، ومش كيما باش يعمل جيت ريدي وذ مي وماكياج، كيما واحد يجي يقول
1: صحيح
2: نقدم الكتاب يقراه ويقعد، معناه ما يقدموش،
1: صحيح هذا هو،
2: موجودين راهم،
1: موجودين في
2: مانيش
1: الدنيا،
2: في
1: ما نحكي على محتوى كمحتوى معناتها قليل
2: هو اللي
1: الحقيقة.
2: طالع صحيح، وفما يعني هي راهي عالمية الحكاية، انه
1: صحيح
2: الحاجات اللي ما فيهاش حتى افادة هي اللي قاعدة منتشرة والكل، اما الحاجات الاخرى ما هيش قاعدة معناها تاخذ وقت وتاخذ مجهود، اما نتصور انها توصل في الاخر.
1: توصل توصل
2: اي
1: اكيد انها توصل، وانا معناتها راه اللي صغيرات قلت لك يتفرجوا في محتوى ايجابي، ما باش نظلموش الصغيرات، راهو بذاعتكم ردت اليكم، الحاجه اللي باش يتفرج فيها هو اللي باش يرجعها معناتها وباش يتاثر بها، علاش هما اسمهم مؤثرين صناع المحتوى، خاطر بالحق ياثروا في العباد، ياثروا في الكبار، فما بالك في الصغيرات، وقت اللي نجوا مستوى الصغيرات فيزم يكون فما تركيز كبير على المحتوى اللي يتفرجوا فيه، وهكا فرصه اليوم تعرفنا على محتوى حلو برشا اللي نجموا الاولياء

0: رومانيها في ليزوز نفس الاسم. ينجموا مرحبا بيهم يجيو، لي فيديو الكل موجودين. احنا عنا لي فيديو معناها اكثريه في تونس، وحتى خرجنا لبرا، هزيت البنات لبرا في مصر، وفي معناها الصيف اللي فات عملنا سفاري في كينيا، في
1: ما شاء الله.
0: برشا حاجات، ولقينا برشا صحاب جدد من الحكايه هذه، خاطر الناس الكل حبوا يكتشفوا معناها معانا، واحنا حبينا نوريه معناها بالحق التجربه نتاعنا كيما هي بالضبط، كيما عشناها افيك لي مويان تاع العائله التونسيه، معناها مش
1: بالضبط
0: كي انسان
1: بالضبط.
0: مسافر باللوكس ولا لا، كيما اي عائله تونسيه تنجم تسافر نقتصد، ونوريهم كيفاش نقتصدوا، كيفاش الحاجات اللي بون بلان كيفاش نلقاوهم، شنو فهمت يعني، نوروا كيما بالضبط احنا التجربه نتاعنا، البنات كيفاش رياكسيون، كان تعب ولا كان فرحانين ولا كان حاسوا روحهم يعني هكا فرحوا بحاجه كيما هما، يعني عاديينهم لي فيديو نتاعنا سفره كامله دونك زيدا موجودين، وبرشا برشا بلايص زرناهم في تونس، ان شاء الله برشا بلايص اخرين ان شاء الله بقدرة
1: إن شاء
0: ربي
1: الله.
0: نزوروهم قريب، وهذوما حاجات متنوعين على هما معناها فين الانفيرونمون نتاعهم، يعني كوليج ولا المكاتب ولا الكتب ولا الدراسه
1: من
0: والكل
1: الواقع.
0: زيدا كيف كيف اكزاكتومون، يعني احنا نقدموا عائله تونسيه عاديه هي قاعدة معناها تقدم في محتوى اللي ينجم يفيد، واللي معناها ينجم حد يتفرج فيه وياخذ منه انسبيراسيون.
1: بالضبط. انا اقول لك، قلت لك كيما قلت انت، معناتها ينجم يكون حافز البرشا اولياء اللي يقول لك ليه وقت توا مع الانترنت والا اصحابهم الكل هكا. هذيك هي التوندونس، توندونس انه يتفرج عادي في اي حاجه، في التيك توك ما نجمش نحيله التليفون وخلي يتفرج كيما اصحابه، خلي يلعب كيما اصحابه. ليه لهنا؟ معناتها رانا في مسؤوليه كبيره برشا اليوم مع التحديات الكبيره هذيا. راك معناتها شويه تعب توا يخليك ترتاح برشا غدوه، معناتها وقت اللي ترى صغيرك تعود، مش معناتها سياسه القطيع عايزين نبعدوا عليها، يعني مش الموجود برشا ربما وإلا هو الصحيح، ينجم يكون هو الغالط، العكس ينجم يكون هو صحيح صحيح في حاجات. وإحنا لازمنا لهنا نعرفوا كيفاش نقدروا أكيد مع الصغيرات، ونرجعوا للمحتوى سوى معاك ولا وإلا بصفة عامة، لازمنا زي نعرفوا شنو نخليه صغارنا زي يتفرجوا، خاطر تأثير كبير برشا في صناعة المحتوى، وهذه مسؤولية كبيرة برشا زي عندكم هكا ولا ليه مدام هيلا؟
0: ايه انا الحقيقه مانيش مع برشا التليفونات والكل،
1: بالضبط.
0: البنات ما خذوش تليفونات بالكل لحد الان، هما ما عندهمش تليفونات، اما ما تفرجوش لا انترنت ولا حتى شيء لعمر تقريبا بعد سيزيم باش
1: ما شاء
0: يكون
1: الله.
0: عندهم اكسي، دونك انا ضد معناها ضد الى حد انه ساعات نظهر بيزار مانيش عاديه، معناها كأني كيفاش انا
1: مع
0: شديت
1: النتيجة
0: الحيل
1: الحلوة
0: معناها
1: هذية، بالعكس برافو
0: شديت الحيل
1: ويعطيك
0: حتى
1: الصحة.
0: لتوا، يعني الكونتوني نتاعهم ما عندهمش اكسي عليه ديريكت، كان انا نوريهم او فما مثلا كومنتير باهي نوريهم ساعات باش نشجعهم،
1: اي
0: والا كي
1: اي
0: نهبط
1: اي
0: فيديو نوريهم، اما ما عندهمش حاجه اكسي ديريكت انهم يتفرجوا هما.
1: ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ربي يفضلهم ويعطيك انتي الصحة.
0: الله
1: برافو
0: يخليك
1: برافو برافو.
0: نعم
1: واللي من تجربتك الإيجابية هذه ما خليتش التجربة ليك انتي كهو، بالعكس انتي قاعدة تشارك فيها مع الناس، وكما حكيت لك هذا يكون حافز كبير برشا لبرشا عائلات، ومتأكدة برشا صغيرات باش يتم هكا انقاذهم، خلينا نقوله خاطر
0: إن
1: بالحق
0: شاء الله
1: الوضع
0: يا ربي، والله إن شاء الله إن شاء الله
1: الوضع خايب برشا توا بحق. وقت اللي نحكيه على مستقبل الصغيرات فما نجموش نحكيه بكلمة أقل من الإنقاذ، وقت اللي نحكيه على لهوة بالصغيرات وبشنو في شنو يتفرجوا في شنو يتقدم لهم في المحتوى اللي نجم أكيد يكون عندهم ليه أكسي وغيره. يا فرحانة برشا اللي كنت حاضرة معايا اليوم.
0: يعيشك انت، شكرا ليك،
1: يعيشك.
0: شكرا لإذاعة الكيف، ربي يخليكم، شكرا على تشجيعكم، عليها بالحق زيدنا برشا حاجات إيجابية،
1: يا عايشك، ان شاء الله يوفقكم يا رب، وان شاء الله
0: خليك
1: نشوفكم تحقوا برشا احلامكم. متاكده اللي ثم برشا افكار ما زالت زي اللي حكينا فيه، واللي ما زال ان شاء الله باش يتولد ان شاء الله في الايامات الجايه. تحيه ليك وتحيه للبنات، وان شاء الله يكون عنا لقاء اخر ان شاء الله مع
0: إن
1: جديد
0: شاء الله،
1: ان شاء
0: يعيشك،
1: الله.
0: شكرا
1: شكرا
0: جزيلا،
1: ليك،
0: يعيشك.
1: شكرا ليك. هذه ضيفتنا اليوم اكيد مع صناعه المحتوى، مازلنا معكم على موجات اذاعه الكفه.

هذه كانت حكايتنا اليوم، وهذه كانت تجربتنا مع صديقتنا اللي كانت حاضرة معنا مدام هيلا ومع بناتها. تجربة حلوة برشا، تجربة ملهمة الحقيقة. توصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، بعد شوية تجارب أخرى وحكاية أخرى ما في عالم الرياضة مع زميلتنا حنين بن مصطفى. مقلبش نقول لكم كانت سبحان الله خير، نسلكلوا باي باي.

0: تنس الكل أجرب. شبيك خويف ساه؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خويف
1: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
5: تمام الثمينة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء الذي اقترن بجلاء أخذ جندي من قوات الاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن انطلاقا من مدينة بنزرت الباسلة في أكتوبر أو في 15 من أكتوبر 1963، ليبقى هذا الحدث التاريخي محفورا في الذاكرة الوطنية كرمز لاستكمال السيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني كاملة. وبمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم واستحضار تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. وشهدت عديد الجهات اليوم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى، حيث انتظم اليوم بكل من دار الثقافة مكثر والروحية يوم تنشيطي متعدد الفقرات في إطار فعالية إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وهي تظاهرة يتم تنظيمها كل سنة بهدف تنمية روح المواطنة والانتماء وإبراز قيم التضحية. أصيب 32 شخصا صباح اليوم إثر انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان، كانت تقل عملة إلى إحدى المصانع بالجهة، وذلك على مستوى الطريقة الحزامية بمدينة القيروان. وأفاد المدير الجهوي للصحة بالمكان جمال مرابط بأن الإصابات كانت أغلبها خفيفة، فيما خضع 4 مصابين لفحوصات معمقة أظهرت إصابة 2 منهم بكسور، في حين ما يزال المصابان الآخران بصدد إجراء فحوصات تكميلية وتصوير طبي لتحديد طبيعة الإصابة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الجمعة 16 من هذا الشهر هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقاً للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كلاً من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

0: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. 8:03 على موجات إذاعة الكيف، هذه سهرة الرياضة. وسهرة الرياضة اليوم الخميس تكون خاصة بلاعبي الفرق الشمال الغربي والفرق نتاعنا في مختلف الاختصاصات. الليلة باش نتحدث كرة اليد، وقتي باش نحكي كرة اليد باش نرجع لمعقل من معاقل كرة اليد التونسية، مدينة جندوبة. وحديثنا باش يكون على فريق جندوبة الرياضية في كرة اليد. هو للأمانة كل ما يكون ضيفي واحد من لاعبي فريق جندوبة الرياضية في كرة اليد من زمن الجميل، تكون برشا ذكريات وتكون يعني سهرة متميزة نظرا لقيمة الأسماء اللي مروا في هذا البرنامج، عم حسن الجوادي، صالح المناعي وغيرها من الأسامي اللي ما شاء الله نكتشف الزيد الفني والمعرفي للاعبين القدامى لفريق جندوبة الرياضية في كرة اليد. باش نواصلوا مع جيل ذهبي للفريق، مع جيل تميز اجتماعيا وتربويا علميا وكذلك رياضيا. جيل هذا اللي كانوا فيه عديد الأسماء اللي ما شاء الله فيهم المربي وفيهم رجل الأعمال وفيهم مختلف الشرائح اللي التقيتهم في هذا الفضاء، وكانت باقة ورد من إذاعة الكيف لهؤلاء اللي صنعوا مجد جندوبة الرياضية في كرة اليد. الليلة كما ذكرت نرجع لنفس العائلة ولنفس الأسماء ولنفس النجومية في الفترة هذيك، جيل ذهبي، ويكون ضيفي إن شاء الله السيد الناصر الحاجي اللاعب السابق لفريق جندوبة الرياضية. بعد شوي إن شاء الله يكون ضيفنا ومعه نسترجع ذكريات الزمن الجميل وصولات وجولات وحكايات الخليج، كيف يخرج من جندوبة عاود رجع الجندوبة. الجيل هذيك الكل برشا محبة. الليلة نستقبل سي ناصر الحاجي وباقة ورد لهذا الاسم اللي قدم الكثير لفريق جندوبة الرياضية في كرة اليد. فقرة جديدة وهو نتعاون رو مع بعضنا، وهي فرصة حتى الشباب اللي جيها نكون حاضر معنا، معناش حتى إشكالية. الليلة عندي فقرة يمنها هو رئيس لجنة القوانين في ربيعة الشمال الغربي بالكيف، هو فادي المحواشي. مع فادي إن شاء الله في كل مرة باش نرجعوا ناخذوا تاريخ جمعية في هكا روبريك صغيرة، في كل مرة ناخذوا جمعية. الليلة بمن وسيل قعفور ما ينجم يحكي كان عن الفريق هذا، نجم قعفور. وقت نحكي على نجم قعفور نحكي كذلك على اختصاص آخر معروف في الجهة، هو الكرة الحديدية. وإن شاء الله تباعا كل مرة ناخذوا جمعية من جمعياتنا. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. قبل ما نسمع نغم ونسلم على الكيب اللي تأمن اللقاء هذا، فيصل في الأخراج، هندة في المراقبة، حبيت تحية كبيرة للناس اللي تفاعلوا مع سهرة اللاعب السابق لأولمبيك الكيف لنادي دهمين لفريق الملعب التونسي خميس اليحيوي. كانت سهرة رائعة أثوها، ويعني كانوا من أسباب نجاحها هما ضيوفنا وكذلك مسيرة اللاعب خميس اليحيوي اللاعب السابق لنادي الدهماني وأولمبيك الكيف وفريق الملعب التونسي. شكرا لكل واحد هز تليفون وطلبني بعد الحصة بنهار. ولليوم الناس يسلموا على خميس، الناس نكون ذكريات حتى من جمهور فريق أولمبيك الكيف، لاعبين قدامة كل واحد على طريقته. هو هذاك واجبنا وأقل حاجة نقدموها للاعبي فرق الجهة نتاعنا. إن شاء الله في كل مرة هكا ناخذوا واحد من اللاعبية اللي كما ذكرت هي باقة ورد من إذاعة الكيف لهؤلاء. وذلك علاش حبيت نعلق على سهرة الأسبوع على فارت سهرة اللاعب خميس اليحيوي، إن شاء الله تكون على منويلها سهرة ناصر الحاجي وجمهور الرياضة والناس المغرومين بالزمن الجميل يستعيدوا ذكريات اللاعب اللاعب السابق الناصر الحاجي. تحية لكل مستمعينا، مرحبا، صفحة رسمية راديو الكيف، بعد شوية إن شاء الله تباعا يكون حاضر معنا فادي وسي ناصر إن شاء الله في هذا الفضاء المباشر سهرة الرياضة على موجات إذاعة الكيف.

0: 8 و4 مرحبا تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في سهرة الرياضة. وقبل ما نستقبل ضيفي الرئيسي سي ناصر الحاجي لاعب سابق لجندوبة الرياضية وسهرة الذكريات والحنين للفريق ومسيرة طيبة لهذا الرجل صلب فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد. كما ذكرت البريك هذه جديدة كل مرة هكا نمشوا الفريق من فرق الشمال الغربي نعرفوا به لأنه للأمانة عندنا فرق عريقة، جندوبة الرياضية، أولمبيك الكيف، نادي كرة قدم بجريسة، نجم قعفور، عديدة هي الفرق نتاعنا. ممكن قعفور الكرة الحديدية عندها تاريخ كبير كيفها كيف القلعة الخصبة، ويعني جهات من الشمال الغربي اللي معروفة جندوبة زادة في الكرة الحديدية، يعني عندنا فرق عريقة جدا في الرياضة التونسية. فادي محواشي مرحبا، أهلا وسهلا. فادي هو اللي باش يأمل لنا الفقرة هذه، هو رئيس لجنة القوانين في رابطة الشمال الغربي بالكيف، وسعيد أن يكون حاضر معنا به. مثلاً حتى مشكلة رأو شباب الجهة يكون فاعل في برامجنا ويكون يقدم الإضافة. أي فادي مرحبا بيك، اليوم مش نسمعك ماهوش باش تحكي في القانون، فادي اليوم مش يحكي في تاريخ جمعية من جمعيات فرق الشمال الغربي. مسيك بالخير ولهنا يا فادي.
1: عايزك حنان مرحبا، ومرحبا بكيف مستمعي ذاتي كيف كيف المدينة اللي الأقرب إلى قلبي، المدينة اللي قريت فيها ذات يوم واللي تعلمت فيها واللي خدمت فيها واللي ديما الحنين يرزعنا لها، وإحنا زادت ربينا حتى كي كنا يتديونيت وكيف على ذات كيف وموجات ذات كيف. وفرصة هذه معناها بمثابة الحلم أن تكون عندك صوت يتعدى لذات كيف، حتى كي تكون مساهم في ربريك في فقرة معينة معناها في برنامج، وإن شاء الله نقدموا الإضافة.
0: إن شاء الله يا سيدي، مرحبا بك، أنا فرحانة بك برشا، أهلا وسهلا، نورتني الليلة. تتزامن مع سهرة لاعب قدم الكثير لجندوبة الرياضية سي ناصر الحاجي، والليلة إن شاء الله أنت باش تقدم لنا الفقرة هذه. وحديثك اختارتك هو تنجم أحكي لي على فريقي، يعني أحكي لي على فريق بلادي، كل واحد فينا أي واحد مش عطاله فرصة مش يحكي على فريق بلادي. اليوم حبيت تحكي على نجم قعفور فادي، نعطيك 5 دقائق هكا وبعدها تبدأ سهريتنا مع سي ناصر الحاجي معاك، مش نتعرف على الفريق هذا.
1: بكل شيء نقدم تحية لسي ناصر،
0: مرحبا،
1: وإن شاء الله فقرتنا تكون من انطلاقا من قعفور، وإن شاء الله معناها بتكون على جل الجمعيات الموجودة في الشمال الغربي.
0: أي سيدي بي، هذا وعد، أي مرحبا بيك.
1: وعد. النجم الرياضي بقعفور، النجم الرياضي بقعفور هي جمعية رياضية في اختصاص رياضة كرة القدم. وقبل كل شيء نحكي عن النجم الرياضي بقعفور، صحيح نقوله جمعية في كرة القدم في قسم الهوات الآن في رابطة الشمال الغربي لكرة قدم بالكيف، لكن هي في الأصل جمعية في الظاهر هي رياضية كانت، لكن في الأصل هي جمعية جاءت لمقاومة الاستعمار الفرنسي، لأن تأسيسها في مايو 1946 هو ظاهريا على الورق بعد معناها أنه اعترف بها المستعمر الفرنسي، لكن المحاولات انطلقت من الثلاثينات والعشرينات لتأسيس جمعية تونسية، هذا حسب ما هو موجود في مذكرات المؤسس الأول والأب الروحي للنجم الرياضي بقعفور المرحوم الحبيب المولهي، وما دونه في كتاب الوطن والصمود، والكتاب هذا موجود في أرشيف مدونة تونسية، معناها تنجم تحصل عليه حتى بي دي اس معناها موجود. حكي فيه على تأسيس اتحاد الفلاحين، حكي فيه على مشاركته في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وأيضا ترك بصمته في هذا الكتاب من خلال حديثه عن تأسيس النجم الرياضي بقعفور. المحاولات انطلقت من العشرينات والثلاثينات حسب ما موجود في الكتاب في صفحة 36، المرحوم الحبيب المولى يتحدث عن الصدفة التي جاءت لتأسيس النجم الرياضي بقعفور، وهو موجود بمنزله لأنه اشتغل كقاضي بمدينة قعفور، هو في الأصل أصل أصيل من مدينة تجروين، وانتقل إلى العاصمة للدراسة رفقة عائلته اللي كانت رحالة، وعاد ليشتغل في قعفور وعاش في هذه المدينة وأصبح من أهلها وأحد سكانها والأقرب للمواطنين، يعني هو كيف نقوله نحن كبير العيلة في قعفور. في يوم من الأيام هو قاعد في داره جوه زوج شباب معناها استنجوا به، لأنه الفرق اللي كانت عند المستعمر الفرنسي اللي هم جنس سبورتيف دقعفور وفريق الشيمينو اللي هو معناها فريق اللي انتع سيكك للعمال الموجودين بمدينة قعفور، مدينة قعفور هي مدينة عمالية ارتبطت بالقطار، لأنه تأسيس مدينة قعفور ارتبط بتأسيس الخط رقم 6 كمدينة منزلية مثلها مثل حال أجدريسة، يعني مدينة منزلية فيها برشة من المسلمين، فزوج جمعيات معناها ينتموا إلى المستعمر الفرنسي كانوا يطردوا الشباب الموجود التونسي، وفي فترات جاء منعهم منعا باتا من ممارسة رياضة كرة القدم. فمسوا الشباب هذوما في يوم من الأيام اتصلوا بالسيد حبيب الملهي، فكانت عنده النارة معناها على شباب الجهة وعلى تونس، وكان هو منتمي للحركة الوطنية وقتها في بوادرها خاصة فيما بعد الثلاثينات. فبسلطته وقدرته في تلك الفترة من خلال مهنته اتصل بالشيف جوندارمري لهنا اللي كان موجود، ومدير معناها المسؤول عن الشركة الفرنسية الاستكاك في تلك الفترة، فاتصل بهم واستدعى على مأدوبة عشاء وطلب منهم مد يد العون لتأسيس جمعية وطنية تونسية. ومن خلال هذه المأدوبة عشاء تحصل على الترخيص لاستغلال الملعب، واستعان بشيف تاع جوندارميري الموجودة معناها اللي هي ما كانها مازال موجودة تو معناها في مدينة قعفور اللي هو مركز حرس علين، استعان بهم لمد يد العون لتأسيس جمعية. فانطلقت الرحلة من مارس 1936، فانطلقت تلك الرحلة الإدارية الصعبة خاصة مع المستعمر الذي كان رافضا رفضا قاطعا أن تتأسس تلك الجمعيات، نظرا لأنها ستمثل تونس وستستعرف بالألوان التونسية، خاصة أن الفريق سيسمى بالنجم الرياضي بقعفور ستكون ألوانه حمراء وبيضاء للنسبة للعالم التونسي. فتم الرفض من المستعمر، إلى أن شاءت الأقدار في 1945 بتغيير المقيم العام وتعيين شارل ماست على كمقيم عام في تونس، والذي ارتأى إلى زحزحة الأمور بعض الشيء وترك المجال للنشاط، وهو ما مكن جمعية النجم الرياضي بقعفور في مارس 1946 من أخذ رخصة النشاط بصفة رسمية. وكانت الألوان من البداية زرقاء وبيضاء ثم تحولت إلى حمراء وبيضاء، وأن النجمة تكون على يمين القميص، ونشطت ضمن جمعيات في الشمال الغربي منها زندوبة منها غار دماء منها جريسة، الجمعيات التي كانت تنشط في تلك الفترة في القسم الثاني الذي كان القسم الأول حكرا على بعض الجمعيات التونسية والجمعيات الفرنسية.
0: واضح.
1: هذا بالنسبة لفترة التأسيس. أما ما بعد
0: باختصار في دير أنه
1: تداولت العديد من الأسماء عليها، منهم بعد السيد حبيب المالي الذي ساهم مساهمة جبارة للتأسيس خاصة كما كنا نحكو. بعد انتقلت الرئاسة إلى المرحوم سعيد داود وهو مزدوج جنسية جزائرية تونسية، والذي أيضا نازل وحاول لتأسيس الجمعية ورسم ملامحها الرياضية، وتواصلت فيما بعد في فترة السبعينات مع المرحوم عمار الوسيتي الذي ترأس الجمعية لفترة طويلة، وإلى معناها بعد مع المرحوم عبد الحميد الوسيتي ومنهم ثم لازر البكياتي عاطف الوسيتي إلى أن تسالت الأسماء إلى حد هذا اليوم. الجمعية نشطت ما بين القسم الثاني إلى القسم الثالث إلى قسم الهوات، أنجبت العديد من اللاعبين على أهمهم المرحوم سارح الوري وعائلة قدور التي كانت معروفة جدا، الشادلي صالح بوزيد الورغي هذوم الأسماء متاع العائلة، الشهير الهادي الزويري لعب الأولمبي البيجي في الثمانينات والتسعينات، أهدافه كانت رائعة جدا مع الأولمبي البيجي، هو ابن النجم الرياضي بقعفور، خاصة هدفه الشهير أمام النادي الأفريقي في ملعب جامع الكميسي في بيجا. كذلك من الأسماء المذكورة زادة ما نبقوش في التاريخ، نذكر بعض الأسماء الحالية، ابن النادي سليم لبرق اللي هو تويك المعد البدني
0: للترجي الرياضي
1: التونسي،
0: وعنده خبرة كبيرة في ملعب الخليج.
1: هو ابن مدينة قعفور، ترعرع في النجم الرياضي بقعفور من صنف المدارس الأداني للأصغر الأوسط والأكابر، وثم تقلد مهام تدريب أيضا بالنجم الرياضي بقعفور حين كان في القسم الثالث سنة 2013.
0: صحيح.
1: ثم معناها من بعد مشاشف المسيره نتاعو، المسيره نتاعو غنيه على التعريف في جل برشا جمعيات تونسيه، منها الملعب التونسي، حمام سوسه، النادي الافريقي في الشبان، ثم مشى للخليج مع خاصه مع الاهلي السعودي كان المعد البدني، مع نادي نيوم الهلال السوداني مع ريجيكان، ثم مؤخرا مع الترجي الرياضي التونسي اللي التويكا معناها نشوف في مسيرته الرائعه والرائعه جدا. هذه كانت مداخلتنا الاولى حول النادي الرياضي.
0: شكرا
1: من الذاكرة، وان شاء الله تكونوا وفقنا في هالمساهمه
0: الكبيره
1: في التعريف بالجمعيات، وان شاء الله في الحلقه القادمه نشوفوا جمعيه من الجمعيات الموجوده بالشمال الغربي، وكل مره نور المستمعين بتاريخ الجمعيات اللي حقيقة نشوفه في جمعية تونس لكن ما نعرفوش تاريخها. لازم جمعية في قسم الهوات تكون، لكن برشا جمعيات كما نشوفوا جندوبة، كما نشوفوا غرديما، كما نشوفوا جريسة، كما نشوفوا الدهماني، كما نشوفوا رغم جمعيات الضمة صحيح تويك نشوفهم في قسم الهوات، لكن في يوم ما رغم جمعيات الضمة كانوا قيمة معناها نضالية في تونس ضد المستعمر، وكان عندهم تاريخ، وكان معناها عندهم صحيح كرة قدم كان تجمعهم، لكن هما كانوا بصمة للنضال بالمنطقة ذيك ضد الاستعمار الفرنسي، وكان عندهم تاريخ، ولازمنا ننفذوا بعض الغبار على التاريخ هذا ونرجعوا قيمة جمعياتنا حتى إذا كانت تنشط في الأقسام السفلى إلا عندها تاريخ، لأن التاريخ التاريخ التاريخ يصنع لك صورة تخليك تعبر على المستقبل، لأنك من غير تاريخ راه ما عندكش مستقبل.
0: شكرا يعطيك الصحة فادي، برافو على المداخلة وعلى هالركن المزيان. إن شاء الله نمشيو في حاجات مزيانين إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. أنا فرحانة بتواجدك معايا، شكرا. الفقرة هذه نخلي لك أنت باش تروجها وتصنع ليها أمورها وجوها هكا على على يعني مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لنجم قعفور واحد من فرق الشمال الغربي. شكرا ليك فادي المحواشي على تأمين الفقرة هذه. 27 دقيقة بعد 8 نمشي جندوبة، وتحية كذلك فادي حكي على الفرق، والفرق هذوم يجيبوا ملعبية والملعبية يبقوا في الذاكرة، وحتى 50 سنة 60 سنة الناس تبقى تتذكر المسيرة الرياضية. سيناس الحاجي مساء الخير، أهلا وسهلا، باقت ورد ليك من إذاعة الكيف في سهرة الرياضة على موجاتنا لفريق جندوبة الرياضية لكرة اليد، لتاريخك لمسيرتك لجيلك للتضحية لكل ما قدمته الفريق جندوبة الرياضية. مرحبا بك سي ناصر.
2: سي ناصر ضيفك الكريم وكل مستمعي ذات الكيف،
0: يعيشك هو الزمن مع وجودك فادي، اعطانا حويجه هكا مزيانه على نجم قعفور. ريت سي ناصر فرقنا مرات كي تبدا تسمع تقول ما شاء الله نجم قعفور هو موجود توا يعني في الاقسام السفلى، لكن تاريخه كبير وتاريخه نضالي زاده كبير كيف فرق الشمال الغربي الكل. اي سي ناصر مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتني في السهره هذه. لنا عام نرجعو وباش نبداو نحكيو على المسيرة وعلى كرة اليد والغرام والحاجات المزيانين اللي خلينا اليوم 2026 تكون ضيفي.
2: مسيرتي كانت تقريبا 1970 من صنف الأصاغ،
0: يعني نرجعو 56 سنة التالية.
2: نعم
0: نرجعو 56 سنة التالية.
2: 56 سنة التالية
0: ما شاء الله، ربي يطول في عمرك في الخير.
2: عايشك يرحم والديك.
0: عايشك.
2: ما كانش أصغر، كانت أواسط أكابر فقط،
0: جزء أصناف.
2: وكنت أنا نحب نمشي كرة وقدم، لكن الله يرحم سي قدور الشرفي هو اللي كان أستاذ، هو اللي هزني كرة اليد.
0: وقتها سي قدور موجود في سي قدور الشرفي الاسم اللي عنده سمعة كبيرة في جندوب سي ناصر.
2: عنده سمعة كبيرة وكان لاعب، كان لاعب ممتاز في جندوب الرياضي لكرة اليد، وكان أستاذي. فهمت قولي هزني الجندوب الرياضي لكرة اليد.
0: يعني من أقسام الرياضة ولا كيفاش اكتشفك سي قدور؟ كيفاش عرف اللي أنت راك تنجم تصلح لكرة اليد؟
2: كان نحن ندرس سنة أولى، هو يدرس سنة ثالثة. كنا نحن ننتصر عليه دائما، وأنا ألعب بشولة. يسار يعني
0: أشوي.
2: فمن هذاك حددني حتى قبل، كان في بالك أنت كرجني والواحد لازم تمشي لكرة اليد، لازم تمشي لكرة، وفعلا مشينا لكرة اليد والحمد لله، وكانت خدمنا جنب الرياضية والحمد لله.
0: الحمد لله. 56 سنة، نرجع اليوم باش نحكيو على مسيرتك اللي بدات بفريق الأواسط، من المكتب مشيت للأواسط. شكون أول واحد سلمت عليه؟ هاي شكون المدرب الأول اللي عرضك؟
2: ثم سي عز الدين العياري الله يرحمه، سي حماد العبيدي الله يرحمه، هذوما اللي دربنا عليهم في من الأول الحمد لله.
0: كيفاش كانت الأجواء سي ناصر وقتها 1970؟ العائلة هذيك شادة صحيح في القراية، يزمك تقرأ وغرامك.
2: العائلة كانت ضد الانتماء. وكنت نسكن في الريف 5 كيلومتر، وكنا نتدربوا في الليل خاصة في صنف الأكاب.
0: هذه صعبة المهمة عاد.
2: وصعبة المهمة، وخاصة كانت الأرضية طبعة، معناها يعني نمشي 5 كيلومتر نمشي في الطبعة ونتدرب ونروح، فهمتني؟ فكان أحيانا الوالد يهددني بانقطاع عن كرة اليد، والحمد لله واصلنا والحمد لله يا رب.
0: ما كانش تبعد عليك المسافة، تحسها صغيرة وتنجم توصل وتنجم تقرأ وتنجم تروح؟
2: لا نأخذ الماديات، لا نتعش ولا نأخذ حد شيء، كنا نلعب فقط كرة للكرة.
0: وقت التدريب كان مسائي ولا في العشية بعد نكمل القراية؟
2: التدريب مسائي، والأرضية تراب، ما كانش القاعات كما تو. وحتى حتى المطر تصب نلعب، وحتى المطر تصب كنا نلعبوا الكرة، ما كانت توزن مثلا 500 جرام تولي توزن 1.5 كيلو.
0: وتلعب
2: ونلعب ويزفر الاربيتر ونلعب.
0: شكون مشى معاك سي ناصر في الوقت هذاك من المدرسه لسي عز الدين العيار وسي حمادي العبيدي؟ شكون من اصحابك هكا؟
2: المرحوم نور الدين التويسي معطاه بحق نعطى للرياضه في جندوبه، نور الدين التويسي الله يرحمه.
0: وانتم صغيرات هكا هزيتوا رواحكم؟
2: بدينا وياه في نفس السن.
0: علاش بقيت تتذكر سي نور الدين كهو؟
2: نور الدين لاني نوياه كنا اكثر من الاخوه. وكنا نمشوا في نفس الطريق، يعني هو يسكن في خليج مليك، وانا نسكن في حتى اللي يعرفوا الجناب اللي يعرفوا نسكن في دوار ولاد الحاج.
0: غير ديما
2: يعني نتفارقوا في
0: الرومبوان.
2: في الرومبوان تاع الكيف.
0: انت تهز روحك وتمشي شيرة غير ديما، هو يكمل شوي.
2: فكنت نويها أكثر من الإخوة.
0: هي؟ وشنو كان حديثكم وقتها عام 70؟
2: حديثنا والله كان
0: جندوبة رياضية وقتها.
2: فهمت؟ نلعب الكرة للكرة.
0: وقتها عندك مسامي أكبر شوية منكم وقت دخلتوا للجمعية، هما في الأكابر.
2: كان أحسن الجوادي. الله يذكره بالخير. هو الكبير فينا. بفوتنا شوية الحسني.
0: انتم قابلتوا عم حسن يعني وقت اللي وانتم صغيرات؟
2: مع بعضنا نحن في نفس الفريق. وخير بعد حسن ولا مدرب انت
0: يعني. اي احكي لي العشية.
2: فهمت؟ والحمد لله يعني كنا اكثر من الاخوة، كنا نمشي الجال دي اربع عظمة، كنا نقعدوا مع يقول لك جماعة الهوند وين يعرفوهم من يقعدوا مع بعضهم. كنا عائلة واحدة نمشي الجال دي اربع عظمة
0: صغيري.
2: فكنت بالحقيقة صحبة ما شاء الله.
0: سي ناس نسمع فيك. سي حسن سي نور الدين يا رحمه، وبدأت الجروب تكبر شوية.
2: بدأت تكبر الجروب، وبدأت بعد جاء صالح المنع لأنه أصغر منا، فهمت؟ وبدأت تكبر، وكان عندنا فريق ممتاز جدا.
0: تذكر
2: الذكريات؟ نلعبوا في منزل حر، انا عندي جبس في رجلي، حسني كان مضروب في كتفه، جانا واحد من جندوبة كان يشتغل حرس في الجهة هذيك في جهة نابل، قال راهو ثم فريق المنافس وعطي فلوس للجمعية هذه يربحوا لنا جندوب.
0: هي حكاية الفلوس انت سيريا عندها مدة الدورة.
2: سيري ما قبل. ما كان ما كنتش باش نلعب ناول حاس. فانا دخلت الكار مع السائق الله يرحمه عامل هادي الكافي. والحارس صلاح التويري. وبداوا خلوا سكينه مع عند جيران. يقصوا لي في الجبس.
0: وعلي؟
2: والهبطت انا والحاسني كنا نلقاهم خاسرين اصحاب اللي يمكن فارق 10 نقاط دخلنا رجعنا الفريق فهمت وربحنا تقريبا فارق 15 هدف.
0: ما عجبتكش انت الحكايه انت عن نبيعوا الماتش
2: موجود اشتروا الماتش حبوا
0: اي انت ما عجبتكش الحكايه انت ما عجبتكش الحكايه
2: لا ما نحبش فريقي يخسر ونحن الاولى وقت
0: ايه
2: فهمت والحمد لله فوزنا وروحنا وكانت روحت المرأة مشيت بالزبس روحت ليش والحمد لله وخدمنا جندوب والحمد لله
0: وفي الصنف الأواسط سي ناصر الحاجي أنهم المقابلات هكا اللي التو تتذكرهم أنتم صغيرات ما زلتم وصلتوش الأكابر وين وقتها بديتوا تكونوا في الشخصية نتاعكم
2: مقابلة ضد المهدي
0: يعني تحولتوا من جندوب للمهدية وانتم في العمر هذيك نتاع الأواسط
2: مشينا نعرف المهدية كان قبل يلعبوا الأواسط قبل وبعد يلعبوا الأكاب
0: كيفاش تقبلت هالدعوة ذيك انه سي نور الدين العياري وقتها هو اللي استدعاك باش تقعد ومش تلعب أول مقابل
2: لا سي تعزيل العياري
0: ايه
2: تعزيل العياري ايه مشينا والحمد لله فهمتي ما نرقدش ليلتها كذا عندي مقابلة غدوة ما نجمش نرقد خاصة للمقابلات الأولى
0: حاجة كبيرة هكا فيها
2: متشوق الواحد باش يلعب وباش يلبس مريول الجندوبة والحمد لله
0: أكل مقابلة فيك ما نسيتهاش توا عندها 56 سنة
2: ما نسيتهاش ولو في بعض صارت في بعض اضطرابات وكل شيء ما نسيتهاش
0: 56 سنة وانت ما نسيتهاش المقابلة هذيك
2: لا لا ما نسيتهاش
0: أول مرة وقتها باش تخضع عملية المنادي تلبس تيني جندوبة أول مرة في مقابلة رسمية مش كيما تدريبات وحدك حد لهنا حاجة قرابي إذي رحلة كبيرة اكتشفت فيها جهة أخرى من تونس
2: كنت أنا والحسني الله يذكره بالخير نعم بعض نلفوا بعضنا ثم كالطيارة أو يسموها تو درجة تو كنت نقول حسن نلعبه ويطلب الجمهور زاد بدرتنا الجمهور هو يلعب على جهة اليسار وانا جهة اليمين وانا اسفل خاطر
0: حاولت نتصل بيه سي عبد الوهاب راه تليفونه ما يجاوب شيء
2: ما يحكي حسني في الموضوع ذا ان شاء الله يكون المناخير عدينا مقابلات ممتازة ممتازة جدا وكانت المقابلات نتاعنا بالحد يعني كان يحضرها جمهور كبير والملعب نتاعنا في وسط البلاد كان يحضرها جمهور كبير وخطر علاش نهار الحد نلعبوا من 12 ماضي ساعة ومن بعد العباد تروح للديار وأحيانا في دار جندوبة كرة قدم تلعب يبقاو يتفرجوا زاد في كرة القدم
0: يعني نهار كامل فرجة
2: نهار كامل فرجة في خاصة كرة
0: يا حسن
2: جندوبة أحبها جندوب يحبوا كرة اليد
0: يجوا أصحابك هكا اللي يقراوا معاك والناس هكا
2: يجوا وجماعتنا والحمد عائلتي يجوا يحضروا الحمد لله
0: الحمد لله ذوما في صنف الأواسط سي حسن الجوادي حاضر معايا في المباشر عم حسن مسيك بالخير ولهنا مرحبا
3: وبيك عايشك يا حنان
0: شكرا على قبولك دعوتنا ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله نذكر حصتك كانت متميزه جدا بذكريات كبيرة وبحب كبير الجندوبة والجندوبة الرياضية عم حسن كانت تذكرها اليوم ضيفنا سي ناصر الحاج من نفس الجيل من نفسك اللي المريول عندهم حاجة كبيرة والانتماء لجندوبة الرياضية حاجة ما تشريش بالفلوس الراجل يقرأ يروح للريف يعاود يرجع يمشي يترينا كله يهون على خاطر جندوبة ذكرتهم لأيامات ذوما عم حسن
3: سبحان الله واحد كانش ما زهايمر بشيء
0: 56 سنة
3: يتذكر الحمد لله واحد مازال يتذكر
0: الحمد لله
3: حلوة ياسر وذاك اللي ربحناه نحن من جندوبك الطرحيات هذيك قعدت خاطرنا وقعدت في ذكرياتنا والعباد التوك يعرضوا ناصر واللي يعرضوا عبد الوهاب الحسني ولا أي لاعب من الأولاد معناها الكل نور الدين الله يرحمه ولا معناها يعاودوا يرجعوا يعملوا ريترو يرجعوا بالتوالي باش يتفكروا كلمات هذيك ونحن ربحنا من الجمعية حتى شيء كنا نلعبوا على المريول والمريول كان معناها هذاك هو راس مالنا وذاك هو ربحنا
0: إيه؟
3: يعني لازمنا
0: ربحتوا محبة العبيد عم حسن لين، وانت تبارك الله ما شاء الله في جندوبة ناس كلها تعرفك سي ناصر كيف كيف.
3: انا اللي ربحته من الجمعية والناصر كيف كيف والاولاد اللي لعبوا الكل حقيقة
0: سي عبد الوهاب زيد
3: عبد الوهاب نعم الاولاد الكل الناس كل اللي يشوف العبد واحد منا لعب بالكورة يرجع بالتوالي ويتذكر ويحس بالسعادة أصلاً. اللي أنا يريد كل توا فلانة أن يعرضوني هكا الحقيقة أما نخرجش برش البلاد ربما أما والله كي نخرج يعرضوني العباد أي واحد معناها خاصة من
0: الجيل هذيك
3: يتفرج وحتى كان صغير وبعد توا كبر ولا عنده صغار وكل شيء يقول يتذكرك يرجع لذكريات كبيرة ثم حوايج نكون نسيت ما يكون هو ما
0: يتذكرهم
3: معناها
0: هذا اللي يربحوا الرياضي توفى الكورة وتوفى المسيرة وتبقى هيك المحبة اللي ترافقك في حياتك اليومية
3: أختي حنان العلاقة قاعدة لتو تو الناصر ولا أي واحد من الأولاد الحقيقة اللي لعبوا معايا واللي تدربوا عندي واللي تدربت عندهم زاد الحقيقة العلاقة إلى يوم الدين هذا علاقة باهية بالكل علاقة على الأخر
0: كبرتوا يعني مع بعض كمان يعني حسن بشوية بشوية من المدرسة كهو للجندوبة الرياضية
3: يعني الحقيقة الذكريات الباهية اللي قاعد معناها أنا ما تمش حتى رونكين ما تم حتى ذكرى خايبة مع واحد من الأولاد بالنسبة لي أنا وعلاقتنا الكل كانت باهية على الأخر على الأخر وكان كما كان يحكي توا ظهري الناصر كان يحكي الحاج عز الدين العيار يقول قبل كي نخسر يقول ابكوا حتى بالكذب ابكوا حتى بالكذا ما نحبش واحد يضحك معناها فهمت
0: الناس هذوكم اللي كوتش اللي يرفض الخساره ما يحبهاش ما يقبلهاش
3: كلنا ما نقبلوش الخساره وكلنا نحسوا وكنا حتى كي نربحوا ما كناش نحسوا بفرحه كبيره لان نحسوا في هذاك واجب عملنا اللي يلزمنا نعملوه وكهو ما تلوش انا نسيت ماما أنا الأولاد يدخلوا كنت مدرب وقت اللي الفترة اللي دربت فيها أنا فهمت كانوا يدخلوا يهزوني على الأكتاف معناها هكا الجمهور يتحدى يجي يهزك ويفرح بيك وكل
0: شيء
3: ويحب لهم وكذا كل شيء
0: روينا وقت اللي قدمت وقلت معقل من معاقل كرة القدم كرة اليد التونسية فريق جندوبة الرياضية لأنه يعني عنده تاريخ كبير والوقت هذاك كل واحد يتحدى معايا من الجيل هذاك يحكي لي على ذكريات كبيرة وعلى قاعة المنزة وعلى المهدية وعلى الكابون والجهات هذوكم الكل يعني اليوم أنه نصنف جندوبة كما المدن هذيك الكبيرة اللي عندها تقاليد كبيرة في كرة اليد جندوبة واحدة منهم زاد
3: خسارة أنا مرات والله دحنا ما أنت تو خلنا نحن ما ببين نفرح بخون الناس ونسمعه هو ونتحدث عليه هو لكن أنا والله اللي يؤسفني مرات ما نسمع في بنفرش كرة اليد سواء أواسط ولا سينيور يقولوا هذا فلان من المهدية هذا ولد هذا ولد بدي خيار ما يذكروش من جندوبة حتى شيء والله يحس في قلبي معناها
0: ورو مش فترة بعيدة عم حسن كان لجندوبة الرياضية لاعبين في المنتخب الوطني التونسي وسيرتو في أصناف الشبان لهنا هنا ماشي بعيدة
3: حتى ما غير أصناف الشبان معناها حتى الكبار
0: على
3: القيلة خلينا في الفريق القومي
0: صحيح
3: أبدأها من مولدي العيار يلا يرحم
0: أتونجو سي مولدي اللي كان قريب لكم برشا
3: نتاع الكيب ناسيونال أجد ومن بعد عندنا الأولاد الأخرين الكل يحياوي وكان عندنا المحمودي
0: محمودي
3: معناها كانوا وليدات بهين وشرفوا البلاد ولعبوا وخلوا اثر طيب معنا
0: وليه وجيل مثقف عم حسن جيل مثقف زيدا خاصه هل نتاع 20 سنه التالي جيل مثقف خلط على زياد وعلى يسري لانه تقريبا نفس العمر محدين ما شاء الله يعني جيل هذيك الكل هو خريج المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف وقتها جندوبة الرياضيه في القسم الوطني القاعه تتعبى فجأة يعني الأمور تبدلت والوضعية الفريق اللي نعرفوها اليوم
3: اللي قبلهم هم محسوب اللي بدينا نحن بدينا اللي من الستينات متقفين أكثر من اللي جوهم بعد
0: ما شاء الله هذه الملاحظة البارزة لأنه المعلمين ما شاء الله في الفريق، ثم ناس تبارك الله موظفين،
3: أساتذة في الجامعة ناس ثقافتهم كبيرة،
0: وهذا اللي اكتشفته. وكل ما نستضيف أنا من اللور قلت أنه راه وقت يكون ضيوفي هون جندوبة يعني راهي بقدرة ربي، ناس تعرف تتكلم، ناس تعرف ما شاء الله ما شاء الله. العائلة هذه
3: أختي حنان، بنتي تو انت
0: يعني شكرا.

0: بداياتي معناها تقنيا بيا معناها بعلاقاتي مع الناس. اما ناصر راهو كان قبل اللي تسمى لو بارو دور دو ليكيب، كيما هو كيما عبد الوهاب الحسني راهو يوصل في باتشوات معايا انا كان وقتها نلعب، وصل ظهر لي مع راس جبل ربحنا 28 22 حاجه كيف ناصر ماركا 10 بوند اللي تيب معناها لو بارو دور دو ليكيب معناها الى ماركي دي بيوت
1: هداف
0: 10 بوند وماركاهم هو. لا وكان معنا عنده يد يسرى
1: كان يحكي لي على اليد اليسرى نتاعو.
0: هو كان ديجا في كيب حتى قبل معنا قبل ما يرجع الجندوبة كان في سياغاز، سياغاز معناها كلوب افريكان والغاز كان يلعب فيها وكان معناها تيتولير في الكيب وكان عنده وقته معناها متميزة. جاء رجع الجندوبة وعاوننا معناها بالكدا بالكدا في ماتشواتنا كل ما شاء الله عليه. معناها الناصر زاد كان جاء تو راهو ما برشا ملاعبية يلعبوا قسما بالله راهو مكانته في الفريق القومي معناها كيما هو كيما بارش
1: تحسهم لاعبين سابقين عصرهم اصلا
0: سابقين عصرهم نعم وما لقوش حظهم ولا ما حلمشنا وحدنا احنا هو ياما ملاعبيه حتى في الفوتبول ما شاء الله كانوا عليهم وما حصلوا شيء معناها قعدت اسمهم وقعدت ذكرياتهم والحمد لله. المهم واحد يخلي ذكريات باهي
1: وهذا اللي يبقى
0: باخلاق عاليه. انا نفرح ياسر انا في وقت ما لقاك كان حكيت لك قبل انا
1: ليه؟
0: مثلا على كله وانا الاولاد كنت حقيقه حتى اللي ترينوا عندي كنت كابس عليهم بالبدا بالبدا
1: ايه
0: ترينت عند حسن وهو ترينا عندي ما يجي
1: مش مش نرجع ونحكي من الزميل على الميدان للمدرب وقتها مش تختلف الامور شويه عاد محسن. اليوم انت المدرب نتاع سي ناس كيفاش الانتقال صار الامور كيفاش مشيت بينات بعضكم والا ليه
0: اولادك والله ما ثمش فرق ثم كان ثم
1: يا سي ناصر راهو الخط مفتوح خويا اذا اذا اي
2: اول حاجه نحيي خويا حسن عندي برشا ما قبلتوش
0: اهلا خويا ناصر
2: بيك عايش
0: بس عليك حاج
2: الله يعيشك يرحم والديك
0: يا خويا حسيلة يشرفني باش نكون متدخل معاك معناها على القليله
2: على الاقل عم حسن هذيك
0: لا عددتي انت راك حاج وما ادراك انت معناها اخلاقك باهيه والدليل على ذلك كلاعب والا كمسير بعد الحقيقه كنت في المستوى ويظهر لي الناس كل يذكرك بالف خير معناها نحن
1: الحمد لله
2: شهاده اعتز بها
0: لا لا لا نصر دي حقيقه معناها واحد يكون معناها سبحان الله يعطي كل ذي حق الحق حقيقة هم الولدات كله اللي أصحابنا الكل
2: الحمد لله
0: علاقتنا كانت باهية
1: الحمد لله
0: معناها كانت تربيتنا زادة كيف والله ما كان عمرنا ولا مرة من مرات كنا نعاركوا عشكون أختي
1: أبي ما تصيرش راهو ما تصيرش برشا
0: معناها قبل راهو كي نتغشوا نحن إذا كانوا ماخذين علينا فكرة خايبة ما نعرفش علاش أما احنا ننفعلوا مرات ننفعلوا فعلا ننفعلوا انفعال كبير وقت يجي جندوبة بالسوء معناها
1: اي ثم شكون حكي لي عليها الحكايه هذه في سهره من السهرات اي
0: على بلادك
1: اي
0: والله كنت في الكاج معناها ويعرف الناصر وحضر يعرفوني معناها الاولاد وحتى هما زاد كيف راهم ينفعلوا فهمتني معناها كنت نقهر العباد نقهر اي بلاد كان اي كان معناها في تونس يقولوهم الكل وقت ما لقات جيتي لي ميور مش تخرى في روحي اما هم يقولوها فهمتني مي ونعتز بالشهادات نتاعهم والكبارات والكل فهمت لكن وقت اللي يبدو جندوبه بالسوء نخرج مع عقلي الحقيقه
1: يعني اي هذيك الانتماء لجهتك ولا اي
0: متحصل على كيفاش اللاعب المثالي
1: اللاعب المثالي في الاخلاق اي
0: وانا عمري 14 سنه ولا 15 سنه
1: اي ماك حكيت لي وقتها
0: كنت لاعب مثالي صحيح كنت عاقل وكل شيء كنا ننفعلوا برك كلنا اللي ماخذين علينا فكره لانهم كانوا ما يحترموش بلاد كامله انا نفكر ثم معتمد في وقت في راس جبل معناها يسمع في الملاعبين كيفاش يشتموا فينا يقولوا في كلام ما نجمش نعاودوا انا توا خاطر في بلادي نحس في نفسي معناها باش
1: وقتها انتوما عندكم هيك التحدي انه ليه رانا نحن موجودين وراو بلادنا تشرفنا وراو جمعيتنا تشرفنا
0: اليوم الغدوه نحن مش بلادنا برك نحن تونس كله تشرفنا
1: اي
0: والزيرويت كله تشرفنا معناها سواء الكاف ولا سيبيانا ولا ولا باش يشرفوني سبحان الله
1: صحيح
0: معناها.

0: أرض نبيه معناها الناثر جميل معناها ينقر البلاد دي.
1: صحيح صحيح.
0: لكن بعض مد يسمع فيها في العباد كيفاش يسبوا، وانا وقتها
1: ايه.
0: نبرم
1: وي يعني هالنعرات الجهويه موجوده من بكري يعني للاسف.
0: لكن انا باش نجبدها تو ان شاء الله هو يكون يسمع فيها معناها ان شاء الله هو يكون يسمع في الحصه وكان يليته فهمتي
1: ايه.
0: معناها انا
1: كيفاه كيفاه تفاعل مع
0: رديت فعل بعد قلت كلمه رديت فعل عيط للشرطه قال لهم هزوه. صوري معناها انت معناها انا رديت فعل باقل من اللي هم قالوه برشا. شو هو جاء هو كان هو من راس جبل وكان وقتها في العالية معتمد مش هيتفرج ومحسوب ورايا انا خاطر بيناتنا القرياج وقتها في التيران وراس جبل ناس طيبين راهو معناها نحبوهم يحبونا الصراحه.
1: اي
0: لا وقتها كلام اتقال انا الحقيقه حل في خاطري
1: اي ما
0: معناها عيط لي الشرطه وهزوني البستيار وكان باش يعمل لي مشكله كبيره لولا زيتوني كان الاربيت كان نتسعي به هذا زيتوني كان من العمران كان اربيت كان ملاعب باهي في العمران ومن بعد قول الاربيت هو اللي فك المشكله
1: هو اللي
0: جاب ربي حل المشكله ولا كانت تصير لي معناها مشكله كبيره معناها ما كناش نعمل بالعكس نحبوا الناس ونفرحوا بهم وكل شيء لكن اللي حس في بالنا هو النعرات هذيك
1: الجهويه للاسف الشديد
0: ما عادش تعاود
1: ان شاء الله.
0: كنت كابس الحقيقه كنت كابس كنت سيفير هاو الناس يعرف مع الولاد كلهم اي واحد تجده كنت كابس على اساس انه يلزمنا نخلو
1: الانتباه على الباهي عند الناس
0: نفرحوا بالناس كله كي نمشوا نخلو عرضنا باهي ما نعملوا حتى شيء اللي يشيل الجندوبه واللي يخلي الناس معناها تذكرنا بالشر.
1: أم حسن الفترة نتاع التدريب كيفاش كان سي ناصر معاك كيفاش من بعد ما كان زميلك من بعد ذكريات بيك وانتم ملاعبيه اليوم تبدلت المعطيات الكوتش هو سي حسن الجوادي
0: يعتبر هو الكبير هو اللي كان محسوب المؤطر لاصحابه ناصر عندك ناصر ونور الدين ولا حسن من بعد فهمتي راهو كانوا وهم مؤطرين للاولاد
1: ذكي يا عم حسن انت عاد تعرف اش تعمل انت مدرب نجبد سي الناس اي انت المؤطر هك اي سهلوا لك الخدمه الاولاد اللي امس انت زميلهم اليوم لونترينور نتاعهم كيفاش كانت الاجواء كيفاش
0: لا كنت انا نحس انا اونترينور ولا كنت ولا هم نحسهم معناها ملاعبين مستعصين عليا ولا لا بالعكس كانوا كنا متعاونين وكنا اللي هدف اوبجيكتيف معناها هدف معين هو جندوبه وكه يلزمنا نعمل كل واحد من موقعه يلزم يعمل الواجب عليه الجندوبه باش نروح فرحانين الجندوبه بالجندوبه تطلع بالجندوبه تتذكر وتتكتب في الجرائد والا يذكرونا بخير ويقرونا بحسابنا وكذا معناها رياضيين هذا الكل معناها ونفرحوا العباد اللي تجي تفرج فينا وتحبنا
1: وفرحتوا جمهور سي ناصر والخط مفتوح مع سي حسن اي تفضل
2: معرج اخت هناء اخ حسن راه كان مدرب ولاعب راه في الوقت
1: اي
2: كان قبل خاطر المدرب عنده الحق يلعب
1: اي
2: كان لاعب ومدرب يعني يمكن نتقدم شويه في الحوار
1: اي
2: اخت حنان انا ما لان بعد ما لعبت في سياغاز ورجعت الجندوبه عن طريق التعاون الفني لدول الخليج بعد ما رجعت شفت كره اليد حولها تعب تدعاني صالح المناعي اللي رادت
1: هو عم صالح اعتذر يعني بكل لطف ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله يعني شفاء عاجل لي واحد من اعلام كره اليد في جندوبه للامانه عم صالح
2: عاد الاخت حنان باش نعطيك نبذ على جندوبه رياضي كره اليد
1: اللي
2: كانت تابعه جندوبه الرياضي
1: يا اخي هنا صار
2: التاريخ نتاعها يمكن برشا ما يعرفوش تم الزيارات الميدانية تاع السيد الوزير تاع القضيه الوقت ذاك مشى معايا القاعة المغطاة شافوا اللي جات يتدربوا قلت له سي دار قناه ظلمت كم لاعب وكم مسوي قال لي وعلاش قلت له وراه الفلوس اللي تدخل تمشي كرة قدم وهذه حقيقة ذي
1: تطلعش انت من الجماعة اللي حبوا يقرجوها من كرة قدم من جمعية واحدة يعملوا جمعية أخرى
2: اللي خرج كرة اليد خرجها من جندوب وجان
1: ايه
2: جيت نجري على الاوراق وطار في اوراق صعيبه
1: ايه
2: مشت ضد عريضة لو كان سي حميد السيتي سمعنا تو يتدخل ويحكي.
1: اي
2: مشيت صبرنا 8 ملاي معنا باش ضلنا نتكلم بالاختصار باختصار.
1: إيه؟
2: صبرنا 8 ملاي سي طارق بدينا ب 8 ملاي مشات فينا عريضة لانه ثم محبين انا نشوفهم يحبوا جندوبه مش غايتهم انه خايفين على كرة اليد رضيع كما كرة الطائر وكما كرة السلة وكما
1: هي هي هي هي
2: استدعاني سي حميد استيتي قال لي سي الحاجي مجمع بعثين عريضة كذا قلت له سي حميد نحب نعمل جمعية واحدة مثالش قال لي عندك الحق وبدينا نكونوا فيها سيد رئيس الجمعية وقت الله يرحمه سي كمال الخمير
1: سي كمال الخمير اي نذكرها بالقدير او سي ناصر التقسيم اي نذكر بالقديه بالقديه التقسيم كيفاش صار ايه
2: فهمتي ها ثم ملاعبية كبار ما حبوش يلعبوا
1: اي خاطر جتهم هكا حاجه بيزار كيفاش مش يلعبوا اي
2: اهلنا ست ملاعبين من صنف الصغر فيهم يوسف المناعي فيهم هاني القروي فيهم تو حالي نرم مع جمال فيهم حسام الدين العيادي مع النادي الافريقي
1: هم
2: اللي ضد صرا كونا بهم الجمعيه العام الاول اللي فهم زياد الله يذكره بالخير
1: زين
2: ما طلعناش العام الثاني اختي خذينا كاس تونس الوسط
1: ايه نذكر
2: ضد الترجي الرياضي وضد النجم الساحلي وضد المهدي لعبنا في ضد القروي لعبنا في المهدي وطلعنا العام طلعنا والحمد لله تو هاني ماشي تو جندوب الرياضي لكرة اليد الحمد لله ان شاء الله ربي يوفقهم
1: يعني انت من الناس اللي كانوا انه خرجوا الهوند بعدها على الفوت
2: ايه كرة اليد معايا مخلص مخلص الله يرحم والديه كان هو الكاتب العام هو اللي حاضرين في القانون الاساسي ومعايا عبد المجيد الغربي احنا نجروا من تونس هنا والحمد لله وان شاء الله ربي يوفقها ماما تو
1: ايه فهو انت حسيت حاجه انه يلزمها تبعد على الفوت باش تعيش
2: أكيد شوف كان قبل كان رئيس فرع تو 12 عضو يخدموا في الهوند ثم على هذه 12 واحد يخدموا في كرة اليد
1: إيه تحس سي ناصر إنه من فريق يلعب في القسم الوطني لأنه هنا الفريق هذيك عنده محبة خاصة عندي ومعزة لأنه بديتي مع إذاعة شباب مثلا ولا لحد رياضي بديت مع فريق الهون جندوب الرياضي ومن بعد فوت جندوب الرياضي أولمبيك الكيف حتى وقتها ما خفتش أنه فريق كان تلقاه معبي النادي الفريقي نذكر صبحي سيود ورياض الصانع كبارات الهون عرفتهم في قاعة جندوب من بعد الفريق للأسف يعني هل الانفصال خليني نقول كان صحة العبارة تحسوش ذر هكا بفريق جندوبة الرياضية وخلى الفريق اليوم موجود في وضعية صعبة اليوم بعد شوية على الأضواء القاعة ما عادش تتعب
2: مع الأسف الشديد
1: اي عم حسن زيد راه تنجم تعطينا رايك خوي مازال عنا دقيقة ما مش مشكلة تو نرجع لأنه حلينا موضوع كبير هيا حاج تفضل اي
2: قلت لك المشكله فينا نحن اللي يشدوا كره اليد حاليا ما همش ملاعبين بصراحه يعني
1: هما يعطيهم الصح اللي هما شدوا يعني وقبلوا باش يكونوا مسؤولين
2: يعطيهم الصح اما لازم شويه خبره
1: وي
2: لازم شويه خبره شويه يعرف كيفاش يتعاملوا مع الملاعبين يعرف كيفاش يختاروا انا في يوم من الايام عملت دوره قدور الشرب بين المدارس بين المدارس الابتدائي باش نختاروا
1: الملاعبي اي وانت بعدت على جندوبة بعد ما كنت من المساهمين انه تصبح مستقله يعني بذاتها وكذا من المفروض هذا بروجي سي ناصر
2: إيه لا كنا انا تو شوف انا تو فوت 70 سنه
1: ما شاء الله مازلت شباب
2: عندي الحمد لله عندنا جامع ابنه فيه تونا متولي به
1: ابقى معايا لحظات من الحاج خلي زمردة تقرا موجز الاخبار عم حسن زيد ابقى معايا ونرجعوا للسهره هذه سهره سي ناصر الحاجي اللاعب السابق لجندوب الرياضي
3: في ضيافه نجم اعداد وتقديم حنان بن مصطفى
4: تمام التاسعة
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
4: السلام عليكم صباحي تونس اليوم ذكرى 63 لعيد الجلاء، وبالمناسبة أشرف رئيس الجمهورية صباح اليوم بروضة الشهداء بمدينة بنزرت على إحياء أو موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وفي الأثناء التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم ومطالبهم الحياتية والتنموية. في جندوبة قامت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بزيارات ميدانية للمعاصر ومصبات للمرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. ينظم غدا المجمع المهني المشترك للطمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، ويهدف بالأساس إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول المتاحة لتطوير صادراتهم وحمايتها من المخاطر المالية. يعقد مكتب مجلس النواب الشعب عد غدا الجمعة اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية للعام القادم الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. وضع الجيش الأمريكي خطة جديدة لشن ضربات قد تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران، إذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية سواء قبل انتخاب أو انتخابات التجديد النصفي أو بعدها حسب ما ذكرت شبكة CNN يوم الخميس نقلا عن عدة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: في ضيافة نجم.

0: راجعين لسهرة الرياضة وسهرة سيد الناصر الحاجي لعب سابق لفريق جندوبة الرياضية. عم حسن الجوادي مازلت معانا، مرحبا بك.
1: معكم
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا. ثم مقابلات هكا عم حسن سيد الناصر بكري شوية كان يحكينا على فريق جندوبة الرياضية في صيغته الجديدة. نرجع لذكريات والزمن الجميل عم حسن، إنه هم المقابلات هكا سيد الناصر تتذكروا فيها وانت مدرب، وكان نهارتها هو رجل مقابلة، مقابلات اللي حسيتها صعيبة وسيد الناصر وسيد عبد الوهاب خرجوك هكا منها بأخف الأضرار، وإلا عملوا انتصارات كبيرة. المقابلات اللي يحضرها جمهور وهو سي ناصر كان هكا واحد من أبرز الملاعبي
1: اللي نذكره في الفترة متاعينا وقت اللي أنا ندرب، كان أخويا ناصر والملاعبي الكل، عبد الوهاب الحسني و صالح المناعي حسين ونور الدين الطيري الله يرحمه. كانت المجموعة هذه الكل كانت مجموعة تسمع فيه؟
0: نسمع فيك عم حسن.
1: المجموعة الكل نحن عدينا سيزون كامل، معناها في الفريق نتاعنا عدينا سيزون كامل ما خسرنا حتى بارتي، معناها هذا بالإثبات معناها في الجرائد معناها خارج وكل شيء، نحن عدينا سيزون كامل ما خسرنا ولا بارتي وطلعنا الديفيزيون دو اللي كانت هي ديفيزيون دونور وقت. الحقيقة والولاد الكل، ناصر قلت لك كان هو كان يسمى البارودور دو ليكيب، كان يماركي معناها كل ماتش لابد يماركي. وناصر عمره اللي يروح ماهوش مزلوع من ساقيه والا ماهوش مضروب كما هو كيما قلت الاولاد الاخرين، ما هو والله نذكره هو دائما وابدا معناها يروح ديما مزلوع من ركايب ومزلوع من حقيقه. كان
0: في
2: مقابلة خويا حسن، مقابلة زغوة،
1: أي
2: مقابلة زغوة في زغوة،
1: في زغوان مشينا نلعبوا نحن وجماعة نحن وزغوان، يا نطلعوا نحن يا زغوان معناها.
0: وزغوان زاد راهي مدرسة كبيرة، أما كيف كيف تراجع رهيب يعني.
1: النسائية كان جمعية كبيرة
0: بالضبط، إي
1: وجمعية كانت معناها كيف هي كيما الزيتونة كيما البوسطة كيما
0: جمعية
1: معناها هم بيجيهم صغير وصغار، لكن هم معناها كيما
0: ويكونوا عم حسن يكونوا ملاعبية عندهم بيبنيير كبيرة،
1: كانوا عندهم الحقيقة كانوا ناس مغرومين معناها بالكورة، وكانت الحقيقة عندهم زادة كفاءات رياضية معناها ما شاء الله معناها. مشينا نلعبوا على أساس من الحوايج اللي تصير تو، مشينا نلعبوا في زغوان معناها أخوي الناصر في طبيعة الحال هو والمجموعة كله عبد الوهاب الحسني، وبقيت الأولاد الكل حسيت ما كلهم نذكرهم ونشكرهم ونسلم عليهم من المنبر ذا.
2: وزهير الله يرحمه.
1: من وصلنا شقينا عاملين الغالب معناها البروفوكاسيون ديما تصير عندنا احنا في كل بقعة نمشولها مصورين حشك حمار نحن نقولوا به كاتبين عليه جندوبة وواحد راكب منه زغوان. شوفي معناها فرجي معناها في بونكارت كبيره راهو معناها في ورقه كبيره هكا مصورين
0: للاسف يعني.
1: تصوري انت ديجا معناها بروفوكاسيون معناها واحد ما ينجمش، وقبلنا بشوي طلع بالاسبيرونسي وهي وزغوان الجونيور نتاعهم يعني. معناها كان تم برشا جمهور والناس كل كانوا محضرين الله أنهم هما بيشرفوا هما بيشكلوا خاطر احنا نلعبوا ناديم نتحط في الواجهات هذه. انا خليت الاولاد عيطت لهم بشوي ما كل الجمهور ذاك كل ما تكلموش ما تعملوا حتى شيء، وهزيت روحي بشوي بشوي ومشيت للمركز، مشيت على المركز قلت لها مري الصوره فيها وفيها وربما ما تصير شوي مناوشات وتصير ويصير ويصير ما ضابيش هاني علمتكم انا كان اذا كان الزم باش نبطلوا ما نلعبوش نرجعوا ناخذوا كارنا وراو، وإذا كان أنتم بيشتحمونا معناها وكل شيء تعملون زي، وهذا معناها من الواجب المفروض، ولكن
0: تأمين يعني الفريق.
1: رجعنا لعبنا ربحناهم، تعرفيش معناها هو الناس كل داير الكل دايرين الكل معناها ربح أن بوان ديكار أو الناس يتفكر أن بوان معناها الناس كل دايرين نساء ورجال وكبار وصغار الناس كل وهم البستير لوطة معناها وين تيران لحبوا يحلون البستير مش حنا نهرب ومن فوق الحجر فينا
0: وانتم في الـ في الـ في القاعه
1: الارين هذيك كان وكل واحد يعرف في السيوطه في وسط ارين معناها في كل يزي ولا واش عارف وما فهمش حمادي العبيدي غير توفى الله يرحمه وهو ومردين وجماعة متوفين كل
2: زهير وزهير
1: ضربوه بونيا مسكين معناها جاب على طوله في الارض حسني عبد الوهاب راسه دخلوا تحت رئيس المركز رئيس المركز جاء دخل راسه في كرش رئيس المركز
0: اي على ما ثم عنف
1: رئيس المركز يجري وراه يقول ايوا اعملوا محضر نتاع اشكيات اشكوا معناها اشكوا تونا هزينا ارواحنا نحن توتي باسون فان كون كي كملنا من بعد وما نعرفش كيفاش ما نعرفش والله
0: نعم سي ناصر هذه كانت تذك
1: دخلت هربنا من ثنيه معناها في البيست ماهوش حتى في الكياس في البيست خلينا اللي ليسونس نتاعنا خلينا الكور وهربنا لا فطرنا ولا كلينا حتى شيء وهربنا هروب يعني
0: المهم تخرجوا من زغوي
1: والله زغوير ولوا عندي فيها احباب ونمشي نلعب مع جامعين نسائيين نمشي نلعب معاهم ويحبونا ونحبوهم ويجونا ويجونا اما تصوري ذكريات كانت تقبل معنا
0: نعم سي حسن وسي ناصر كانت تتذكر هذه
1: والاولاد كانوا في المستوى معناها الحقيقه سيزون كامله قلت سيزون كامله أنا نجم نقرأ حتى تو أرتيك الهو قدامي أنا لقيته
0: ريت كي رجعنا برشا ذكريات حتى الأرتيكلات عندهم سنين جبدوا الليل أي
1: نعم وما زالوا برشا أرتيكل الوقت مش بدهم مش نحن كان نجدوا الأرتيكل معنا الحقيقة كانوا ديما يذكرونا خاطر نحن ثوري أنت في الكاف ولا في باجة ولا في جندوبة والناس كل الملاعبين كلها في تونس والملاعبين معناها الجامعات الكبيرة كلها في تونس ويجي واحد من زيرويت من بعيد معناها يولي
0: يجي منه يربح ويطلع وما يجيش
1: يقروا له ألف حساب معناه وكل شيء دونك نحن كانت عندنا النعرة هذيك مضى بينا أنا حقيقة في وقت من الوقات ولا خممت قلت لك كان حكيتها قبل جبت خمسة من باجة وخمسة ولد اللي مات الله يرحمهم
0: ذكرت
1: الجندوبة معناها يلعبوا معانا ويلعبوا معانا بمريول كأنهم جناد والله أكثر من جناد ولعمرهم خذوا من الليم بنت حنان والله ولا من اللي يخدوه نقعد نذكرها طول عمري انا هذيك انا سالهمش وتمنيت رانا عاملين فيزيون الكاف وباجه وجندوب ونعملوا ان تري غروند ايكيب خاطر ثم عندنا اللاعبين موجودين كيف ونولوا نحن زاد نلعبوا انا غالب هذيك ظروفنا ما عندناش نحن الماديات ماهيش بقايا اخرى قايا اخرى فيها معامل فيها فلوس فيها كل شيء
0: صحيح الماده عندها دور كبير سي حسن
1: كان مسؤول وكان يعاني بالكدا
0: شكون من الهيئات وقتها سي حسن الجوادي سي ناصر شكون الرؤساء وقتها في الوقت هذاك السيزون اللي خرجتوا فيها مثلا شكون رئيسكم سي حسن مدرب انت من ابرز ملاعبيه سي عبد الوهاب كانوا برشا ملاعبيه الهيئه المديره وقتها كيفاش تتصرف معاكم انتوما فرع كره اليد
2: الله كان الوقت ذاك كان سي حسن المرداسي الله يذكره بالخير
0: هو سي أخوسي مصطفى
2: أخوسي مصطفى المرداسي يمكن هذا اللي تعاملت معه أكثر واحد أنا بالنسبة بعد مشيت للسعودية وما كملتش معه وقت حنان يمكن نحرج شوية على الموضوع هذا أنا في كل اجتماع في الجامعة كنت مطالب براطة في الشمال الغربي
0: لكرة اليد
2: بعضو في الجامعة من الشمال الغربي وفعلا توانا معادنا الأخ معنا في الجامعة الحمد لله عضو وعضو فعال زاد في الجامعة وإن شاء الله يعملونا رابطة في الشمال الغربي
0: علاش ليه؟
2: إن شاء الله نشوفوا الكيف علاش ليه الكيف لأن
0: مدرسة زي دراي في الهوند
2: معد رياضة أتمنى أن الكيف تعمل جمعية كرة يد ليش لا سليان نتمنى والله نتمنى أن كرة اليد كيم الكبان كيم الساحل كيم الصحر
0: وين الجمعيات موجودة تقريبا في كل معتمدية ثم جمعية في كرة اليد
2: عندها وزن عندك وزن كذا تقول عندك بر جمعيات في الشمال الغربي تقول لي عندك كلمة غادي في الجامعة
0: هو عنا حلمي توا حلمي دريدي هكا ولا لا
2: حلمي مشى من جندوب إن شاء الله يذكر بخير وقعد فعال في الجامعة
0: صحيح
2: وإن شاء الله حلمي هون إن شاء الله يسمع فينا يطالب
0: بالرابطة في الشمال الغربي إن شاء الله هاي عم حسن يعطيك الصحة ان شاء الله ديما نسمعك هكا وانت في صحه جيده، ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله. عم حسن الجوادي المدرب واللاعب السابق لجندوب الرياضيه، كالعاده وين تتدخل معانا تثري الحوار، واضافاتك ديما تبقى هكا عندها وزنها. مشكور جدا، ان شاء الله نتقابلوا مع اسماء اخرى لهذا الفريق العريق جندوب الرياضيه.
2: ان شاء الله
1: عايشك. والله نشكركم ونشكر اذاعه الكاف وكل العاملين فيها، نشكر المستمعين تاع اذاعه الكاف.
0: ربي يفضلك.
1: تتذكرونا على القليله
0: عايشك.
1: على الاقل على الاقل يطير برشا غبار على برشا حوايج يعرفوها العباد
0: ويعرفوا تاريخ الفرق نتاعنا. وراي ناس ضحت وراي ناس تعبت من اجل انه اليوم تكون عندنا جندوب الرياضيه اولمبيك الكيف ونادي كره قدم بجري. صار ثم عباد ضحت تضحيات كبيره ماديه وحتى بصحتها وبكلها من اجل هالفرق هذوما. هذا برنامجكم، هذا فضاء فضاءكم لكل الرياضيين في فريق الشمال الغربي. يعيشك عم حسن، شكرا ليك، تحياتي ليك وللعائله الكل. تقابلوا ان شاء الله في الخير عم حسن. هاي سي ناصر لكابر عشت فيها برشا فترات، وقتها سيك هو الخدمة بدأت تظهر وبرشا يعني مناسبات كنت تذكرها بالكدي وخلت الأثر الطيب في الذاكرة نتاعك.
2: اللي قاعد نعتز بها أني كخرج جندوب رياضية وحدة
0: ايه،
2: فهذا مكسب الجندوب وان شاء الله يحافظ عليه الاخيات
0: وان شاء الله يخدموا باش ترجع جندوب الرياضيه المساف النخبه. علاش ليه؟
2: علاش لو خاصه يخدم مع الوليدات الصغار.
0: ايه لابد من التكوين.
2: تكونوا راهم يلقوا تو الحمد لله عندنا تو وليدات يلعبوا في جمال، عندنا شكون يلعب في النادي الافريقي.
0: ايه عم سناصر حاج راهو هناك، انا ما عملنا شيء، انا نكون ونبيع للنادي الافريقي هي وجندوب باش عملنا فيه.
2: ما عندنا امكانيات.
0: ايه
2: امكانيات ما عندناش.
0: مو لازم نخمو زاده في ال... في ال... في صنف الاكابر. صحيح نبيع شويه نخلي شويه على الجمعيه.
2: هذاك الساير هو تو هذاك الساير، فهمت؟
0: يعني انتم تبيعوا ملاعبيه باش تعيش باش يعيش الصنف كره اليد هكا.
2: الاداريين يعملوا عقود طويلة، ماهوش يعملها عقد بعام واثنين وبعد يسيبها بليش.
0: وقت يكون حضر هو يمشي لأي جمعية يكون موجود فيها.
2: ايه ملاعبية يخرجوا بليش.
0: للأسف.
2: للأسف.
0: به سيجاز مرحلة من المراحل في مسيرتك الرياضية سي ناصر الحاجي، كيفاش كانت؟ كيفاش جت الفكرة؟ شنو الحاجات اللي خلوك تمشي الفريق هذا؟
2: فريق جندوبة؟
0: ليه من سياغاز؟
2: سياغاز كنت نقرأ أنا في تونس، أنا تابع وقرأت أنها تابع شركة تونسية الكهرباء والغاز.
0: إي نعرف.
2: ونظرا في المادية باش نكون واضحين،
0: ايه؟
2: مشيت للنادي الغاز، نادي الكهرباء والغاز، هم أمنوا لي السكن وأمنوا لي الإعاشة وكل شيء.
0: وقتها هما يعرفوك سي ناصر.
2: المهم ما نمشي كان سي عبد الرحمن حم الله يذكره بالخير.
0: إي.
2: أول مقابلة ضد النادي الأفريقي سجلت 3 أهداف، عيط وعيط لي رئيس الفرع قال لي احنا السياسة نتاعنا باش نحطوهم من أعوان الشركة وكذا وكذا. قلت له إن شاء الله يكون عند حسن الظن، ولكن نظرا للظروف العائلية ما أنا كملت قرايتي وقلت لهم نجم ترينا في جندوب ونلعب معكم، أنا عندي خيوتي صغار وما نجمش نواصل معكم في تونس، هم عرضوا علي الشغل في تونس لكن ما نجمش.
0: وقتها
2: ظروف العائلي وعندي خيوط صغار. قلت لهم لا لازم نرجع للجندوبه باش وعندي الوالد كبير شويه، هذيك علاش رجعت للجندوب. خدمت لعبت عامين مع نادي كارو والغاز ثم رجعت للجندوب.
0: برك العامين مش شويه لو سي ناس. شنو فيش يختلفوا علينا؟ شنو الحاجه اللي تحسها متطورين فيها اكثر؟ والا ليه فرقنا كاجا عندها شويه فلوس تعيش خير وتعمل خير؟
2: عندهم امكانيات بصراحه. نادي الكهرباء والغاز عندهم امكانيات، عندهم ملاعب ممتازه، عندهم ادواش ممتازه، كل شيء، وعندهم مدربين زاد ممتازين سي عبد الرحمن حمو ماهوش سهل،
0: معروف
2: يعني، وعندهم لاعبين على مستوى زاد. هذه الحاجات اللي يمتازوا بها. اما بالنسبه لل الجندوب انا نقول له عبد الرحمن لعبنا مره في بني خيار، جاء قال لي انت الوحيد تستاهل الفطور هذا. قلت له عبد الرحمن انا في جندوب كان نلعب 12 من 16، قلت له 12 ملاعب راهو كيفينا. قلت له راهو 12 ملاعب في جندوب يلعبوا على المريو. في تونس تعرف في ولا فيها شوية ضرب وفيها احتكاك كذا يرخوا شوي، أما بالنسبة لنا إحنا قلت رامنا 12 ملاعب نلعب
0: وكلنا كيف كيف وكلنا رانا كيف كيف
2: والحمد لله. سواء لعبت مع النادي كان الغاز خليت الحمد لله أثر طيب، سواء مع جندوب والحمد لله ونحمد ربي أني خليت سمعة طيب، وكان سي حسن كان يعني شهادة منا واعتز بها والحمد لله.
0: سي مولدي العياري وين قابلته في المسيرة هذه الكل؟
2: سي مولدي العياري عندي معاه برشا تاريخنا. كنت نلعب في الصنف الأواسي يلعبوا فيه أكابر، وسي مولدي يجي باستحباب يحب يلعب. شكون يعطيه المريول نتاعو؟ هو أصغر واحد هو أنا. معطيه المريول نتاعو نبقى نتفرج.
0: إيه؟
2: كان من أفضل الملاعبين وبالرغم ما يتدربش ويجي أحيانا نلعب شوية، كان من أفضل الملاعبين سي مولدي.
0: أنت أنت أنت تفرجت فيه سي مولدي ومن بعد خلطت حتى قبل.
2: وبعد كنت معطينا المريول نتاعي باش يلعب سي مولدي.
0: وقتها سي مولدي الله يرحمه نجم كبير في كرة اليد في تونس مش غير في الجندوب.
2: سي مولدي معروف معروف معروف وفي
0: احكي لي شوية على الشخصية هذه ولا تأثيره على عليكم انتم عليك الجيل هذاك الكل في جندوب.
2: كان برشا ملاعبين ممتازين جدا في جندوب، محمود بن جبل في العذار فاخسي كان يقري لنا في جندوب، وجاء في مولدي أحسن جوادي كان يلعب معهم، زاد حارس عبد الرحمن الشرفي قدور الشرفي السعيدي عندهم لاعبين كانوا أنا صغير نتفرج فيهم.
0: وانت صغير تتفرج في سي مولدي العياري حاجة هكا جنب
2: سي مولدي لاعب كبير سي مولدي شكون ما يتفرج فيه. قلت لك نهار لحد كنتي تشوف في جندوبة تلقاه كل معبي تيران تاع جندوب
0: الناس كلها يحبوا يتفرجوا في الهوند.
2: لا الناس يحبوا الهوند جندوبة غرامهم في الهون، خاصة كانت عاطية نتائج طيبة وكانت في الناسيونال. وإن شاء الله وإن شاء الله ترجع وإن شاء الله ترجع نقول إن شاء الله ترجع ويقفوا مع الأخيان ويدعموها وترجع عنده بإذن الله
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: عندنا الأخ يسري يسري من كان من ملاعبي البهين
0: ما شاء الله عليه
2: وتربية وأخلاق
0: لاعب نجح للأمانة في فريق جندوب الرياضية في عز أياماتها تتذكر عاد سي ناصر. إيه لأنه الجيل هذيك جيل زياد والحاجي والولاد هذوكم الكل محدين
2: إن شاء الله إن شاء الله ترجع إن شاء الله
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: هو تعدى معايا يسري الجمعة اللي فاتت وبحب كبير رجع لجمعيته ويحب يخدم ويحب
2: شوف أختي حنان يسري اللاعب الوحيد نجم نقول لك اللي هو بعث لي فلوس وقت كنت ناشد الجمعية وكان في الإمارات وبعثني حتى أزياء للتمارين. يسري إن شاء الله يكون يسمع فينا إن شاء الله يرحم والديه
0: يعطيه الصحة. ذوما الملاعبية اللي يعترفوا بالجميل في مسيرتهم الجمعية نتاعهم
2: يحبوا جندوب يحبوا لعبوا الجندوب من أجل جندوب.
0: صحيح صحيح صحيح. إيه سي ناصر اللاعب اللي عمل تجربة مع سياجاز احكي لي على التجربة نتاعك كنت مسير مؤطر باسمك.
2: شوف أختي حنان أنا يمكن نحكي لك في كنت مسؤول في جندوب وقت كوننا الجندوب الرياضي كرة اليد يوم من الأيام لعبنا السنيور نهار السبت نهار لحد عندي جنيور تلعب الحارس نتاع القاعة ما نعرفش حط لي لازيان نتاع الأواص رصت لنا والمرة في اللي نغسلوا في التونيات نتاع السنيور وشيحوا فيهم على الشويت باش غدوة الأولاد الجنيور يلعبوا بها في تونس والحمد لله وأنا خدمت جندوبة ما عنديش حتى مزية عليها.
0: وي
2: والتونيات نروح بها للدار تغسلهم المرة ما عندناش خاطر ما نجموش عندنا فلوس باش
0: تغسلوا البرة
2: تعاون المرأة عليهم تغسلهم وتشيحهم وتحددهم فهمتني وتطبق وتحطهم في الساك.
0: ايه هذه التضحية هذا العمل رول صلب الجمعيات
2: مش انا وحدي بارك عندي ولدي محمد امين ما عرفش كنا محمد امين الحاج صاحب الروبوتيك هذاك ولدي
0: ما شاء الله ما شاء
2: الله في الجمعية الحمد لله
0: يعني زرعت فيها العائلة حب جندوب الرياضية تصور حتى المدام راهو تحب جندوب رياضيه كاو،
2: العائله كلها تحب جندوب.
0: اي
2: نار تلعب جندوب ولا كيف ولا باشا تلقاني شاد الراديو.
0: ما لا مستمع وفي لينا سي الناس،
2: لا مستمع وفي اكثر من وفي. انا نحب شمال الغربي بصراحه، وندافع على الشمال الغربي. انا كنت حتى في الجامعه في مره من المرات حضرت المؤتمر قدمونا في الاعضاء باش ننتخبوهم. خذيت الكلمه قلت ما شاء الله، وجوه نيره من الناقص من تونس من
0: وين الشمال الغربي
2: من وراء البلايد. قلت لهم احرجتهم وفعلا قالوا باش نحط واحد في
0: يمثل الشمال الغربي،
2: يمثل الشمال الغربي. والحمد لله انا حلمي تو يمثلنا وان شاء الله وقاد روحه والحمد لله، ومثل بالحق مثل الشمال الغربي على حسب ما يكون.
0: ان شاء الله ان شاء الله الفرق انت يعني يتطور وتكون كره اليد على شليه في جهتنا ان شاء الله.
2: انا عندنا تو بنات ما شاء الله في بوسالم،
0: اي
2: فهمت، وتحيه لهم. عندنا فريق ممتاز زاد في مجاز البيت
0: ما شاء الله عليهم،
2: نتبع فيها مره.
0: اي اي اي اما ان شاء الله يكبر العدد
2: ان شاء الله. ان شاء الله ليش قلت لك ان شاء الله، ان شاء الله نشوفوه في الكيف، فهمتني لما لا.
0: اي سي ناصر اللاعب، سي ناصر المدرب، سي ناصر المسيس، سي ناصر اللي عنده فكرة، هو من الناس اللي خلوا جندوبة الرياضية يعني يكون مستقل بذاته وعنده اسمه وعنده سجل وكذا وكذا وكذا. إذا ما الرياضيين ممكن راهو الزيد المعرفي عنده دور كبير إنه نشوفوكم يعني في مختلف المواقع وين ما تكونوا تنجحوا سي ناصر. هو
2: الحمد لله. ايه. الحمد لله.
0: مساج للناس اللي يسمعوا فينا تو، راهو تنجم تخدم جمعيتك في اي موقع انت موجود فيه، مش لازم تكون تكور.
2: معقول انا نيدال وخيان اللعب كره اليد، وقفوا مع الفريق نتاعك، وقفوا الاخر مسيرين الاخر تعرفوا، فهمت، شجعوا بالاخر حتى بالكلمة الطيبة.
0: اي حتى بالكلمة الطيبة، اي مرات واحد في حاجة ليها. اي اي
2: وان شاء الله جندوب نشوفوها في مراتب باهيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. تجربتك في الخليج للعمل كيفاه؟ بعدت على الهند ولا غادي الظروف ماهيش ملائمه؟
2: ما غادي، انا وقت اللي مشيت ما عام 86 ما سمش احتراف، الاحتراف اما كنت نلعب مع
0: اما وقتها تحسهم هما وقتها مازالوا في الخليج انه الرياضه تكون اولويه، وقتها برشة توينسا هما سبقوا للتكوين غادي وكل شيء، وقتها سبور مش حاجه معروفه عنده.
2: لا مش معروف بالنسبه لي، بعيد شويه انا خاطر جيت في المنطقه الجنوبيه. كنت نلعب معاهم، كنت نساعد المدرب، فهمت الحقيقه مدرب سعودي يخليني نعاونه نخدم معاهم، اما في المقابلات الرسميه لا. ما عنديش حق. حبيت نكمل خاطر مشيت عمري 32 سنة الخليج، فهمتي، بقيت ندرب معاهم الحقيقة من أحسن الناس، وعطيني كما نقولوا فعطيني الضوء الأخضر المدرب.
0: إيه وقتها
2: والحمد لله وخدمت معاهم والحمد لله ما جانا.
0: ايه
2: عاد بين قوسين في واحد ملاعب قال لي انا كان جيت نلعب كيف كنت
0: كيف كنت شو ولا العظيم وقت ذيك في الوقت ذيك 86 خويا يعني اسم كبير كنت تنجم في
2: ايوه كان ما ثمش احتراف الوقت ذاك مانعينا في السعوديه الاحتراف ممنوع. لكن الحمد لله رجعنا فعاد باش نرجع من لاعب رجعت مسؤول والحمد لله وخدمت.
0: شنو تبدل الفك المشي نتاعك للسعوديه والرجعه؟ كيفاش وجدت فريق جندوبه الرياضيه؟ كيفاش
2: شوف العقليه نتاع الملاعبين ما عادش كيقبل، فهمتني، عقليه تو الاولاد يلوج على الماده
0: الاحتراف هذا اللي ممكن فهمنيه بالغالط عم ناصر.
2: نعم
0: فهمنيه بالغالط الاحتراف،
2: هذه المشكله فيه. لا عندنا تو المشكله نتاعنا في خطا في جندوب ويقوم في برا عده جمعيات راكي تمشي في نصف النهار بتشوف الوليدات والبنات يترينوا عباره خليط نحي داخل القاع
0: ما شاء الله،
2: ما تنجموش يلعبوا ما تنجموش يتكونوا.
0: خير
2: كي تعطيه
0: تقسم له القاعه على زوز ولا ثلاثه جمعيات كيفاش مش يترين؟
2: هذه مشكلتهم في جندوب. ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين يعملوا لنا قاعه اخرى، فهمت، عندنا جامعه علاش الجامعه ما تعملش قاعه مغطاه؟ ما شاء الله فيها الاف الطلبه يلعب وعلاش ما تكونش اقل شيء تخفف على البلديات وتخفف على شيء وزاره التعليم العالي تعمل قاعه.
0: اي معلش ليه؟
2: ليش لا؟
0: كيما صفاقس مثلا في كل حي تقريبا ثم قاعه ينشطوا فيها الانديه المدنيه والمدرسيه وقتها كما حكيت انت.
2: ان شاء الله يفكروا فيها الموضوع هذا ان شاء الله. خاطرنا جندوبة قاعة واحدة ما تكفيش، عندنا جمعية نسائية، عندنا كرة الطائرة، عندنا كرة اليد، الفروع الكل بصراحة ما هذيش النتائج تطيح.
0: ما عادش تكفي قاعة واحدة.
2: الصغار مش قاعدين يتكونوا على تيران كامل، يلعب لك في 10 متر.
0: هذه إشكالية أخرى، وبالحق وقت تكون يحكي فيها ملاعبي يحكي فيها مسير، خاصة ملاعبي يعرفوا شو معناها راهو القاعة تتقسم على زوز وتيتر، ما تنجمش تعطيك حتى نتيجة يعني مستحيل.
2: ما تنجمش تخدم، حتى المدرب ما ينجمش يخدم مسكين، ما ينجمش يعطيك حتى نتيجة. خليهم تعاد تلعب في 10 متر وخذوا تلعب مقابلة هذا على القاعة كاملة وما ينجمش.
0: وهنا الامكانيات وقتها تتبدل ولا
2: وان شاء الله ان شاء الله يعملوا لنا قاعه اخرى في جندوب ان شاء الله، ان شاء الله المسؤولين يسمعوا فهمتني ويبرمجوا القاعه جديده للجندوب.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ اليوم الغرام مازال في جندوبه في كره اليد، وانت تبارك الله ما شاء الله يعني شطر كبير من عمرك عديته في الهوند. اليوم ثم امكانيه انه هالصغيرات هذوما فيهم اللي باش يكون يحمل مشعل الجندوبه الرياضيه في المستقبل، انه علاش ليه يكونوا ملاعبيه من طراز عالي ويرجع الفريق يجيب ملاعبيه واسامي كبيره كما اللي عرفناها في فريق جندوبه الرياضيه من جيلك انت وجيل اللي بعدك، حتى الصغيرات اللي نشوف فيهم اليوم للاسف موجودين في فرق اخرين وهم اولاد جندوبه الرياضيه.
2: والله اني بتسال ببعض الخيان اللي يدربوا ثم الخامه موجوده عندنا، الوليدات موجودين ان شاء الله يواصلوا ان شاء الله الاولياء زاد يكونوا ينصحوا الوليدات يبعدوا على عده حاجات مش لازم نذكرهم
0: صحيح
2: فهمتني، يتبعوا وليداتهم وان شاء الله يفهموا الخير والبركه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. اي سيدي ها 56 سنه هذوما ايش بقى لك في هالمسيره هذه وفي هالرحله الكبيره من المدرسه حتى وصلت لخارج الحدود؟
2: والله الحب بقى لي كان حب كره اليد، حب جندوبة، ولبست مريول النادي كارب الغاز ما حسيتوش كيما مريول جندوبة. هذا واقع وحقيقة النهار اللي تخسر جندوبة ما نتعشيش، تخسر جندوبة سواء في الهوند ولا في الفوت في كرة القدم وكرة اليد، ونقول لهم شوف عندي جندوبة وعندي المنتخب.
0: ذوما ما فيهمش كلام
2: ما في الدم، أصلا يقول لك النادي كذا ونادي كذا، نقول لهم لا أنا عندي جندوبة وعندي المنتخب هذا ما نتبعه، ولا اي فريق يمثلنا البر
0: يمثل تونس
2: انا راني معاه، اما بخلاف اللي انت نمايات هذيك اقول لهم جندوب.
0: سي ناصر سؤال جيني توا، لانه زاد في كل مره وقت اللي ناخذ واحد من لاعبي جندوبه رياضيه في كره القدم يحكوا على علاقات طيبه بينكم وبينهم بين كره اليد وكره القدم. الوقت هذاك حتى جندوبة رياضية صحيح النتائج ما هيش كبيرة مش ديما في الأقسام الكبار، مي أنجبت جيل زادة استثنائي في الفترة هذيك تزامن مع أنتم، ممكن أنتم ما كنتوا هكا خير شوية لأنه بين الرابطة الأولى بين تمشوا تتنقلوا كذا، كيفاش كانت العلاقات وقتها؟
2: العلاقات بين الملاعبية باهية بصراحة
0: إيه؟
2: أما مع المسؤولين لا. لأن الفرق كما قلت لك هنا معناه الميزة ذاك مع كرة القدم وكرة اليد، وصلوا أحيانا كرة القدم خاطر نحن في الناسيونال نحن على بالوال، معنا جماعة كرة القدم يتمنوا أنه كرة اليد تخسر وجماعة كرة اليد يتمنوا أنه كرة القدم تخسر، كانت ثم شحناء بيناتهم من المسؤولين، مسؤولين يفرقوا،
0: هما اللي يفرقوا بين بين بين بين زوز اصناف.
2: انا وصلت قلت لهم اخويا انا نلعب على مريول جندوب وذاك يلعب على مريول ما نعرف شنو، كيما اللي كنا نلعب على مريول جندوب كنا ولاد جندوب. مع الاسف الشديد كان بعض ربي وكانوا اغلب المسؤولين كل من جماعه كره القدم ما ثماش مسؤولين كره اليد باش يدافع عليه يكون
0: وكاني بصنف كره اليد هو الصنف الثاني
2: مش صنف الثاني يكون الرابع والخامس.
0: هذاك علاش انت خليتها في مخك الحكايه ونهار جت الفرصه باش تخرج الفرعه.
2: صراحه يرحم والديه الوزير العاوننا الحقيقه، وهو فكرته هو وسي حميد السيتي يشهد على الشيء هذا وكان حاضر معانا والحمد لله. وهاني مشاو وطلعنا الناسيونال وقعدنا في الناسيونال، ولكن مع الاسف الشديد كما قلت لك الامكانيات واحد هي اللي خلت الجمعيه طابت شوي.
0: وتمشوا تفرجوا في مقابلات جماعه الفوت ولا
2: لا؟ انا بالنسبه لينا تعرف يا اخت حنان ما يخفاش عليك انه ولت الكلمات الزايده وكذا، واولادي يمشوا ما عادش نحب نمشي. بعدت على نتبع في الراديو وقلت لك وكا
0: اخبار جندوب الرياضي في الراديو.
2: لا اولادي يمشوا نتبع جندوب الرياضي في الراديو.
0: ايه ربحت برشا علاقات سي ناصر في المسيرة هذه من 1970 اليوم كي تسمع محسن يحكي عليك هكا عم صالح أتمنى أنه يكون حاضر ذم اللي يبقى العيلة كبيرة وما شاء الله يعني عشرة نتاع 56 سنة.
2: الحمد لله الحمد لله، هذه نعم من عند ربي، هذه فضل من عند ربي الحمد لله يا رب الحمد لله. سواء حتى أصحابي في مجاز البيبرة
0: نادي المجاز
2: معهم وعاونتهم.
0: يعني كنت معروف هكا في الجهة وين ثم كرة يد
2: نحن نتقابل سواء باشا ولا جندوبة كنا نتقابلهم وكنا نوحدوا كلمات مع بعضنا، مش كنت ننتخب مش كنا نعمل مش كنا كذا فهمت، كنا عاملين مع بعضنا فهمت. كان معنا الجمعية النسائية تاع جندوبة كنا نحارب على جمعية
0: روحات الجمعية النسائية زيدة جمعية محترمة. إن نذكر أيه. أول ما بديت نخدم مدام اللشناني هي زوجة الشريف اللشناني كانت هي رئيسة الجمعية للأسف المادة هي اللي ممكن خلت جمعياتنا ما يبرزوش سي ناصر ما يمشوش بعيد. ما
2: أول حاجة شوف أختي الإشكالية أنت باش تلعبي مقابلة ودية لازم تقابلك لتونس، بينما هم ياخذ المترو يمشي على مقابله وديه نهار
0: صحيح.
2: هذه نحن تنقصنا نحن قلت لك لو كان في كان في الكافة ثم جمعيه وباجه جمعيه
0: والمجيز
2: كان يقع المقابلات الوديه هي اللي تكونت سواء صغار والكبار. لكن للاسف الشديد باش تمشي لتونس شوف قداش تكره الكار وقداش مصاريف قداش هذه الاشكاليه اللي عندنا نحن.
0: كلامك معقول برشا وانت واحد فاهم فاهم رياضة.
2: انت انا كنت نهار الاثنين برك نخمم في الكراء
0: تاع نهار السبت
2: عندك اربع ولا خمسه ماتشوات تتحيك واش تعمل؟ تمشي لشركة النقل ما تمشيش بكري ما تلقاش كار، تمشي للولاية نفس الشيء وانت برك تجري باش تتوفر الكار نهار
0: السبت والحد
2: تهزك الاولاد والحمد لله وخدمنا والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله. شنو احسن ذكرى حاجه بقت لك هكا في المسيره هذه اللي بديتها عام 70؟
2: احسن ذكرى هي بطوله تونس في الاواسط.
0: اللي ما حكيتليش عليها عاد.
2: هذه بطوله تونس في الاواسط لعبناها في المهديه فيها الترجي الرياضي فيها النجم الساحلي فيها جمعيه القيروان. بعد عامين العام الاول والعام الثاني من خرج الجندوبه هزينا بطوله تونس في الاواسط.
0: وانت مسؤول وقتها؟
2: لا مسؤول معه.
0: تذكروا جيل ذيك؟
2: هو لو موجود هو كما يوسف المناعي كما حسام العيادي هم الوليدات اللي هزينا بهم
0: بطولة تونس كأس تونس للأواس. خدمت عليها الكأس هذي خدمت عليها المجموعة هذيك كان عندك هكا أمل كبير انه باش يعملوا حاجة.
2: العام الأول عملنا لهم سيركلاسما وطلعناهم هم كادي وطلعناهم يلعبوا سينيور بالممارسة والحمد لله وليدات ما شاء الله عليه كان يريد يعني فهم الأخ والله نسيته الله سبحانه الإسه ولا يمكن
0: يوسف المناعي يعني لعب فرق كبيرة واحد من أحسن الملاعبين ما كانوا في المنتخب غير اللي غالب ما تنجمش نبقوا نحكوا
2: وذلك ذلك الشبل من ذاك الأسد
0: هو ولد سي صالح
2: ولد صالح ممتاز يوسف أخلاق ولاعب وتربية كذلك هاني القروي حسام العيادي عندنا وليدات ما شاء الله الوقت ذاك ما شاء الله له
0: ذوما يتحسبوا ليك انت حاجه هكا
2: لا يتحسبوا للمجموعه لا مش لينا لا
1: لا لا ما
0: ما هو
1: كنتش
0: زاد المسؤول، زاد راهو كيكون عنده ثقة في المجموعة ثم برشا حاجات تسهيل راه.
1: اي راهو مش انا وحدي راهو،
0: اي نعرف مجموعة، هو
1: شوفوا
0: عمل
1: انا
0: جماعي.
1: مجموعة
0: اي
1: قاعدة تخدم الحمد لله، عندنا مخلص الله يوفقه
0: اي
1: كان هو الكاتب العام، هو اللي عمل لنا القانون الأساسي، كان أخويا عبد المجيد الغربي
0: ايه
1: فهمتي، هذوما الجماعة، كان أحمد المسعدي وقت اللي شد لنا أول رئيس جمعية هو رشيد الباروني،
0: مين نذكر وي ايه
1: كان معاه الأستاذ لطيف العبيدي النائب نتاعو،
0: ايه
1: فهمت يعني مجموعة ما شاء الله،
0: وهم
1: محمد
0: الكل
1: الهمام
0: معروفين
1: من
0: يعني في الشارع الرياضي في جندوبة، كسوا الماتر ولا سيرشيد ولا معروفة. منعرفش حسيت
1: معروفين.
0: هكا عندكم حب انتماء لجندوبة كبير برشا، المحامي الطبيب البنكاجي عادي يخدم لك اليوم في الهوند غدا يمشي الفوت، المهم هك المريول هذاك.
1: هو حب جندوبة، هو
0: ايه
1: غرام،
0: صحيح
1: هو غرام وحب جندوبة، اللي يحب يخدم جندوبة سواء في الفوت ولا في الهون، فهمت؟
0: صحيح
1: في الموقع نتاعه، سواء ماديا، سواء بالكلمة الطيبة، سواء بالتشجيع، بأي حاجة.
0: المهم واحد يحس روحه مسؤول تجاه البلاد نتاعو
1: ايوه.
0: ويقدم حاجة هكا يبدأ هو فرحان بيها والمجموعة تستفيد منها.
1: والله ما تصوريش انت، انت اكل شفتي انت كون عشتي الاجواء في الكيف اللي ربحت لحد غايه،
0: ايه
1: شوفي اكل الاجواء واكل
0: صحيح
1: الفرحه
0: صحيح
1: وفي جندوبه نفس الشيء، جندوبه ربحت البر، كنشوف في جندوبه كيفاش داس فرحان في القهوه في الواحد
0: ايه ريت دور
1: الحمد لله.
0: الرياضة، دور الرياضة حاسي ناصر الحاجي دور هي كبير في المجتمع في ال
1: شوفي اختي المشكله فين، مازلنا في الشمال الغرب مش قاعدين نعطوا قيمتها للرياض، انت
0: ام
1: تصور انت جندوبة تطلع الناسيونال
0: ام
1: تجيك النادي الافريقي،
0: سي
1: تجيك الترج الرياض، الحجام يخدم والكار تخدم والتاكسي تخدم والنقل الريفي يخدم والمطعم يخدم،
0: ايه
1: لكن الناس هذا مش محاسين باش كي يدفع 10000 فرنك نهار الماتش يربح ما شاء الله،
0: صحيح
1: لكن مش حاسين لان هي كرة طاولة
0: العقلية،
1: لازم عارف
0: العقلية مازال تكون بعيدة شوية
1: مازالت
0: لأنه في جهات
1: رجعوا
0: أخرين سي
1: يعطلوا الحويجة
0: ربحوها أنهم في رقم تتواجد، عندك طرجي جرجيس
1: ما
0: نجم
1: شاء الله.
0: المتلوي سي ذوك قلت عندهم تقاليد مثلا
1: حتى راجل جرجيسي راهي معتمدية
0: إيه
1: صغيرة،
0: أنا
1: ما
0: أعطيتك
1: يخدمش
0: أسامي
1: ليها
0: نتاع
1: كل
0: معتمديات
1: اللي
0: أصلا إيه
1: لكن الناس تعاون،
0: إيه
1: الناس قاعدة تعاون وخاصة انهم عندهم جاليات في البر قاعدين يعاونوا بالكدا
0: وهذا
1: سواء
0: ممكن العمل
1: جرجيس سواء
0: للفارق راه،
1: بنكرتون.
0: وخلى عندهم تقاليد في كرة قدم كما ذكرت انت وقت لي جي الجمعيات الكبيرة راهي بلاد كاملة تعرف حركية عطيتهم
1: أكيد
0: ايه
1: أكيد إن شاء الله، إن شاء الله إنه العقلية دي تتغير شوية، وإن شاء الله إنه يوقفوا مع جمعيات سواء في الكيف ولا في جباجة ولا في جندوب ولا في بوسالم، فهمتني؟ إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا ديما الشمال الغربي منور منورنا، أنا نفرح كي تربح باجة ولا الكيف ولا سريانة ولا طبرقة ولا بوسالم، فهمتني؟ لأن كنا من جهة واحدة.
0: هما جهة واحدة برافو على العقلية نتاع رياضي، عاش
1: الحمد
0: الزمن
1: لله
0: الجميل وعاش الانتصارات والتتويجات وعاش عاش
1: الحمد
0: حاجات،
1: لله
0: عاش عشرة كبيرة مع ناس من المكتب لليوم وهما يحملوا على بعضهم كان الحاجة الباهية والعشرة الباهية. فرحانة برشا اني سمعت صوتك سي ناصر الحاجي اليوم،
1: يعطيك الصحة بارك
0: هذه
1: الله بك
0: باقة
1: الله
0: ورد من إذاعة الكيف لشخصك الكريم لمسيرتك للعائلة للتضحيات. شكرا ليك على حضورك معنا،
1: عايشك هذا من حسن أخلاقك،
0: عايشك.
1: شكرا
0: خلي كلمة الختام سي ناصر لجمهور جندوب، الناس اللي يعرفوك لأصحابك لحبابك، وإن شاء الله نتقابل وإن شاء الله مع ضيوف أخرين من فرع
1: إن شاء الله
0: كرة
1: إن شاء
0: اليد.
1: الله إن شاء الله ما نكونش ضيف ثقيل
0: لا
1: بارك
0: لا
1: عليك،
0: والله لي
1: وإن شاء
0: والله
1: الله
0: لي
1: تحياتي لكل الأخيان اللي يسمعوا فينا فهمتني، ويعطيك الصحة حنان مرة أخرى،
0: شكرا
1: شكرا
0: ليك،
1: إذا
0: تحياتي
1: كيف
0: ليك حاج، شكرا ليك على حضورك معانا الليلة، تحياتي للعائلة، إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة وطول العمر وتكون هكا ديما بهالعقلية هذه نتاع الرياضي اللي ما شاء الله. لو عنا ناس كي نسمعوهم هكا قول لي الشمال الغربي راهي ولادة وعندها ناس رياضيين يحكيوا مليح ويفهموا ويقيموا ويعطيوا رايهم وراهم ناس فاعلين. يعطيك صحة حاج، شكرا ليك على حضورك معانا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. هكا نكملوا حصتنا لليلة. تحية لكل الفريق، لكل المستمعين، شكرا على حضورك سي ناصر الحاجي اللاعب السابق لفريق جندوبة الرياضية اللي كان ضيفنا في سهرة 15 أكتوبر 2026. حتى نلتقي مع سهرة أخرى، ليلتكم زينة. وشكرا للفريق اللي أمن هذا اللقاء، هندة في المراقبة وفيصل في الإخراج.

0: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام الساعة 10 ليلاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوما 15 صوتا لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة بمعتمدية بلطة بوعوان لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالي الجهة. تفاصيل الأنباء: أحيت تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد، ذكرى جلاء آخر جندية من قوات المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن من قاعدة بنزرت. هذا وقد تحول صباح اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية بنزرت، حيث أشرف بروضة الشهداء على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وأدى رئيس الجمهورية تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطنية قبل أن يستعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة أدت له التحية. وتولى رئيس الدولة بهذه المناسبة وضع إكليل من الزهور بفضاء النسب التذكاري لروضة الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا أرواحهم الزكية فداء للوطن. وبمناسبة ذكرى الجلاء، دعا مجلس نواب الشعب جميع المواطنين إلى استلهام هذا الإرث النضالي العظيم، واستحضر تضحيات الشهداء لتعزيز الروح الوطنية وتجميع القوى والعمل بنشاط وإخلاص لضمان مناعة تونس وازدهارها. من جانبه، أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن حماية الدولة ومؤسساتها وصون أمنها واستقرارها مسؤولية وطنية جامعة تستوجب اليقظة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بمصالح الوطن العليا أو النيل من تماسكه. هذا وشهدت مختلف جهات الجمهورية اليوم تنظيم تظاهرات تنشيطية وورشات متنوعة إحياء لهذه الذكرى. في شأن وطني آخر، انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة بالوسط الريفية في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة بالوسط الريفية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وذلك في إطار اليوم العالمي للمرأة الريفية. رئيسة الإحاطة بالمرأة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة نايلة الشرفي، وأكثر تفاصيلا.
3: هي المرأة فعلا، سواء في المجال الفلاحي في المجال الحرفي، راهي المرأة الريفية زادت، وراهي هي المرأة الطبيبة، هي المرأة المحامية، المرأة اللي البرلمان، هي المرأة اللي تقلد برشا مناصب. لكن اللي نحبوا نحكوا عليه توا هي المرأة اللي بقت رابضة في الأرياف واللي تسعى باش تكون هي العاملة المثالية والمنجزة والفلاحة المثالية، خاصة في مواجهة التغيرات المناخية. توا راهو برشا ظروف كانت صعيبة عليها، حبينا نهنوها الناس كل باليوم العالمي للمرأة الريفية. مع هذا رانا نحنا زادة باش نعملوا احتفالات 2021، الأيام هذه باش تكون إقليمية، باش يكونوا معنا ولاية الإقليم الأول اللي هي جندوبة بيجا وبنزرت، شجونا زادة بحضينا نساء انتموا المجامع في الولايات هذو، نحاولوا نسمعوهم، هم نجموا شخصوا أكثر المشاكل، نجموا نفهموا أكثر شنو حاجياتهم، من هذيك تكون انطلاقة باش نخدموا البلان داكسيون تاعنا في العام الجاي وإلى الاستراتيجي اللي نجموا نخدموها في ولاياتنا ولا حتى على نطاق الوطني.
1: هذا وتتواصل إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن إلى صانع القرار. وتنتظم هذه الحملة في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وتهدف إلى تعزيز حضور قضايا المرأة الريفية ضمن السياسات العمومية. وتعتمد المبادرة على الإصغاء إلى النساء الريفيات وإبراز تجاربهن ومبادراتهن عبر وسائل الإعلام، بما يسهم في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة وتعزيز الاعتراف بدورها في التنمية. قامت لجنة جهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بولاية جندوبة بزيارات ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفر الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. عضو اللجنة وكهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي:
4: اللجنة الجهوية قاعدة تتابع دوريا إذا كان ثم إشكاليات مع أصحاب المعاصر، مع المجمعين، مع الفلاحين. زيارات ميدانية للمعاصر ولمصبات المرجين بالجهة. في جندوب عندنا 12 معاصر طاقة إنتاج تفوق 700 طن يوميا. معاصر هذه صنف 2، وثم معاصر صغيرة صنف 3 اللي هي طاقتها ما تفوتش طرناطة يوميا. الزيارات هذه تلم الأطراف الكل المتداخلة من بيئة، من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مندوبية الولاية، ديوان الزيت، معناتها باش نوقفوا على شنو الإخلالات وشنو معناتها اللي يلزمهم يعملوه أصحاب المعاصر هذولا من نظافة ومن تهيئة المصبات المرجين الأحواض الداخلية يلزم يفرغوها باش يهيئوها للموسم هذا. وعطيناهم شنو مثلا يلزم باش طلعهم، خاطر عندنا زيارة أخرى ثانية.
1: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوب خليل الغجاتي أنه تم تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة بمعتمدية بلطة بوعوان، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مزيد دعم هذه المؤسسة لتقديم خدمات صحية أفضل لفائدة الأهالي.
5: بالنسبة للمركز الوسيط ببلطة، هو كانت عندهم عيادة أسبوعية يوم الاثنين، كانت عندنا شوية أطباء في عطل مرضية عطلة ولادة، وبعد ما اكتمل نصاب معناه ولينا نأمنوا في عيادتين في الأسبوع كل اثنين وأربعة. هذا إضافة إلى أنه تم طب اختصاص بمركز الوسيط ببلطة حسب أنا الحكاية متاع العمل متاع طبيبة النساء والتوليد، يا ثلاثاء يا خميس. بالنسبة لمركز العيادات الطب العام هي بين 50-60 مريض في الأسبوع، ومثلا أول تجربة من مرتين في الأسبوع شهدت نهار الاثنين 50 مريض، ويوم الأربعاء 18 مريض، وإن شاء الله بحول الله مدام الصاب اكتمل بالمستشفى المحلي مسالم أي دائرة صحية مسالم بلطة بوعوان تواصل بصفة متواترة العيادات هذه.
1: أكدت النائب بالمجلس المحلي للتنمية ببعرض زينوبة العرفاوي في متابعة لمراسل الإذاعة مهر الهماسية أن الجهة تعرف تعطل العدد من المشاريع على غرار دار الخدمات والمسلخ البلدي.
6: دار الخدمات عندها 6 سنين حاضرة، شنو هو الإشكالية؟ كلك معناش عوائل عند المعتمدية، قداش عندها زاد؟ كله فلوسها مصبوبة وما فماش طريق 29 اللي توا لينا نسمينه طريق الموت، والأتعس من هذا ثم كار تهز في أكثر من 200 تلميذ تتعداه. هذا الكسر من هذا اللي احنا اليوم نقلو في الحم من غير طبيب بيطري، نسمى اشكاليه في البطار وحليناه اخلالات وتصلحت وخرجنا بيدنا مجلس كامل وسيد معتمد كله ونظمناه، ما سماش طبيب بيطري نتاع الفلاحه معانا قاره، وجانا منشور من الوزاره ما عنديش الحق باش نخرج. البلديه لازم تجيب بيطري، قال لك ما لقيتش، ما عنديش بطوار موجود ومسكر. حاجه اخرى، الناس قبل كان تجي تاخذ العيد من بعراده، الرحبه نتاعنا مسكره.
1: يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا صباحا اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية إحالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. يقترح مشروع قانون المالية 2027 آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في القطاع. وفي هذا الإطار ينص الفصل 37 على إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2030، ويخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية وقروض استثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك الوطني الفلاحي بموجب اتفاقية يتم إبرامها مع الوزارة المكلفة بالمالية لتحديد شروط وإجراءات الانتفاع به. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوما إعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور، وذلك يوم غد الجمعة. ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الاستعدادات للموسم موسم التصدير، ويهدف إلى تعريف المصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بمختلف آليات التمويل والتأمين والحلول الحلول المتاحة لتطوير الصادرات وحمايتها من المخاطر المالية. في أنبائنا العالمية، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الطفل من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل المعتقلات الصهيونية في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للاطلاع على أوضاعهم. أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من القصر الرئاسي في مدينة عدن بجنوب اليمن، ولم يتضح سبب هذه الانفجارات. وضع الجيش الأمريكي خطط جديدة لشن ضربات قد تتضمن استخدام ما يسمى بأم القنابل لاستهداف البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران، إذ أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، تجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بالخدمات الصحية بمركز الوسيط للصحة بمعتمدية بلطة بوعوين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: رحلة عبر الأوتار مع ليلى سميدة.
7: حضرات السادة والسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. رحلة عبر الأوتار في حلقة متجددة، حلقة مسائية مش ناخذكم في رحلة مع أنغام الزمن الجميل كالعادة. فما أسماء ربما تسموهم لأول مرة كما صوت كمال حسني، يعني مش نبدأ به جولتنا المسائية لهذه الأمسية وجولتنا الغنائية. قلت كمال حسني، فما اللي يسمع به، فما اللي يعرفه، فما اللي يعرفوش. شكونه كمال حسني؟ كمال حسني هو مغني وممثل مصري. تعرفوا أنه في فترة الأربعينات والخمسينات كان المغني يلزم يكون عنده دور في التمثيل. كمال حسني تولد سنة 1929 وتوفى سنة 2005. كما قلت هو مغني وممثل مصري، لكن قرر الاعتزال بعد ما عمل فيلم وحيد ربيع الحب، هذا كان سنة 1955. اختارته المنتجة السينمائية ماري كويني للدور الرئيسي في ربيع الحب، واختير كمال حسني كاسم مسرحي له في عام 1955. تألق كمال حسني في فيلم مع شادية وشكري سلحان وحسين رياض، غنى غالي عليا ومع شادية لو سلمتك قلبي، ثم قرر هكا فجأة قرر التقاعد من الفن، هاجر إلى لندن للعمل مع رجال الأعمال، وعاد إلى مصر في أواخر التسعينات وسجل أغاني دينية. أنا باش نبدأ بكم رحلتنا الغنائية لهذه الأمسية مع زوز أنغام لكمال حسني على صوت الكمان، ونسمو رسيني على حالها.

إذن سمعنا كمال حسني على صوت الكمان وسمعنا راسيني على حال، هذوما من أنغام في الفترة فترة الخمسينات فترة الستينات. هيت نتقدموا شوية، نسمعكم هيام يونس. هيام يونس بشتغني لليلة يا ساهر الليل. هيام يونس اللي تولدت يوم 28 جانفي 1948، برشا يعتقدوا أنها سورية لكن هي مغنية ممثلة لبنانية. من أشهر أغانيها تعلق قلبي ورمت الفؤاد مليحة غذراء ودق أبواب الناس وسافر يا حبيبي وارجع. شكلت مع عبد موسى ثنائي ناجح، هي الأخت الصغرى للفنانة الاستعراضية نزعة يونس، وهي أيضا عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. أعمالها كما أحكيت عندها برشا أنغام، دق أبواب الناس، كلمات شفيق المغربي، ألحان وغناء هيام يونس، جدي لي يوم الجدايل مع عبد موسى اللي مشى مع مسيرة طويلة من الأعمال لهيام يونس، غني لي شرقي، كلمات جورج يمين، ألحان روجي بندلي، وأغنية يا بنت العرج مع المغني الجزائري عبد الله المناعي. أغنية تعلق قلبي بالأزمنة الجميلة، وأغنية أسمر قمر هذه غنيتها لأول مرة سنة 1976. من أعمالها السينمائية هيام يونس فيلم قلبي على ولدي مع زكي رستم ونزيها يونس، وفيلم إلى أين هذه أدته سنة 1957. يا ساهر الليل هيام يونس.

حبك على الراس يا ابو احمد والعهد ما بيننا يد بيد حبك على الراس يا ابو احمد والعهد ما بيننا يد بيد والود باقي طويل الامد مهما العوازل علينا حسد عين الحسود

قلبي انسى ظروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن يا قلبي انسى ظروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن

كان هذا علي الحجار في ربريز إعادة لنغم جميل جدا جفنه علم الغزل للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. جستمو محمد عبد الوهاب حاضر معنا هذه الليلة في نغم الحبيب للهجر ميال. لكن قبل هيت نسمو أصل الغرام نظرة. هو دور طربي عربي أصيل ومعروف من تراث الموسيقى الشرقية الكلاسيكية. دور أصل الغرام نظرة للموسيقار المصري الكبير محمد عثمان هو المقام مقام الراسة من المقامات الشرقية الأساسية اللي تتميز بالقوة والبهجة. الكلمات تعود إلى التراث الشعبي، هو فلكلور من التراث الشعبي. غنى الدور هذايا أصل الغرام نظرة العديد من أعلام الطرب العربي عبر التاريخ كما صباح فخري، نور الهدى، وغنى زادة مصطفى ماهر اللي باش نسمعوه توت سويت في أصل الغرام نظرة.

0: تمام الساعة 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انتظم اليوم بالعاصمة لقاء وطني حول المرأة بالوسط الريفي في صميم السياسات العمومية، وذلك في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة بالوسط الريفية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، وذلك في إطار اليوم العالمي للمرأة الريفية. تتوصل إلى غاية 17 من أكتوبر حملة إعلامية لمناصرة المرأة الريفية تحت شعار 15 يوماً 15 صوتاً، وتهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وإبراز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نقل شهادات النساء الريفيات وإيصال مشاغلهن وتطلعاتهن. قامت اللجنة الجهوية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون بجندوبة بزيارة ميدانية للمعاصر ومصبات المرجين بالجهة لمعاينتها والوقوف على مدى توفير الشروط المطلوبة. وقد دعت اللجنة أصحاب المعاصر إلى تجاوز الإخلالات المسجلة قبل بداية الموسم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا اجتماعا للتداول في مشروع قانون المالية 2027 الذي أودعته الحكومة وإمكانية حالة المشروع إلى اللجان المعنية لدراسته. يقترح مشروع قانون المالية 2027 آليات جديدة للنهوض بمنظومة زيت الزيتون وتطويرها بهدف مساندة صغار الفلاحين وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا القطاع. ينظم المجمع المهني المشترك للتمور بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وتحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات غدا يوما إعلاميا يخصص لموضوع تمويل صادرات زيت الزيتون والتمور. أنبائنا العالمية، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الطفل من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني. أفادت وكالة الأنباء بسماع دوي انفجارات قوية بالقرب من القصر الرئاسي في مدينة عدن بجنوب اليمن، ولم يتضح سبب هذه الانفجارات. الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
2: الموسيقيون العرب، الموسيقيون العرب.
3: عميد الفن السعودي.
4: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
5: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
4: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
5: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل اني العب المزور معهم واطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المزور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الاشياء اغني. ست مشهور في الطائف خاصه، معروف على سبيل طارق، هذا يعني زي ما كانوا يسموني

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلاً عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدايماً الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية وتخرجت. من بعد 3 سنوات أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال لي سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في أمان. صوت العرب كلمة، تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحناً جديداً بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعاً ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: حسن الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سناها.

0: تفضلوا يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقاً عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهداً جديداً على عبقرية موسيقية، لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحراً وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصل الله يوما ولا

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجهاً آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاماً شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لها خليها أبكي راقصة بدل أبكي أخليها أضحك. ابتدوا الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حد. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى، ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: أدرك طارق عبد الحكيم مبكراً أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم أغنية سعودية خارج الخريطة.
0: لنا الله، هذه الأغنية التي لحنها للفنان الكبير محمد عبده تعد واحدة من أبرز النماذج التي جسدت ملامح الأغنية السعودية،

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشكر شعر وهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشكر سوتها آه وشين وقافرة ليه؟ زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي، وسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله مقبولة من جميع البادية لأنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك، حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفاً فنياً لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والإسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركناً في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
1: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة، أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
0: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيساً للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين عام 1983 ثم 1987 للميلاد. وتقديراً لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملاً ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
2: سلسلة الموسيقيون العرب، الموسيقار طارق عبد الحكيم مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. في هذا اليوم الذي نرجو فيه من المولى عز وجل أن يغيثنا غيثا طيبا مباركا فيه، يصيب البلاد والعباد بكل خير، فيدر الزرع وينبت الزرع، إنه على كل شيء قدير. فانتظارنا للمطر وللماء بشوق، باعتبار أنه الأيام معناها الماضية كانت حارة وقد تواصل انحباس المطر إلى فترة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غيثا طيبا مباركا فيه. وكالعادة إذن في برنامجنا وفي حصتنا يرافقنا الأستاذ رضا البسطاتي في هذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: كمال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وإلى كل بر وإلى كل صلاح. آمين. إنه مجيب الدعاء.
0: آمين رب العالمين. إذن أستاذ رضا، كالعادة في مشوارنا في جزئه الأول بركنيه، الركن الأول موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال، ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد اعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نواصل مستمعينا الكرام في لقائنا، أعود معك أستاذ رضا إلى موضوع حصتنا بالنسبة إلى هذا الأسبوع بإذن الله. النفس دائما تواقى إلى المزيد، ودائما تواقى إلى الأفضل، ودائما تواقى إلى تحسين الوضعية. يكون الإنسان على وضعية ما فيسعى إلى تحسين تلك الوضعية، وهذا قد يغفل أحيانا أنه لابد لنا أحيانا من الرضا بما قسم الله، بمعنى أنه لأنه السعي إلى كسب المزيد أو إلى تحسين المكانة أو الوضعية أو كذا قد يجعل الإنسان يرتكب أخطاء، وقد يجعل الإنسان تزل به القدم لا قدر الله. وبالتالي في مناسبات عديدة الرضا بما قسم الله يجعل الإنسان إذن طيب النفس، هادئ السلوك، قويم السلوك، وبالتالي يكون يحقق نوع من الاعتدال النفسي والمادي، ويكون متوازن في علاقاته بالناس داخل أسرته وفي المجتمع. إذن الرضا بما قسم الله هو تقريبا موضوع الذي سيتمحور حوله هذا الجزء الأول من حصتنا أستاذ رضا.
1: نعم، القاعدة الذهبية أستاذ كمال ماذا تقول؟
0: نعم،
1: تقول وهي قاعدة معروفة وكثيرا ما نرددها،
0: نعم،
1: القناعة كنز
0: لا يفنى.
1: نعم، لا شك في ذلك.
0: نعم،
1: ثم نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث مؤسس وقاعدة في هذا الباب، في هذا الموضوع. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن
0: ليصيبك. نعم،
1: لكن هذا لا يتعارض،
0: نعم،
1: ولا يتناقض،
0: نعم،
1: مع رغبة الإنسان في السعي،
0: نعم،
1: والكد والجد من أجل،
0: نعم،
1: أن يحسن، أن أكيد يطور،
0: أكيد
1: أن يحقق الأفضل.
0: نعم،
1: ولا يتعارض أيضا مع، نعم، قول الشاعر الذي يقول أطلب ولا تضجر من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر.
0: بالضبط.
1: ألم ترى أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر.
0: بالضبط.
1: يعني أنت من ناحية ترضى بما قسم الله لك، لكن نحن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه أيضا أن أخفى عنا الغيب.
0: أكيد.
1: وبالتالي نحن لا نخالف قدر الله تعالى،
0: نعم،
1: ولا ما قسم الله تعالى لنا،
0: نعم،
1: عندما نسعى ونجتهد، لأننا نجهل،
0: نعم،
1: ما سيقع في المستقبل، وإن كان يمكن للإنسان،
0: نعم،
1: وفق التجربة وفي ضوء يعني قواعد معينة أن يتنبأ إلى حد ما،
0: نعم،
1: يعني ما يمكن أن سيقع. مثلا المعلم في أول السنة الدراسية،
0: نعم،
1: أمامه تلميذان، أحدهما يجتهد اجتهادا كبيرا، أو حتى في لنقل في مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوي في البكالوريا، أحدهما يجتهد اجتهادا كبيرا فيقول له أنت ستنجح إن شاء الله بطبيعة الحال، وستنجح بامتياز، والآخر متقاعس ويتغيب ولا يعني يركز أثناء الدرس، فسيقول له أنت كي نلطف العبارة يصعب جدا أن
0: تتميز مثلا،
1: حتى وإن نجحت فستنجح بمعدل ضعيف جدا بالإسعاف وما إلى ذلك. هذا لا يعني أن المعلم يعني يعلم الغيب، وإنما هو بنى على معطيات الحاضر، وربما أحيانا نضيف إلى الحاضر تجارب الماضي حتى يعني نخمن كيف يمكن أن يكون المستقبل. في غالب الأحيان بناء على هذه القاعدة، نوفق في أن يحقق ما توقعناه، وأحيانا قليلة ونادرة لا نحقق لا يتحقق
0: ذلك. نعم.
1: لماذا؟ لأنه في الأخير الذي يتصرف في الأمور حقيقة وواقعا والذي يعني هو وراء مجرى الأحداث هو الله سبحانه وتعالى بإرادته وفق حكمته، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبالتالي نحن نؤمن بأن ما قضى الله لنا لا يمكن أن نغيره، لكن نؤمن أيضا ما دمنا يعني منحنا الله سبحانه وتعالى وسائل وإمكانيات وأداة تفكير وجهد بدني وما إلى ذلك، علينا أن نستخدم ذلك كله، أن نوظف كل هذه الإمكانيات وهذه الوسائل من أجل أن نحقق ما نصب إليه. ويعني هذا لا يتعارض مع الإيمان بما كتبه الله لنا ومع القاعدة التي انطلقنا منها، القناعة كنز لا يفنى.
0: القناعة كنز لا يفنى، هذا لا يتعارض مع سعي الإنسان إذن إلى أن يطور، إلى أن يحسن، إلى أن يرتقي، إلى أن يزيد من كسبه، وهذا لا يتعارض كذلك مع مسألة القضاء والقدر أستاذ رضا، لا يتعارض معنا. فكل ما سلمنا بمسألة أنه كل شيء من عند الله معنا، فكل سعينا كل عملنا كل معناها ما نتحرك فيه هو في ذلك المضمار، وبالتالي فكل ما نسمو إليه وما نصب إليه ويبقى دائما النجاح، النجاح في العمل، النجاح في الدراسة، النجاح في العلاقات، النجاح في كسب الرزق، في تطوير الذات وما إلى ذلك، يبقى دائما هو الهدف الأسمى أستاذ رضا.
1: نعم أستاذ كمال، نحن دائما نتجنب الخوض في مسألة القضاء والقدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، لكن هناك بعض المواضيع التي نتحاور فيها ونجد أنفسنا في قلب الحديث عن القضاء والقدر، فهنا تذكرني يعني تحضرني يعني الذاكرة بدأت يعني تتهرأ، يحضرني أو تحضرني تلك الحادثة المشهورة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعني خليفة وهو أمير المؤمنين، كان سينزل أرضا بالجيش وإذا بأحد الصحابة أيضا هذا من خيانة الذاكرة لا أستحضر اسمه الآن، يعني أخبر أنه في تلك الأرض وفي تلك المدينة عافانا وعافاكم الله جميعا هناك طاعون، فتراجع فقال له أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فقال له لو غيرك قالها يا فلان، لأنه يعني قالها أحد كبار الصحابة، لو قالها غيره لا ربما يعني كان له معه موقف آخر، ثم ضرب له مثالا قام بعملية قياس، قال له أرأيت إن كانت لك، أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، إن كان لك أغنام وكانت هناك أرض خصبة وفيها مياه وفيها العشب والكلاء وما شاء الله وأخرى جدباء، قال لو رعيت بغنمك في الأرض الخصبة أليس ذلك بقدر الله؟ قال نعم. وإذا رعيت بغنمك في الأرض الجدباء أليس ذلك بقدر الله؟ قال له نعم. قال إذا نحن إن نزلنا فبقدر الله وإن تراجعنا فبقدر الله، بل نحن نوافق يعني توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كنتم معنى التوجيه والإرشاد، يعني إذا كان أرض كنتم ستنزلون بأرض وبها طاعون فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها حتى لا تنقلوا العدوى إلى غيركم، وهي قاعدة طبية نبوية ذهبية. وتذكر في أيام الحجر يعني كانت هذه القاعدة هي الأساس
0: فعلا،
1: التي بقدر ما طبقت بقدر ما كنا يعني بخير بإذن الله تعالى
0: في مأمن،
1: وبقدر ما وضعنا حدا في زمن يعني معقول لانتشار تلك العدوى والقضاء على
0: نعم.
1: ذلك الطاعون
0: نعم.
1: وذلك المرض
0: نعم.
1: عافانا وعافاكم الله
0: آمين. وهذا بطبيعة الحال مثل ما ذكرنا أستاذ رضا لا يتعارض أنه نرضى بما قسم الله. فأحيانا تكون اختياراتنا هي في الحياة معناها اختياراتنا في مسالك الدراسة في المسالك المهنية في اختيار العلاقات في الزواج وغيره، وبالتالي قد يترأى لنا فيما بعد أنه هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها في أثناء معناها المسيرة المهنية والتعليمية وغيرها معناها. فالإنسان معناها عند ذلك معناها الموقف أو في تلك اللحظة يجد نفسه معناها كأنه نوعا ما معناها هناك نوع من الندم أنه سلك المسلك الشعب العلمية مثلا أو اختار الوظيفة الفلانية وغيره، وبالتالي معناها يصير نوع من الكدر، يصير نوع من السخط وما إلى ذلك. وهنا يأتي أنه الرضا بما قسم الله معناها. فأحيانا معناها نردد تلك المقولة الخيرة فيما اختاره الله.
1: نعم، وطبعا هنا أستاذ كمال ندرك مدى أهمية التجربة والنضج.
0: نعم،
1: وأنا أعتقد أن النضج هي درجة يصلها الإنسان بعد تكديس كما يقال في علم النفس،
0: تكديس
1: الخبرات
0: التجارب
1: والخبرات
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم،
1: يعني الإنسان بقدر ما يكون صاحب تجربة وخبرة
0: نعم.
1: وخبر الحياة
0: نعم.
1: خبر بمعنى امتحن
0: نعم.
1: الحياة ووقع في أخطاء
0: نعم.
1: يعني رأيت الوقوع في الأخطاء إذا كان يعني
0: ظاهرة صحية
1: نعم هي قاعدة صحية بشرط أن تجعلنا أن نستفيد من أخطائنا
0: نعم.
1: يعني بقدر ما الإنسان ما يجرب ويقع في الأخطاء ويستفيد من ذلك بقدر ما يكون أقدر على مجابهة أو مواجهة ما هو مخفي عنا
0: بالضبط يعني.
1: والمستقبل الغيب إلى غير ذلك
0: نعم.
1: ولذلك يعني الإنسان المجرب في أي مجال من مجالات الحياة أستاذ كمال
0: نعم.
1: في مجال التدريس مثلا يعني
0: نعم.
1: أكيد أن الأستاذ المبتدئ له علم
0: نعم.
1: وقد يكون له علم أكثر من أستاذ يعني أقدم منه
0: نعم. نعم.
1: لكن هناك جانب معين اللي هو جانب التجربة لا لا لا لا لا هذا نجده عند
0: نعم.
1: بقدر ما يكون أقدم بقدر ما يكون أكثر تجربة
0: نعم. نعم.
1: القاعدة العامة على الأقل الإنسان الذي يمارس الطب أو حتى الإنسان الذي يمارس السياسة
0: نعم.
1: ويعني يستفيد من الأخطاء التي ارتكبها في نشاطه السياسي أو
0: نعم.
1: الفكري أو
0: نعم.
1: أي نشاط
0: نعم.
1: فبالتالي التجربة تجعل الإنسان يعني يتعلم ويتعلم من الواقع
0: ونقول محك التجربة
1: نعم,
0: نعم.
1: يتعلم من الواقع
0: نعم.
1: وقص على ذلك كل مجالات الحياة
0: نعم.
1: أنا أذكر
0: نعم.
1: أن أحد الأصدقاء وهو طبيب
0: نعم.
1: يعني درس في بعض دول أوروبا وعندما يعني ناقش أطروحة الدكتوراه في الطب
0: نعم.
1: بطبيعة الحال أعطيت الكلمة للمشرف المؤطر
0: نعم.
1: وقال له لقد أعطيتك كل شيء
0: نعم.
1: من علمي ومن معرفتي إلى غير ذلك
0: نعم.
1: إلا شيئا واحدا
0: نعم.
1: ولم أعطيه إليك لا لأنني لا أريد أن أعطيه وإنما لا أستطيع أن
0: نعم.
1: أمنحك إياه
0: نعم.
1: قال له هذا الشيء هو التجربة تجربتي
0: نعم.
1: يعني لأن التجربة هي تراكمت وتنوعت
0: نعم.
1: وأصبحت غنية وثنية
0: نعم.
1: بعد يعني ما شاء الله
0: نعم.
1: من الـ
0: نوصل في الفكرة هذه بعد هذا الفاصل القصير.
2: إشهار
3: ما تشكيش أرجعي دارك أصبري ما تحكيش نا منفعني السكات انفعني الصوت المركز ما نعرف الكيف حكيت رغم الخوف أول مرة حد يسمعني يصدقني ضحكة يستقبلني ويوجهني العنف ما يتسكتش عليه مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
0: نواصل فيما كنا بصدده أستاذ رضا، وأنت كنت تتحدث عن التجربة، والتجربة أكيد تكتسب بمسيرة طويلة أحيانا، بمسيرة طويلة أحيانا، وبمسيرة قد تكون قصيرة أحيانا أخرى، باعتبار معناها التواتر، معناها المكتسبات وتواتر العمل وتواتر اللقاءات وتواتر الاحتكاك بالناس وما إلى ذلك. لكن عندما نتحدث عن معناها الرضا بما قسم الله، هذا لا يتعارض مع العمل والسعي والأخذ بالأسباب. ودائما نذكر أنه الأخذ بالأسباب معناها من أكثر القواعد التي معناها تجنبنا الوقوع في الأخطاء، تجنبنا الأمراض، تجنبنا الفشل، لأنه الأخذ بالأسباب قاعدة مهمة جدا. وأنت ذكرت معناها الحادثة التي وقعت مع عمر بن الخطاب في عندما تجنب دخول بلاد بها طاعون، وقال هو فرار من قدر الله إلى قدر الله. نعم. وبالتالي المريض لا يقول هذا قدري ويكتفي بذلك ويجلس في ركن في المنزل وينتظر إما أن يشفى أو لا يشفى، إنما يذهب إلى الطبيب ويتداوى، وبالتالي يأخذ بالأسباب. إذن قدر الله سبحانه وتعالى هو أمر أكيد، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا الأسباب وأعطانا العقل وأعطانا الحكمة وأعطانا القدرة وأعطانا التفكير، وسخر لنا كل ما من شأنه أنه يسر لنا أمور حياتنا. الطبيب، المهندس، المعلم، الأستاذ، معناها كل المهن تقريبا وجدت لتيسير حياة الناس. أستاذ رضا.
1: نعم. وأستاذ كمال، نحن ركزنا تقريبا على التجربة.
0: نعم.
1: لكن لابد من التنبيه إلى أن التجربة، إذا كان اعتمدنا التجربة فقط،
0: نعم،
1: وأغفلنا عناصر أخرى لابد منها،
0: نعم،
1: فقد تصبح ضربا من الرعونة ومن الشعوذة وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وإنما هناك عناصر أخرى لابد منها.
0: نعم.
1: وأساسا عنصر العلم والمعرفة.
0: أكيد.
1: العلم والمعرفة. نعم. وكذلك، نعم، عنصر،
0: نعم،
1: الذكاء.
0: نعم.
1: علما وأنو في نظريات التربية الحديثة ونظريات،
0: نعم،
1: الذكاء،
0: نعم،
1: الحديثة، حتى الذكاء ينحت ويصنع.
0: نعم. أكيد. نعم.
1: ويمكن أن نزيد من درجات الذكاء. يعني كنظرات النظريات الكلاسيكية التي تقول هو إنسان ذكي بطبيعته، يولد كذلك ويكون له معدل ذكاء أكثر من 100 كما هو الحال بالنسبة لإينشتاين أو غيره. هذا قد يكون صحيح إلى حد ما، لكن الآن يمكن للإنسان أن يزيد من منسوب ذكائه وأن يطوره بطبيعة الحال، وذلك عن طريق يعني العلم والمعرفة، وعن طريق التجربة أيضا.
0: نعم.
1: وعن،
0: نعم،
1: طريق التجربة هنا يعني تكون التجربة مهمة وإيجابية، ويعني تمتزج بال يعني بالمعرفة وبالعلم، وتكون تحت مظلة الذكاء.
0: نعم.
1: فبإذن الله هكذا يعني ننتج أفرادا.
0: نعم.
1: يعني عباقرة بإذن الله.
0: نعم.
1: عباقرة.
0: نعم.
1: بكل يعني معنى
0: المقاييس.
1: هذه.
0: نعم.
1: الكلمة.
0: نعم.
1: وبكل المقاييس. نعم.
0: نعم. الرزق بيد الله، النعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، والنظر ببعدين، معناها بمن هو أقل وبمن هو أكثر. فعندما يرى الإنسان معناها من هو أكثر منه، ربما مال أو مكانة اجتماعية أو رفعة علمية وما إلى ذلك، فيسعى إلى تحقيق ذلك المبتغى. وعندما ينظر خلفه لمن هو أقل منه، فعليه كذلك أن يحمد الله على ما بلغه من مستوى ومن درجة، وبالتالي يسعى إلى أن يحافظ على ذلك المستوى وتلك النعم، لأنه شكر النعم لا بد منه أستاذ رضا، حتى معناها يضمن تلك العلاقة الجميلة بينه وبين المولى عز وجل.
1: نعم، كما قلت أستاذ كمال، هو يرضى بما منحه الله تعالى إياه ويحمد الله تعالى حمدا كثيرا على ذلك، لكن لا يمنع ذلك من أن يسعى لأن يحسن وأن يطور كما سبق أن ذكرنا. وإذا رأى إنسانا أفضل منه وأراد أن يصبح مثله أو أفضل منه فله ذلك
0: أكيد.
1: يكفي فقط أن لا يقع على قدر الله في الحسد
0: مثلا،
1: نعم لا يقع في الحسد، لكن يسعى ويجتهد ويحاكي لما لا. فالإنسان يعني طور كثير من الأشياء بالمحاكاة، يعني هو أوجد الطائرة، لماذا؟ لأنه رأى الطيور تطير، وإلى غير ذلك من الكائنات والمخلوقات الأخرى التي يعني الإنسان لاحظها ودرسها وتكون لديه طموح كي يفعل مثل ما تفعل تلك المخلوقات، السيارة مثلا والمحركات عموما، فهي تشتغل تقريبا بالطريقة ذاتها التي يشتغل بها يعني جسم الإنسان، يعني هي تحتاج إلى تبريد، جسم الإنسان يحتاج إلى ماء أيضا، هي تحتاج إلى طاقة، جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة، إلى غير ذلك. فالإنسان أكيد أنه استفاد من يعني مقدراته الذاتية صحة التعبير، حتى يعني يفكر في أن يوجد محركات وآلات ووسائل نقل وما إلى ذلك يستفيد منها، وتيسر عليه وتسهل عليه حياته بالمحاكات وبال يعني محاولة أن يفعل بالضبط ويخترع بالضبط أشياء هي مثل ما يراه يعني في المحيط وفي نفسه، وكما يقول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم هذا الركن الأول موضوع الحصة في بعد هذا الابتهال، الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين في هذه الحصة المخصصة لتلاوة القرآن الكريم بقواعد التجويد،
0: نعم،
1: الآيات الأولى من سورة البينة.
0: نعم،
1: ويعني كثير من الناس وخاصة من الأطفال يحفظون الصورة ولا يعرفون اسمها.
0: أي بالضبط.
1: عندما تقول له ما اسم الصورة، أو تقول له اقرأ سورة البينة، أو اقرأ حتى سورة الإخلاص.
0: أي سورة الإخلاص.
1: يعني على قصرها وليس على معانيها، لأن معانيها هي من أعظم الصور وهي تساوي ثلث القرآن، فيعني لا يعرفونها. ولذلك حري بمعلمي القرآن أن يولوا هذا الجانب أهمية ويعلموا الأطفال اسم الصورة، ثم بعد ذلك يعلمونهم يعني أو يحفظونهم الصورة.
0: نعم.
1: صورة البينة هي التي تبدأ بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني كان المدبية وقت نحن صغار يعلموها يسموها صورة لم يكوني، مش حتى لم يكن.
0: لم يكوني
1: في الأصل، لم يكن فاعل كان في المضارع مجزوم بلم، لكن لم يكوني حركت النون لالتقاء الساكنين، يعني أصلا لم يكن الذين، فالتقى الساكنان، حذفت همزة أو أسقطت همزة الوصل، وانتقلنا مباشرة من النون الساكنة التي حركت بالكسر إلى اللام الساكنة من لفظة الذين. إذن
0: هي من الصور على قصرها أستاذ رضا تعتبر صعبة في حفظها، وخاصة معناها التعبد بها أو الصلاة بها، فالكثير يجد فيها صعوبة معناها الصورة هذه.
1: نعم، لأن في بعض المتشابهات مثلا.
0: نعم.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ومن بعد من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والعياذ بالله.
0: نعم. نعم.
1: يعني أحيانا حسب يعني التجربة وحسب يعني المسابقات القرآنية الأطفال يخطئون في هذا المتشابه.
0: نعم.
1: إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الملاحظة الأولى كما قلنا.
0: نعم.
1: النون تصبح مكسورة، لا نقول لم يكن الذين.
0: نعم.
1: وإنما لم يكن الذين.
0: نعم.
1: يعني كسر بأتم معنى.
0: نعم.
1: الكلمة.
0: لم يكن.
1: ثم كفروا، وليست كفروا،
0: وليست ك،
1: وليست ك، كفروا. نعم. الراء فقط هي المفخمة.
0: نعم.
1: إذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. هنا نأتي بالغنة في النون.
0: نعم.
1: هكذا.
0: مم.
1: ثم لا نسقط الشدة التي فوق الكاف.
0: نعم.
1: منفكين، وليست منفكين.
0: هاي بالضبط.
1: منفكين حتى، كذلك الشدة في التاء من حتى مع إبراز المد أو المحافظة على حق المد.
0: نعم.
1: أو مقدار المد.
0: مهم
1: حتى
0: جدا.
1: تا. نعم. وليست حتى.
0: نعم.
1: وهذا الذي يميز أستاذ.
0: نعم.
1: كمال. تلاوة القرآن الكريم. ولماذا نقول تلاوة القرآن وقراءة القرآن بالقواعد.
0: نعم.
1: وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: إلا للمحافظة على هذه العناصر، رغم أن هذه العناصر هي من اللغة العربية.
0: نعم.
1: كثير من قواعد التجويد هي من صميم اللغة العربية، لكن نتسامح عندما نتحدث باللغة العربية الفصحى.
0: نعم.
1: لا أقول درجة.
0: نعم.
1: لكن لا نتسامح في هذه الأمور لما نتلو.
0: نعم.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: إذن حتى تأتيهم البينة، حذاري من أن نضع شدة على الياء من تأتيهم، ليست تأتيهم، تأتيهم.
0: نعم. ليست مضاعفة. نعم. يعني الحرف ليس مضاعف،
1: ليس. وبالمقابل البينة. يعني بين الشدة والكسرة.
0: نعم.
1: البينة. ثم بعد ذلك في الآية الموالية رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الملاحظة الأولى تفخيم الراء لكن ترقيق السين، رسول وليست رسول،
0: أي ليست راء،
1: نعم ليست يعني صاد،
0: ليست صاد،
1: نعم من الله. حذاري من تفخيم النون من ميناء، نقول من الله،
0: من الله،
1: نعم من الله يتلو، كذلك ليست يتلو، يتلو صحفا مطهرة،
0: نعم
1: مطهرة، الرق والميم ولكن فخم الطاء،
0: نعم.
1: ثم نرجع إلى ترقيق الهاء،
0: نعم.
1: ثم تفخيم الراء، يعني هناك نوع من التناوب.
0: نعم وهو كذلك. أستاذ رضا، أنت ذكرت معناها، قلت أنه الكثير لا يعرف معناها اسم السورة البينة، فالتساؤل يأتينا يقول معناها من أين جاءت تسمية السور، كيف تم تسمية السور القرآن الكريم؟
1: الثابت،
0: نعم،
1: بإجماع يبلغ نسبة 99 أن تسمية السور هي توقيفية.
0: بمعنى شو معنى
1: توقيفية؟ بمعنى أن الذي سماها هو الشارع، هو المولى عز وجل، عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم.
1: وفئة
0: بمعنى
1: قليلة.
0: هل أنه عندما نزلت السور الله سبحانه وتعالى قال هذه سورة البينة؟
1: نعم،
0: هذه
1: كما
0: سورة اقرأ،
1: كما علمه
0: العلق
1: السورة يعلمه اسم السورة، لكن نزر قليل جدا من العلماء قالوا أنه

0: أي.
1: إذن ثم بعد ذلك في الآية الثالثة يقول الله تعالى: فيها كتب قيمة. بطبيعة الحال دائما نركز على إعطاء المدود حقها، فيها وليست فيها، فيها كتب قيمة، كذلك تفخيم القاف وبيان الشدة والكسرة من الياء، قيمة. يعني في نفس الوقت نبين الشدة والياء ونذكر بأن الياء هي حرف يخرج من وسط اللسان. يقال أن كلمة جيش شين والجيم والياء والشين كلها تخرج من وسط اللسان. ثم الآية الموالية: وما

0: تهم البينة. الملاحظة الأولى، وما
1: نعم.
0: المد، ثم تفرق، ترقيق التاء والفاء، حذاري من تفخيمها، لا نقول تفرق
1: نعم.
0: كما هو في اللغة العادية، تفرق، التفخيم هو خاص بالقاف، تفرق الذين أوتوا، إذا كان وقفنا عليه، وإذا كان وصلنا المد يسقط، أوتوا الكتابة،
1: نعم
0: ولا نقول أوتوا الكتابة،
1: اي بالضبط اي
0: أوتوا الكتاب، لكن إذا كان وقفنا عليها سي كمال لا
1: نعم
0: نقول أوتوا،
1: اي
0: أوتوا،
1: نعم
0: يعني زوز مدود، المد نتاع الهمزة والمد نتاع التاء. كذلك إلا، سواء وقفنا عليها أو وصلنا، لأنه ليس بعدها ساكن، فنأتي بالمد. من بعد، هنا النون في من تخضع القاعدة اسمها الإقلاب، وهي النون في المصحف مكتوب فوق منها ميم صغيرة تولي ميم، لأنه جاء بعد حرف الباء مع الغنة، لا نقول من بعد، من هكذا،
1: من بعد،
0: نعم، من بعد ما جاءتهم، ثم كذلك ما وليست ماء، وجاءتهم مد واجب متصل، يعني ضعف المد الطبيعي،
1: نعم، جاءتهم البينة،
0: جاءتهم البينة، كذلك
1: نعم.
0: إبراز الشدة والكسر.
1: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله، انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.